0: أكثر رقياً. أما إن قلت الأستاذ الشيخ أو الشيخ الأستاذ فقد ارتقيت به إلى مصاف قل من يناله بجدارة، ولا أرى ضيراً من استعمالها، وأرى لها وجهاً من الاشتقاق المتطور من لفظ سيندال، ومنه استد فكره أي صار سديداً، واستد ساعده قوية، والسداد الاستقامة، ومنه أسد الرجل قال صواباً وقولاً سديداً. وكل هذه الصفات قريبة من صفات من يحمل لقب أستاذ من حيث العلم والقول السديد، ولا نستبعد أن يكون لفظ أستاذ الفارسي قد أخذ من العربية ثم أعيد لها بالذال لا بالدال.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.

مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. والصبر أيها المستمع الكريم هو حبس النفس عما حرم الله وأداء ما أوجب الله عليك من الفرائض وعدم التسخط والجزع مما قدره الله عليك. والصبر أيها المستمع الكريم له أنواع، أولها الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله، قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالله عز وجل يأمر عبده ونبيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه أن يصطبر وأن يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل. فالصلوات الخمس تحتاج إلى صبر، ولهذا نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه جعل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ولماذا؟ ليش البردان بالذات؟ لأن الفجر قبلها الناس نيام، فترك النوم وترك لذة النوم والفراش تحتاج إلى الصبر. ولهذا نجد أن يعني أقل المصلين، نسأل الله السلامة والعافية، تجدهم في صلاتي الفجر والعصر. كذلك العصر الناس بعد الدوام وينامون، فترك لذة النوم والفراش هذه لا يستطيع فعلها إلا من وفقه الله، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الحديث الصبر على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصبر على الوضوء في البرد وفي الحر، القيام من النوم والمؤذن ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولماذا نحن عندما نسمع كلام المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أي يا رب ليس لي حول وليس لي قوة أن أجيب الداعي فأصلي مع الجماعة إلا بك يا الله، فإن لم يعنك سبحانه وتعالى فلا معين لك، فلا معين لك. سبحان الله، عجب من بعض الشباب ومن بعض الناس إذا أذن المؤذن لا يقوم، ولكن قبل الدوام بنص ساعة ما شاء الله هو مثله مثل الحصان. سبحان الله، هؤلاء الذين يفضلون النوم على الصلاة مشكلتهم في عدم الصبر على طاعة الله، ما عندهم صبر على طاعة الله. الصبر على الصيام، الصيام يحتاج إلى صبر، فباب من أبواب الجنة باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. احرص يا عبد الله أن تصوم 3 أيام في الشهر، يعني عندك 10 أيام الأولى من الشهر تأكل في 9 أيام وصم يوما، والعشر الوسطى كذلك والأخيرة كذلك، في الشهر كله تصوم 3 أيام يكتب الله لك أجر كأنك صمت الشهر وكأنك صمت الدهر كله، السنة بأكملها. الله أكبر، الحسنة بعشر أمثالها. الصبر على الصدقة، بعض الناس عندهم طمع وجشع، ما يمكن يعني الدخول يدخل في جيبه في حسابه، نعم مفتوح، لكن يخرج لا. سبحان الله، وتجمع لمن يا عبد الله؟ لمن تجمع؟ ستذهب وتترك هذه الأموال، والله ستتركها وتحاسب عليها، وغيرك يتمتع بها، وغيرك يتمتع بها. وقد سمعت من قال هذا الكلام، قال: عندي مال. قلت له: أنفقه في وجوه البر. قال: لو أكلت منه حتى توفاني الله ما خلصت هذا المال، ما شاء الله، وسأموت غدا وسيحاسبني الله عز وجل على هذه الأموال، وسيتمتع بهذا المال الزوجة وعيالها. فقلت له: بادر على نفسك، أنت كفيت نفسك بالنصيحة. الصبر عن معاصي الله، الصبر عن ما حرم الله، عن المال الحرام،
يا أخي هذا المال فيه رشوة. قول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله، أي ملعون، أي بركة تريد من هذه الرشوة والعياذ بالله. هذا مال خبيث محرم ربوي، لعن الله أكل الربا ومكله، أقل إثم الربا كالرجل يزني بأمه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي هذا مال فيه شبهة، ابتعد عنه. المال الحلال الأكل الحلال من مظنة إجابة الدعوة، والمال الحرام من مظنة عدم استجابة الدعوة. كذلك أيها المستمع الكريم، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الحياة معرض للمسلم فيها في أي لحظة لمصايب، إما بفقد قريب لك، وإما بفقد مال، وإما بفقد شيء من الصحة، وإما بحصول يعني حوادث ومصايب ومشاكل. إذن أنت ما دمت في هذه الدنيا وفي هذه الحياة معرض في أي لحظة لهذه المصايب. فماذا هو حال المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر، إذا جاتك نعمة الحمد يشكر الله، وإن أصابته ضراء ماذا؟ صبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا فعلوا؟ قالوا: إنا لله، أنا مملوك لله، وإنا إليه راجع، أنا سأرجع إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله المصير، أنا راجع لله. فما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. انظر هذه فوائد الذي يصبر على ما قدر الله عز وجل عليه من المصائب. فاحرص أيها المسلم أن تكون من الصابرين. فمن فوائد الصبر محبة الله، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، يورثك ماذا؟ محبة عند الله عز وجل، يحبك الله. وكذلك الصبر سبب في دخولك الجنة، كذلك الصبر سلامة لك، سلامة لك من المحرمات ومن العقوبات في الدنيا، وكذلك سلامة لك من العذاب في الآخرة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، ومن عبادك الصالحين، ومن أوليائك المتقين، ومن عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها،
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت.

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: في حلقة الأمس تحدثنا عن الموقف في كتابة ملخص الفكرة الرئيسة لأي فيلم روائي،
6: وقد وعدناكم لأن نتناول في حلقة اليوم القسمين الأخيرين من أقسام كتابة ملخص الفكرة الرئيسية.
5: القسم الثاني

0: منطقية لما يسبقها، ثم تقوده في الوقت نفسه إلى الحدث التالي.
1: خلاصة ذلك إن هذا التسلسل المنطقي للأحداث لابد أن يصل إلى ذروة رئيسية
0: أو قمة رئيسة لتصاعد هذه الأحداث، بحيث تمهد مباشرة إلى ختام السياق الروائي.
2: الصورة المكتوبة، الحل.
1: أيها الأصدقاء، المراد بالحل هو الختام المنطقي للموقف الرئيسي الذي تم تأسيسه في بداية الملخص، وكما يبرره تطور الأحداث التي قادت إلى الذروة.
0: قد ينتهي الختام إلى نهاية سعيدة أو مأساوية،
1: أو ربما تكون النهاية مفتوحة، بمعنى أن ينتهي السيناريو بوضع احتمالين أو أكثر للقيمة المعروضة،
0: أو يثير في داخل المشاهد تساؤلاً جدلياً عن الموقف ككل، ليجعل من النهاية نقطة انطلاق نحو إثارة قضية عامة.
1: هذا ما يتيح لكاتب السيناريو لعمل جزء ثان من الفيلم أو المسلسل.
2: الصورة المكتوبة،
3: السيناريست ممدوح عدوان.
0: أيها الأصدقاء، نحن اليوم بصحبة كاتب وشاعر ومسرحي سوري ودرامي، هو الراحل ممدوح عدوان.
1: حديثنا عنه من خلال زاوية الإبداع البصري، حيث تتجلى الصورة المكتوبة.
0: بث التلفزيون العربي السوري لهذا المبدع عدداً من المسلسلات والسهرات التلفزيونية.
1: عن رحلته في كتابة الدراما البصرية قال عدوان:
0: كنت أبحث عن الصلة غير المرئية في النفس البشرية. إنسان اليوم الموجود حولنا نراه في الدراما السائدة ضمن نمط واحد، فمعظم الأعمال الدرامية تقدم لنا نمط الشرير أو الخائن أو الخائنة إلى الشريفة أو المرابي. هذه كلها أنماط، وهذا أسوأ ما في الدراما.
1: أصدقائنا، ولد ممدوح صبري عدوان في قرية قيرون التابعة لمدينة حماة السورية.
0: عدوان من مواليد عام 1941 للميلاد.
1: درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة مصياف في سوريا،
0: والتحق بعدها بجامعة دمشق ليدرس اللغة الإنجليزية.
1: تخرج منها في عام 1966.
0: كتب ممدوح أكثر من 25 نصاً مسرحية، كان من أهمها مسرحية محاكمة الرجل الذي لم يحارب،
1: وكذلك مسرحية ليل العبيد،
0: ومسرحية هاملت يستيقظ متأخرة،
1: ومسرحية الوحوش لا تغني،
0: ومسرحية القناع،
1: ومسرحية القبض على طريف الحادي.
4: ابتعدوا.
5: هل قلت إنه اختفى؟
6: نعم يا سيدي الشرطي، اختفى.
5: تظنين أنه قتل؟
4: هل تتهمين أحداً؟
6: بعد الشر عنه يا سيدي الشرطي، كيف يقتل؟
4: هل تظنين أنها عملية اختطاف؟
6: هو من سيخطفه؟ يا حسرتي عليه، لا شوكة ولا دباحة.
5: انتظري، نبدأ من البداية. من هو المختفي؟
6: طريف الحادي يا سيدي، خرج صباح الأمس بعد أن طيب خاطري ووعدني بتأمين المبلغ، ولكنه ذهب ولم يعد في اسم الحداب.
4: لم يمضي عليه 24 ساعة، لما العجلة؟ سيعود؟
6: لا يا سيدي، لن يعود، كذاب، أنا أعرفه. حتى حين كان يقول لي صباح الخير أتطلع إلى الساعة فأراها ثانية بعد الظهر، كذاب في كل شيء يا سيدي، أنا أعرف أنه لن يعود. قلبي كان يحدثني من البداية أنه يكذب.
4: هل أخذ أغراضه من البيت؟
6: يا سيدي، استأجر الغرفة مفروشة، الفرش كله لي.
5: أليس لديه أغراض؟ أحذية، حقيبة، كتب، ملابس.
6: ملابس؟ ملابسه كلها من البالة، أغراضه كلها لا تساوي إيجار 3 أيام، وأنا لي بذمته إيجار 4 أشهر.
0: أصدقائنا، بما أن برنامجنا هذا يبحث عن الصورة البصرية، سينمائية كانت أو تلفزيونية، فما هي أبرع وأبدع الصور التي كتبها عدوان للتلفزيون؟
1: بلغ

0: عدد المسلسلات التي ألف ممدوح عدوان نصوصها ونال العديد منها شهرة كبيرة، أكثر من 15 عملاً.
1: هلا ذكرنا أبرزها؟
0: كان من أبرزها مسلسل دائرة النار عام 1988،
1: ومسلسل دكان الدنيا عام 1988،
0: ومسلسل شبكة العنكبوت عام 1990،
1: مسلسل أيام الخوف عام 1991،
0: ومسلسل اختفاء رجل عام 1992،
1: ومسلسل جريمة في الذاكرة عام 1992،
0: ومسلسل الزير سالم عام 2000،
1: ومسلسل أبو الطيب المتنبي عام 2002،
0: ومسلسل القبض على طريف الحادي عام 2008،
1: ومسلسل الدوامة عام 2009.
2: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست ممدوح عدوان.
1: أصدقائنا، لقد أشرنا في بداية هذه الحلقة أن السيناريست ممدوح عدوان لم يكن مبدعاً فقط في كتابة الصورة البصرية،
0: إن إبداعه تعدى ذلك بكثير، فالمسرح يشهد لممدوح عدوان،
1: والشعر كذلك،
0: والأدب الروائي أيضاً،
1: حيث أصدر ممدوح عدوان روايتين فقط، هما رواية الأبتر والتي صدرت في عام 1969 عن الإدارة السياسية في دمشق،
0: ورواية أعدائي والتي صدرت عن دار الريس للنشر في بيروت عام 2000.
1: أما الصور المكتوبة فهي الغاية والهدف من هذا البرنامج،
0: من تلك الصور الجميلة والتي بقيت خالدة في ذهن المشاهد العربي صورة الزير سالم.
1: صدقتي، فالزير سالم هو أحد المسلسلات المهمة في تاريخ الدراما السورية، إن لم يكن في تاريخ الدراما العربية.
0: هذا صحيح، ومعروف أنه مسلسل تاريخي تدور قصته حول فارس وشاعر ينتمي إلى حقبة الجاهلية قبل الإسلام وأحداث حرب البسوس.
1: أنتج وعرض لأول مرة في شهر رمضان من سنة 2000.
0: المسلسل من إخراج الراحل حاتم علي.
1: شارك في هذا المسلسل نخبة كبيرة من أبطال الدراما السورية،
0: وقد جسد شخصية الزير سالم الفنان سلوم حداد،

0: أيها الأصدقاء، لقد أراد السيناريست ممدوح عدوان مما كتبه في مسلسل زير سالم وغيره أن يبين للناس أن كل شخصية كما هي،
1: كل شخصية قادرة على الدفاع عن سلوكها، حتى اللص يمكنه أن يبرر لماذا هو لص.
0: يتكئ ممدوح عدوان في ذلك على الثقافة كما في الشعر والمسرح، سواء كان الحدث واقعياً أو تاريخياً.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: الشاعر في منتصف طريق الأشواق.

ماذا لديك أيها الشاعر في أزمنة القحط واليباس؟ ماذا ستأكل أيها الشاعر والثمار مسمومة والفواكه محرمة؟ ماذا ستحتسي أيها الشاعر وقد غاضت الغيوم وتمدرت الأنهار؟ إلى ما ستنظر بعد الآن والوحوش تتحلق حولك في المرايا البغيضة؟ ماذا ستفعل والفصل زمهرير يعض العظام ويدق بمطارقه على الركب والمفاصل العارية، وأنت تقرفص في بردك وعزلتك ورمادك الحزين؟ أي وردة سترتكب؟ أي قصيدة ستجني؟ والكون سخي في شحذ أنيابه ومخالبه، والسماوات منكسة الرأس، والأراضين تفتح فوهات براكينها، واللغات لها ألسنة الأفاعي، والأحجار الكريمة قد سرقها قضاة الغابة، وليس لك أن تفركها لينتشر ذرورها ومسحوقها في بريد الرعود والبروق العظيمة.

تناول عزاءاتك أيها الشاعر من ترحل المتنبي بين أرض وأرض، بين حلم متكسر وآخر متهدم. خذ أقراص شفائك من أوفيد وهو يكتب أناشيد أحزانه ورسائله من البحر الأسود وهو في الخمسين من عمره، بينما كان المسيح وآنئذ يشق الحجب في القدس وبيت لحم والناصرة ليتوج بعدها بتاج الشوك. تدفأ أيها الشاعر حين تهب الحماقات ويستعر الخزي أمام موقد سان جونبيرس والخيام وريلكا وفرناندو بيساوا وجورج حنين وإدواردو غاليانو وهنريك إبسن وأرابال وجورج شحادة، لكي تفتر ابتسامة على شفتيك، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، وليست بالسعيدة ولا بالحزينة، بل بحجم ومقدار الطعنة الغائرة في القلب. تأبط لوعة المعر الأبدية واجعلها دليلك ومصحفك في تفرس الأزمنة المريبة والأمكنة الخائنة. العق بوضة مراثيك أيها الشاعر، وأدخل ملعقتك الحلمية في حساء الصبر والجمر والكتابة، واشبع كثيرا من صرير الباب وهو يفتح رويدا رويدا، واكتمل في الانتظار العدمي وفي الموت الرشيق الذي يحب جمع طوابع الفانين ومراسلة الذين لم تنجبهم أمهاتهم بعد. اختفي آثار خطى الهازئين والساخرين والمولودين في الأسحار عندما يؤذن الديك للملهاه وتخور الثيران قارئة كتاب الفجر الأول كعياد للسحرة والجنيات. أكثر من أي وقت مضى سقط خائر القوى أيها الشاعر في فتن الأطفال، وانهض عالي الهمة في جنونهم وقصائدهم وألعابهم وأراجيحهم التي ستطوح بك خارج السرب وخارج الخراب.

0: المجد للكتابة والشمس والمسافرين والأطفال والشعراء. وفي الليل حيث الخفافيش وحيث الشمس تهرب من الوديان الكئيبة، كما قال جورج تراكل، في الليل أيها المسافر ادخل بدعة، ادخل بدعة الألم حجر العتبة. هنا في الضوء الخالص يشع على الطاولة خبز ورضاب. عن الشاعر في منتصف طريق الأشواق.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد بن مراد البلوشي من برنامج نستطيع. أنا حاب اليوم أتكلم عن جزئية مهمة في وقتنا الحالي فيما يخص الإعلام الاجتماعي، اللي هي إعلام السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الرسائل اللي تكون موجودة وتوصل للناس وتكون هي دائما بلغة عفوية وتوصل بشكل أسهل وأسرع للناس، لأن كل واحد عنده تلفونه بيده وبإمكانه أنه يشوف بكل سهولة، ما يحتاج أنه يكون راح لمثلا وسيلة معينة، أنه يجلس في مكان معين ولا لا، في تلفونه في يده ويتابع منصات التواصل الاجتماعي ويتابع الأخبار أول بأول. طيب أنا ليش أقول هذه المقدمة؟ لأني أريد من بعد هذه المقدمة أوجه رسالة أو أتكلم عن تجربتي في هذا المجال. أنا تقريبا بديت في 2018. كانت الفكرة هي عبارة عن نشاط عادي، إن نزلت صوري إذا سافرت ولا صور معينة، رحت مكان معين كذا كتوثيق، يعني على أساس إن هذه الصور ما تضيع علي، تعرف التلفونات نغيرها ولكن المنصات هذه تحتفظ بالصور. بعدها جلسنا أنا وعندي أخوي الكبير، وجه له تحية، عبد العزيز، هو قال لي أنا أريد أقدم بعض النصائح، لأن تخصصه هو في الموارد البشرية، أريد أقدم بعض النصائح في الموارد البشرية في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا صراحة شجعته، هو كان عنده الشجاعة أنه يدخل بهذا. ترى الموضوع شوي كان على أيامنا ذيك الأيام بعد ما في كثير، كان صعب شوي، عكس ما الحين تشوف أن الواحد عنده محتوى ولا ما عنده محتوى ماسك تلفونه وصور. عموما الجزئية اللي بدينا فيها كيف بدأ هو يسوي رسائل للشباب اللي هم يقبلوا على مثلا على المقابلات الوظيفية، إيش النقاط، إيش الأسئلة اللي تركزوا عليها وكذا، وأنا شجعته ونشرت له. بعد فترة شفنا الناس يكتبوا له في التعليقات زين لو تتكلموا على المواضيع الاجتماعية أكثر، زين تتفاعلوا مع بعض المواضيع. فهنا صار اتفاق بينه وبينه، قلت ليش رأيك ندخل بشكل مشترك ثنائي أنا وإنت في وسائل التواصل الاجتماعي. بعدين اتفقنا خلاص تمام يلا نسوي نقطة الانطلاقة هذه. فانطلقنا بفيديو، كلمنا في الناس، قلنا لهم إحنا صراحة إن شاء الله خلاص مقبلين على بعض المواضيع الاجتماعية اللي ممكن نعطيكم فيها رأينا، ممكن نفيدكم فيها، زين تكتبوا لنا إيش المواضيع اللي تريدون نتكلم عنها. فكتبوا كثير مواضيع، ومن بعدها بدينا، كانت هنا الانطلاقة وهنا بدينا. بعض الفيديوهات عملناها كل واحد لحاله، وبعض الفيديوهات عملناها بشكل مشترك. هذيك الأيام يعني أنا أتذكر أول ما وصلوا متابعيني 5000 شخص، البعض كنت مثلا أشوفه قال لي صراحة أنت الحين مشهور، يعني استغربت أنا، يعني قلت وين، يعني أنا في حالي في داخلي أقول وين 5000 بس يعني اللي ضايفيني يعني. بس لكن الرسالة أحيانا توصل بشكل أكبر أو على نطاق أوسع، لأن أنت تتكلم عن خوارزميات موجودة في هذا البرامج، ربما ما تعتمد على عدد متابعينك كثر ما تعتمد أن الرسالة أحيانا تتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب، اللي هو أنت ما ممكن تشوف المشاهدات ولكن تشوف الرسالة هي تتناقل. فمن هنا الحمد لله رب العالمين صار في قبول من الناس، قبلوا الرسالة، صار البعض يسألنا في بعض الأمور اللي ممكن نتكلم فيها. وتوقع ذروة الموضوع كانت، يعني احنا نتكلم عن 2018 بدينا في مواضيع مختلفة، ذروة الموضوع كانت أيام الجائحة، جائحة كورونا 2020، لما تواصلوا معنا الجهات مثل وزارة الداخلية أن نكون في تعاون بيننا وبينهم كمؤثري في وسائل التواصل الاجتماعي في توصيل رسائلهم للناس أساس تعمل فائدة للجميع وتوصل رسائل مهمة اللي نحن نحتاجها في ذيك الفترة. فعلا صار هذا التعاون. وكان في أيضا اتفاق بيننا وبينهم أن نحن نوصل رسائلكم للناس، أيضا نريد نوصل رسائل الناس لكم. فمن هنا سبحان الله كانت النقلة الكبيرة في الرسالة اللي نقدمها. طبعا أخوي عبد العزيز بعد كورونا بفترة يعني تفرغ لعمله وابتعد شوي عن وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الآن هو مبتعد، وصرت أنا في الساحة يعني أو في هذا المجال وحدي انطلقت.
1: الفكرة البسيطة بالتخطيط يكتب لها النجاحات الكبيرة فتصبح البداية لاعتلاء القمة. نستطيع.
2: الجزئية هنا يمكن الأثر ما تحسه أنت لما تتكلم عن موضوع معين، ولكن لما تلتقي مع ناس ما تعرفهم أو تجيك بعض التعليقات من ناس أنت ما تعرفهم يقول لك حقيقة موضوعك أثر، وحقيقة فدني في الجزئية الفلانية، حقيقة وصلت رسالتنا، بعد موضوعك أنا عرفت الشيء الفلاني، بعد التوعية اللي قدمتها في الشيء الفلاني سهلت علي أمور كثيرة وخلتني أتجنب أشياء كثيرة مثلا، خاصة أن بعد ما انتشر موضوع الاحتيال الإلكتروني هذا اللي يصير مع الناس فصرنا نوجه الرسالة، فهذا الشيء كثير يفرق كثير يفرق. أنا أتوقع أن محتواي ما للأطفال، ولكن أحيانا أشوف أبي يجيب لي ولدي وقلت ترى هذا ولدي يتابعك أو أن ولدي يسمع لي نصائحك، فأنا أقول أن أتوقع أن رسائلي للكبار، ولكن لما يتأثروا فيها أيضا الأطفال هذا بالنسبة لي شيء إيجابي جدا، وهذا الشيء هذا المحرك، هذا الدافع الكبير اللي يخليك تستمر فعلا، لأن الرسالة تحس أثرها أنت على الناس. من وين تحس؟ من الناس نفسهم. أيضا أشكر كل الجهات اللي تتعامل معنا وتثق بصوتنا وتثق أن نحن فعلا أحيانا نمثلهم في توصيل رسائلهم، هذا الشيء حقيقة جدا مقدر من ناحيتنا، ونشكرهم على هذا التعاونات كثيرة اللي صارت أيضا في كثير جهات حطتنا مثل سفراء في توصيل رسائلهم. وأيضا نحن نقول دائما نحن دورنا أيضا مهم في توصيل رسائل الناس للجهات المعنية، ونشكر تجاوبهم دائما مع هذا الرسائل في كثير مواضيع نسويها. أحيانا صرنا الحين نتكلم عن موضوع معين يتواصلوا معي، تخص مثلا جهة معينة يتواصلوا معي عشان يأخذوا التفاصيل ويحاولوا مباشرة أنهم يمشوا في أو في الإجراءات وكيف يحلوا هذه المشكلة، لأن كان ممكن هم ما وصلتهم هذه المشكلة. فهذا التأثير اللي نحن نتكلم فيه عن وسائل التواصل الاجتماعي من تجربة، وأنا رسالتي هنا إنه وسائل التواصل الاجتماعي والشهرة خلنا نقول هي حق للجميع، ولكن هنا أنت كيف تستخدمها، كيف توظف أنت الرسالة الصحيحة للمجتمع، كيف أنت تكون شخصية لما تشوفوك الناس يقولك صراحة تعجبني رسائلك، شكرا على محتواك، شكرا، وبين أنه البعض يبدأ يتكلم بينه وبين الناس الثانيين أنك هذا محتوى كيف يا أخي، هذا كيف ما عنده حد ينصحه، هذا ما عنده حد يكلمه. ففي فرق كبير بين هذا الاثنين، أنتوا الاثنين يمكن معروفين ولكن في معرفة سلبية وفي معرفة إيجابية، فاختار أنك تكون أنت معروف إيجابيا عند الناس، اختار أنك أنت فعلا تنتقي الرسالة اللي تقدمها للناس وتكون لك أثر، لأن الفيديوهات نحن دائما نقول هذه العبارة أن الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي ما تموت. يمكن أنت سويت فيديو الحين بعد 4-5 سنوات، بعض الناس بعد 10 سنوات ظهرت لهم مقاطع قديمة ندموا عليها، ولكن على أساس كذا نقول أنك خليك حذر على أساس ما تندم بعدين على رسالة أنت قدمتها. واحدة من التحديات اللي تصير لما تدخل في وسائل التواصل الاجتماعي الناس اللي يعرفوك، أقرب الناس هم أول تحدي لك، أخوانك مثلا، أهلك، أصدقائك، جيرانك، هذي اللي يعرفوك يمكن بشخصية معينة ما تعودوا عليك مثلا يشوفوك تتكلم وكذا، فهذي اللي في البداية راح يكونوا مثل تحدي لين أنت تثبت نفسك وخلاص وتثبت للجميع أن اللي أنا قاعد أقدمه فعلا رسالة واللي أنا أحاول أن أقدمه ترى شيء مفيد للناس. هنا بعدين هذي اللي ينقلب أو خلينا نقول يصيروا في صالحك ويدعموك ويفتخروا فيك لما اسمك يذكر أن هذه الرسالة اللي وصلها الشخص هذا. أنا صراحة أوجه كلمة شكر أخوي الكبير عبد العزيز مراد البلوشي، لأنه فعلا كان هو السبب، هو الدافع الأساسي. صحيح نحن شجعنا بعضنا البعض، ولكن هو كان مثل الأستاذ في البداية، علمني أشياء كثيرة، تعلم هو أسرع في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، علمني كيف طريقة مثلا الفيديوهات أخليها سريعة، علمني كيف الرسالة لازم مثلا تكون مباشرة تكون ما يعملوها الناس مثلا يتجنبوها، لا يسمعوك للأخير. هذه كلها أنا تعلمتها صراحة منه، فقد وجه له كل الشكر والتقدير من هنا، وهو كان سبب أن فعلا أنا استمر وأن أقدم هذا الرسالة، واللي نسأل الله أنه فعلا تكون توصل للناس وتفيدهم. وكل الشكر أيضا لكل الأخوة واللي تعاونوا معنا، الجهات سواء كانت جهات حكومية أو شركات تعاونوا معنا في توصيل هذه الرسائل أو في توصيل كيف نخدم المجتمع فعلا، نتحدث من أجل المجتمع. وأنا أختم كلامي بعبارة دائما يعني أقولها للناس، يعني نرى بأعينكم ونتحدث بألسنتكم، دائما نتكلم ونوصل رسائلكم. شكرا لكم وشكرا للإذاعة العامة برنامج نستطيع على هذه الاستضافة، وسعيد أنا جدا أن أكون معكم في هذه الحلقة.
1: نستطيع
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية يبحث في صلالة توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، ويدشن بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية. صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقصف مناطق في جنوب لبنان. قتلى ومصابون في تبادل للهجمات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا. زلزال يضرب ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات يودي بحياة العشرات. وتقديرات أوروبية بأن 400 حريق غابات أتى على أكثر من 600 ألف فدان في القارة منذ بداية العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

ربوع عمان حيث تتجذر النخلة في أصالة التاريخ وترتفع القلاع شامخة تروي أمجاد الآباء والأجداد. نطل عليكم مستمعينا مع شروق هذا الصباح الجميل ومنتصف الأسبوع صباح الثلاثاء. صباح الخير يا بلادي، صباح العز والفخر. في رحلتنا اليومية مستمعينا نتذكر سواعد الرجال الذين بنوا هذه النهضة ونستشرف آفاق المستقبل الزاهر برؤية عمان 2040. فسلاما على هذه الأرض التي تجمعنا.

صباح الخير يا بلادي، وفي كل صباح يزيدنا يقينا بأننا تحت ظل قائد حكيم وفي حضن وطن أمين. في هذا الصباح مستمعينا نستلهم من جبالنا عزيمة، ومن بحارنا انطلاقة جديدة، ومن تراثنا قيم تظل خالدة. دعواتنا في كل صباح أن يحفظ الله عمان وأهلها، وأن تظل صباحاتنا دوما مشرقة بالخير في هذه الأرض المعطاءة. رحلة جديدة تجمعنا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان من الآن ولغاية 9 صباحا، مع مجموعة من المحطات والأخبار والعلوم والضيوف، أكيد مواضيع مختلفة من هنا وهناك. أكيد صباحاتنا ما تكتمل إلا باستماعكم وأيضا بسطوركم الجميلة على 7244200. أكيد تحية من فريق العمل لكل مستمع يثبت الموجة عبر أثيرنا في هذه اللحظات. تحية للمخرج الرائعة شمس الريسي، وطبعا الجند المجهول وجهود كبيرة للزميل طلال العويسي في التنسيق والمتابعة، وخلف ناقل الصوت معكم أختكم فتحية الخنبشي، وصباحكم وطن.

وعلى هالإيقاعات الجميلة طبعا واختيارات مخرجتنا شمس الريسي، يسعد صباحكم كل خير وصباحكم خير وبركة إن شاء الله. طبعا صباح كما تشاءون وكما ترغبون مستمعين، تحية لسطوركم الجميلة اللي دايما ترافقنا في كل صباح، ونشاط منقطع النظير دايما نعيشه مع المستمعين على 7244-2010. تحياتنا طبعا لسيف العوف، يقول معكم سيف من الرستاق ومن أجواء خريف صلالة المجد والأصالة، أقدم لكم التحية والسلام. ما شاء الله اليوم يوم جيد ورذاذ في المدينة، الله يديم النعمة ويبارك فيها. آمين يا العوفي، نتمنى لك أوقات طيبة في صلالة. أبو أسعد الساعدي سمعنا من جعلان بني أبو علي، يقول الشكر تجارة رابحة جعله الله مفتاحا لخزائن رزقه وبابا إلى مزيد فضله، فأقيموا لله تجارة الشكر يقم لكم أرباح المزيد، فإن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. أبو أسعد الساعدي شكرا لهالرسالة الجميلة جدا. أيضا تحية لمسعود العوايد يستمع لنا من محافظة ظفار، وتحية لنبيل المطلعي من ولاية صحم، يقول الشيء الوحيد الذي يجعلنا أقوى كلما انكسرنا هو اليقين التام بأن الأمر كله بيد الله وأن الحياة ستمضي مهما حدث، والنعم بالله. تحية أيضا لفايز العلوي يسمعنا من ولاية صور، يقول مع زوال عتمة الليل وبداية يوم جديد نسأل الله الكريم أن يحيي قلوبنا من جديد وأن يهبها سعادة وفرحا يمحو كل أثر للحزن، صباحكم مفعم بالطمأنينة. تحية لك يا فايز العلوي ولكل أهلنا في صور. أيضا تحية لعبد الله بن علي الهنائي، يقول لا تبرر كلماتك في كل مرة يساء فهمك فيها، فالعقول السيئة لن تستوعب النية الحسنة. شكرا على المشاركة. أيضا تحياتنا لأحمد الندابي من فنجة، ومشاركة أيضا من ناصر بن محمد الزيادي، تحياتنا لك، وتحية أيضا لأبو وصايف خالد بن عبد الله الرواحي، وأيضا تحية ليوسف المقبالي يقول ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيضا تحية لسمير العماني يقول بانتظار ما تقدموه لنا من فقرات مميزة في منتصف الأسبوع، متمنية لأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي أحلى صباح، هناك من يسعد الناس أينما ذهب، وهناك من يسعد الناس إذا ذهب، يا رب نكون من الأولى ما من الثانية يا الأسمر، الفرق شتان، هناك من يسعد الناس أينما ذهب وهناك من يسعد الناس إذا ذهب. تحياتنا لك. وشمس تقول لك مشاركاتكم ذهب وإحنا ذهب، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لمن أبو حكيم عبد الله الدبدوب، يقول يجب على الإنسان أن يشكر الله على النعم التي أنعم بها عليه، ورب العالمين تعهد بزيادته في حالة الشكر والنعم بالله. تحياتنا لك يا أبو حكيم. وأيضا تحياتنا لأبو هاني، أبو هاني يقول صباح الخير حبيت أصبح عليكم، وصباحك خير وبركة يا أبو هاني. كيفكم مع القهوة؟ قهوات ولا بعدكم؟ زيدني قهوة. أكيد علاقة وطيدة بين القهوة والعمانيين مستمعينا، دلت القهوة رافقت العماني في حلة وترحاله، رافقته في غناه وفقره، رافقته في أفراحه وأتراحه، دلت القهوة العمانية حاضرة في مناسباتنا وجمعاتنا ومجالسنا، في كل مجلس القهوة ما تغنم إلا بالمعايير والتقاليد اللي توارثناها. يوم تقول حال واحد غنم القهوة، القهوة لا

ثقافة المقاهي المختصة بالقهوة في الفترة الحالية. القهوة اليوم صارت سبب عشان نلتقي ونستمتع، وأيضا مع القهوة ممكن نتحمل ضغوطات القهوة.

إذن معدلة القهوة الصباحية أيضا لا تنسى تتواصل مع زميلك ربيعك صديقك اللي بيعزمك على قهوة العصر، وصباحكم قهوة.

بين القهوة والعمانيين. جهز الدلة القهوة ولا بعدها؟ تحية لكم مستمعينا، الساعة تشير إلى الدقيقة 25 بعد 6 صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط ومن استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، ومشواركم صباح الخير يا بلادي. في موضوعنا لليوم في اختبار لذاكرتكم، وأيضا مدى ارتباطكم بأمثالنا الشعبية حسب لهجاتنا المحلية المختلفة بين منطقة ومنطقة، ولاية وولاية أخرى. يعني أكيد هناك أمثال شعبية نرددها بين الفترة والأخرى، والمثل العماني دائما يحمل رسالة، أحيانا يحمل حكمة، يحمل مبدأ اجتماعي، مبدأ إنساني، مبدأ أخلاقي، أو يوصل فكرة مالية أو فكرة اقتصادية بطريقة مبسطة جدا. وفعلا الأمثال العمانية مستمعينا ما مجرد عبارات ولا مجرد كلمات، هي كنوز لغوية وحكم متوارثة تحمل بين كلماتها عبق الماضي وحنكة الأجداد، وتختزل تجارب الحياة، وتعبر أيضا عن الفكر العميق للإنسان العماني، خاصة الفكر الشعبي، وتجسد القيم والعادات المتأصلة. والأمثال الشعبية هي أيضا مصدر للفهم والإلهام. إيش يقصد العماني لما يقول كما عور يترجى الصبح؟ يقال هالمثل للشخص اللي ينتظر شيء ميؤوس منه ومستحيل يصير. طيب إيش يقصد العماني لما يقول كما ضاضوة العورة يجيها الرزق لمثقابها؟ المثقاب هو المنقار، ويضرب المثل في الشخص الاتكالي اللي ما يريد يشتغل أو يسوي شيء ويعتمد على غيره. إيش يقصد العماني لما يقول كما الجني والعطبة؟ يقال أن الجني ما يحب ريحة العطبة أو ريحة الحرق، والعمانيين يقولوا هالمثل في الأشياء المتناقضة أو لما يشوفوا أشخاص ما يطيقوا بعض ويتناقروا. أيضاً إيش يقصد العماني لما يقول كما هبابة شالتنها الريح؟ يعني خفيف كما الريشة. ويقال أحياناً لما تصف شخص خفيف جسماً أو متقلب في رأيه وتصرفاته. وانت مستمع العزيز عندك

ممثل عماني حافظنه وتؤمن بالمبدأ أو الفكر اللي يحاول يوصله هذا المثل، شاركونا أمثالكم العمانية من لهجاتكم ومناطقكم على 7244-2010. وإيش يقصد العماني مع الأمثال الشعبية؟

مستمعينا صباحات سعيدة نتمناها للجميع. وإيش يقصد العماني في بعض الأمثال العمانية؟ وعندك مثل عماني حافظنا شاركنا فيه، وأيضا خبرنا إيش المقصود فيه. تحياتنا للجميع على 7244-2010. تحياتنا طبعا ل حاول أدور الاسم، بس صاحب الرسالة سالم بن محمد الهاجري يقول الشيفة شيفة والمعاني ضعيفة، يستخدم لوصف الشخص الذي يعجبك مظهره الخارجي أو هيبته، لكن جوهره أو أخلاقه أو أفعاله سيئة وغير متفقة مع شكله. كلمة الشيفة تعني الوجه أو الهيئة والمنظر، والمعاني تقصد بها الأخلاق والخصال والجوهر الداخلي. الشيفة شيفة والمعاني ضعيفة، مثل شاركنا فيه سالم بن محمد الهاجري. أيضا تحياتنا لمالك بن ناصر الريامي، يوجه تحية لكل طاقم البرنامج ويتمنى التوفيق للجميع. شكرا لك يا مالك الريامي، وتحياتنا لك ولكل أهلنا في ولاية نخل. أما أحمد الندابي يقول في مثل عماني يوم يشيب الغراب، يوم يشيب الغراب معناه هذه الحاجة مستحيل تصير وما رح تستوي أبدا، دلالة على الاستحالة. تحياتنا لك يا الندابي. أيضا مشاركة من والله أنا أتمنى دائما في كل رسالة تذكرونا باسمائكم مستمعينا. تحياتنا للجميع، بس يقول في مثل عماني يقول تيتي تيتي كما رحتي جيتي، يعطيك العافية. أيضا تحياتنا لأم أيمن، أم أيمن تقول شكرا لكم على إثارة كل ما يمس الإنسان العماني خاصة في ثقافتنا المحلية. تحية لك يا أميمن، وتحية أيضا لسالم العبدلي. سالم يقول والله الأمثال الشعبية كثيرة وفعلا تحمل الكثير من الحكم والدلالات، وأيضا يقول ما حد يقرض مرزابه وقت السيل. طيب العبدلي إيش تقصد بهذا المثل؟ يعني زين تشاركونا المثل وأيضا الدلالة الخاصة فيه. شكرا لك. ما حد يقرض مرزابه وقت السيل، إيش المقصود فيها يا العبدلي؟ أيضا تحياتنا لعادل المخيني يقول اللهم اجعل هذا اليوم فهل خير لنا واكتب لنا فيه التوفيق والسعادة، اللهم آمين. أبو عادل عبد العزيز البحري يقول تفضلوا على فنجان قهوة، الدلة حاضرة ما شاء الله والاستكانة. يقول صباح الخير يا بلادي عمان الحبيبة، سلام عليكم وتحية طيبة لطاقمكم وللأصدقاء من موقع امتياز جبال الصحراء، تحية لجنود الصحراء أينما كانوا. تحياتنا لك يا البحري. أيضا تحياتنا لنورة ستقول أم كثير حافظة أمثال شعبية، وبأمانة في كل موقف تضرب لنا مثل أحسها موسوعة في الأمثال. طيب يا نورس حاول تخزني بعض الأمثال. إنزين تحياتنا أيضا لمهدي يقول سيمة خت مقزح، تحية لك يا مهدي. تحية أيضا ليعقوب يقول بوت فح ما تلدغ، الدلالة طبعا أنه الشخص اللي يتكلم بدون أفعال بوتفح ما تلدغ. شكرا لك. أما أبو رافي الجابري يقول المثل يقول الفقمة فقمة لو تسقيها لبن، يعني إذا شخص ما فهمك ترى ما راح يفهمك. أكلمكم من الصحراء، من منطقة وين؟ جزء من الرسالة مفقود يا أبو رافي. أبو رافي الجابري تحياتنا لك. والله اليوم شكلنا بنشوف أمثال لأول مرة. تحياتنا لك. الفقمة فقمة لو تسقيها لبنت. شكرا على المشاركة. تحياتنا لعصام المعمر يقول بوط بيع ما يجوز عن طمعه، تحياتنا لك. فعلا أحيانا أشخاص لو تحاول ما تحاول أصعب مهمة أنك تغير إنسان.
أيضا مثل عمان يقول كسير وعوير وبليس ما في خير، هذا من عادل المخيني. طيب يا عادل، مثل جميل بس زين تشاركنا الدلالة. أيضا تحياتنا لمين ناصر حميد المزيني. ناصر حميد المزيني يقول بيت الطين ما يخلى من الطحين، ومعنى هذا المثل انه هذا البيت ما هم اغنياء ولا هم ميسورين ولا هم فقراء، ولكن ميسورين. احمد ترى الرسالة ما واضحة، حاولت ألملم بعض الكلمات لأصنع منها نصا. تحياتنا لك. إذا عندك مثل عماني حافظنا، وإيش دلالة هذا المثل؟ وموضوعنا لليوم إيش يقصد العماني لما يقول المثل الفلاني؟ على 7244-20-10. وتحية لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم وصول آمن.

0: أرواحكم. وفي أول ساعة لنا من برنامج صباح الخير يا بلادي، وهالمرة إلى عطر الكلام.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
0: اعلم أن النعم زائرة وأنها لا محالة زائلة، والسرور بها إذا أقبلت مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت، وإنها لا تمزج بإقبالها فرحا حتى تعقب بفراقها ترحا، فعلى قدر السرور يكون الحزن، وقد قيل المفروح به هو المحزون عليه. أدب الدين والدنيا للماوردي. الواجب ترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب النفس، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. ابن حبان من روضة العقلاء. نحن دائما نبالغ في تقدير التغيير الذي سيحدث خلال العامين المقبلين، ونستخف بالتغيير الذي سيحدث على مدار السنوات العشر القادمة. لا تسمح لنفسك أن تنقاد إلى الكسل. بيل غيتس. إن العالم ملك للمتفائلين، أما المتشائمين ليسوا سوى مشاهدين. فرانسوا كيزو. أسقط 7 مرات وقف في 8، مثل ياباني. فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، أعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفاني. لست خائفا من الغد فلقد رأيت الأمس وأحب اليوم. ويليام آلان وايت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحياتنا لكم مستمعينا، والساعة تشير إلى الدقيقة 48 بعد السادسة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، وبرنامجكم صباح الخير يا بلادي، وكيف أصبحتوا؟ إن شاء الله في نعمة وأحسن حال بإذن الله. منتصف الأسبوع، وتحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم دروب آمنة ووصول آمن لمقاصدكم، ويمكن نسبة منكم خطتها اليوم باتجاه محافظة الظفار فيشد الرحال، نتمنى لكم طريق آمن إن شاء الله للاستمتاع طبعا بالأجواء الخريفية والخرافية أيضا في صلالة. وكنا نتساءل معاكم مستمعينا عن أمثالنا الشعبية العمانية حسب مناطقكم وولاياتكم، إيش يقصد العماني لما يقول المثل الفلاني؟ وفعلا مجموعة أمثال قلناها، وفي مجموعة أمثال راح نقولها من خلال مستمعينا، وبعض الأمثال الشعبية العمانية تمثل ربما مبدأ في الحياة، يمكن يكون لهذا المثل حكمة اجتماعية، حكمة إنسانية، أخلاقية، سلوكية، مالية، اقتصادية، وغيرها من المعاني اللي تحاول الأمثال الشعبية فعلا إنها توصلها بطريقة مختصرة وعفوية بعيدة عن التكليف، معتمدة على مفرداتنا ولهجاتنا المحلية. تحياتنا طبعا للأسمر العماني، يقول أخبر المخرجة الأستاذة شمس ألا تسطع بكامل نورها لتقليل الحرارة. الأمثال العمانية ليست مجرد كلمات من الماضي، بل خلاصة تجارب أجيال طويلة وصفها الأجداد في عبارات قصيرة سهلة الحفظ فيها مواعظ وتوجيهات. يقول سمير أو الأسمر، يلي ما يعرف الصقر، اللي يعرف الصقر ما يشوي، اللي يعرف الصقر ما يشوي، هو الدارج اللي ما يعرف الصقر يشوي. طيب، بمعنى من لا يعرف قيمة الشيء قد يسيء التعامل معه. من طلع من داره قل مقداره، بمعنى من يبتعد عن الأهل والمجتمع قد يواجه مشاكل. إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، بمعنى أهمية اغتنام الفرص واتخاذ القرار في الوقت المناسب حتى لا يندم. يستمع لنا المهندس من مدينة السلطان قابوس، تحياتنا لك وصباحك خير يا رب. أبو أسعد يعني يأيد كلام الأسمر العماني، يقول له الله عليك كلام جيد عشان المخرجة شمس، اليوم نجمة البرنامج شمس مع اختياراتها الجميلة دائما، والبرنامج ما يكتمل إلا بانتقاءات المخرجة.
2: أدري والله العظيم صدق.
1: تستاهل يا شمس. أيضا تحية لأبو هاني، يقول المثل يقول جبتك يا عبد المعين تعيني، لقيتك يا عبد المعين تنعان. ومثل آخر، اللي خذت القرعة تاخذ أم الشعور. زين، أبا تفسير يا أبو هاني، لا تورطنا الله يخليك، خاصة المثل الثاني، اللي خذت القرعة اللي ما خذت القرعة تأخذ أم الشعور. تحياتنا لك يا أبو هاني. أيضا تحياتنا لأبو أرين، الله إيش هالاسم الجميل لأرين. طيب يا أبو أرين، إيش يقصد العماني لما يقول المثل الفلاني؟ شاركنا بمثل. أيضا تحية ليوسف المقبالي، تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي. تحياتنا أيضا واجد العي، صح؟ تحية تقول المخرجة شمس، واجد شارك بمثل تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي، يعني في تكرار هذا المثل، جيبوا أمثال ما نعرفها. تحية أيضا يا أخي ليش ما تقولوا أسماءكم؟ ما أعرف ليش. من الربع الخالي، يا ريتك ذاكر اسمي أو اسمك. كنت متعودة أتابعكم أسبوعين لما أجي الدوام، واليوم حبيت أشارك لأول مرة. اليوم إجازة يعني؟ زين زين، إجازة سعيدة إن شاء الله. تحية أيضا لسالم سليمان سعيد العاصمي، وتحية لأبو حكيم يقول الأمثال العمانية مشتقة من البيئة العمانية ودائما لها مغزى وحكم وفوائد، والمثل يقول سحنام غطاية ولا قبول مكشوف، ومعناه أن تقوم بتغطية الطعام ولا تترك مكشوف للحشرات والدواب، ولو وجدت طعام دسم ولذيذ وغير مغطاي فاتركه، والعكس صحيح، فلو وجدت طعام أقل فائدة وما تشتهي نفسك لكنه مغطاي وغير مكشوف فتلذذ بأكله. تحية لك يا أبو حكيم عبد الله الدبدوب، يسمعنا من صحة. في مثل بعد من أبو أسعد يقول انعالة المسفات عقب عيد. طيب إيش الدلالة؟ شاركونا الدلالة مستمعينا عشان نفهم مع بعض دلالة المثل العماني. أبو رافع الجابري تحياتنا لك، الله يسعدك. أيضا صباح السعادة لأم أيهم، وتحية لسالم محمد الهاجري. المثل يقول الرهوة على المربوطة، يعني عندما يتهرب الأقوياء من تحمل المسؤولية فيقع الضرر كاملا على الضعيف. الرهوة على المربوطة، تحياتنا لك يا سالم. أيضا مشاركة من أم عماد تقول تحية لطاقم البرنامج، في مثل عماني يقول لا جلس جلسة ولا دخل مدرسة. هذا عندي لو شفت واحد من الأبناء انعوج في فعله، لا جلس جلسة ولا دخل مدرسة. وفي مثل ثاني يقول اللي ما يقاضي الرجال ما رجال، هذا يجب أنك تحسم أمرك، ما تترك أحد يتسلط عليك، وربي يحفظ الجميع. هذه أمثال جديدة من أم عماد بأمانة، يعني لا جلس جلسة ولا دخل مدرسة، واللي ما يقاضي الرجال ما رجال، يعني لا تخلي أحد يتسلط عليك وحسم أمرك بنفسك. شكرا لك يا أم عماد، أمثال قوية.
2: تختبك بالأمثال دي منين؟
1: أي والله اليوم كنوز من الأمثال بيطلعن. تحياتنا أيضا يقول حاضر حاضرها غيظ وغيب عنها قيظ، حاضرها غيب وغيب عنها قيظ، دلالة تضرب على النخلة. إنزين لازم تكون حاضر وقت الغيظ، أي بداية النبات والطلع، لضمان إنتاج جيد وصحي حتى لو ما كنت موجود وقت الثمار. عموما من وجهة نظري أيضا يتناسب مع طبيعة الإنسان وبداية تربيته، إذا أحسنت تربية الطفل من البداية هذا الشيء ما راح يتطلب وجودك وتدخلك كثير إذا كبر. تحية لك يا علي السلطي، تحية لك. حاضرها غيظ وغيب عنها قيظ، يا سلام عليك، يعني فعلا حكم مختصرة لا محتاجة تنظير ولا محتاجة فلسفة ولا محتاجة عبارات صعبة، بلهجتنا المحلية يعني ممكن نوصل حكمة في الحياة مثل الحكمة اللي شاركنا فيها علي السلطي. إذن شاركونا مستمعينا أمثال شعبية لها دلالات مختلفة تحمل حكم، مبادئ، معايير تخص حياتنا في مختلف الجوانب على 7244-2010. وإيش يقصد العماني من المثل الفلاني؟ موضوعنا لليوم. دقائق وننتقل بعدها إلى استوديو الأخبار ونشرة أخبار السابعة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الرحمن الرحيم، 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. زلزال يضرب ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات يودي بحياة العشرات. وصندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من دولة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان. في مستهل الاتصال، نقلت دولة رئيسة الوزراء تحيات جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني طراد التقدم والتطور. فيما حمل جلالة السلطان يده الله دولة رئيسة الوزراء نقل تحياته إلى إمبراطور اليابان وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الياباني الصديق باستمرار الازدهار والنماء. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عمان واليابان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أكد الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس أن بلاده تفضل في الوقت الحالي التعامل بهدوء مع إيران وإن المفاوضات معها تظل جزئية. من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الضغوط الأمريكية والحصار البحري يمثلان استمرارا للحرب، وإن طهران ترفض الحديث عن مفاوضات مباشرة مع واشنطن في هذا التوقيت.
1: لم تعد المواجهة بين واشنطن وطهران تقاس فقط بما يجري في الميدان، بل بما يحدث خلف أبواب التفاوض وفي الاقتصاد وعلى خطوط الاتصال غير المباشرة. وفي أحدث تصريح بهذا الشأن، قال الرئيس الأمريكي لموقع إكسيوس إن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران وإن المفاوضات معها تظل جزئية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب تداعيات التضخم والضغوط الاقتصادية المتزايدة داخل إيران. فبعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل قبل أسبوع إلى العودة للخيار العسكري وشن هجوم واسع على أهداف إيرانية، يبدو أن حساباته اتجهت نحو خفض التصعيد مع اعتماد أكبر على الضغوط الاقتصادية والحصار البحري بدلا من توجيه ضربات جديدة. هذا التحول علله سياسيون أنه لا يعني انتهاء المواجهة بقدر ما يشير إلى انتقالها إلى مسارات أخرى، إذ تراهن واشنطن على أن يؤدي الضغط الاقتصادي وحجم الخسائر جراء الحرب إلى دفع طهران نحو تقديم تنازلات. في المقابل، أكدت إيران وعلى لسان مسؤوليها أن الضغط الأمريكي والحصار البحري يمثلان استمرارا للحرب، وترفض الحديث عن مفاوضات مباشرة مع واشنطن قائلة إن الاتصالات الحالية تتم عبر وسطاء وتبادل الرسائل. وفي أحدث التحركات السياسية، نقل موقع المرشد الإيراني أن الرئيس مسعود بزشكيان التقى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وبحث معه الملفات العسكرية والاقتصادية، في مؤشر على أهمية التطورات الداخلية في إدارة المرحلة الحالية. وعلى خط الوساطة، قالت الخارجية الإيرانية إن باكستان وجهت دعوة إلى رئيس البرلمان ووزير الخارجية لزيارة باكستان على أن تتم الزيارة في الظروف المناسبة، فيما تؤكد طهران أنها منفتحة على تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة بعيداً عن التدخلات الخارجية. وبين ضغط اقتصادي أمريكي ورسائل إيرانية عبر الوسطاء وتحركات سياسية داخل طهران، يرى محللون أن الملف الإيراني يبقى مفتوحاً على مسارين متوازيين: احتواء للتصعيد من جهة، وإبقاء أدوات الضغط والمواجهة قائمة من جهة أخرى.
0: تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال الغارات والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، بجانب اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
2: رفض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي صراحة اتفاق غزة، لكنه سعى لاحتواء رد الفعل الأمريكي بالقول أن بعض الأفكار الأمريكية يمكن قبولها والبعض الآخر يرفض. إسرائيل ترفض التجاوب مع بنود هامة، فهي تتمسك بحرية تنفيذ هجمات عسكرية ضد قطاع غزة وعدم الانسحاب منه قبل إنجاز ملف نزع السلاح بالكامل، مع رفض مشاركة قطر وتركيا في الإشراف على تنفيذ الاتفاق. موقف إسرائيل يتبناه الرئيس التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الذي صرح أن اتفاق غزة يهدف لمنعها من تهديد أمن إسرائيل على حد قوله، موضحا أن إسرائيل سوف تنسحب من المناطق التي سوف يعلن خلوها بالكامل من السلاح والأنفاق. الجانب الأمريكي لم يعلق رسميا على تصريحات نتنياهو، وإن كانت تقرأ من البعض في سياق الترويج لانتخابات الكنيست. الشد والجذب سياسيا يعطي انطباعا مغايرا عما يشهده الميدان، فإسرائيل بدأت فعليا في رفح أعمال إنشاءات لجهة إقامة قاعدة للقوة الدولية والبدء بترميم جانب من البنية التحتية للمنطقة التجريبية التي يفترض أن يتم إقامتها لمعرفة مدى جدوى الانتشار الدولي. وفي نفس الوقت السلوك الإسرائيلي لا يتغير، مدفعية وطائرات الاحتلال المسيرة تواصل استهداف الأجزاء الشرقية لمدن غزة وخان يونس ومخيم البريج، وأعلن عن إصابات، كما استشهدت طفلة متأثرة بإصابتها في غارة سابقة على خان يونس. وتستمر القيود على المساعدات. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أفادت أن إسرائيل تحرم سكان غزة من 89% من احتياجات الإيواء، وتسبب استهداف البنية التحتية ورفض إسرائيل إدخال مستلزمات الصيانة لعمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في تحول البحر إلى جهة التصريف للمياه غير المعالجة، فتحول البحر إلى بؤرة ملوثة مسببة للأمراض. غزة تتأرجح بين استمرار واقع التصعيد العسكري والحالة الإنسانية المزرية وبين إمكانية تفعيل حقيقي لاتفاق غزة، وإن كان الأقرب هو خيار التصعيد بسبب الانتخابات المقبلة. في الضفة الغربية أقام مستوطنون إسرائيل بؤرة استيطان على أراضي قرية المزرعة الشرقية في محيط مدينة رام الله، وجرف مستوطنون أراضي زراعية في قرية تومسعية، كما نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات طالت مسافة رياض طب الخليل التي هدمت فيها منازل، إضافة لاقتحام بلدات مدينتي نابلس ورام الله، واعتقل جيش الاحتلال أكثر من 25 فلسطينيا. الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدات في محيط القدس المحتلة وأخطر بهدم منازل في وادي الحمص وصور باهر جنوب المدينة التي شهدت تجدد انتهاك مستوطنين لحرمة المسجد الأقصى. ومن داخل سجن الدمون وردت أنباء عن تعرض الأسيرات الفلسطينيات إلى سوء المعاملة والمعيشة والإهمال الطبي. للبقاء في سدة الحكم الإسرائيلي يتوجب التصعيد ضد الوجود الفلسطيني، معادلة قائمة يدفع ثمن استمرارها الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي جنوب لبنان تستمر اعتداءات القوات الإسرائيلية بإطلاق النار والقصف بالقذائف المدفعية رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين.
3: يتواصل التصعيد الميداني في جنوب لبنان مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار عمليات التفجير في عدد من المناطق، بالتزامن مع توتر سياسي متزايد بعد أيام من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. وخلال الساعات الماضية واصلت إسرائيل عمليات القصف المدفعي في مناطق بمحيط زوطرة الشرقية ومرتفعات علي طاهر في قضاء النبطية ومجدل زون ومناطق أخرى في القطاعين الشرقي والغربي في الجنوب اللبناني. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات إسرائيلية أطلقت النيران باتجاه وادي السلوقي بعدما قصفت ليلا بلدة المنصور بالقذائف المدفعية. وفي يونيو الماضي وقعت لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية في المناطق التجريبية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز الاقتصاد اللبناني وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم. وبينما يستمر التصعيد الميداني، يرى محللون إن المخاوف تبقى قائمة من اتساع رقعة المواجهة في وقت يبدو فيه المسار السياسي بعيدا عن احتواء التوتر المتصاعد في الجنوب اللبناني.
0: انسحبت القوات التركية رسميا من إحدى قرى ريف عفرين في سوريا بعد سنوات من تحويلها إلى قاعدة عسكرية، بالتزامن مع إطلاق أنقرة خريطة طريق شاملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل مستدام.
4: أخلت القوات التركية قاعدة عسكرية استراتيجية في قرية جيل بيري بريف عفرين، وذلك بعد 8 أعوام كاملة من التمركز فيها. وعقب الانسحاب مباشرة، دخلت قوى الأمن الداخلي السورية إلى القرية وبدأت عمليات تمشيط واسعة للكشف عن الألغام ومخلفات الحرب لتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم 70 التي طال الدمار معظمها نتيجة المعارك. بالتوازي مع هذا التراجع الميداني، تشهد أنقرة تحركا سياسيا وإنسانيا مكثفا، حيث تنسق وزارة الداخلية التركية مع المنظمة الدولية للهجرة لصياغة خارطة طريق مبتكرة لتعزيز العودة الطوعية للاجئين السوريين. هذه الخطة تتجاوز المفهوم القديم الذي ينتهي عند البوابات الحدودية لتشمل رعاية متكاملة تبدأ من مرحلة ما قبل المغادرة عبر التحقق من الهوية وإصدار وثائق السفر وتأمين الفحوصات الطبية وتوفير النقل البري والجوي الآمن للعائدين ومعالجة مشكلات السجل المدني وسندات ملكية العقارات، فضلا عن الاستقرار في الداخل السوري التي تعتبر الركيزة الأساسية في هذا البرنامج الجديد، أي ضمانة الاستدامة بعد الوصول. وتتولى المنظمات الدولية من جهتها نقل العائلات إلى مدنهم وقراهم الأصلية وتؤمن لهم الاندماج الاقتصادي عبر دعم برامج التدريب المهني وفتح فرص عمل وتأمين سبل كسب العيش، فضلا عن تسهيل الحصول على الخدمات والاحتياجات المعيشية الأساسية. تأتي هذه التحركات وسط انخفاض أعداد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إلى نحو 2.25 مليون شخص. وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، فإن حركة العودة تسجل قرابة 1000 شخص يومياً، مع توقعات بارتفاع هذه المعدلات بالتزامن مع توفير الظروف الآمنة والمستقرة داخل الأراضي السورية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، بينهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية في منطقة تتارستان الروسية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات الدموية منذ اندلاع الحرب. وقال الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة نفطية في المنطقة أدى إلى اندلاع حريق فيها، وبالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا أسفرت ضربة مدفعية روسية عن مقتل 5 أشخاص في خاركيف، كما قتل شخص في خرسون جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة، فيما قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل روسية أطلقت من طائرات أصابت ما لا يقل عن 24 شخصا في زابوريجيا التي تضم أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا. ولا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع تراوح مكانها، في حين يكثف كلا البلدين ضرباتهما بعيدة المدى. لقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب العشرات جراء زلزال ضرب ساحل كولومبيا بشدة بلغت 7 درجات و14 درجة، بينما لا يزال أشخاص عالقون تحت الأنقاض. بعد انهيار عدد من المباني، وشعر سكان العاصمة بوغوتا بالزلزال، كما امتد إلى مناطق في فنزويلا والإكوادور وبنما. فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق يتجاوز 100 كيلومتر. تستمر موجة الحر الشديدة في أجزاء واسعة من أوروبا أسهمت في اندلاع حرائق غابات كبرى واستمرار الجفاف وتسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة فضلا عن توقعات لتسببها في آلاف الوفيات. وتشير تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن النيران أتت على ما لا يزيد عن 600,000 فدان بسبب اندلاع 400 حريق منذ بداية العام الجاري. وفي كندا أعلنت السلطات تسجيل أول حالة وفاة جراء حريق الغابات الذي يجتاح مقاطعة بريتش كولومبيا منذ أيام ودفع الآلاف إلى ترك منازلهم، وأججت الرياح القوية الحريق وسرعت من انتشاره. أما الولايات المتحدة فقد أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن يوليو الماضي كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق في الأراضي الأمريكية المتصلة جغرافيا، وذلك في السجلات الممتدة ل132 عاما. لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب آخرون جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في ظل استمرار تأثير عدة عواصف استوائية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية على مناطق واسعة من الفلبين، كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص وأغلقت مدارس وتوقفت خدمات العبارات في عدة مناطق. رغم تراجع قوته جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرق الصين مما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق بعض خدمات النقد العام، فيما أفادت السلطات بإجراء أكثر من 1,000,000 شخص خلال الأيام الماضية. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين من استمرار الأمطار الغزيرة في عدد من الأجزاء الشرقية والوسطى. وفي شمال تايوان أصيب 6 أشخاص بعد اجتياح الإعصار مسببا مئات الحوادث والأضرار المرتبطة بالعاصفة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. ضمن أعمال ملتقى العمل في محافظة ظفار، ناقش منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية عددا من أوراق العمل حول مستقبل الموارد البشرية وفق توجهات وزارة العمل والابتكار المؤسسي وإدارة التغيير والتمكين الشخصي في القطاع الحكومي، إضافة إلى دور الإجادة المؤسسية في تعزيز ثقافة العمل الحكومي. وشهد المنتدى تدشين بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي وتكريم 13 وحدة حكومية رائدة في مؤشر سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية للعام الحالي. استثمر صندوق عمان المستقبل في 248 مشروعا بالتزامات بلغت 671 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. ويعمل الصندوق على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافق الشركات في مختلف مراحل تطورها.
5: نموذج يجمع بين العائد المالي والأثر التنموي يعتمد عليه صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني. وتشير الإحصائيات إلى أن الصندوق استثمر في 248 مشروعا بالتزامات بلغ 671 مليون ريال عماني وبحجم استثمارات يبلغ 1,853,000,000 ريال عماني، فيما تجاوزت إسهامات مشروعاته في المحتوى المحلي 240 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي، إلى جانب إيجاد أكثر من 1,880 فرصة عمل ونحو 4,450 فرصة مخططا لها، وهو مؤشر يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمارات في تعزيز القيمة المحلية وربط المشروعات بالموردين والشركات الوطنية. ويمضي الصندوق في تحويل رأس المال الاستثماري إلى مشروعات إنتاجية وشركات نوعية تعزز التنويع الاقتصادي وتنقل التقنيات والخبرات إلى سلطنة عمان وتفتح مسارات أوسع أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل القيمة المحلية، إضافة إلى تنفيذ برامج لتأهيل الكفاءات العمانية وتدريبها وتوفير فرص عمل لدعم توطين الصناعات المستهدفة وتعزيز استدامتها. ما يعمل صندوق عمان المستقبل على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافقها في مختلف مراحل تطورها، بدءا من مرحلة الفكرة مرورا بالتأسيس والنمو المبكر وصولا إلى مراحل التوسع والتمويل المتقدم، إضافة إلى توفير حلول تمويل لرأس المال العامل، ويتحقق ذلك عبر شراكات مع صناديق استثمارية متخصصة وجهات داعمة توفر للشركات أدوات تمويل متنوعة تشمل الاستثمار المباشر والاستثمار عبر الصناديق وأدوات الدين وفق أفضل الممارسات في هذا الجانب. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: تمثل الكفاءات الوطنية أحد أهم مرتكزات التنمية، وهو ما يعزز الاهتمام بالتعليم المهني الذي يسهم في إعداد شباب يمتلكون المهارات والخبرات المتوافقة مع المتغيرات التي يفرضها سوق العمل. ويعنى تطوير هذا القطاع بتحديث البرامج والتخصصات وبناء منظومة تدريبية أكثر مرونة وجاهزية لمواكبة التحولات المتسارعة.
6: ينظر العالم اليوم إلى التعليم المهني باعتباره خياراً استراتيجياً يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب وأحد أهم محركات الاقتصاد الحديث. فالمصانع والموانئ وشركات الطاقة والمشروعات الصناعية واللوجستية والقطاعات الرقمية لن تمضي دون كوادر مهنية تمتلك المهارة الكافية. ومن هذا المنطلق تولي سلطنة عمان اهتماماً متزايداً بالتعليم المهني، انطلاقاً من قناعة بأن بناء الاقتصاد يبدأ ببناء الإنسان، وأن التنمية كما تحتاج إلى مهندسين وأطباء فإنها تحتاج إلى فنيين وتقنيين ومشغلين يمتلكون المهارة والخبرة القادرة على إدارة عجلة الإنتاج. التوجه يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تضع تنمية رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل وتواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة. وقد أدخلت وزارة التعليم برامج التعليم المهني والتقني إلى المرحلة المدرسية لتمنح الطلبة فرصة اختيار مسار يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. في المقابل تتولى وزارة العمل تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني من خلال إعداد المعايير المهنية والإشراف على مؤسسات التدريب وبناء الشراكات مع القطاع

0: المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة، وهي قطاعات تحتاج إلى أعداد متزايدة من الكفاءات المهنية والتقنية المؤهلة.
1: ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة المحلية بأكثر من 1% بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليتجاوز 8,324,000 اشتراك. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء سجلت نموا بأكثر من 9% لتتجاوز 1,705,000 اشتراك. كما ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض ليبلغ أكثر من 6,125,000 اشتراك. أما اشتراكات تقنية الألياف البصرية للمنازل والمنشآت فارتفعت بأكثر من 7% لتتجاوز 364,000 اشتراك. في المقابل ارتفعت الساعة الدولية للإنترنت بنحو 32% لتبلغ 5,382,000 ميجا بايت في الثانية. عالميا، نقلت وسائل إعلام روسية أن موسكو تعمل على توفير دعم بقيمة حوالي 10 مليارات روبل لشحن المنتجات الزراعية المخصصة للتصدير عبر السكك الحديدية، في خطوة من شأنها أن تساعد في إعادة توجيه تدفقات البضائع من منطقة روستوف إلى موانئ البحرين الأسود والبلطيق ومن سيبيريا إلى موانئ الشرق الأقصى في ظل قيود الشحن في بحر أزوف. من جهتها، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إنها خفضت توقعاتها لتصدير الحبوب للموسم الحالي ب 12% مقارنة بالتوقعات السابقة، وعزت ذلك إلى هجمات روسية على ميناء أوديسا والمستهدف الحالي بين 38 و40 مليون طن، فيما كانت التوقعات تشير إلى بلوغ الصادرات 43 مليون طن. ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، افتتح في سوق الحافة بولاية صلالة ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد، الذي يهدف إلى التعريف بها وإبراز تنوعها وما تزخر به من مهارات وإبداعات متوارثة، وذلك من خلال العروض الحية والتجارب التفاعلية والابتكارات الحرفية. ويضم الملتقى عددا من الأركان التي تجمع الحرف التقليدية والمؤسسات الحرفية الريادية إلى جانب المهتمين بتطوير القطاع. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان من تركي آل سعيد محافظ ظفار. كما يقدم ركن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال الموسم سلسلة من المحاضرات والحلقات التوعوية التي تتناول حماية المال العام وتعزيز النزاهة واستعراض أبرز التشريعات والقوانين ذات الصلة، وكذلك التعريف بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. من جانبها، نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برنامجا تثقيفيا لمختلف فئات المجتمع من خلال توزيع أكثر من 2500 إصدار توعوي وبحثي، إلى جانب التقارير السنوية للجنة والمنشورات التعريفية بالاتفاقيات الدولية، فضلا عن عقد حلقات تدريبية وأنشطة تفاعلية بالتزامن مع البرنامج الصيفي لطلبة المدارس وغيرها من الفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة. توج فريق القفز الحر بمظلات الجيش السلطاني العماني بالمركز الأول في بطولة إيطاليا للقفز الحر للتشكيلات الجوية التي أقيمت بمشاركة 14 فريقا. وجاء هذا التتويج بعد منافسات قوية قدم خلالها الفريق أداء فنيا متميزا ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل مشاركاته ونتائجه في البطولات الدولية. من جانب آخر، حققت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني المركز الأول على المستوى العام في منافسات المسابقة العالمية للموسيقى بمدينة بيرث الأسكتلندية ضمن الفئة الرابعة. كما حقق فريق موسيقى الجيش السلطاني العماني المركز الثاني في المستوى الثالث والمركز الرابع في الترتيب العام للمستوى الثالث، وحصد الفريق أيضا المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الفردية لحاملي العصا. تستضيف صالة ستال للفنون بمسقط فعاليات المعرض الصيفي السنوي، وهو حدث فني وثقافي رائد يجمع تحت سقف

تجارب إبداعية لنخبة من أبرز الفنانين العمانيين وكوكبة من الفنانين العالميين كضيوف. ويعد المعرض منصة استراتيجية لتقديم الفنون البصرية العمانية والتعريف بها مع دمج الرؤى العالمية الحديثة بهدف صياغة حوار إبداعي عابر للحدود وتكريس مكانة سلطنة عمان كمركز للتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب. بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. زلزال يضرب ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات يودي بحياة العشرات. وصندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. أعد لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذتها على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

لكم من جديد مستمعينا، نجددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ومشواركم الصباحي من الأحد إلى الخميس ومن السادسة صباحا إلى التاسعة صباحا. صباح الخير يا بلادي، طل عليكم أكيد عبر هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. تحية لكل المنضمين على السمع في هاللحظات، وتحية طبعا للزميل طلال العويسي، أكيد جهود خلف الكواليس للزميل طلال، وأيضا تحية لمخرجتنا شمس الريسي، وتحية لكم مستمعينا ولسطوركم الجميلة على 7244-2010. ويقال مستمعينا أنه كثير من الكلام الجارح قد يكون مصدره شعور بالنقص، فلا تأخذ كل ما يقال لك على أنه حقيقة. يعني في حالة نجاحك تجد شخص يقول لك أنت محظوظ فقط عشان كذا نجحت، ليس لأنه يعرف عن تعبك شيئا، بل لأنه لا يملك ما تملكه. بتسمع كلام لما تشتري شيء تحبه فيقول لك يا ربي دفعت كل هذا ما يستحق، ويلومك ليش اشتريت هذا وليش ما اشتريت هذا. لسانهم يتكلم، ولكن في كل الأحوال هذا الكلام ربما لا يمثلك بل هو يمثلهم. تبدأ مشروعا، ممكن تسمع عبارة هذا المشروع ما راح يستمر، صدقني راح تفشل، ليش ما شاورت، ليش ما تكلمت. لا تسمح لكلام سلبي أن يطفئ ما بداخلك من إصرار. أحياناً ممكن تعتني بمظهرك، بإطلالتك، بحضورك، ودايماً أول انطباع ناخذه عن الشخص هو من خلال حضوره. طيب، فممكن تسمع عبارة مهما سويت ومهما فعلت تراك ما بتتغير. هذه الكلمات تعكس رؤية هؤلاء الناس لكنها ما تعكس حقيقتك. أيضاً تكون أحياناً واثق من نفسك وواثق من قراراتك. هذه الثقة بالنفس قد تستفز الآخرين لدرجة ممكن تسمع عبارة من تفكر نفسك أو من تظن نفسك. لا تسمح لهذا الكلام فعلا أنه يهز هذه الثقة اللي أنبتها في داخلك. في ناس أكيد راح يفرحوا بإنجازك، والإنجاز هذا جميل جدا من وجهة نظر الكثيرين، لكن بعض الناس ممكن يقول لك طيب هذا الإنجاز وهذا النجاح إيش المميز فيه؟ لا تنتظر أن يفهم الجميع قيمة ما أنجزت. راح تتقدم في عملك ويمكن توصل لأماكن بعيدة. تسمع عبارة أكيد حد ساعدك، أكيد الموضوع في واسطة. لا تقلل من إنجازاتك لترضي من لا يريد أن يراك ناجحا. تصل مرحلة أحياناً تتغير على ناس تضع حدود في علاقاتك، علاقات مؤذية أو علاقات سامة. تسمع عبارة والله تغيرت، صرت متكبر وصرت مغرور. الحدود ليست جدراناً تعزل، بل احتراماً لذاتك، وما شرط تكون غرور. ممكن تبتعد فعلاً عن علاقات تؤذيك. تسمع عبارة المشكلة فيك أنت، المشكلة ما فينا إحنا أو ما فيني أنا. أنت لا تحتاج لإثبات قيمة نفسك لأحد في حالة أنك قررت تبتعد عن علاقات تؤذيك. تتغير للأفضل وتروح لنسخة أفضل من شخصيتك. فتسمع عبارة أنت من تغيرت صرت واحد ثاني وما تنطاق. هذه العبارة أكيد تحمل مدلولات ودلالات مختلفة تعكس رؤية الشخص اللي أمامك لكنها ما تعكس حقيقتك. وبالتالي بالمختصر والزبدة مستمع الكريم، الكلام الجارح اللي أحيانا نتلقاه في بعض المواقف الحياتية ما شرط تكون كلام جارح حقيقة، هي يعني ممكن تمثل شعور بالنقص لدى الطرف الآخر. فأحيانا يحاول الإنسان الآخر أن يصغر ما فيك فقط لأنه يشعر بصغر ما فيه. إذن بعض الكلمات لا تأخذها على محمل الجد، لأنه في شخصيات بأمانة ممكن كلمة بسيطة يشوفها جارحة يفكر فيها طوال اليوم، ممكن يفكر فيها أسابيع وأشهر.
طيب ليش؟ كل الأحوال يعني إحنا محتاجين ببعض الفترات إنه ناخذ من هذا الكلام الجارح أو هذه الحقيقة اللي ما تقبلناها مصدر قوة ومصدر للتقدم أكثر، لأنه مستفز.

تحية لرسائلكم مستمعينا، ومع مشوار صباح الخير يا بلادي. كنا معاكم في موضوعنا لليوم، ونقول إيش يقصد العماني لما يقول المثل الفلاني. أمثال شعبية عمانية تحمل دلالات ربما اجتماعية، إنسانية، أخلاقية، مالية، اقتصادية وغيرها يعني من الجوانب. وأكيد أمثالنا الشعبية فعلا تحمل فكر الأجداد وأيضا منظورهم الخاص بالحياة في بعض المواقف وبعض الأمور. وكم مثل عماني تحفظ على الأقل، ويمكن تشاركنا مثل عماني أيضا وتخبرنا بدلالة هذا المثل. تحياتنا لأبو عصام عبد الله البطاشي، يسمعنا من ولاية قريات، يقول الباب اللي تجي منه ريح سده وستريح، واللي رجوله في الماي ويصيح عطشان، رجوله في الماي ويصيح عطشان. تحية لك يا أبو عصام، وأعتقد أن دلالة هذه الأمثال واضحة، بس زين تشاركونا أيضا المعاني الخاصة فيها من وجهة نظركم. تحية أيضا لأبو إياد الكلباني. أبو إياد يقول في مثل عماني: كمعورة قود رمدانة، أي كالأعور الذي يقود أرمد العين يضرب به في سوء التدبير. وأيضا بمثل علته فلا هذا بيبصر الطريق ولا ذاك بيشوف النور. تحية لك يا أبو نور. معتز سعيد أيضا تحياتنا لأبو جمعة الريامي من ولاية الجبل الأخضر، يقول صباحكم همة ونشاط، أمال وطموحات، صلاة الفجر والذكر وقراءة الورد من كتاب الله الكريم تجعل صباحك مشرق لا يشوبه شائب، اللهم حسن الخاتمة. بخصوص الأمثال العمانية: لا تصرف ولو من البحر تغرف، ومعناه الترشيد في الإنفاق، تجنب البذخ مهما كان ومهما كنت تملك، فالذي أعطاك قادر على أن يزيل عنك ما أنت فيه، فأحسن يحسن الله إليك. أما المثل الآخر هذا عاد شكله شامي يا أبو جمعة: نام بكير وأصحى بكير وأسرح مع الطير، معناه تجنب السهر والاستيقاظ باكرا والشروع في بحث مصادر الرزق. شكرا لك يا أبو جمعة الريامي. أيضا تحية ليوسف المقبال، يقول لو الشور شوري ما بعد ثوري. تحياتنا لك. أيضا تحية لسليمان السليماني، يسمعنا من ولاية قريات، كلما أشرقت شمس الصباح وعودت العصافير تغريدها من جديد، يتجدد فينا روح الأمل والتفاؤل، نتوق لنسمات ساحرة تهب علينا من الخفاء، تحمل لنا أخبارا سارة لتسعد قلوبنا. تحية لك يا سليمان، وتحية لي خليفة هاشل الفلاحي. المثل يقول: ما طار طير وارتفع على كما طار وقع. يقال المثل: الطير لا يقع على القبب وإنما يقع على الحب. يعني يقول المثل اللي يدور عز عن غير عزة يجيب ليس ويهزة. تحياتنا لك يا خليفة. إذن خليفة شاركنا مجموعة من الأمثال، ومنها مثل يقول: سير بعيد وتعال سالم. شكرا لك على المشاركة. أيضا الكل حكيم ما دامت القصة ليست قصته. تحياتنا لك يا سعيد. أيضا مشاركة من خليفة مسعود الرحبي، يقول يسعد صباحكم، مشكورين على هالبرنامج الطيب وعلى الأمثال العمانية اللي نسمعها لأول مرة في برنامجكم، صباح الخير يا بلادي. أيضا في مشاركة من أبو ناجي، أبو ناجي صراحة أول مرة يشاركنا، طبعا يقول: ضارب الثور وكافي بالبذر، يضرب للشخص الذي يشارك بالسلب وألا مبالاة في إنجاز المهمة. ضارب الثور وكافي بالبذر. تحياتنا لك يا أبو ناجي. أيضا تحياتنا لعيسى بن راشد النير، يقول صباح الوطن والهمة والعمل، صباح الثلاثاء منتصف الأسبوع، يسعد صباحك بكل خير. أيضا مشاركة من محمد الحوزني اللي ما يطول العنب، يقول عنه حامض. تحياتنا لك. أيضا حمد الكمالي أبو الغيداء من ولاية قريات، يوجه تحية لكل طاقم البرنامج. إذن
شاركنا بمثل عماني حافظنا مستمعنا الكريم، وأكيد أمثالنا العمانية مختلفة حسب الولاية المنطقة. والجميل أيضا هذه الأمثال تأتي بلهجات ومفردات مختلفة، زين نتشاركها اليوم من شمال عمان لجنوبها، وإيش يقصد العماني بالمثل الفلاني على 7244-4210.

0: مستمع العزيز، تحية لك من جديد وتحياتنا لرسائلكم على 7244201. يا ترى كم معلومة درسناها في المدارس أو حتى في المرحلة اللي بعد المدرسة؟ بشكل عام في العالم أجمع في معلومات تم تدريسها اكتشفوا لاحقا إنها ما معلومة ثابتة وليست معلومة حقيقية، بل هي خرافة، خرافات تاريخية صدقها العالم، وما كنا نعتقد أنه حقائق ثابتة يظهر اليوم أنه مجرد كذوبة رددها التاريخ طويلا حتى صدقها العالم. بلا شك العالم مليء بالأسرار، لكن هناك خرافات فعلا استطاعت أن تخدع ملايين البشر لأجيال طويلة ولم يتم كشف زيفها إلا متأخرا. من هذه الخرافات مستمعينا إن نابليون بونابرت كان قصيرا جدا. هذه المعلومة كانت تدرس في الكتب التاريخية في المجتمعات الغربية. الحقيقة كان بطول متوسط لعصره، الخطأ جاء من اختلاف وحدات القياس الفرنسية ولقبته الدعاية البريطانية بالقصير سخرية. أيضا الخرافة اللي طبعا تقول عن أينشتاين أنه رسب في الرياضيات، أنه أينشتاين في مراحله الدراسية في الطفولة ما كان نفس ذكائه بعد المدرسة، فنسب له هذه الحقيقة التي ظهرت أنها خرافة وأكذوبة. الحقيقة تقول أن أينشتاين كان متفوقا منذ صغره. الخرافة انتشرت لتشجيع الطلاب الضعفاء في مادة الرياضيات، برع في الرياضيات قبل سن 15، يعني هنا كذبة بيضة لتشجيع الضعفاء في الرياضيات، وخبروهم أنه هذا العالم أينشتاين اللي ساعد العالم في اختراع الذرة والقنبلة النووية وانشطارها وغيرها هو أساسا كان ضعيف في الرياضيات، طلعت خرافة. نيرون عزف بينما احترقت روما، هذه المعلومة أيضا تم تصديرها كحقيقة لكنها ظهرت أنها خرافة. الحقيقة ماذا تقول؟ أن الكمان لم يكن اخترع أصلا وقت احتراق روما، وكان نيرون العازف المعروف خارج المدينة حين اندلع الحريق، خرافة صنعها خصومه السياسيون. انزين في خرافات عن الفضاء، رواد الفضاء رأوا سور الصين من القمر، ليش هذه المعلومة طلعت خرافة؟ الحقيقة أنه مستحيل أن يرى سور الصين من القمر، حتى أنه لا يرى من المدار القريب. ناسا نفسها المختصة بالفضاء أكدت ذلك مرارا وتكرارا. خرافة تدرس أحيانا في المدارس أن فعلا رواد الفضاء بمجرد وصولهم القمر رأوا سور الصين العظيم، بلعماني ما شيء منه. أما قصة نيوتن والجاذبية وأنه هو اكتشف جاذبية الأرض لما تفاحة سقطت على رأسه، الحقيقة تقول ما في تفاحة ضربت رأس نيوتن، هو رأى تفاحة تسقط على الأرض فتأمل في الجاذبية. القصة تضخمت عبر إعادة روايتها مرارا وتكرارا. إذن خرافات نكتشف أنها خرافات وكنا نصدق بأنها حقائق علمية، وبالمختصر ظهرت إنها ما شيء منه.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: تحية لكم مستمعينا ونجدد التحية لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وصباح الخير يا بلادي، ما زال أمامنا ساعة لنهاية هذا المشوار. إن شاء الله نكون رفقاء خفيفين وبسيطين عليكم في مشاويركم ودروبكم الصباحية. وطبعا مستمعينا ضيوفنا في مشوار الثلاثاء حاضرين بإذن الله. وطبعا موضوعنا رح يكون عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تنفذ برنامج توعوي في محافظة ظفار بالتزامن مع خريف ظفار 2026. استفاد طبعا من هذا البرنامج أكثر من 340 شخص من مختلف فئات المجتمع. طبعا للحديث عن هذا البرنامج رحبوا معي بالفاضل سالم بن خلفان الرشدي، رئيس قسم الإعلام باللجنة العمانية لحقوق الإنسان. أستاذ سالم يسعد صباحك، حياك وسهلا.
2: يسعد صباحكم بالخير، مرحبا أستاذة فتحية، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
0: يعطيك العافية أستاذ سالم. والبرنامج التوعوي الذي نفذتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في محافظة ظفار خلال هذا الشهر، أكيد هناك فئات مستهدفة وأيضا ربما مؤشرات ونتائج خرج بها البرنامج، حابين نتعرف أكيد على هذه النقاط من خلالك.
2: نعم بالضبط، هذا البرنامج استهدف مختلف فئات المجتمع، وتزامن مع فعاليات خريف ظفار 2026. تم التنسيق لهذا البرنامج بالتعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في محافظة ظفار، وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأيضا لجان التنمية الاجتماعية العاملة بالمحافظة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني. وأيضا وسعنا هذا البرنامج ليشمل أعضاء الأولمبياد الخاص العماني في محافظة ظفار. وبالنسبة للفئات المستهدفة كذلك، يعني تنوعت هذه الفئات من الأطفال، طلبة المدارس، العاملين في المؤسسات الرسمية، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني. والبرنامج أيضا كان يعني على الفترتين الصباحية والمسائية، واستفاد منه أكثر من 340 مستفيد من مختلف فئات المجتمع. أيضا تزامن مع هذا البرنامج حملة توزيع إصدارات توعوية وحقوقية حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتم توزيع أكثر من 2500 إصدار توعوي، بالإضافة إلى لوحات حائطية أيضا توعوية تم توزيعها على العديد من الجهات والمؤسسات العاملة في المحافظة. هذه أيضا اللوحات حاولنا من خلالها التعريف ببعض الاتفاقيات التي انضمت إليها سلطنة عمان، ومثلا على سبيل المثال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وغيرها. وأيضا يعني شهد هذا البرنامج تنفيذ سلسلة من الورش التدريبية، عرفنا من خلالها على توعية مختلف فئات المجتمع حول يعني طرق حماية الأبناء، وبالأخص في السن المبكر، حول قضايا الإساءة والإهمال والتحرش وغيرها. وأيضا يعني حاولنا من خلالها تبسيط بعض المفاهيم للأطفال بحيث كيف يمكنهم حماية أنفسهم بأنفسهم بمفاهيم مبسطة تتناسب مع أعمارهم.
0: نعم أكيد أستاذ سالم، يعني في الآونة الأخيرة فعلا شهدنا مراجعة لقانون الطفل، وهذه المراجعة أكيد ما أتت من فراغ، أتت بسبب التحولات اللي يشهدها المجتمع، تحديات جديدة، قضايا جديدة يمكن ما كانت مطروحة عند صدور القانون عام 2014. فتحديثات كثيرة شملت قانون الطفل 2026 بما يتناسب طبعا مع المتغيرات الاجتماعية والتشريعية اللي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية. أكيد مع هذه التغييرات والتحديثات أيضا طريقة تعامل اللجنة مع بعض البلاغات المتعلقة بالأطفال ستكون مختلفة. كيف تتعامل لجنة حقوق الإنسان أيضا مع بلاغات وحالات الإساءة أو الإهمال التي تمس الأطفال، وما هي أكثر الأشكال شيوعا من خلال المتابعة الميدانية لديكم؟
2: شكرا جزيلا أستاذة فتحية على كل هذه المعلومات، وبالضبط كما ذكرتي هناك يعني مراجعة لقانون الطفل بحيث يتم إضافة مواد جديدة تتناسب مع التغيرات الحالية في المجتمع، والتغيرات هذه عامة وشاملة لكل دول العالم، ولعل يعني أبرزها الآن يعني ما يتعلق بالفضاء الرقمي وأهمية أيضا يعني توفير فضاء رقمي آمن لفئة الأطفال الذين هم يعول عليهم أن يكونوا يعني بنات هذا الوطن في القريب العاجل. لذلك يعني أصبحت هناك يعني أنماط عديدة ومتغيرة ومتجددة تتعلق يعني بالإساءة والإهمال لفئة الأطفال، يعني لعل أبرزها ما يعني يحدث في بعض الأحيان في الفضاء الرقمي حين يتعرض يعني بعض الأطفال للابتزاز أو التنمر أو الاستدراج من خلال هذه الوسائل، فأصبح لزاما فعلا تطوير القانون وأيضا يعني إيجاد مزيد من اللوائح المنظمة لتوفير دخول آمن لأطفالنا على الشبكة العنكبوتية. طبعا في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يعني هناك إجراءات يعني محددة عند استقبال أي شكوى أو بلاغ متعلق بفئة الأطفال، أو حتى عندما ترصد اللجنة بنفسها يعني حالة تتعلق بالإساءة والإهمال لفئة الأطفال، فيتم استقبال هذه الشكوى وبعد ذلك تقييدها ودراستها من الناحية الحقوقية والقانونية، ومن ثم أيضا إعداد تقرير مع اقتراح المعالجات اللازمة بحيث يتم تسوية أو حل هذه الحالة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. طبعا في الفترة الأخيرة يعني أو في السنوات الأخيرة يعني نشهد حقيقة يعني تزايد في حالات مثلا الإبلاغ عن حالات تنمر أو إساءة أو حتى تحرش بفئة الأطفال في محيط العائلة مثلا على سبيل المثال، يعني يعني هذه البلاغات أصبحت يعني ترد سواء إلى اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أو غيرها من الجهات ذات العلاقة بالطفل، أقصد يعني العديد من الجهات أيضا يعني الحكومية مثل لجان الحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو أيضا حتى الادعاء العام أو شرطة عمان السلطانية. فلذلك فعلا فعلا أصبح يعني لزاما توعية الأطفال وتنبيههم حول يعني العديد من الممارسات، بحيث أن كلما يعني توفرت هذه التوعية الآمنة للأطفال بالتأكيد يعني قلت حالات الإساءة والإهمال لهم. فيعني يعني على سبيل المثال مثلا أحيانا ربما يعني يكبر الطفل وهو غير مدرك لبعض الأشياء التوعوية بحيث أن ما يتعرض لأي إساءة، أو عندما يتعرض أيضا لهذه الإساءة يعرف يعني تماما أن تعرض لإساءة ويخبر مباشرة المحيطين به سواء يعني والديه أو أحد أفراد الأسرة أو أحد أفراد الطاقم مثلا التدريسي في المدرسة الأخصائي الاجتماعي وغيره. فكلما توفرت توعية مبكرة لأطفالنا كلما قلت مثل هذه البلاغات.
0: بالفعل أستاذ سالم، وأضيف لكلامك يعني فعلا مثل ما أشرت، هذه التحديثات والمراجعات لقانون الطفل في سلطنة عمان يمكن أتت أيضا تباعا مع الحقائق والأرقام اللي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية خاصة في أبريل الماضي. هناك أكثر من 4000 طفل تعرض للإساءة تعاملت معهم لجان حماية الطفل، أيضا تم إيواء 117 طفل كان معرض للإساءة في دار الحماية، كما تلقى خط حماية الطفل أكثر من 2000 حالة إساءة، منها 51% إهمال، 19% إساءة جسدية، 18% إساءة نفسية، و10% إساءة جنسية. أكيد مثل ما ذكرت أستاذ سالم، يعني التوعية بحقوق الطفل أصبح ضرورة حتمية، وفي سن مبكر أكيد للأطفال يكونوا على اطلاع بما لهم وعليهم. في هذا الصدد أستاذ سالم، نسأل عن آليات البلاغات وخطوط حماية الطفل وتكامل الأدوار مع الجهات المعنية، خاصة اللي يستمع لنا الآن يمكن شاهد أو سمع عن حالات إساءة لأطفال بس يمكن خانت الوسيلة في الوصول أو في التبليغ، أو أحيانا يكون متردد وغيرها من الأسباب اللي يمكن أحيانا تدفع الأشخاص إنهم ما يتكلموا. هل هناك آليات معينة ممكن نتبعها فعلا لخطوط حماية الطفل؟
2: نعم بالتأكيد، هناك طبعا العديد من آليات الإبلاغ عندما يعني يتعرض أي طفل لأي حالة متعلقة يعني بالإهمال أو الإساءة. ولعل أبرز هذه الآليات هو يعني طبعا خط حماية الطفل الذي يعني وفرت وزارة التنمية الاجتماعية، وهو يعني 1100. بالإمكان لأي مواطن أو مقيم أو طفل أن يتواصل مباشرة على هذا الرقم الذي حددته وزارة التنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك طبعا اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من جانبها نوعت وسائل تلقي البلاغات والشكاوى بما فيها بلاغات حقوق الطفل، لأن احنا على سبيل المثال خلال العام الماضي يعني تدخلت اللجنة في حل العديد من البلاغات المتعلقة بحقوق الأطفال، كان من بينها يعني تعرض بعض الأطفال للإساءة والإهمال والتحرش، حرمان بعض الأطفال من حقهم في التعليم، وأيضا حتى موضوع استخراج الوثائق الرسمية للأطفال. يعني اللجنة تدخلت يعني في حالة رفض والد الطفل فيها استخراج وثائق رسمية لابنه، وأيضا تدخلت في حالة أخرى رفض ولي أمر انتظام أبنائه في الدراسة. لذلك نوعت اللجنة وسائل تلقي البلاغات والشكاوى، من بينها يعني رقم البريد الصوتي المباشر 1970. أيضا بالإمكان يعني التواصل مباشرة على أرقام اللجنة الهاتفية والتحدث مباشرة للمختصين في دائرة الرصد وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أيضا الإبلاغ المباشر عبر استمارة على موقع اللجنة الإلكتروني، وأيضا يعني حساباتنا على وسائل التواصل الإلكتروني في منصة إكس ومنصة الإنستغرام، وأيضا أوجدنا رقم للواتساب، فبالإمكان أي أيضا مستمع كان لديه بلاغ أو شكوى أو حتى استفسار أن يتواصل على رقم الواتساب المخصص، سواء برسالة صوتية أو رسالة مكتوبة على رقم 7222 1966، ومباشرة سيتم الرد عليه. بالإضافة إلى ذلك اللجنة أيضا يعني طورت أداة ذكاء اصطناعي على موقعها الإلكتروني، بحيث ممكن لأي مبلغ بما فيهم الأطفال التحدث مباشرة لهذه الأداة، وأيضا يعني محاورتها ومحاولة يعني مثلا الحصول على معلومات إضافية عن أي حق متعلق يعني بحقوقهم، أو حتى تفاصيل الإبلاغ وكيفية الإبلاغ، ومباشرة يعني بعد ذلك يتم قيد البلاغ لدى الدائرة المختصة معنا هنا يعني في اللجنة. مرة أخرى يعني نعود يعني فعلا كل هذه الوسائل أوجدتها اللجنة ومختلف أيضا يعني الجهات، الهدف منها تسهيل وصول المبلغين إلى آليات الحماية المعنية يعني بهم، وأيضا بقدر الإمكان كلما يعني الآباء والأمهات والأسرة وعت يعني أبنائها.
0: ممتاز.
2: أنا أؤكد أن مثل هذه الحالات يعني تقل الآن، يعني أولياء الأمور بالتأكيد أنهم يهتموا اهتمام كبير بتوفير مستلزمات الحياة الآمنة لأبنائهم، لذلك توعية الأبناء هذا يأتي على رأس الأولويات لكل أسرة. أنا يعني أقول لكل ولي أمر، وهذا الكلام يعني أقول أيضا من واقع البلاغات التي نتابعها ومن واقع الحملات الميدانية التي يعني ننفذها في مختلف محافظات السلطنة، سيما في السنوات الأخيرة هناك يعني أهمية استثنائية لأولياء الأمور بمثلا على سبيل المثال تعليم المسميات الصحيحة لأعضاء الجسد، وأيضا يعني أن يخبروا أبنائهم ما هي يعني الحدود، أين يعني حدود الآخرين في التعامل معهم، وأيضا يعني ما هي يعني المناطق الخاصة في أجساد هؤلاء يعني الأطفال، واللمس الآمنة وغير الآمنة، وأيضا يعني كسر يعني ما يسمى يعني حاجز الأسرار، لأن الكثير من البلاغات عندما يعني ترد كانت الفكرة فيها من هؤلاء يعني المتنمرين أو المبتزين أو المتحرشين، وللعلم هذا في السلطنة وأيضا بشكل عام في مختلف يعني دول العالم كان يعني هناك ما يسمى يعني الأسرار، أي أن هذا المعتدي يحاول يعني أن يهدد الطفل أو على الأقل إقناعه أن بينهما يعني سر يجب أن يخفيه مثلا عن والديه أو مثلا عن المدرسة. والغريب أن بعض أولياء الأمور يعني فعلا يغفلوا عن موضوع توعية أبنائهم بهذه الحدود وحدود الآخرين في التعامل يعني معهم، ومثلا يعني أيضا الحدود عندما يتعامل هؤلاء الأطفال مع أي شخص غريب عن العائلة، مثلا يعني موظف في بقالة أو موظف في حديقة عامة أو في ألعاب أو غيره، هناك يعني حدود يجب أن لا يتخطاها يعني أي شخص يتعامل مع هؤلاء يعني الأطفال. الفكرة بشكل عام أنها يعني السلسلة أو سلسلة من حلقات متواصلة، فأينما حدث إخفاق أو يعني خلل في أي سلسلة من هذه السلسلة المتكاملة تأكدي تماما أن الإساءة يعني تحدث. لذلك التوعية هذه عبارة عن هذه السلسلة، توعية الأسرة، التوعية في المدرسة، التوعية في محيط الأسرة، التوعية في الحي، في الأنشطة الاجتماعية، توعية الجهات المعنية وغيرها، كلنا أمام يعني سلسلة يعني متواصلة. إذا حدث إخفاق في أي حلقة من حلقاتها ربما ستحدث إساءة.
0: نعم، أضيف لكلامك أستاذ سالم، وطبعا ضم صوتي لصوتك، إحنا محتاجين فعلا إلى حوار جريء وصريح وشفاف بين الأسرة وأطفالها، وأنه نحاول نوعا ما نتخلص من ثقافة العيب وثقافة العار، لأنه الحوار هذا اللي راح يكون بين ولي الأمر وابنه راح ينقذه في كثير من المواقف، وراح يعني يحميه أيضا من أي تحرشات أو محاولات الابتزاز أو الاحتيال أو الاستغلال. ففعلا الجيل الحالي جيل ذكي ويفهم من أول كلمة

0: هي فعلا فعلا يعني هي الجدار، جدار الأمان النفسي
1: نعم
0: لهؤلاء يعني الأطفال. وكما تحرص أيضا يعني الأسر على توفير البيئة الآمنة والمناسبة لتعليم أبنائها، وتحرص أيضا على أن يحصلوا على العلامات الكاملة
1: نعم
0: في مدارسهم، أيضا يجب عليها أن توعيهم بمثل هذه الأخطار، لأن هذه الأخطار فعلا تهدد ثقتهم بنفسهم، تهدد يعني مستقبلهم، وتعرضهم أيضا لمزيد من التنمر. بالنسبة للمدرسة، دور المدرسة كبير جدا، ودور الأخصائيين الاجتماعيين والكادر التدريسي في المدرسة. وللعلم
1: نعم
0: يعني العديد من الحالات التي تعرض فيها الأطفال للتحرش والإساءة كانت المدرسة لها دور بارز في معالجتها. أقصد أن العديد من الحالات لم يتم اكتشافها من الأسرة، وإنما تم اكتشافها من الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.
1: للأسف
0: وهنا حقيقة يعني أيضا يعني تحية لكل يعني عامل في هذا الحقل، في حقل علم الاجتماع والعمل الاجتماعي، لأنه فعلا يؤدي يعني دور غاية في الأهمية. وأنا أؤكد مرة أخرى أن العديد من الحالات التي تم رصدها في السلطنة خلال العام الماضي تم كشفها من خلال الدور البارز الذي لعبه الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس. وهذا أيضا يؤكد يعني موضوع أن الأخصائيين الاجتماعيين يواصلوا أيضا الدخول في الورش التدريبية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، أيضا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من آليات الحماية الموفرة لحماية الأطفال من أي نوع من أنواع الإساءة.
1: يعطيك العافية أستاذ سالم، وأكيد يعني رسائل مهمة وجهود مقدرة للجنة حقوق الإنسان وأيضا ما يتعلق بقانون الطفل. هل من إضافة أخيرة في هذا اللقاء؟
0: والله يعني شكرا جزيلا لكم أستاذة فتحية. وأنا يعني أحب أيضا أن أوجه رسالة للآباء والأمهات بأهمية مراقبة يعني أبنائهم ومتابعتهم، سيما يعني في هذه الإجازة الصيفية،
1: نعم
0: وعدم
1: بالضبط
0: تركهم أيضا يعني يقضوا ساعات طويلة أو ربما يعني أحيانا يعني أيام دون متابعة. وأيضا يعني محاولة توعيتهم باستمرار أن تجلس يعني الأم ومع أبنائها وبناتها، وأن يجلس يعني الأب مع أبنائه وبناته، ويحرص على يعني توعيتهم، وأيضا يعني إخبارهم بالحدود المسموحة والغير المسموحة، وأيضا يعني يوعيهم بأهمية الإبلاغ عندما يعني يتعرضون لأي نوع من أنواع الإساءة، أو أيضا يوصيهم على يعني إخوانهم الأصغر منهم سنا، بحيث أن يتم أيضا يعني وأد أي عملية، أي حالة فيها إساءة أو إهمال، في مهدها بحيث لا تتطور. وأنا أؤكد يعني لأولياء الأمور أنه يعني كلما توفرت يعني توعية مستمرة للأبناء والبنات وإخبارهم بالحدود المسموحة والحدود غير المسموحة، بالتأكيد ستقل مثل هذه الحالات. ومرة أخرى أنا أيضا يعني أشكركم على يعني تخصيص هذه المساحة التوعوية للتوعية حول موضوع يعني في غاية في الأهمية، وأيضا يتعلق بفئة جدا مهمة
1: نعم
0: من فئات المجتمع، وهي فئة الأطفال الذين يعني يعتبرون من الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.
1: نعم تحية كبيرة طبعا للفاضل سالم بن خلفان الرشدي رئيس قسم الإعلام باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
0: شكرا جزيلا أستاذة فتحية، وشكرا أيضا لطاقم إعداد البرنامج.
1: أحسنت، يعطيك العافية أستاذ سالم، ومواصلين معاكم مستمعينا ما تبقى من مشوارنا الصباحي.

تحية لكم مستمعينا وتحية لكل المنضمين لنا في نصف الساعة الأخيرة من صباح الخير يا بلادي. أكيد في الآونة الأخيرة سمعت عن بطاقة إجادة خاصة المنتسبين للقطاع الحكومي، وربما لديكم الكثير من الأسئلة تبحثوا لها عن إجابات. كل أسئلتكم ستكون إجاباتها حاضرة مع ضيفنا طبعا الفاضل عبد الله بن محمود الهنائي اللي بيكون معانا بعد قليل إن شاء الله، ومشروع تطوير نظام المكافآت والحوافز المعنوية بالقطاع الحكومي، نتكلم عن بطاقة إجادة. طبعا قبل لا نروح لضيفنا تحية لرسائلكم على 724-42-010، مشاركة من سنظل نبحث عن السعادة في الأيام الاستثنائية بينما كانت تختبئ طوال الوقت في التفاصيل الصغيرة التي سميناها عادية. تحية لأحمد العريم يقول صباحكم مميز ويوم إن شاء الله رائع، أتمنى لكم بالنشاط والطمأنينة والعافية والمودة والمحبة والابتسامة، ولك بالمثل يا العريمي. تحية أيضا من أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد يقول صباح الخير فتحية وصباح الخير لهذا الوطن العزيز، صباح الهمة والعمل. تحية أيضا لأم عماد تقول في مثل يقول اللي ما يجعل لك شان لا تجعله صلحة وراس مال، اللي ما يقدرك لا تقدره، في مثل آخر الشيفة شيفة والمعانة ضعيفة، بمعنى تشوفه لما تشوفه تقول هناك الدنيا لكن الله يستر، وفي مثل خبز خبزتيك لي وحدش، يعني هذا عملك وترجع عواقب أعمالك. تحية لك يا أم عماد. وعلى طار الأمثال العمانية أيضا مشاركة من أبو أكثم البكري يسمعنا من ولاية الرستاق يقول كما طاير بالعزيمة يضرب باللي دوم مستعجل، تقول ثور هايج يضرب الرجل غضبان. أبو أكثم شكرا لك، وتحية لكل هالمشاركات الجميلة، ومنهم عيسى النيري المثل يقول مد رجلك على طول الحافك، يعني اشتري واعطي على قدر ما في يدك وعلى قدر ما تملك. تحياتنا لك يا النيري. تحية أيضا لأبو سعيد الغداني، ما كل ما يلمع ذهب، المعنى ليس كل شيء يبدو جميلا أو ثمينا يكون كذلك. أيضا تحياتنا لأم أمجد. أم أمجد تقول بأمانة في أمثال عمانية سمعتها لأول مرة اليوم، فعلنا وممجد اليوم حاولنا نستفيد من كل مستمعينا في كل الولايات، يعني الأمثال العمانية لها دلالات ومعاني كثيرة.

0: إذن مشروع تطوير نظام المكافآت والحوافز المعنوية بالقطاع الحكومي والحديث عن بطاقة إجادة، ما المقصود ببطاقة إجادة ومن تستهدف؟ تحية أكيد لكم مستمعينا، كل هذه الإجابات مع ضيفنا الفاضل عبد الله بن محمود الهنائي، مدير مشروع تطوير نظام المكافآت والحوافز بالقطاع الحكومي. يسعد صباحك بكل خير أستاذ عبد الله، حياك وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا بالجميع وشكرا لكم على الاستضافة.
0: أكيد تحية لكم أستاذ عبد الله ولكل القائمين طبعا على هذا المشروع. بداية، كيف جاءت فكرة بطاقة إجادة وما المقصود بها؟
1: طيب، بالنسبة للفكرة وكيف جاءت لبطاقة إجادة، طبعا هذه البطاقة جاءت تماشيا مع رؤية عمان 2040، وذلك ضمن مشروع تطوير منظومة المكافآت والحوافز المعنوية في القطاع الحكومي.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى إيجاد حلول حديثة ومستدامة، نحن نحاول أن نقدم فيها قيمة حقيقية للموظف ونتجاوز مفهوم المكافأة التقليدية إلى المكافآت الحديثة المتاحة في الوقت الحالي.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، ما الأهداف الرئيسية التي تسعى بطاقة إجادة إلى تحقيقها؟
1: بطبيعة الحال هناك عندنا مجموعة من الأهداف اللي إحنا نسعى لتحقيقها من خلال تدشين هذه البطاقة للقطاع الحكومي. إذا ما تكلمنا عن أول هدف لهذه البطاقة، هو أنه نعزز نظام المكافآت والحوافز المقدم في الوقت الحالي في بعض من وحدات الجهات الإدارية بالدولة.
0: نعم.
1: أيضا نسعى أنه نعزز الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. نعم. ونوسع نطاق الحوافز والخدمات اللي احنا قاسين نقدمها للموظفين بما يواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.
0: نعم.
1: يعني مبنية على أسس وبحوث قمنا فيها سابقا وما هي احتياجات الموظفين.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، يعني أكيد بطاقة إجادة أيضا لها علاقة بمشروع تطوير نظام المكافآت والحوافز في القطاع الحكومي، فما الرابط بينهما؟
1: بالنسبة للرابط، نعتبر احنا بطاقة إجادة هي جزء لا يتجزأ فعلا من مشروع تطوير اللي هو نظام المكافآت والحوافز في القطاع الحكومي. وهو مشروع أشمل لتطوير نظام متكامل في القطاع الحكومي يستهدف وحدات الجهاز الإداري للدولة. المشروع ينظر للحوافز يعني بصورة أوسع من المفهوم التقليدي للمكافأة بنفسها، وأيضا يسعى إلى إيجاد خيارات وأدوات متنوعة يعني يمكن من خلالها تقديم مزايا ذات قيمة للموظفين.
0: نعم.
1: فمن هنا جاءت اللي هي البطاقة إجادة كأحد المخرجات العملية لهذا المشروع.
0: نعم.
1: يعني بحيث تحول مفهوم المكافآت والحوافز اللي إحنا قاعدين نشتغل عليه في الوقت الراهن.
0: نعم.
1: إلى تجربة يستطيع الموظف الاستفادة منها بصورة مباشرة وأيضا بصورة ملموسة.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، يمكن البعض يتساءل أيضا عن المزايا والخدمات التي ستقدمها بطاقة إجادة للموظفين، كيف ممكن فعلا يستفيد من هذه المزايا وإيش هي أبرزها، وهل هي يعني خاصة لكل الموظفين أم هناك فئات مستهدفة معينة من الموظفين اللي من حقهم؟
1: خلونا نبدأ بالجزئية الثانية من السؤال اللي هي سؤالكم، هل هي خاصة لمجموعة من الموظفين أو أنها تشمل كافة الموظفين بجهاز الإدارة للدولة؟
0: نعم.
1: بطبيعة الحال البطاقة هذه راح تستهدف حوالي 213,000 موظف من 67 مؤسسة حكومية بالإضافة إلى عوائلهم من الدرجة الأولى.
0: طيب.
1: فهذا الشيء متاح لكافة موظفي القطاع الحكومي. بالنسبة للميزة اللي راح يتميز فيها بطاقة إجادة، غير عن تنوع المزايا الموجودة فيها بحيث أنها تشمل قطاعات مختلفة تمس اللي هو احتياجات الموظف بحد ذاته، تمس حياته اليومية يعني مثل قطاعات الصحة والتعليم والترفيه وغيرها من مختلف القطاعات الأخرى. بالنسبة لنا يعني البطاقة ما راح تكون منتج ثابت، بل ستخضع للتطوير إن شاء الله في الفترة القادمة بتطوير مستمر، سواء من خلال إضافة شركاء جدد أو حتى توزيع قطاعات وخدمات. وطبعا الاستفادة من آراء الموظفين، يعني احنا لما الحين نبدأ نستخدم كموظفين هذه البطاقة لابد ان احنا نحصل على اللي هي ردات فعل المستخدمين، فمن خلال هذه ردات الفعل احنا راح نعرف ونفهم ما هي العروض او المكافآت او المزايا اللي الموظف اساسا جالس يبحث عنها، واحنا راح تكون لنا يعني إضافة في الفترة القادمة في التطوير المستمر لهذه المنظومة.
0: ممتاز. طيب أستاذ عبد الله، إيش اللي يميز بطاقة إجادة عن برامج الخصومات والمزايا التقليدية اللي يمكن متعارف عليها طبعا في سوق العمل؟
1: شوف، إذا ما تطرقنا إحنا لهذا الجانب، أول حاجة مميزة نحن نقدر نقول عنها إن هذه البطاقة ما راح تكون بطاقة يعني ملموسة مثل ما هي تكون بطاقة إلكترونية بداخل تطبيق. احنا في وزارة العمل وقعنا على يعني شراكة مع اللي هو الشريك التقني لهذا المشروع اللي هو شركة ثواني، وطبعا شركة ثواني لها باع كبير في هذا الجانب، لذلك تم اختيار هذه الشركة لتكون اللي هو الشريك التقني غير انها شركة عمانية. فبالنسبة للي هو الفرق الاساسي انه لا نريد انه البطاقة هذه تكون مجرد خصومات، احنا نسعى أن تكون الخصم يعني هو أحد المزايا التي يمكن تقدمها البطاقة، لكن الرؤية أكبر من هذا الشيء. إحنا نتحدث إنه إحنا نريد نبني بناء منظومة للمزايا أو المكافآت والحوافز تكون متكاملة ومستدامة للقطاع الحكومي، يعني ممكن إنها تصل إلى مستوى اللي هو القطاع الخاص أو حتى مستوى اللي هي المشاريع اللي هي المكافآت والحوافز المقدمة على مستوى اللي هو شركات الدول الوطن العربي أو غيرها من الشركات.
0: طيب أستاذ عبد الله، مثل ما أشرت في حديثك يعني بطاقة إجادة ستقدم مزايا وخصومات أيضا بالشراكة مع القطاع الخاص، يعني البعض ربما يتساءل عن نسبة هذه الخصومات أو نسبة هذه المزايا، هل هناك أرقام حاضرة بالنسبة لكم؟
1: بالنسبة للخصومات أو المكافآت والحوافز داخل البطاقة، طبعا هي تتفاوت من مؤسسة إلى مؤسسة، يعتمد على المؤسسة اللي احنا نوقع العقد الشراكة معهم. فالشيء اللي احنا دائما نكون حريصين أثناء توقيع هذه الشراكة إنه النسبة اللي راح تيجي من هذه الشركة أو اللي يتم فيها الاتفاق مع الفريق المركزي بمشروع تطوير نظام المكافآت والحوافز، إنه هذه النسبة تكون حصرية فقط لموظفي القطاع الحكومي. يعني نفترض احنا اليوم رايحين لأي من المشاريع أو الخصومات أو الشركات المقدمة لهذه الخدمة لموظفي القطاع الحكومي، إذا وجدناها بداخل التطبيق هناك مثلا خصم 20-30% لخدمة معينة أو لمنتج معين، فيعني نتأكد أنه هذه النسبة ما راح تكون متاحة لباقي كافة الأشخاص اللي يستخدموا هذه المنصة. بعض الخصومات أو بعض اللي هي المزايا الموجودة في البطاقة هي خصصت فقط لموظفي القطاع الحكومي. فإحنا يعني نحاول أن تكون هذه المكافآت والحوافز حصرية بشكل كامل لموظفي القطاع الحكومي.
0: ممتاز. طيب أستاذ عبد الله، أكيد يعني أنا كموظف الآن أتساءل، هل هذه البطاقة ستفعل بالنسبة لي حسب أداء الوظيفي ولا ما لها علاقة بالأداء الوظيفي؟
1: بالنسبة للارتباط بالأداء الوظيفي وإيجاد لقياس الأداء الفردي، طبعا هذه البطاقة لا يوجد لها صلة مباشرة بهذه المنظومة. طيب. البطاقة راح تكون متاحة لكافة الموظفين. ممتاز. بدون يعني تحديد معايير للاستخدام، بدون تحديد معايير أيضا آلية اللي هو الاستفادة من العروض والخصومات والمزايا. يعني من اليوم نقدر نقول إنه أي موظف يقدر يدخل على اللي هو نظام في الهاتف سواء الأندرويد أو حتى نظام اللي هو الآيفون، نقدر ننزل على التطبيق داخل اللي هو هواتفنا، بعدها نقدر نسجل، لأنه إحنا تقريبا خطينا خطوة كبيرة في هذا الجانب، قمنا بتسجيل كافة موظفي القطاع الحكومي في التطبيق. فمن اليوم بإمكان الموظف يستفيد، يعني أي موظف القطاع الحكومي، وإحنا ذكرنا سابقا أن 213 ألف موظف من 67 مؤسسة حكومية وأيضا بالإضافة لعوائلهم.
0: طبعا هناك الكثير من الأسئلة أستاذ عبد الله، وأيضا حول بطاقة إجادة بعد 3 سنوات من إطلاقها، أين ترون بطاقة إجادة؟
1: بالنسبة إذا ما إحنا نظرنا إلى طموحنا يعني بالنسبة لهذه البطاقة كونها هي حاجة جديدة على القطاع الحكومي، فالطموح دائما أن نرى أن تتحول بطاقة إيجادة خلال السنوات القادمة من بطاقة مزايا إلى منظومة متكاملة ومستدامة لموظفي القطاع الحكومي، وهذا أهم نقطة ممكن إحنا نتطرق لها، إنه يكون في استدامة، ما راح يكون في انقطاع في الفترة القادمة. أيضا يعني نتطلع إنه يكون في توسع كبير في شبكة الشركاء والقطاعات والخدمات اللي إحنا راح نقدمها، وأن يكون لهذه البطاقة جزء يعني من تجربة الموظف الحكومي، حيث أن يجد من خلالها مجموعة واسعة من المزايا يعني تلبي احتياجاتهم بشكل مباشر، واحتياجات كافة الموظفين لأن نعرف احتياجاتهم دائما ما تكون مختلفة. أيضا نطمح إلى أن يكون التطوير مبنيا على البيانات، يعني الموظف الحكومي اليوم إحنا راح يكون شريك بالنسبة لنا كفريق مركزي أثناء تطوير هذه المنظومة، نعرف ما هي المكافآت، ما هي الحوافز الأكثر استخداما، مع القطاعات اللي يحتاجها الموظفين اليوم يعني بصورة أكبر، وأن يتم تطوير المنظومة بناء على هذه المؤشرات، يعني ما راح تكون على مؤشرات مجهولة وإنما مؤشرات واضحة بالكامل. وطبعا إذا ما تكلمنا عن النجاح الحقيقي بعد 3 سنوات بالنسبة لنا ليس فقط في عدد الشركاء والعروض اللي إحنا راح نقدمها أو الشركات اللي راح نوقعها خلال الفترة القادمة، وإنما في حاجة جوهرية في حجم القيمة التي ستقدمها البطاقة للموظف ومدى استفادته الفعلية منها. فهذا المؤشر جدا مهم في قياسه في الفترة القادمة
0: بإذن الله. أستاذ عبد الله، وأكيد بطاقة إجادة مع مزاياها وأيضا الخصومات المقدمة للموظف الحكومي، نقلة نوعية طبعا في هذا الجانب، وتعتمد بشكل كبير مثل ما أشرت في حديثك أيضا إلى التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص. فما الدور المتوقع من القطاع الخاص لإنجاح هذه البطاقة أيضا وتوزيع مزاياها؟
1: بالنسبة للدور المتوقع اللي احنا نتوقع من مؤسسات القطاع الخاص، انهم يعني يقوموا بتقديم مكافآت او حوافز او مزايا للموظفين بطريقة مختلفة تماما، ما ممكن انه احنا ننظر على اللي هي الحاجات البسيطة اللي احنا ننظرها في الفترة الماضية، لانه الحين السوق متجدد، فلابد انه يكون الجانب الابداعي بالنسبة لنا يكون موجود. طريقة تقديم هذه العروض، طريقة اللي هو كسب نقدر نقول عنهم الشريحة الأكبر عشان هو يوصل للمنتج هذا أو حتى يوصل للشركة هذه، عشان الشركة المقدمة للخدمة تقدر أنها تستفيد بأكبر شريحة ممكنة من المستخدمين. فالجانب يعني اللي هو مع الشريك اللي احنا قاعدين نشتغل فيه مش مجرد اللي هو شريك يقدم خصومات وعروض، وإنما هو شريك فعلي في هذه المنظومة، فتطور هذه المنظومة دائما يقف معاهم في الفترة القادمة
0: بإذن الله. هل من إضافة أخيرة أستاذ عبد الله حول هذا الموضوع وبطاقة إجادة؟
1: والله لا توجد يعني أي إضافة في الموضوع هذا، وإنما يعني نطمح دائما أن يكون لنا يعني حاجة مميزة في القطاع الحكومي مثل ما هو الموجود والذي نراه بين الموظفين القطاع الحكومي. فأنا أتمنى شخصيا أن هذه المنظومة راح يكون لها دور كبير في تطوير اللي هو جودة الحياة الوظيفية بداخل المؤسسات الحكومية، أن نصل إلى مستوى عالي جدا من بيئات العمل اللي هي الجذابة للكفاءات، وممكن أنها تحافظ على الكفاءات الموجودة في القطاع الحكومي. فأتمنى أن نوصل لهذه المرحلة في هذا الجانب
0: إن شاء الله. شكرا لكل هذه الإيضاحات والإضاءات، وجهود مقدرة طبعا للقائمين طبعا على مشروع بطاقة إجادة. شكر كبير للفاضل عبد الله بن محمود الهنائي، مدير مشروع تطوير نظام المكافآت والحوافز بالقطاع الحكومي، كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: شكرا جزيلا لكم وشكرا على الاستضافة وجزاكم الله ألف خير.
0: أحسنت. إذن مع بطاقة إجادة والتفاصيل اللي أشار لها أستاذ عبد الله، تحية لكم مستمعينا، وفي الدقائق الأخيرة من مشوار صباح الخير يا بلادي. إذن مع هذا اللقاء نكون وصلنا معكم إلى نهاية المشوار ولا كيف شمس؟ تحية طبعا لكل المستمعين وتحية لكل هالسطور والمشاركات، واعذرونا للي ما تمكننا نقرأ رسائلهم اليوم، التفاعل منقطع النظير، هناك كمية من الرسائل لم تقرأ، إن شاء الله سنقرأ هذه السطور والمشاركات في أيام أخرى بإذن الله. تحية لي زميل طلال العويسي خلف الكواليس وفي التنسيق والمتابعة، جهود مقدرة له، وللمخرجة الرائعة واللي محلية البرنامج باختياراتها الجميلة شمس الريسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. يومكم سعيد، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لإعادة دمج حزب العمال الكردستاني. وزلزال يضرب ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات يودي بحياة العشرات. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبدالله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. اجتمع نفر من كبار تجار مسقط يرأسهم حمد بن يوسف بشابين من قادة الثورة الجديدة التي كانت تتهيأ ضد البرتغاليين في عام 1624.
1: هل أستطيع أن أفهم يا أخ برهام أن كل شيء قد درس بعناية ودقة؟
2: نعم أستطيع أن أقول ذلك.
1: إذن أنت وصديقك مندوبا الثورة إلينا.
2: نعم وجئنا نشرح لكم ما يجري.
3: أعود فأسألك من جديد، ما هو المطلوب منا؟
2: الدعم المالي الآن، فالثورة تحتاج إلى المال لشراء السلاح والغذاء للمقاتلين.
3: أبشر إن شاء الله لن نقصر، وما أرخص المال أمام الدماء التي سيبذلها أبطال الثورة في سبيل حرية الوطن.
2: تذكر دائما أن المعركة تقوم على الشراع الكبير، شراع السفينة الذي سيمتد من مسقط حتى قرين.
1: قرين؟ أين قرين هذه؟ أنا عرفتها، إنها قرب البصرة.
3: وأنا عرفتها، لقد تعودنا نحن معشر التجار أن نأوي إليها إذا نشبت حرب أو أخطار في البصرة.
1: على مقربة منها مدينة كاظمة، أليس كذلك يا أخ برهام؟
4: تسألون صديقي برهام وأنتم أصحاب طرق التجارة من هنا حتى أندونيسيا وأفريقيا.
3: هذا صحيح، لكن معظم أرباحنا الآن تذهب للبرتغاليين الذين يفرضون علينا المكوس والضرائب ويجبروننا على شحن بضاعتهم في سفننا.
2: استمعوا إلي، حربنا مع البرتغاليين لن تكون حرب قتال بالمدفع والبندقية والسيف، بل ستكون حربا تجارية واقتصادية أيضا.
3: كيف؟
2: ترفعون أسعار المواد.
5: رفع الأسعار؟ وما الفائدة من رفع الأسعار؟
2: حتى يضيق الناس بهم.
4: وتغرقون السفن المحملة بالبضائع.
6: ماذا؟ نغرق بضائعنا؟
1: طلب غريب، كيف تريدون أن نغرق بضائعنا ونخسر مالنا؟
2: لا نريدكم أن تغرقوا بضاعتكم، نريد إغراق البضائع التي تحملها السفن من أجل تموين حامياتهم.
6: ولكن ليس لهم سفن خاصة تحمل تموينهم.
7: نحن نزودهم بما عندنا للأسف.
2: إذن سوف نغرق بعض سفنكم.
1: لكننا سوف نصاب بخسارة كبيرة.
2: تعوضون عن خسارتكم برفع الأسعار.
4: هذه هي الأوامر والتعليمات من قادة الثورة.
3: حسنا، سوف نستجيب لطلبكم رغم صعوبته وخطورته.
1: لكن قبل كل ذلك عليكم أن تخبرونا ما هي خططكم الداخلية.
2: لا نستطيع البوح بها، ولا نطلب منكم الآن إلا العون.
3: العون موجود بإذن الله.
6: الثقة بنا أهم من العون.
1: نريد منكم أن تخبرونا عن أسماء ثلاثة من مجلس القيادة على الأقل.
2: سوف أستشير صديقي

0: استمعوا، يمكننا أن نخبر الأخ حمد فقط، وبعد أيام سوف تعرفون كل شيء.
1: تفضلوا إلى المجلس الآخر يا إخوانا لو سمحتم، ريثما أتشاور مع الأخوين برهام وربيعة.
2: هل يمكننا المغادرة نهائيا؟
3: لا،
1: لن تغادروا قبل أن يكتمل هذا الاجتماع ونتفق على رأي واحد معاً.

0: أسماء القادة الثلاثة يا حمد هم الشيخ سعيد الشقصي، والشيخ مسعود بن رمضان النبهاني، والشيخ صالح بن سعيد الزاملي.
1: ونعم الرجال هم.
2: ونحب أن نخبرك يا أخ حمد بأن رسلنا قد تحركت أيضا إلى الموانئ العمانية، وهناك فريق آخر قد سافر إلى البحرين وإلى قرين وإلى القبائل العربية في ساحل فارس.
1: لكنكم تجاهلتم الدولة العثمانية.
0: وماذا قدمت لنا الدولة العثمانية؟
2: لقد تركت وحوش البرتغال يفترسوننا ويفعلون ما يندى له التاريخ من بطش ونهب واغتصاب.
1: لكن الثورة تحتاج إلى السياسة أيضا، وأنتم تقاتلون عدوا شرسا قويا محصنا بقلاع ومدافع.
0: نخشى إذا اتصلنا بهم أن يكشفوا أسرارنا.
1: خوفكم مشروع، ولكن الرأي عندي أن توعزوا إلى رسولكم الذاهب إلى شمال الخليج أن يتصل بحاكم العثمانيين في البصرة، ويشرح له عن أهداف حركتكم، وأن هدفكم السامي هو إخراج الطغاة من البلاد.
0: أهذا هو رأيك؟
1: نعم، وسوف يفهم العثمانيون أن قوة المسلمين إذا تضاعفت هي قوة لهم أيضا.
2: نحن لسنا بحاجة إليهم يا أخ حمد.
1: بل نحن بحاجة إليهم، ستجدون في حماهم ملجأ إذا ضاقت بكم الأحوال. ولا تنسيا أن الدولة العثمانية هي المسيطرة أيضا على جزء من هذا البحر العربي، ولها حامية قوية في القطيف وقطر.
0: سوف نوصل هذا الرأي للقيادة إن شاء الله.
1: وما هو رأي القيادة بفارس؟
0: لقد ثبت اتصالهم بالأجنبي، فالإنجليز يؤجرون سفنهم للفرس كي يحاربوا بها البرتغاليين.
2: ولن ترى فارس مصلحة لها في قيام دولة قوية في عمان.
1: ومع ذلك فإن فارس جارة لنا، ولا بد من فتح سبل التعاون والتفاهم معها.
0: سوف أنقل اقتراحكم للقيادة، وهي التي تقرر.
1: متى ستعودان إلى الرستاق؟
0: غدا إن شاء الله، ونرجو من الله أن نحظى بشرف مبايعة الإمام ناصر بن مرشد.
2: وسوف نشارك بالهجوم على القلعة وانتزاعها بعون الله.
1: بعون الله. هل يمكن أن أدعو أصدقائي التجار إلى المجلس من جديد؟
0: تفضل، البيت بيتك.

0: فاعتذروا منكم يا إخوان، نحن نثق بكم ولكن للضرورة أحكامها.
1: ماذا قررت يا شيخ حمد؟
2: سوف أرسل إلى الشيخ أحمد بن محمد بن راشد كي يحضر إلى هنا من أجل أمر هام.

0: كل منا يرغب بإخراج البرتغاليين من بلادنا والقضاء على التجزئة. كل منا يريد أن يحكم بلاده حاكم صالح يحكم بالشورى والعدل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجمع البلاد على كلمة واحدة. وهذا متوفر والحمد لله في الإمام ناصر بن مرشد. وها أنا أصافح مؤيدا وداعما الأخ برهام رسول الثوار.
1: ومد الجميع أيديهم يصافحون برهام ويعاهدونه على دعم الثورة.
2: سبحان الله، من كان يعتقد أن جدك المهاجر من سقطرى سوف يخرج من صلبه من ينتقم له منهم؟ سبحان الله.
3: أتعرفون من هو صديقي ربيعة؟ إنه سليل الشاعر العماني الذي كان مع جدي في سفينة الشاهين التي جاءت لإنذار الأهالي.
0: سبحان الله، شعلة النضال لا تنطفئ وتبقى مشتعلة في الشعوب الحرة من جيل إلى جيل.

0: وحضر الشاب أحمد بن محمد بن راشد، وبعد أن رحب به الحاضرون:
1: يا أحمد، هل أنت مستعد لما أعهد به إليك؟
2: نعم يا عمي، لن ترى مني أي تقصير إن شاء الله.
1: إن شاء الله، غدا بعد الظهيرة تسافر إلى الرستاق وتشترك في مبايعة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي حاكما على عمان.
2: أمرك يا عمي.
1: وتخبره بأنك نائب عن سكان مسقط ومطرح، وقد تبرعنا نحن التجار ب200,000 محمدية ستكون بين يديك قبل السفر إن شاء الله.
2: ولكن
1: ما بك يا أحمد؟
2: هل نسيت يا عمي أنني حفيد الشيخ راشد الذي انخدع بمكر البرتغاليين وخذل الثوار إبان ثورة اليوم الواحد التي اشتعلت في الموانئ العربية جميعها؟
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى، من تذهب إليهم قوم صالحون ولن يحملوك خطيئة غيرك. ولا تنسى أنك عانيت في مكافحة البرتغاليين وسجنت ونفيت أيضا بسبب مواقفك المشرفة.
2: كما تشاء يا عمي،
1: لن أجد أفضل منك لهذه المهمة.
2: شكرا لك يا عم.
3: أنا أخوك برهام وهذا أخوك ربيع، وندعوك يا أحمد للسفر معنا غدا إلى الرستاق.
0: رحل الرفاق الثلاثة من مسقط بعد الظهر، وبينما كانت الشمس تختفي عن الأفق وتلقي ظلال الغروب على السحب المتراكمة، كانوا يقطعون المصباخ وهم يمتطون إبلهم العمانية النجيبة، وتابعوا سيرهم غربا حتى بدت لهم
4: هذه هي المصنعة.
3: أنا أقترح أن نبيت هنا الليلة على مشارف المدينة الجميلة.
4: هيا إذن أنيخ الإبل.
2: سوف أعد لكم بعض الطعام، لدي تمر وخبز وجبن.
3: ما أطيب الطعام مع صحبة الخير.
4: أنا سوف أعد لكم القهوة،
3: وأنا سوف أسعى لإطعام الإبل وسقيها، لقد تعبت كما تعبنا.
2: الماء على ظهر الناجية، إنها ناقة والدي رحمه الله.
0: وبعد أن تناولوا طعامهم البسيط وشربوا القهوة وأطعموا إبلهم وسقوها، استعدوا للنوم.
3: أنا سوف أبقى حارسا عليكم، لا تنسوا أن معنا أمانة كبيرة.
2: أيقظني عندما تشعر بالنعاس.
4: إذن أنا ستكون نوبتي هي الثالثة.
3: توكلوا على الله.

الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ما معنى الآية والطيبات للطيبين؟
2: رسالة من صديق عزيز تحمل صورة منتشرة في الشبكة العنكبوتية، تحتوي على الآية: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وتفسيرها القائل: إن الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، وكذلك الطيبات من القول للطيبين من الرجال. وسألني عن مدى صحة هذا التفسير، والجواب: هذا الموضوع ذو علاقة عميقة بالتركيب اللغوي للآية، فلنبدأ مع القدماء. روى المفسرون: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. ولما كانت اللغة العربية لا تعرف الخبيثات من القول، فالقول مذكر والخبيثات مؤنث، التفت الزجاج من أهل القرن الثالث والرابع للهجرة إلى هذا الخلل، فحاول تعديله بقوله: معناه الكلمات الخبيثات للخبيثين من الرجال والنساء، والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات، أي لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء. المناقشة: لم يقدم القائلون بهذا القول أي دليل على صحة قولهم، وهم بحاجة إلى هذا الدليل، لأن قولهم يناقض آخر الآية: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولا يصح إطلاق القول في القرآن جزافا، فأين دليلهم؟ وانعكس المعنى في قول آخرين: الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيث من الرجال والنساء، فأما الطاهرون والطاهرات فلا يلصق بهم هذا السب. وهذا يعني أن الكلمات الخبيثات لا تنطلق من الطاهرين والطاهرات، بل يطلقها آخرون عليهم وعليهن، ولكنها لا تلصق بالطاهرين والطاهرات. ما الدليل على صواب هذا القول؟ ما معنى لا يلصق بهم السب؟ وكم من الطيبين والطيبات لصقت بهم الكلمات الخبيثة حتى أسقطتهم أو قتلتهم ظلما وعدوانا؟ هذه الاختلافات نتيجة افتقاد الأدلة التي تقدمها الآية ذاتها وغيرها من آيات التنزيل العزيز، وكذلك عدم الالتفات إلى التركيب اللغوي للآية. وقيل: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذلك الطيبات للطيبين. هذا هو الصواب. ومن الأدلة على صوابه ما يلي: ألف، تتمة الآية: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فهل تنسجم هذه التتمة إذا كانت الخبيثات والطيبات كلمات؟ إن الآية تقول: الطيبات والطيبون أولئك مبرؤون مما تقوله عليهم الخبيثون والخبيثات. وأولئك إشارة أفادت التعظيم هنا، كما في قول الشاعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ب: أولئك مبرؤون، لا تدل إلا على العقلاء من الرجال والنساء، هم مبرؤون وهن مبرآت، ولا يمكن القول كلمات مبرؤون ولا كلمات مبرآت. جيم: لهم مغفرة ورزق كريم، والمغفرة والرزق الكريم للعقلاء نساء ورجالا. وهل رأيتم مغفرة ورزقا للكلمات سواء كانت طيبة أم خبيثة؟ دال: الخبيثون للذكور مفردها خبيث، والخبيثات للإناث مفردها خبيثة. أما الأفعال الخبيثة فجمعها خبيثة وخبائث، والثانية وردت في أكثر من آية، منها: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. هل تعني التي كانت تعمل النساء الخبيثات أم الأعمال الخبيثة؟ ها، معنى الخبيث في المعجمات أنه ضد الطيب. لك أن تقول: هم مشهورون بالأفعال الخبيثة جمع، أو هم مشهورون بالخبائث، فكلمة الخبائث جمعت الأفعال ووصفها. واو، وقد تعترض بامرأة نوح وامرأة لوط فتقول: كانا طيبين وكانت امرأتاهما خبيثتين. وجواب هذا في الذي ذكرناه عن مفهوم الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية ودور الإنسان في الخروج عما أراده الله له أو عدم الخروج، ونكتفي هنا بالتذكير بالآيتين: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وبناء على فحوى هاتين الآيتين وغيرهما كثير، نرى أن امرأتي نوح ولوط أراد الله لهما الخير، وهيأ لهما أسبابه بزواجهما من نبيين، ولكنهما أرادتا الميل عن ذلك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
1: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب: الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
9: طبعا تعريف الصداع: إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
10: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
10: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
10: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
10: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
10: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
10: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
10: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
10: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
10: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
10: نستطيع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد من مراد البلوشي من برنامج نستطيع. أنا حاب اليوم أتكلم عن جزئية مهمة في وقتنا الحالي فيما يخص الإعلام الاجتماعي، اللي هي إعلام السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الرسائل اللي تكون موجودة وتوصل للناس وتكون هي دائما بلغة عفوية وتوصل بشكل أسهل وأسرع للناس، لأن كل واحد عنده تلفونه بيده وبإمكانه أنه يشوف بكل سهولة، ما يحتاج أنه يكون راح لمثلا وسيلة معينة أنه يجلس في مكان معين، ولا في تلفونه في يده ويتابع منصات التواصل الاجتماعي ويتابع الأخبار أول بأول. طيب أنا ليش أقول هذه المقدمة؟ لأني أريد من بعد هذه المقدمة أوجه رسالة أو أتكلم عن تجربتي في هذا المجال. أنا تقريبا بديت في 2018. كانت الفكرة هي عبارة عن نشاط عادي، إن نزلت صوري إذا سافرت ولا صور معينة، رحت مكان معين كذا كتوثيق، يعني على أساس إن هذه الصور ما تضيع علي. تعرف التلفونات نغيرها ولكن المنصات هذه تحتفظ بالصور. بعدها جلسنا أنا وعندي أخوي الكبير، وجه له تحية، عبد العزيز، هو قال لي أنا أريد أقدم بعض النصائح، لأن تخصصه هو في الموارد البشرية، أريد أقدم بعض النصائح في الموارد البشرية في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا صراحة شجعته، هو كان عنده الشجاعة أنه يدخل بهذا. ترى الموضوع شوي كان على أيامنا ذيك الأيام بعد ما في كثير، كان صعب شوي، عكس ما الحين تشوف أن الواحد عنده محتوى ولا ما عنده محتوى مسك تلفونه وصور. عموما الجزئية اللي بدينا فيها كيف بدأ هو يسوي رسائل للشباب اللي هم يقبلوا على مثلا على المقابلات الوظيفية، إيش النقاط، إيش الأسئلة اللي تركزوا عليها وكذا، وأنا شجعته ونشرت له. بعد فترة شفنا الناس يكتبوا له في التعليقات زين لو تتكلموا على المواضيع الاجتماعية أكثر، زين تتفاعلوا مع بعض المواضيع. فهنا صار اتفاق بينه وبينه، قلت له إيش رأيك ندخل بشكل مشترك ثنائي أنا وأنت في وسائل التواصل الاجتماعي. بعدين اتفقنا خلاص تمام يلا نسوي نقطة الانطلاقة هذه. فانطلقنا بفيديو، كلمنا في الناس، قلنا لهم إحنا صراحة إن شاء الله خلاص مقبلين على بعض المواضيع الاجتماعية اللي ممكن نعطيكم فيها رأينا، ممكن نفيدكم فيها، زين تكتبوا لنا إيش المواضيع اللي تريدون نتكلم عنها. فكتبوا كثير مواضيع، ومن بعدها بدينا، كانت هنا الانطلاقة وهنا بدينا. بعض الفيديوهات عملناها كل واحد لحاله، وبعض الفيديوهات عملناها بشكل مشترك. هذيك الأيام يعني أنا أتذكر أول ما وصلوا متابعيني 5000 شخص. البعض كنت مثلا أشوفه قال لي صراحة أنت الحين مشهور، يعني استغربت أنا، يعني قلت وين، يعني أنا في حالي في الداخل يقول وين 5000 بس يعني اللي ضايفيني يعني. بس لكن الرسالة أحيانا توصل بشكل أكبر أو على نطاق أوسع، لأن أنت تتكلم عن خوارزميات موجودة في هذا البرامج، ربما ما تعتمد على عدد متابعينك كثر ما تعتمد أن الرسالة أحيانا تتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب، اللي هو أنت ما ممكن تشوف المشاهدات ولكن تشوف الرسالة هي تتناقل. فمن هنا الحمد لله رب العالمين صار في قبول من الناس، قبلوا الرسالة، صار البعض يسألنا في بعض الأمور اللي ممكن نتكلم فيها. وتوقع ذروة الموضوع كانت، يعني احنا نتكلم عن 2018 بدينا في مواضيع مختلفة، ذروة الموضوع كانت أيام الجائحة، جائحة كورونا 2020، لما تواصلوا معنا الجهات مثل وزارة الداخلية أن نكون في تعاون بيننا وبينهم كمؤثري في وسائل التواصل الاجتماعي في توصيل رسائلهم للناس أساس تعمل فائدة للجميع وتوصل رسائل المهمة اللي نحن نحتاجها في ذيك الفترة. فعلا صار هذا التعاون، وكان في أيضا اتفاق بيننا وبينهم أن نحن نوصل رسائلكم للناس، أيضا نريد نوصل رسائل الناس لكم. فمن هنا سبحان الله كانت النقلة الكبيرة في الرسالة اللي نقدمها. طبعا أخوي عبد العزيز بعد كورونا بفترة يعني تفرغ لعمله وابتعد شوي عن وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الآن هو مبتعد، وصرت أنا في الساحة يعني أو في هذا المجال وحدي انطلقت.
1: نستطيع.
12: الفكرة البسيطة بالتخطيط يكتب لها النجاحات الكبيرة، فتصبح البداية لاعتلاء القمة. نستطيع.
11: الجزئية هنا يمكن الأثر ما تحسه أنت لما تتكلم عن موضوع معين، ولكن لما تلتقي مع ناس ما تعرفهم أو تجيك بعض التعليقات من ناس أنت ما تعرفهم يقول لك حقيقة موضوعك أثر، وحقيقة فدني في الجزئية الفلانية، حقيقة وصلت رسالتنا، بعد موضوعك أنا عرفت الشيء الفلاني، بعد التوعية اللي قدمتها في الشيء الفلاني سهلت علي أمور كثيرة وخلتني أتجنب أشياء كثيرة مثلا، خاصة أن بعد منتشر موضوع الاحتيال الإلكتروني هذا اللي يصير مع الناس، فصرنا نوجه الرسالة، فهذا الشيء كثير يفرق كثير يفرق. أنا أتوقع أن محتواي ما للأطفال، ولكن أحيانا أشوف أب يجيب لي ولدي قلت هذا ولدي يتابعك أو أن ولدي يسمع لي نصايحك، فأنا أقول أن أتوقع أن رسائلي للكبار، ولكن لما يتأثروا فيها أيضا الأطفال هذا بالنسبة لي شيء إيجابي جدا، وهذا الشيء هذا المحرك، هذا الدافع الكبير اللي يخليك تستمر فعلا، لأن الرسالة تحس أثرها أنت على الناس. من وين تحسها؟ من الناس نفسهم. أيضا أشكر كل الجهات اللي تتعامل معنا وتثق بصوتنا وتثق أن نحن فعلا أحيانا نمثلهم في توصيل رسائلهم، هذا الشيء حقيقة جدا مقدر من, من, من ناحيتنا، ونشكرهم على هذه التعاونات كثيرة اللي صارت. أيضا في كثير جهات حطتنا مثل سفراء في توصيل رسائلهم، وأيضا نحن نقول دائما نحن دورنا أيضا مهم في توصيل رسائل الناس للجهات المعنية، ونشكر تجاوبهم دائما مع هذه الرسائل في كثير مواضيع نسويها. أحيانا صرنا الحين نتكلم عن موضوع معين يتواصلوا معي، تخص مثلا جهة معينة يتواصلوا معي عشان يأخذوا التفاصيل ويحاولوا مباشرة أنهم يمشوا في أو في الإجراءات وكيف يحلوا هذه المشكلة، لأن كان يمكن هم ما وصلتهم هذه المشكلة. فهذا التأثير اللي نحن نتكلم فيه عن وسائل التواصل الاجتماعي من تجربة. وأنا رسالتي هنا إنه وسائل التواصل الاجتماعي والشهرة خلنا نقول هي حق للجميع، ولكن هنا أنت كيف تستخدمها، كيف توظف أنت الرسالة الصحيحة للمجتمع، كيف أنت تكون شخصية لما تشوفوك الناس يقولك صراحة تعجبني رسائلك، شكرا على محتواك، شكرا، وبين أنه البعض يبدأ يتكلم بينه وبين الناس الثانيين أنك هذا محتوى كيف يا أخي، هذا كيف ما عنده حد ينصحه، هذا ما عنده حد يكلمه. ففي فرق كبير بين هذا الاثنين، أنتوا الاثنين يمكن معروفين ولكن في معرفة سلبية وفي معرفة إيجابية، فاختار أنك تكون أنت معروف إيجابيا عند الناس، اختار أنك أنت فعلا تنتقي الرسالة اللي تقدمها للناس وتكون لك أثر. لأن الفيديوهات نحن دائما نقول هذه العبارة، أن الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي ما تموت، يمكن أنت سويت فيديو الحين بعد 4-5 سنوات بعض الناس بعد 10 سنوات ظهرت لهم مقاطع قديمة ندموا عليها، ولكن على أساس كذا نقول إنك خليك حذر على أساس ما تندم بعدين على رسالة أنت قدمتها. واحدة من التحديات اللي تصير لما تدخل في وسائل التواصل الاجتماعي، الناس اللي يعرفوك أقرب الناس هم أول تحدي لك، أخوانك مثلا، أهلك، أصدقائك، جيرانك، هذيل يعرفوك يمكن بشخصية معينة ما تعودوا عليك مثلا يشوفوك تتكلم وكذا، فهذيل في البداية راح يكونوا مثل تحدي لين أنت تثبت نفسك وخلاص، وتثبت للجميع إن اللي أنا جالس أقدمه فعلا رسالة، واللي أنا أحاول إن أقدمه ترى شيء مفيد للناس. هنا بعدين هذيل ينقلب أو خلينا نقول يصيروا في صالحك ويدعموك ويفتخروا فيك لما اسمك يذكر أن هذه الرسالة اللي وصلها الشخص هذا. أنا صراحة أوجه كلمة شكر أخوي الكبير عبد العزيز مراد البلوشي، لأنه فعلا كان هو السبب، هو الدافع الأساسي. صحيح نحن شجعنا بعضنا البعض، ولكن هو كان مثل الأستاذ في البداية، علمني أشياء كثيرة، تعلم هو أسرع في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، علمني كيف طريقة مثلا الفيديوهات أخليها سريعة، علمني كيف الرسالة لازم مثلا تكون مباشرة وتكون ما يعملوها الناس مثلا يتجنبوها، لا يسمعوك لين الأخير. هذه كلها أنا تعلمتها صراحة منه، فأوجه له كل الشكر والتقدير من هنا، وهو كان سبب أن فعلا أنا أستمر وأن أقدم هذا الرسالة، واللي نسأل الله أنه فعلا تكون توصل للناس وتفيدهم. وكل الشكر أيضا لكل الأخوة واللي تعاونوا معنا، الجهات سواء كانت جهات حكومية أو شركات تعاونوا معنا في توصيل هذه الرسائل أو في توصيل كيف نخدم المجتمع فعلا، نتحدث من أجل المجتمع. وأنا أختم كلامي بعبارة دائما يعني أقولها للناس، يعني نرى بأعينكم ونتحدث بألسنتكم، دائما نتكلم ونوصل رسائلكم. شكرا لكم، وشكرا للإذاعة العامة برنامج نستطيع على هذه الاستضافة، وسعيد أنا جدا أني أكون معكم في هذه الحلقة.
12: نستطيع.
13: نستطيع
12: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
13: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
12: بكم ومعهم
13: أن نبدأ التغيير الإيجابي
12: وقيادة المستقبل.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: أنت فرحان وسعيد كذلك؟
1: كذلك.
0: لو واحد غيرك كان من زمان قفل عليه الباب والشباك كذلك، وغسل شراعه وكسر مياديفه كذلك، لكن انت جبان وخواف كذلك، لاحظ كيف؟
1: انا اذا ما زنطتك الحين وخليت كذلك هذه شاقول خالي، عيب اني امد يديني عليك.
0: عيب عيب عيب تقول
1: ما حد مدوخني وفار مخي الا كذلك هذه مالتك.
0: انا لله، شوف انت يكون في علمك وخلني على بالك كذلك.
1: ردينا
0: نعم، انت ما حد بيوقف معاك وبيساندك كذلك غيري انا. انا بنقذك من المشكله اللي انت فيها وبريحك كذلك، وقول ما قال خالي اخو امي وخليصها كذلك، لاحظ كيف؟

0: صالح، ايش فيك حبيبي؟
1: لا ماكو شيء.
0: معقولة عاد يا صالح ماكو شيء؟ صار لك يمكن ساعة أو أكثر وانسعكت. لا ما قلت حتى كلمة واحدة. ايش فيك؟ مضايق من شيء؟
1: بصراحة إيه.
0: إيه أنا أقول مو معقولة ماكو شيء. قولي يا صالح، ايش منا مضايق؟
1: أشياء وايدة وايدة.
0: قولي مثل شنو؟
1: لا ماكو داعي. المهم أنا ما علينا الحين، المهم الليلة بنسهر برا البيت. ها؟
0: لا لا لا، أول أعرف ليش متضايق وش من.
1: يبقى خلاص الموضوع هذا انسي.
0: لا ما أنسى، شلون أنسى؟ زوجي قاعد يمي صار لساعة ما أدري ايش فيه، تقولي الموضوع هذا انساها؟
1: مو يا حياتي، أنا كنت أفكر في أشياء لقيت الوقت الحين مو مناسب أقولها.
0: إيه ليش ما تقولها؟
1: مو لو قلتها نزعل مع بعض مرة ثانية.
0: لا ما نزعل.
1: مو يا نادرة، صدقين الموضوع هذا بايخ وما يستاهل كل الاهتمام منك. قولي لي بس وين تبينا نسهر الليلة؟ هم؟
0: صالح أنا ماني ياهل علشان تسكتني بالكلمتين هذيلة.
1: ها؟
0: إيه شوف، إذا ما تقول ليش مضايقك ولا إيش فيك، ترى الليلة ما أقعد هني ولا.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصبر يا رب، الصبر يا رب. نادر تعوذ من إبليس.
0: أعوذ الله منك أنت يا صالح.
1: لا أنا الليلة برتكب جريمة.
0: صالح
1: وين السكين؟ أبخلي الجرائد المحلية والعربية والعالمية تكتب عنها.

0: سكتي واللي عافيك.
1: يما لحقيني، صالح قاعد يتهجم علي بكل ما يملك من قوة.
0: والله عاد ان شاء الله ينفجر البيت باللي فيه. انا اش علي؟ انا شكو، انا مالي شغل فيكم بالمرة.
1: يا يما انا في خطر، بنتك في خطر.
0: امتنعي عن التدخين.
1: يا يما انا حياتي في خطر، وانت قاعدة تطنزين علي الله يهداك. احر ما عندي، ابرد ما عندك.
0: والله يا بنيتي انا غاسلة ايدي منكم ومشاكلكم بالماي والصابون، وما سحتها بخيشة بعد مفوطة.
1: يما يما يما لحقي علي يما.
0: ها يما؟ ها لا، هذا نداء الخطر، لا اكيد بنتي بخطر. ها نادرة نادرة، الو الو الو الو. يا ويلي انقطع الخط، هذا اكيد الشادي الحرامي هجم على بنتي وافترسها. خل اقوم اروح لهم الحق عليها قبل لا تموت بنتي، قبل لا تموت بين يدينا. حبيبتي يا نادرة، والله لا اصير لك عابرة الغارات.

0: عمرو يا ويلي عمرو قوم قوم قوم قوم يما البنيه في خطر قوم.
1: هاي بنيه
0: اختك شقيقتك شق الله بلعومك وبلعوم صويلح قول امين. قوم قوم قوم.
1: اوه يا يما الله هداك يا تقعدين من النوم علشان نادره وريلها.
0: ويه انت ويه مالت عليك ردنا مره ثانيه ليه العاصي اقول لك قوم اختك بخطر تنام نامت على الطوف قول امين. عوامر هويت بجهنم قول امين. احنا بكلب لي بين الموت والحياه وانت بتلحف بالكمبل وخامد خمت من سرك خمت بحفره قول امين. قوم يلا قوم
1: يما يا يما يا يما الله هداك انا ميت من النعاس وراي دوام الصبح بعدين هذا مو وقت مناسب ان نروح لهم.
0: شنو مو وقت مناسب؟
1: اي مو وقت مناسب.
0: ويعيد دق ضلوعك اقول لك قوم الشالي بعيون الحرامي قاعد يطق اختك تقول لي مو وقت مناسب نروح لهم.
1: اوه وانت ايش دراك ان طقها
0: اتصلت فيني تقول لحقيني انا في خطر بعدين سمعت صاخه وانقطع الخط يعني وينها بالله.
1: والله يا يمه انا من رايي نخليهم يولون وتحطين راسك وتنامين وماكو داعي تدوخين راسك معاهم.
0: لا لا لا لا ما منك فايده ما منك فايده بالموليه انا احسن شيء اركب وانيت واروح لهم.
1: اي وانيت هالحزه يا يمه الله يهداك.
0: خلاص مو شرط وانيت اطلب تاكسي نجده. قوم قوم قوم قوم انت الحين اطلب لي تاكسي الحين يلا هي قوم.
1: خلاص خلاص خلاص يبا مدام مصممه وما بذنك ماي خلاص انا اتوكل على الله واقوم اوديك لهم.

0: سمعي سمعي سمعي يا يمه سمعي سمعيهم يضحكون. سمعتي حسهم زين؟ ها يضحكون ولاكو احسن منهم، وانت خابه نفسك وشاطه روحك ويبيتنا من هناك لهني، وهذه اخرتها.
1: اخاف بس هذا حس التلفزيون.
0: لا يبا لا، للحين ما انت مقتنعه عقب اللي سمعتي؟ صبري لحظه صبري، شوفي شو بسوي.
1: ايش تبي تسوي
0: الحين؟ اخليك تشوفين بعيونك وتسمعين بذونك.
2: ها او عامر هني العم، حياكم الله. تفضلوا تفضلوا يا هلا وسهلا.
1: مشكورين. وين نادره؟
2: اي نادره موجوده. يا نادره نادره
3: عمري عمرنا نعم هيما تفضلوا تفضلوا.
0: الحين قناعتي.
3: تفضلوا حياكم الله.
2: تفضلوا.
1: الله لا يحييك ولا يبجيك. قول امين.
3: وليش يما؟
1: ماني امك، انا ماني امك وصمه، حتى صمه تصمك يا جليله الحياه يلي ما عندك ذره من العقل ولا الاحساس.
2: عمتي خير ان شاء الله. الصاير
1: الصاير بعد الحين يلي ما تستحين ولا تنتخين على وجهك، تقوميني من فراشي وتخليني اركض حافيه بهالليل من هناك لهني على ابو حياتك بخطر، ولحقيني ولحقيني واخرتها ايج والقاك متشققه من الضحك انت ويا هالشاذي طايحين لضحك وسوالف.
2: عن الغلط عن الغلط.
1: انت اسكت ولا كلمه، لا تقول ولا تكثر.
2: زين سكتنا.
3: إيما أنا آسفة.
1: أنت عيارة وكذابة ومصيرك بيصير مصر مصير الشاوي. أقول الشاذي ولا الشاوي؟
2: ولين هذه اللي بفششها الحين.
1: شوف عاد الشاوي اللي عنده غنم كل يوم يقص على أهل القرية ويقول لهم لحقوني الذيب بياكل قنمي، ومرة ومرتين يجون بينقذونه ويلقونه قاعد يضحك عليهم.
3: وبعدين
1: لما يوم من الأيام هجم عليه الذيب صج وقام يصارخ ويستنجد بهالقريته، لكن هالمره ما حد ياه، حسبالهم يضحك عليهم مثل كل مره، والذيب ياب معاه ذيابه وافترسه والقنم وافترسه والشاوي معاهم. هذا مصيرك معاه يا نويدرو.
2: يا ليتك انت الغنم.
3: صالح
2: من معاه
1: مع الذيب يا الشاوي.

0: قلت لك قلت لك خليهم يولون، لكن ما طعتيني.
1: اي والله يا عمرو، اي والله هالمره انت طلعت اشطر مني.
0: الا قولي قمت اعرف لهم زين صالح ما يقدر على زعلها، وإهي ما تقدر على فراقه، يحبون بعض يحبون بعض، ما عليك من كل المشاكل اللي قاعده تصير، هذه كلها شكليات، انما في الحقيقه على قلب واحد.
1: عسى هالقلب يحترق ويصير رماد.
0: ليش يا يمه ليش؟ حرام عليك.
1: انا اقصد قلبه، اهو قلب صويلح، الله لا يصلح حاله.
0: لا يا يمه حرام عليك، هذا راي بنتك.
1: وح قطيعه تقطعها، ما احبه ما احبه، ما اشتهيه بعيشه الله، اكره اكره العمى، ودي اقطعه بضروسي. من زمان انا ما احبه، من زمان، من شفته وشفت شيفته شيفته الشاذي، وانا كارهته. لو ما ابوك الله يرحمه وهو اللي زوجه نويدروه، كان شفته ليل حين يفحط الليل والنهار، يتمنى منوه بس يشوفه لو من بعيد. اي والله وانا امك لو المساله من اول راده علي، كان لو يموت ما ياخذها، لكن اخ سواها المرحوم وراح سواها فيني.

0: يعني انت متصله فيها؟
1: لا مستنجده فيها.
0: خوش، عذرا اقبح من ذنب.
1: لا، ذنب اقبح من عذر.
0: شوفي شوفي يا نادره، ترى انا ما بكل يوم والثاني امي اشتقه الويش لاله ويايتنا مفتلته تقول شنها تشل بوليسي.
1: امي تشل بوليسي؟
0: انا قلت شنها تشبيه يعني مو
1: لا سبق. عيني لا، انا امي احسن واعظم ام في الكون كله.
0: امي
1: اي نعم، ولا اسمح لك تتطاول عليها او تمس كرامتها بكلمه واحده، وخصوصا في غيابها.
0: وش معنى يعني في غيابها؟
1: علشان انت اللي هو انت ما تقدر تتكلم عليها ولا كلمه.
0: ليش؟
1: اذا كانت ايه واقفه قدامك.
0: ليش امك جرايندايزر ولا الرجل الحديدي؟
1: قلت لك ارجوك لا تطنز على
0: امي. انا مستعد الحين اروح معاك بيتكم واحب راسها وارجع بيتنا.
1: هذه حلوه. اي هني بينت انك ذكي وجبان.
0: نعم نعم نعم نعم نعم. ايش قلتي؟ جبان؟
1: لا جبان.
0: اي اي تقولين يعني اني انا جبان يعني؟
1: لا يعني اجبان.
0: ايش اجبانه؟
1: انا قصدي يعني نوع من جيد من الاجبان.
0: يعني شنو؟ فهميني.
1: ما تسمع شو يقولون في الدعايات؟
0: شو يقولون؟ شو يقولون؟ ما اسمع انا، ما اسمع شو يقولون. شو يقولون؟
1: جبنة ابو الشايب بتخلي صوتك مثل صوت الرباب.
0: ضعت بالطوشة.
1: صالح انا عندي لك اقتراح. لو نفذته امي بتغير معاملتها معاك.
0: إيه؟
1: وتحبك اكثر من ولدها واكثر من عيونها بعد.
0: وشنو هالاقتراح؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: فيما تفكر يا يوسف؟ ما الذي يشغل بالك يا أخي العزيز؟
2: ألم تسمع ما قاله الغراب الرمادي قبل أن يتركنا؟ هل سمعته يا أبي؟
7: نعم سمعته يا يوسف، فقد قال: سأعود إلى المجتمع، وأن تعلم ولدك هذا كيفية التعامل مع الآخرين.
6: هل ضايقتك جملته الأخيرة؟
2: بل لم أفهم جملته الأولى، فهي أيضا مما لا يعرفه الأطفال يا ماجي.
6: أتعني كلمة المجتمع؟
2: أجل،
3: ترى ماذا تعني هذه الكلمة يا أبتي؟ المجتمع.
7: أولا يجب عليكم أن تعرفوا أن الغراب طائر اجتماعي يعيش في تجمعات كبيرة، تلك التجمعات تعرف باسم المجتمع.
2: أها، إذن المجتمع هو المكان الذي تعيش فيه مجموعات من الغربان.
1: هل تعرف كم عدد الغربان التي تتواجد في المجتمع الواحد؟
2: من أين لي معرفة ذلك يا عم سالم؟ فلم أكن غرابا يوما من الأيام.
1: لو كنت غرابا لوضعتك في قفص الغربان. المهم، يعيش بالمجثم الواحد الآلاف من الغربان التي تنتمي إلى نوع واحد منها.
2: الآلاف؟
7: أجل يا يوسف، وهي توجد على عدد من الأشجار المتلاصقة.
3: سأضيف هذه الكلمة ضمن الكلمات الغريبة والجديدة في موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال.
8: هذا دورك يا غزلان.
2: ولكن لماذا تعيش الغربان بهذه الطريقة؟
6: هذا مما لا تعرفه أنت بكل تأكيد،
2: وأخشى أن لا تعرفه أنت أيضا يا أخي العزيز.
6: أنا أعرف الإجابة يا أخي، ولكن هذا مما لا يعرفه الأطفال كما قلت.
8: أحقا تعرف الإجابة يا ماجد؟
6: بكل تأكيد يا أمي، لأنني قرأتها وأنا أجمع معلومات عن الغربان.
2: إذن أتحفنا بالإجابة لو سمحت.
6: يعود السبب في عيش الغربان بهذه الطريقة لأنها تعرف بذكائها أن في الاتحاد قوة، وهذه القوة يمكن أن تتغلب بها على النسور وغيرها.
2: لذا يقولون الكثرة تغلب الشجاعة يا ماجد.
6: أحسنت يا أخي،

0: لماذا لم تستجب لمطلب الغراب الرمادي عم سالم؟
1: أوجننت يا ابنتي حتى أستجيب لمطلب الغراب الرمادي؟ يبدو أن ذلك الغراب قد أصابه الخرف.
0: لما تقول عنه ذلك؟ فقد قدم لك عرضا مهما سيدلك على طائر الكاسكو الذي تبحث عنه مقابل أن تطلق سراح الغربان المحبوسة في الأقفاص.
1: في كلا الحالتين سأفقد وظيفتي يا ابنتي، وفي الحالة الثانية سأعاقب أكثر لأني أكون قد أطلقت سراح الغربان بمعرفتي، أي أنها لم تباغتني وهربت كما فعل الكاسكو. ثم أن الغربان التي يريدني أن أطلق سراحها ليست نوعا واحدا، بل هي عدد من الأنواع.
0: هل عرفتني عليها يا عم سالم؟
1: ولما لا؟ فكما أخبرتك أن الغربان تتعدد أنواعها وأشكالها وفصائلها، فمن تلك الأنواع التي توجد في أقفاص الحديقة الغراب المروحي وغراب المنازل الهندي والأورق والأعصم وغراب العقعق العسيري والقيض والزاغ والغراب آكل اللحوم.
0: آكل اللحوم؟
1: أجل، فهو يأكل الحيوانات الصغيرة والحشرات.
0: كنت أحسبه يتغذى على البذور والحبوب والفاكهة.
1: أجل، هو يفعل ذلك، فهو يتغذى أيضا على كل ما ذكرت بالإضافة إلى الرخويات والديدان. ومما لا تعرفينه أيضا يا غزلان ولا يعرفه الأطفال، أنه لوحظ أن الغراب يخزن الطعام على المدى القصير في الأشجار أو على الأرض.
0: أحقا؟
1: أجل، كما أنه يخفي طعامه في الأكياس وأوراق الشجر بعيدا عن أنظار أعدائه.

0: لا أعتقد أننا سنتمكن من العثور على الكاسكو الهارب، ولا أظنه سيعود إلى العم سالم مرة أخرى.
1: ولم تقول ذلك يا يوسف؟ لا تكن متشائما.
0: يا أخي العزيز، من وجد حريته لن يعود إلى الحبس مرة أخرى، حتى وإن كان قفصه من ذهب.
1: هذا يعتمد على نوع العلاقة التي بين العم سالم والكاسكو.
0: ومع ساعه تكون العلاقة بين السجين وسجانه.
1: لقد أصبحت متشائما أكثر من ذي قبل. لعل السبب في تشاؤمك هو الغراب.
0: لا لا لا لا، لست متشائما، ولا دخل للغراب في ذلك، فأنا لست كباقي الناس الذين يتشائمون من أي شيء.
2: هاي أنتما أيها الصغيران، تعالا إلى قفصي. هاي أنتما، تعالا إلى قفصي.
0: هل تسمع ما أسمعه يا ماجد؟
1: أجل، أسمع وأرى. إنه ذلك الهدهد في القفص الذي أمامنا.
0: وماذا يريد ذلك الهدهد يا ترى؟
1: لنذهب إليه حتى نسمع منه.
0: ما الأمر أيها الهدهد؟ هل تريد أنت الآخر الخروج من قفصك؟
2: وكيف عرفت ذلك يا من تخاف من القطط؟
0: تبا لك، جئنا لنعرف منك ماذا تريد، فإذا بك تسمعني ما لا أحب.
2: ما لا تحبه أصبح الكل يعرفه عنك. المهم، خلصني من هذا القفص اللعين حتى أذهب وآتيكم بخبر الكاسكو. ألم يرفض الغراب الرمادي مساعدتكم بسبب شروطه الصعبة؟
1: وما أدراك أنت بكل هذا أيها الهدهد؟
2: هل ترى هذا التاج من الشعر الذي على رأسي؟
1: طبعا أراه.
2: أنا ملك الطيور وأعرف كل شيء في هذه الحديقة وما يدور فيها. خلصاني من هذا القفص، فالأقفاص لم تصنع لمثلي.
0: أنت أيضا تتحدث بغرور كبير أيها الطائر.
2: أنا أتكلم بشكل واقعي. ألا تتذكر جدي الهدهد الذي أبلغ نبي الله سليمان عليه السلام عن الملكة بلقيس قبل أن تؤمن؟
0: ذاك جدك، ولست أنت أيها الهدهد. إن الهدهد من يقول ها أنا ذا، ليس الهدهد من يقول كان أبي.
2: ألا يقال هذا الشبل من ذاك الأسد؟ إذن أبو الربيع هذا من أبي الأخبار ذاك.
1: هاي مهلا مهلا مهلا، من هو أبو الربيع ومن هو أبو الأخبار؟
2: هم أبناء أبي ثمامة.
0: هدهد، كن جدا معنا، لا تضيع وقتنا.
2: لقد غضب من يخاف من القطط. أرجوك لا ترمني إلى القطط، فأنا أخاف منها، ولا سيما القطط الصغيرة العمياء.
0: أنا لن أبقى هنا دقيقة واحدة، فلتبقى أنت مع هذا الطائر اللعين إن شئت يا ماجد، فأنا ذاهب من هنا.
1: تعال يا يوسف، لا تذهب، توقف توقف يا أخي. لقد أغضبت أخي يوسف أيها الهدهد.
2: أخوك اتهمني بعدم الجدية، وهذا انتقاص في شخصيتي. ألم يعلم أخوك بأني من أقدم الطيور في العالم؟
1: إذا كان أخي يوسف لا يعرف هذه المعلومة، فغيره الكثير من الأطفال لا يعرفونها أيضا أيها الهدهد.
2: إذن ليعرف من الأطفال ما لا يعرفونه عني، أنني أصنف ضمن الطيور المقدسة في الحضارة المصرية القديمة.
1: أنت مقدس؟
2: أجل، أنا أم تراك تشك أنت أيضا؟
1: لا أشك ولا أكذبك، فجدك الهدهد كان صادقا مع نبي الله سليمان عليه السلام وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام. ولكن قل لي، من هم أولئك الذين ذكرتهم قبل قليل؟
2: أتعني أبو الأخبار وأبو الربيع وأبو ثمامة؟
1: أجل، من هؤلاء؟
2: إنهم أنا.
1: ها؟
2: أجل أنا، فكل تلك الأسماء أكنى بها وبغيرها.
1: أبو الأخبار وأبو الربيع وأبو ثمامة كلها أسماء لك أنت أيها الهدهد؟
2: هذا ما لا تعرفه أنت وما لا يعرفه الأطفال، وهناك أيضا النباح وأبو سجاد.
1: حسنا، بإذنك.
2: ألا تساعدني للخروج من هنا؟
1: ليس الآن، ليس الآن، بل يجب أن ألحق بأخي يوسف أيها

0: أين أنت يا كاسكو؟ أين أنت يا كاسكو؟ أين أنت؟
1: أنا هنا أنا هنا أنا هنا يا عم سالم، أنا هنا، هل كنت تبحث عني؟
0: كاسكو حبيبي يا كاسكو، أين كنت أيها الطائر الجميل؟ لما خرجت من قفصك؟ أم أنك تريد أن تتسبب في طردي من الحديقة؟
1: لقد تركت مكاني الذي وضعتني فيه بينما كنت تنظف قفصي، أردت أن أستنشق بعض الهواء في هذه الحديقة يا عم سالم.
2: لقد أقلقت العم سالم يا كاسكو، أقلقته كثيرا جدا.
1: يبدو أنه ليس العم سالم من كان قلقا علي وحده، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
2: هذا صحيح، فأنا وإخواني يوسف وماجد وأمي وأبي قلقون عليك وخائفون على العم سالم من طرده من هذه الحديقة التي قضى فيها كل عمره تقريبا.
1: لا تخف يا عم سالم، لا تخف، أنا لن أهرب، فلن أجد أحسن منك يهتم بي وبقفصي وطعامي وشرابي. ماذا سأتعشى الليلة يا عم سالم؟ ماذا سأتعشى؟
0: تعال، ما زال الكيس في يدي وفيه كل ما تريد من الطعام.
1: حضرتني الفول السوداني واللب السوري.
0: أجل، كما أحضرت لك من الفواكه المانجو والبرتقال والتفاح والعنب والكمثرى.
1: هذا كثير يا عم سالم.
0: ليس كثيرا عليك يا حبيبي كاسكو، ليس كثير.
2: كذلك أحضر لك العديد من الخضروات التي تحبها يا كاسكو، مثل الفلفل الحلو والمتعدد الألوان، الأخضر والأصفر والأحمر، وكذلك الفاصوليا الخضراء والجزر.
1: إذن أنت وأخواتي مدعوون الليلة عندي على العشاء يا غزلان. هيا بنا هيا بنا هيا بنا إلى القفص يا عم سالم، هيا بنا.
0: هيا بنا يا كاسكو، هيا بنا يا حبيبي يا لطيف. هيا.
2: ما لا يعرفه الأطفال،
3: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
2: وحمد بن عامر الوردي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
1: شارينا بتسعين ريال، الراتب اليوم بس نازل وصرفنا منه، الله يعيننا على باقي الشهر.
2: ما معنى اني ما حصلت وظيفة اني انتظر وحاطة ايدي على خدي؟
3: احمدوا ربكم انه واحد مشهور ومعروف مثلي في السوشيال ميديا وافق يسوي لكم دعاية.
4: الحل يا ايوب انك تجيب لها عاملة من العاملات اللي يشتغلن بالساعات في البيوت.
5: احمد ربك ان المسألة جت على سرقة وبس، وما حرقت لكم البيت بكل اللي فيه وهربت.
6: يا أمي أنا إنسانة مؤثرة في المجتمع.
0: تمثيلية الأسبوع. المغبور.
7: حتى الآن حاسبة اختربت، شكلها قفلت معي. إيش أسوي؟ كف خلاص بقداء؟ إيش دخل أنت بعد؟
8: الآلة ما اختربت يا سعيد. الآلة جالسة تستغيث. تقول لك يا ابن الحلال ارحمني وارحم نفسك قبل لا تروح تدبس نفسك في قروف.
7: ما اقدر اقولك شيء، ما انت مش وقتك الحين
8: يا اخي.

0: أخي من أول ما وصلت صلالة وجيت عندك وأنا ما شفت وجهك، ماسك لي ورقة في يد والآلة الحاسبة باليد الثانية وكأنك تنتظر حكم محكمة.
1: أقولك شيء، ممكن تروح مع الشباب؟ خليني بحالي أرجوك.
0: من صدقك صح، ربعنا مستمتعين في الخريف والرذاذ وأنا ما شفت الجبل والخريف إلا يوم رحنا نختار البقرة مال عرسك أنا وسالم ولد عمك.
1: أوه البقرة اللي نسيناها، أنا صدقت تحتها بغنم بس.
0: ما شاء الله اخترنا بقرة ممتازة، ضحكني سالم ولد عمك هو يختار كأنه يفحص سيارة باقي شوي ويقول كم موديلها. طالما ما ضحكت بعدك متنكد، كلم سعيد، كلم خليني أساعدك فضفض.
1: والله الموضوع صعب أقوله، موضوع جدا محرج.
0: ترى سعيد أنا ما جاي من مسقط قبل عرسك بعشرة أيام عشان أتمشى، أنا جاي أساعدك وأوقف معك، ولا تستحي نحن أخوان.
1: صراحة يا ماجد أنا متورط ماديا، باقي أسبوع على العرس ويومين على العقد، أنت عارف يعني إيش يومين؟ ما عندي وقت، وعادوا باقي حسابات وقت وفواتير لليوم ما عرفت كيف أسكرها.
0: زين البيت جاهز ووحيد القاعة محجوزة وكل شيء تقريبا مرتب.
1: يا رجال مرتب على الورق بس، أنا دافع عرابين، مجرد عرابين، يبغون فلوس كاش.
0: طيب كم العجز بالضبط؟
1: أكثر من 5500 ريال.
0: كم؟ أكثر من 5500؟
1: تخيل، وإذا ما تدبرت خلال هذه اليومين ما قدامي غير البنك، إيش بسوي؟ بقدم على قرض وأمري لله.
0: وليش ساكت؟ ليش ساكت للحين؟ ليش ما قلت من أول؟
1: إيش أقول لك، أنت مصدقك؟ أشيلك همي وأنت ضارب خط من مسقط عشان تحضر عرسي وتفرح معي، مو عشان أحملك همومي وديوني.
0: يا سعيد الله يهديك الله يهديك، أنت أخوي اللي ما ولدت أمي، أتذكر وقفاتك معي ما بين هذه الرسميات. ترى أنا ما تعنيت لشخص غريب، أنا تعنيت لأخوي وسندي.
1: عارف والله يا مالك، والله عارف، بس ما بغيتك لا أنت ولا عمي مسلم تشيلوا همي، كفاية اللي تسوونه وسويتوه عشاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، يا حي بكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا عمي. أهلا أهلا عم سلم، العريس أعلن حالة الطوارئ القصوى.
1: هلا هلا يا عمي، ماشي ماشي، جالسين دردش وماشي هناك.
2: شكلك بغيت تروح شهر العسل.
0: أصلا أجواء الخريف بروحها شهر عسل.
1: يا ريتها بهذه البساطة.
2: هذا الكلام يدل يا أما قلبك مشغول ولا جيبك بيقرقح.
1: وكيف عرفت؟
0: بيقرقح عمي، بيقرقح تقرقيح.
2: معك حساب مسيبح أنت.
0: من نوبة مسيبح عمي.
1: هذا مثل عندنا، إذا الواحد يحسب غلط ويلخبط الحسبة يقولوا له حساب سيبح.
2: خليني أشوف الحسابات يا سيد. صح والله صح، مصاريف كبيرة.
1: شفت كي يا عم، هذا اللي مخوفني، ما أريد أدخل البيت الجديد أبدأ حياتي الزوجية بقسط البنك وقروض قيدني طول حياتي.
2: تحسب أنك بتشل فرحك على كتفك لوحدك؟ إيش فيك أنت؟ معك المغبور يا سعيد.
0: ها ظهر هذا الاسم مرة ثانية.
2: أي اسم يا ماجد؟
0: المغبور المغبور. تصدق يا عمي من أول ما وصل صلالة وأنا أسمعهم الشباب يقولوا سعيد المغبور المغبور، كأنه بيحصل كنز علي بابا، ولكن الصراحة كنت أحسبه أكلة ظفارية شعبية.
1: أكلة، أنت دايما تفكيرك في بطنك.
0: والله العظيم قلت يمكن لحم مدفون تحت الأرض مع القمر أو شيء كذا مثل المعجين.
2: لا يا ولدي، المغبور مو أكل، المغبور عادة عرف متقدر في أهل ظفار، وبما أنك جوعتنا يلا خلنا نروح نتغدي ونعين خير، وبنحسب الحسبة وبخبرك عن المغبور بعد مرقة الكنعد مع الكذابة مع خالتك أم سعيد لا يعلى على مرقتها.
0: أكرمك الله، الصراحة أكلة لا يعلى عليها، خصوصا مع البصل الأخضر والليمون.
1: صحة وعافية. لازم تقول لأمي هذا كلام بتفرح وقت.
0: للأمانة مش عارف أكلم خالتي، كل ما أشوفها تزغرد، أريد أسلم عليها وهي مستمرة تزغرد، وأنا على هذا الوضع من كم يوم.
1: هذا عندنا كذا، لما يقرب موعد العرس كل ما يشوف العريس يبلبلن، يسوين العريس قو يا أخي عريس.
0: زين أنت العريس، أنا إيش وضعي؟
1: أمي بتفاول لك تتزوج قريب بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب يا رب، الله يسمع منها يا رب. العم مسلم، صحيح ممكن تشرح لي موضوع المغبورة هذا؟
2: المغبور يا ولدي تقليد اجتماعي قديم ورثناه من أجدادنا، وهو عبارة عن مبالغ مالية يقدمها الأهل والأصدقاء والمعارف لمساعدة العريس في تكاليف الزواج.
0: يعني مثل الهدايا بس تكون فلوس، صحيح؟
2: ايه نعم صحيح. أريد أفهم منك يا سعيد، أنت ولد أخوي، ربيتك وتربيت على هذه العادات وتعرف المغبور من صغرك، كيف تحسسني أنك مش فاهم؟
1: أنا فاهم يا عمي، بس
2: بس إيش؟
1: ما أريد أبني خططي وحياتي على توقعات، مين بيحضر وكم بيدفع، وظروف الناس هذه الأيام صعبة، الكل عنده التزامات.
2: عين العقل،
1: فكرتك بتلومني يا عمي.
2: وليش ألومك؟ المغبور مش معناه أنه الواحد يصرف بلا قياس وبعدين يحقر للناس.
1: وأنا صراحة ما أريد جميلة من حد، ما أريد أكون ثقيل على حد.
2: إيش هذا الكلام؟ وهل كنت ثقيل عليهم يوم كنت تروح تفرح معاهم في أعراسهم؟ كم عرس حضرت في السنوات الأخيرة يا سعيد؟
1: صراحة وقت.
2: وكم مرة طلعت مع المرحوم أبوك وأنتوا شايلين المغبور رايحين لأفراح الناس؟
1: وقت من يوم كنت صغير كنا فرحاني؟
2: يعني أنت الحين حسيت أنك يوم رايح لأعراس الناس أنك مقبور أو مغصوب تدفع؟
1: أبد والله، كنا نروح بكل فرحة، وكان والدي يلبس خنقره ويلبسني الخنقر الصغير.
0: يعني مثل ما وقف سعيد معهم وأبوه الله يرحمه، هم يردون الوقفة.
2: أيوة بالضبط، كل واحد باللي يقدر عليه، مبلغ، مساعدة، شغل، أو حتى حضور طيب.
1: بس بعض الناس ممكن يقدمون مبالغ أكبر من قدرتهم عشان ما ينقل عنهم شيء.
2: لا لا لا لا لا لا، هنا هو الخطأ، المغبور ما في مقارنة، اللي يعطي كثير مش أحسن من اللي يعطي قليل.
3: تمام شوف. تمام
1: شفتوا، بكرة يمكن تروح عليه القاعة والعربون مالها.
2: ما عندنا وقت للخوف يا سعيد، هات كل الفواتير اليوم نحل المشكلة وعلى طول.
0: وأنا معكم.
4: ليش وجهك كذا؟ ما تحت الله هم؟
1: ما فيني شي يما، أنا بخير.
4: أنا أمك يا سعيد، لا تقول لي ما فيك شي، وأنا أفهمك زين ما زين.
2: شال هم الحسبة والمصاريف يا أم سعيد.
4: المصاريف لازم في كل عرس موجودة، والله هو الميسر.
1: والنعم بالله، بس التيسير يبغى له أسباب، والمبلغ متبقي ما هو شوية.
4: وإحنا أخذنا بالأسباب، وعلى قولة أبوك الله يرحمه رتبوا الأولويات تترتب اللي بعدها.
1: يا ريت أبوي حي موجود معانا اليوم، الله يرحمه.
4: لو كان أبوك حي كان قال لك لا تشيل الحمل لوحدك، وأهلك حالك.
2: نبدأ من القاعة طبعاً وبعدين البوفيه، بس الذبايح كم باقي لهم؟
1: 2500، ونسيت أحسب البقرة بعد.
2: بس ماشي، عندنا خيار ثاني؟
1: في مطاعم واجد أقل، لكن أنا الصراحة اخترت أكثر واحد مشهور لنستاء وعليه متابعات، ما أريد الناس تتكلم عني.
2: وين بيتزوج؟ أنت ولا الناس؟
4: أنا من البداية قلت له ناخذ البوفيه من مطعم يدورون شباب من البلد وأكلهم لذيذ.
1: يما المطعم جديد ويمكن ما عندهم خبرة في الأعراس، أنا بصراحة ما أريد أفشل.
4: آخر أعراس رحت لهم ما حد مسوي هاك المطعم المشهور، خلاص سعره نار وشراء. والمطعم اللي خبرتك عنه أنا اللي كليت منهم، والله إيش طعمه حلو وشغلهم مضبوط، وندعم نحن الشباب وعيالنا.
0: كلام من ذهب خالتي.
2: زين ممكن كم في ظنكم بنوفر؟
4: يمكن 400 أو 500.
1: من صدقك؟
4: أنا كلمتهم قبل يومين.
2: زين والتصوير؟
1: 550.
0: وايش يشمل؟
1: التصوير وتصميم البطاقات وشاشة العرض.
0: التصميم علي.
1: انت؟
0: نعم، أنا ترى أشتغل في مسقط، ما أجلس أكسر فناجين طول اليوم.
4: الفناجين ما نسيناهن إلا مواعيني.
0: رحم الله فناجينكم.
2: الزين والخيمة
4: شي الحجم متوسط، مش أكبر وحدة في العالم. أصلاً الجو خريفي جميل، والناس نصهم ما بيقصون فيها، الناس بيكونوا عند البرعة.
2: هذا هو الكلام الزين.
4: رد يا سعيد رد.
3: ايوه اخو سعيد، انا اريد معلم على ديكور. انت يريد هذا نص نص ولا كامل؟ مشان فرق يجي مع 650 ريال. ابو راهي نفرات اليوم يريد شغل.
1: خلي نص نص سيم سيم، انا اول اختيار، بس ها يريد شغل برابر.
3: ما في خوف ان شاء الله، شغل برابر 100 100، ما في خوف.
0: ما شاء الله ما شاء الله، العريس بدأ يتعافى.
1: يمكن كنت مكبر الموضوع.
2: المشكلة كانت أشياء صغيرة وتافهة، بس أنت الله يهديك جمعتها فوق بعض.
4: وأكبر مشكلة إنك كنت ساكت، تفكرنا ما نحس فيك.
0: زين، بعد التخفيضات باقي حوالي 2700.
2: شفت كيف يا سعيد، بدينا نحلها قبل المغبور.
1: لكن بكرة لازم أدفع للقاعة، وإذا دفعت للقاعة ما بيكون عندي شيء للمقاول.
2: دفع للقاعة كامل، والمقاول تكلمه الصباح وتقول له بعد العرس بدفع، وتعطيه موعد، وربك يسهلها إن شاء الله على الباقي.
1: توقع بيوافق؟
2: إذا كلمته بصدق أكيد بيوافق، والرجال يعرفك من زمان.
0: وأنا أسلفك مبلغ مؤقت عشان باقي الترتيب.
1: لا لا يا ماجد، مشكور مقصد.
0: اسمعني، هذا قرض بين أخوان، وترجعه بعد العرس على راحتك، على راحتك.
1: ما أريد أحملك.
0: انت ما تحمني، انا اختار اوقف معك.

0: ماجد انت وسالم ولدي شلوا دفتر العريس مال المغبور والشنطة وسجلوا.
1: ان شاء الله عمي ان شاء الله. خلا خلا سالم خلا
2: يلا بيساعدنا عادل محمد بن عمي.
1: بسم الله نبدأ من اول اسم نسجله.
0: سجل اسمي انا الشيخ، انا اول واحد.
1: لازم الاسم بالكامل مع المبلغ صح سالم؟
2: ايوه يسجلون الاسماء والمبالغ بالتفصيل.
1: ليش؟
2: لازم عشان نحفظ الجميل ونعرف من وقف معانا ونرد لهم بأفراح.
1: طيب لو الواحد ظروفه صعبة وقدم مبلغ بسيط ما تشوفه كذاك انه ينحرق؟
2: المبدأ مش بالرقم، المبدأ بالوقفة.
3: السلام عليكم. مبروك يا سيد، مبروك يا ولدي، مبروك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا عم علي، الله يبارك فيك. تعبت نفسك وجيت من سدح عشاننا يا عم.
3: أفا عليك، فرحك فرحنا يا سيد. والطريق هون. اكتب يا ولدي اكتب. سالم بن علي بن محمد وهذا المغبور، والله يديم علينا الأفراح.
1: سالم هذا جاي من سدح عشان العرس؟
2: هذا كان صديق عمي أبو سعيد الله يرحمه.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الناس من كل الولايات في المحافظة كلهم جايين يوقفوك ويفرحوا في عرسك يا سعيد.
4: الحمد لله، هذه نعمة من الله.
1: كفاية عليك الجو الخريفي هذا والرذاذ يا عريس. سالم تب اسمي عندك.
2: والنعم الاسم بالكامل
1: ماجد بن خالد بن علي من مسقط.
4: ماجد أرجوك لا تكلف نفسك، أنت بس جيتك ودعمك وتصميمك البطاقات هذا كفيني.
1: يا أخي الغالي يا أخي الغالي، هذا المبلغ كنت بشتري به هدية، بس شفت إن المغبور هنا أنفع وأجمل. سجل سجل عندك يا كاتب المغبور هذا المبلغ زائد تصميم بطاقات زائد تعويض فنجان مكسور.
2: نحن نكتب الأمور الطيبة والخير بس.
1: طيب طيب احذف الفنجان.
4: شكرا يا ماجد، انت صديقي في الدنيا هذا، وان شاء الله نفرح فيك قريب، وانا اول واحد بكون عندك.
2: وهذا المجموع النهائي عمي مسلم.
4: وكم وصل المجموع؟
5: وصل المزود بسرعه.
4: وراكم بتهمسوا؟ قولوا لي
0: عشان ما ترجع للآلة الحاسبه والهم. المجموع ممتاز والحمد لله يا ولدي.
4: يعني اغطي كل فواتير وديون؟
0: غطى البوفيه والمتبقي وغطى الجزء الكبير من القاعة وكل الالتزامات.
4: يعني ما غطى كل شيء 100%؟
0: في حد وعدك ان المغبور بنك مفتوح بيغطي كل المصاريف؟
4: لا والله يا عمي ما حد وعدني.
2: المتبقي عليك كل شيء بسيط يا سعيد،
0: وهذا المبلغ تقدر تسدد فيه براحتك من راتبك على كم شهر، وبعدين لا تدخل نفسك في ديون.
6: مبروك، الحمد لله اللي تم فرحتنا على خير.
4: الحمد لله يا امه، الحمد لله. المغبور ما غطى كل المصاريف لكن خفف عليه واجد ولله الحمد.
6: وهذا هو المقصود يا ولدي، الناس تشيل معك طرف القزحة وانت تكمل طريقك بكرامة.
0: تفضل يا سعيد يا ولدي امسك.
4: ايش هذا الدفتر؟
0: دفترك دفتر المغبور عشان تتذكر كل شخص وقف معاك في ليلة فرحك وتحضر أفراحهم وتوقف معاهم وقت حاجتهم.
4: أوعدك يا عمي بحفظ المعنى قبل الورق.
7: المغبور من تأليف فاطمة بنت محمد الرواز، المغبور للمخرج معمر بن مسلم العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تنقل الرعاة في منغوليا، هذا الترحال الرعوي الموسمي بين فصول الصيف والشتاء، ومسكن الدائري الذي يتميز للأسرة المنغولية، مش المنغولية فقط، حتى التتار والمجموعات القبلية التي كانت تعيش في آسيا الوسطى تعتمد على نظام دائري في تشكيل الخيمة، وهذا النظام الدائري يساهم بشكل فعال على تحمل الرياح اللي موجودة في هذه السهوب، وأيضا يصنع بطبقات معينة من اللباد التي تحمي من الحرارة خلال الشتاء، وهي ثقافة مكتسبة لدى المجموعات العرقية التي تعيش في وسط آسيا، ومن ضمنهم أيضا الشعب المنغولي. وهذا المنغوليين كما تحدثنا في نظام الرعي مالهم اعتماد تام على الطبيعة للحصول على الماء والعشب، وخمسة أنواع من المواشي لديهم الأغنام والماعز، لديهم الأياك، لديهم الجمل ذو السنامين، ولديهم الأبقار. وهذه الخمسة أنواع أيضا كل نوع قد يتميز بمكان آخر، فالجمل ذو السنامين يعجب المناطق الجنوبية في صحراء غوبي، والأبقار يعجبها الشمال، يناسبها المناطق الشمالية، والأغنام والأياك قد تكون في الشمال مع الأبقار، لكن الأغنام قد تنتشر في، والماعز تنتشر في مختلف مناطق منغوليا كلما توفر لها الرعي. والرعاة أيضا لهم استراتيجية خاصة في التعامل مع المرعى، يتم تخزين بعض المراعي لفصول القحط لفصول الشتاء واستهلاك بعضها، وقد ينتقل لهم طرق مختلفة في الرعي تتشابه مضمونا مع الحال في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية، وهي حالات إنسانية تعامل بها الإنسان مع المواشي في مراحله المختلفة أثناء تطوره الثقافي والاقتصادي والاجتماعي منذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض إلى اليوم، يعني وهو في تطور، وهو في تطور مستمر في مختلف الجوانب، لكنه لا زال يتمسك بالطرق التقليدية القديمة جدا في الرعي. مثلا يلجأ الرعاة إلى حركة إضافية في منغوليا تعرف باسم أوتور، وهي انتقال مؤقت لمسافات أبعد عندما يقل العشب أو يتأخر المطر أو تصبح المراعي القريبة غير كافية، ويتحرك فرد أو اثنان من الأسرة مع جزء من القطيع بينما يبقى البقية في مكان التخييم الأساسي. وهذا الأمر أيضا يحدث في الصرب ويحدث في القيض في محافظة ظفار عندما ينتقل إلى مكان إلى آخر من مكان إلى آخر، وهذا الأمر يحدث يسمى محليا هنا في منغوليا يسمى أوتور، لكن في محافظة ظفار يسمى نلئ، بمعنى انتقل الرعاة من مكان قليل العشب إلى مكان كثير العشب، وهذا المكان كثير العشب يكون خارج حدودهم التقليدية، لكن بسبب حدوث أمطار معينة أو خير معين، هطول مطري في هذه المنطقة لا زالت فيها بعض الأعشاب، فيتجمع الجميع في هذه المنطقة، وهذا الأمر يحدث في فصول الجدب أو في القحط أو أثناء يقل المرعى إلى المراحل النهائية. وهذا حدث أيضا في خمسينيات القرن الماضي عندما انتقل الأهالي من غرب محافظة ظفار إلى شرق محافظة ظفار بعد أن توقف الخريف لعامين متتاليين. هذا التنقل الذي حدث يعني أثر كثيرا على اقتصاديا واجتماعيا في محافظة ظفار، وحدث أيضا حتى على مستوى يعني الاجتماعي، صار في زواج مختلف بين الشرق والغرب في هذه الفترة اللي استمرت سنة أو سنتين، ولازال يعني إلى اليوم يوجد تأثير لهذه المنطقة في قلوب كبار السن. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. إيران والولايات المتحدة تتبادلان المطالبات بالتعويضات عن خسائر الحرب، والرئيس الأمريكي يؤكد على إزالة الألغام من مضيق هرمز بشكل كامل. وفاة أكثر من 130 شخصا في مختلف أنحاء غرب كولومبيا جراء زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات. وصندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. السلام عليكم ورحمة الله. للتفاصيل يقرأها بدر بن خميس الظفري. تبادلت إيران والولايات المتحدة المطالبة بدفع تعويضات، مما بدد الآمال في التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. وقالت إيران إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عليها وتلبية عدد من الشروط الأخرى مقابل فتح الممر المائي الحيوي، بينما قالت واشنطن إنه يجب على إيران دفع تعويضات عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم أو الذين ألحقت بهم إصابات بالغة. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وأن طريق الشحن المهم بات مفتوحا أمام حركة مرور السفن التجارية. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تتحكم في الممر المائي الحيوي، وأنها قامت بتمشيط المضيق بأكمله بحثا عن الألغام. نفذ الجيش الإسرائيلي عدة تفجيرات على بلدات المنصور ومركبة ورب 30 في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن القوات الإسرائيلية توغلت في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أحد المنازل في المنطقة. كما قام الجيش بإحراق عدد من المنازل في بلدة الخيام، ونفذ تفجيرا كبيرا في المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون في جنوب لبنان. حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن تواجه خطرا متزايدا باندلاع صراع واسع النطاق مجددا، وهو خطر يفوق ما شهدته البلاد في أي وقت مضى منذ بدء سريان الهدنة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن التطورات الأخيرة تهدد بتقويض مكاسب الهدنة التي اتضحت في حالة الهدوء النسبي في اليمن خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن مبعوث المنظمة في اليمن أجرى مشاورات مكثفة مع الأطراف اليمنية والأطراف الإقليمية والشركاء الدوليين لاستكشاف خيارات ملموسة لخفض التصعيد وتغيير المسار الحالي، مؤكدا أنه لا زال مقتنعا بأن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحا. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، بينهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية في منطقة تترستان الروسية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب. في المقابل قالت أوكرانيا إن روسيا شنت هجمات جديدة بصواريخ باليستية على كييف ومدن أوكرانية كبرى أخرى، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أقر البرلمان التركي قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب. وينص القانون على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكب بعض الجرائم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى أكثر من 130 شخصا وإصابة 570 آخرين. وأفادت السلطات الكولومبية بأن أكثر من 30 مدينة تخضع للمستوى الأحمر من حالة التأهب، وسجل الوضع الأكثر صعوبة في إقليم بيريرا. وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا بحوالي 1500 مبنى سكني، بينما دمر 61 مبنى بالكامل. وأعلنت السلطات الكولومبية حالة الكارثة الطبيعية على المستوى الوطني، وأرسلت وحدات الإنقاذ إلى المناطق الأكثر تضررا.
تستمر موجة الحر الشديدة في أجزاء واسعة من أوروبا، أسهمت في اندلاع حرائق غابات كبرى واستمرار الجفاف وتسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة، فضلا عن توقعات بتسببها في آلاف الوفيات. وتشير تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن النيران أتت على ما يزيد عن 600,000 فدان بسبب اندلاع 400 حريق منذ بداية العام الجاري. وفي كندا أعلنت السلطات تسجيل أول حالة وفاة جراء حريق الغابات الذي اجتاح مقاطعة بريتش كولومبيا منذ أيام ودفع الآلاف إلى ترك منازلهم. وأججت الرياح القوية الحريقة وسرعت من انتشاره. أما الولايات المتحدة فقد أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والأغلاف الجوي بأن يوليو الماضي كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق في الأراضي الأمريكية المتصلة جغرافيا، وذلك في السجلات الممتدة ل 132 عاما. لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب آخرون جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في ظل استمرار تأثير عدة عواصف استوائية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية على مناطق واسعة من الفلبين. كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص وأغلقت مدارس وتوقفت خدمات العبارات في عدة مناطق. رغم تراجع قوته جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرق الصين، مما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق بعض خدمات النقل العام، فيما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 1,000,000 شخص خلال الأيام الماضية. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين من استمرار الأمطار الغزيرة في عدد من الأجزاء الشرقية والوسطى. وفي شمال تايوان أصيب 6 أشخاص بعد اجتياح الإعصار مسببا مئات الحوادث والأضرار المرتبطة بالعاصفة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. ضمن أعمال ملتقى العمل في محافظة ظفار، ناقش منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية عددا من أوراق العمل حول مستقبل الموارد البشرية وفق توجهات وزارة العمل والابتكار المؤسسي وإدارة التغيير والتمكين الشخصي في القطاع الحكومي، إضافة إلى دور الإجادة المؤسسية في تعزيز ثقافة العمل الحكومي. وشهد المنتدى تدشين بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي، وتكريم 13 وحدة حكومية رائدة في مؤشر سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية للعام الحالي. استثمر صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني في 248 مشروعا بالتزامات بلغت 671 مليون ريال عماني وبحجم استثمارات يبلغ 1,853 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إسهامات مشروعاته في المحتوى المحلي 240 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. ويعمل الصندوق على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافقها في مختلف مراحل تطورها. افتتحت بمحافظة ظفار أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالشراكة مع مكتب محافظ ظفار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويستمر حتى 15 من أغسطس الجاري بمشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على قطاع الأمن الغذائي باعتباره مرتكزا أساسيا للأمن الوطني وركيزة لبناء اقتصاد مرن ومستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص وتوطين التقنيات الحديثة. ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة المحلية بأكثر من 1% بنهاية الشهر يونيو الماضي على أساس سنوي ليتجاوز 8,324,000 اشتراك. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء سجلت نموا بأكثر من 9% لتتجاوز 1,705,000 اشتراك. كما ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت للنطاق العريض ليبلغ أكثر من 6 ملايين
و125 ألف اشتراك، أما اشتراكات تقنية الألياف البصرية للمنازل والمنشآت فارتفعت بأكثر من 7% لتتجاوز 364 ألف اشتراك. في المقابل ارتفعت السعة الدولية للإنترنت بنحو 32% لتبلغ 5,382 ألف ميجا بايت في الثانية. لهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: إيران والولايات المتحدة تتبادلان المطالبات بالتعويضات عن خسائر الحرب، والرئيس الأمريكي يؤكد عن إزالة الألغام من مضيق هرمز بشكل كامل. وفاة أكثر من 130 شخصا في مختلف أنحاء غرب كولومبيا جراء زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات. وصندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسمي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.

0: من برنامجي بلسان عربي، نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف صالح من الصين.
1: نطق بحروفها
2: ففهم روحها.
3: أنا صالح من الصين بلسان عربي على أبو شجاع.
2: بلسان عربي.
0: صالح من الصين، ممكن تخبر المستمعين صالح اسمك؟
3: اسم أنا اسم لغتي العربية هذا صالح.
0: نعم بالصيني؟
3: أيوه بالصين يان زون تاي، بس نحن في بيت أكثر شيء نتحدث صالح. هذا يان زون تاي هذا اسم حكومية، مثلا في جامعة في مدرسة في خارج هكذا.
0: جميل. سيحدثنا صالح من الصين اليوم عن طوافه الجميل حول العربية، وأيضا عن استثماره في السيارات في سلطنة عمان.
3: نعم.
0: أهلا وسهلا بك صالح.
3: أهلا.
0: حياك الله معنا اليوم. صالح، سنذهب وسنطير بك قليلا إلى الصين لتخبرنا عن البدايات مع العربية.
3: نعم، هذا بدايات نحن أنا بعد خلاص من هذا الجامعة ذهبت إلى معهد دراسة اللغة العربية، درست سنة وبعدين ذهبت إلى غوانجو. أنا أشتغل هذا مترجم، مترجم مع الليبيين، هذا الشغل تجار زين. وبعدين في 2017 جات الأمان، هذا أشتغل هذا استيراد وتصدير لمواد بنائية من الصين إلى عمان.
0: إذا نعم. بدأت بمواد البناء.
3: أيوة من بداية هذا أشتغل. بعدين في وقت كورونا أنا رجعت إلى الصين، الحين جاء مرة جديد، الحين جاء تقريبا سنة.
0: نعم. والآن جئت مع السيارات.
3: أيوة سيارات، هذا الحين شغل جديد.
0: جميل.
3: بسبب إيش أنا ذهبت للصين؟ ما شاء الله هذا الصين أكثر مدينة كله يشتغل على السيارات. أول شيء هذا ما يصرف بنزين، كذلك هذا شو اسمه سيارات ما شاء الله مريح والسرعة زين، ما يصرف هذا بنزين.
0: جميل.
3: أيوة بس هذا أنا أفكر جيب إلى عمان أشياء جيد لازم جيب إلى عمان، خلي عمانيين يجرب.
0: جميل. إذن أنت ركزت على السيارات الكهربائية.
3: نعم.
0: التي مثل ما قلت لا تصرف البنزين و...
3: نعم نعم صح.
0: يعني لكن صالح، يعني أليست مغامرة أن هناك إلى الآن في عمان لا توجد محطات أو ورشات لتصليح؟
3: نعم صح.
0: هذه السيارات.
3: أيوة لو هذا كده غيار في عمان ما في، انا اشحن مسوين بشحن جوي.
0: جميل.
3: ايوه لو زبون مستعجل بشحن جوي، لو زبون غير مستعجل نحن نباحه البحر.
0: البحر. أيوة التكلفه بحر. تكون اقل والسعر
3: ايوه اقل السعر. ايوه صح.
0: جميل.
3: هذا تقريبا شهر وسع.
0: جميل. اذا صالح انت تعلمت العربيه قبل ان تسافر الى عمان.
3: ايوه نعم صح.
0: جميل. وعندما جئت الى عمان هل واجهت صعوبات في فهم الزبون العماني؟ فمعظم أيوة. الزبائن هنا في عمان يتكلمون بالعماني.
3: صح. هذا أي وقت أجنبي يمشي لبلاد آخر لازم في شوي شيء صعوبة. بس الحمد لله عندما والله أنا دخلت إلى خطوط هذا طيار مطار.
0: نعم.
3: ما شاء الله ما أنا مستحيل أنت في بلد ثاني حصل نفسي هذا احترام ويصحك معك أنت قال مرحبا بأمان. ما شاء الله اختلاف أمانيين ما شاء الله معنا احترم زيادة، وبعدين هذا معنا قلب طيب.
0: إذن من المطار كان هناك ترحيب كبير بصالح.
3: نعم.
0: ودائما نحن نقول بأن المطار هو واجهة البلد.
3: أيوة صح.
0: والسائح والمستثمر والتاجر.
3: نعم.
0: الانطباع الأول يأخذه من المطار.
3: أيوة صح. وكذلك أنت عندما وقت دخلت عمان معنا قلبك مرتاح.
0: يا الله.
3: أنت تمشي لشارع ما نفس بلاد ثانية معنا. سيارة يمشي سرعة زيادة، عندما أنت تريد خلف شارع يمين أو يسار معنا سيارة خلف مباشرة يعطيك الشارع.
0: يعني ممكن يقولون لك تفضل.
3: أيوة أيوة صح. ما شاء الله ما أنا مستحيل أنت في بلد ثانية هذا حاصلها هكذا شكل.
0: جميل يا صالح.
3: أيوة.
0: واللغة العربية ساعدتك في فهم ثقافة عمان.
3: نعم.
0: ويعني بناء

0: شبكة من
1: أيوة
0: الأصدقاء
1: أيوة
0: العمانيين.
1: صح، هذا لازم، معنى أنت تمشي تتكلم سلام،
0: نعم.
1: وبعدين هو يعرف أنت مسلم
0: أها.
1: وقال كيف حالك عشان هو مرتاح.
0: جميل.
1: بعدين شو اسمه، كذلك الاتجار هذا ما شاء الله مساعد زيادة. مثلا هذا قبل أمسي
0: نعم.
1: أنا ذهبت لهذا محل معرض سيارات بين مابيلا وبركة،
0: حلبان أو
1: أيوة تقريبا حلبان، أنا عشان هناك أنا دور معرضه،
0: أها.
1: معرض سيارات كهربائية.
0: جميل.
1: بعدين حصلت مدير هذا المعرض،
0: أها.
1: نتحدث. بعدين هو قال يريد أساس لبناء جديد.
0: أها.
1: بعدين خلاص أنا أخبره عندي شركة استيراد وتصدير، فأنا قال ما فيش مشكلة أنا أشحن مكانته. بعدين سجلته، خلاص اليوم سنسوي لنا معنا فاتور
0: بهذه السرعة
1: بهكذا.
0: يعني.
1: مهم الشيء هذا في الصين، هناك أساتذة زي، وبعدين أنت هو يعرف أنت موجود في عمان، ما فيش خايف،
0: صحيح.
1: عندي شركة موجود في عمان.
0: أها.
1: وبعدين نتحدث، وقت هذا في زبون يتصل لي، هو يفهم يعرف أنا عندي شركة معنا سيارة كهربائية
0: نعم.
1: زين. وبعدين وقال إيش كيف سيارة كهربائية، أنا أخبر عندي، لو
0: أها.
1: أنت تريد جنب جرب تفضل.
0: جميل.
1: بعدين نمشي لبارة،
0: أها.
1: وجربت سيارة كهربائية، قال ما شاء الله، معنا أنا أريد وقت سيارة لموظف عشان دوره هذا يعمل شغل
0: نعم.
1: يشتغل. بعدين ما شاء الله هو سجل يشتري وقت سيارة
0: مباشرة
1: مباشرة.
0: يعني. أنت بركة يا صالح،
1: أيوة
0: يعني أنت صالح وأيضا صالح في نفس الوقت،
1: أيوة
0: اسمك وصفتك.
1: الحمد لله. هذا إيش سبب؟ سبب أنا أعرف لغتي عربية،
0: جميل.
1: معنى كذلك أتحدث مع الناس، هذا هم مرتاح، معنى يصدق أنت.
0: بالضبط.
1: أيوة الله، غير هكذا معنى مستحيل هذا تجارة سريع. شوف
0: صحيح.
1: نشحن أساس وبعدين بيع سيارات،
0: نعم.
1: ما شاء الله شغل.
0: وأنت في عمان أيضا لا تكلمهم عن طريق البريد الإلكتروني أو بالهاتف أو عن طريق وسيط،
1: أيوة صح
0: مباشرة
1: مباشرة.
0: باللغة العربية،
1: أيوة
0: بلغة أهل البلد،
1: نعم صح ما شاء
0: وهم
1: الله.
0: يعرفون إن كنت صادق أم إن كان
1: أيوة
0: قصدك شيء آخر.
1: صح. بعدين مكتب الشركة موجود في عمان، معنى
0: جميل.
1: يعطيك فلوس أو يشحن أغراض، معنى جاء أغراض في غشة اختلاف أنا مسؤول، معنى هم مرتاح. بسبب
0: جميل.
1: أكثر عمانيين هم عندما يمشي لسوين هذا بلاد آخر مرات خايف شوي، ولو
0: بالضبط.
1: عندما أنت موجود في عمان معنى هذا شكل اختلاف.
0: هناك أمان وراحة
1: أيوة
0: وطمأنينة.
1: صح.
0: إذن العربية يا صالح ساعدتك تقريبا في النجاح المهني
1: نعم
0: وفي الترويج لما أنت فيه في هذا البلد.
1: نعم صح
0: يعني جميل. ومن خلال التعامل مع الزبون العماني ومع أصحاب المعارض، هل تعلمت مفردات وتعبيرات عمانية لم تفهمها في البداية لكنك سألتهم أو ما معنى هذه المفردة أو هذا التعبير؟ هل تعلمت عبارات عمانية مثلا التحية، مثلا أخباركم كيف؟
1: هذا
0: أها.
1: معنى اكثر شيء اخويا.
0: أخويا.
1: ايوه
0: أها.
1: معنى عشان مرتاح، لو
0: جميل.
1: هو لو عمر كبير شوي نقول عمي
0: أها.
1: صح، معنى عشان هو مرتاح، معنى احترام هو.
0: جميل.
1: ايوه هذا
0: إذن
1: هذا
0: إذا كان نفس العمر يقول لك أخويا،
1: ايوه صح
0: وإن كان يكبرك في العمر أبويا أو عمي.
1: عمي، قال عمي
0: جميل.
1: معنى عشان احترام.
0: جميل.
1: ما شاء الله عمانيين والله. هذا شو اسمه، عندما اول لو انت تريد تشتغل في عمان،
0: أها.
1: اول خلي صديق،
0: بالضبط.
1: اول من انت ما هو صديق، بعدين تجار كل شيء سهل.
0: جميل
1: ايوه
0: جميل. ومن نصيحة من خلال التجارب التي ذكرتها مع العمانيين، نصيحة توجهها لرجال الأعمال من الصين يعني بشأن تعلم العربية، تنصحهم بأن يتعلموا العربية ثم يأتوا إلى عمان ليفتحوا مثلا محل أو مشروع أو
1: هذا لازم تدرس اللغة العربية، سبب أنت تشتغل في عمان هذا، معنى حتى عربية طبعا صعب شوي،
0: أها.
1: معنى حتى تدرس هذا سلام وبعدين كيف حالك،
0: نعم.
1: معنى بعدين تدرس شوي هذا أرقام،
0: جميل.
1: معنى بعدين عشان أنت تشتغل في عمان سهل.
0: جميل.
1: أي نفر عماني لو أنت تقول سلام معنى خلاص مرتاح، 50% مرتاح.
0: جميل.
1: ايوه
0: لكن يصالح بعض المستثمرين يقول أنا مشغول جدا وعندي أعمال في دول العالم،
1: نعم،
0: يعني ممكن أجعل وسيط أو مترجم، أنا لست بحاجة إلى اللغة.
1: إيه هذا في فرق.
0: أها.
1: معنى أنت تتكلم مباشرة بين مترجم يترجم لك أنت،
0: نعم.
1: معنى في فرق كبير. عشان أنت حتى تدرس سلام، وتدرس كيف حالك، معنى شنو أخبار، كيف أمور، حياك الله، هذا كل كلام أماني.
0: إذن هذه المفردات، مفردات اللغة العربية هي تفتح القلوب
1: أيوة
0: قبل أن تفتح
1: صح،
0: المشاريع.
1: معنى
0: و
1: يفتح هذا القفل.
0: يا الله، إذن الكلمات هي مفاتيح
1: أيوة هذا مهم الشيء. ها
0: للقلوب.
1: صح.
0: جميل.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها.
0: نرحب بضيفنا صالح من الصين مجددا ونعود لطوافنا الجميل. أهلا صالح.
1: أهلا يا أخوي.
0: صالح، كيف بدأت استثمارك في سوق السيارات في عمان؟
1: أيوة.
0: أنت بدأت يعني تصدير مواد البناء،
1: أيوة.
0: لماذا لم تكمل في هذا المشروع وتحولت منه إلى السيارات الكهربائية؟
1: نعم، هذا شو اسمه استيراد وتصدير. حتى الحين أنا أشتغل، ما شاء الله، معنا أكثر عمانيين زبونهم يريدوا يمشي للصين عشان معنا يشتري لأغراض اللي هم يحبوا، وكذلك في جودة في الصين، في جودة عالية.
0: نعم.
1: بس هذا في عمان ممكن هذا حتى الحين ما يجيب. سبب هذا نحن في هناك معنا مترجم مع زبون يمشي للسوق مباشرة يشتري من مصنع، كذلك سبب هذا صار أقل، وبعدين نشحن مباشرة من الصين إلى عمان، كذلك شحن أقل. وشيء ثاني، لو جاء أغراض في اختلاف أو غشة نحن مسؤول، نتحدث مع مصنع مباشرة، أي بعدين يرجع فلوس أو كيف، معنا نحن دمان موجود.
0: جميل.
1: أيوة. وهذا سيارات كهربائية، سبب من قبل ذهبت للصين تقريبا قبل سنة، أنا حتى من قبل أنا معهم سيارة كهربائية. إيش هذا سيارة كهربائية؟ سبب صديقي يشتر وقت هذا سيارة جديد، أنا جربته.
0: العماني أو
1: لا
0: الصيني؟
1: في الصين هناك.
0: نعم.
1: أنا جربته، ما شاء الله هذا سيارة كهربائية مرتاح وسريع، كذلك ما فيش صوت.
0: جميل.
1: سبب هذا أنا أفكر ممكن هذا سيارة يمشي في عمان، بسبب إيش هذا سيارة كهربائية، بنطارية ما يخاف حرارة، خايف بارد.
0: نعم.
1: لو بارد زيادة بعدين بطارية ناقص.
0: صحيح.
1: أيوة هذا سبب. أنا في أول مرة جبت سيارتين عشان جرب هذا كيف يمشي أو ما يمشي. بعدين بس يومين أنا صباح سويت لوح أصفر وزهر بعت
0: السيارة.
1: أيوة.
0: أها.
1: من الحمد لله الزبون عندما يجي جرب مباشرة يشتري مباشرة،
0: يعني يعجبه كل شيء في السيارة.
1: أيوة كل شيء.
0: ويشعر بالراحة.
1: نعم.
0: لمواصفات السيارة.
1: أيوة صح.
0: جميل. وهي أيضا صديقة للبيئة، بدون دخان.
1: أيوة صح، بدون دخان، هذا اللي معنا جو أحسن هذا.
0: جميل.
1: أيوة.
0: سوق السيارات اختار صالح عمان تحديدا ليكون مكان ينشر منه تجارة السيارات الكهربائية.
1: نعم.
0: لماذا عمان صالح؟ هناك الإمارات والدول العربية بشكل عام.
1: أيوة. أول سبب عندي أصدقاء في عمان، بسبب أنا 2017 جاءت لعمان، في كثير أصدقاء من قبل ذهبت للصين، معنى زبون أنا.
0: أها.
1: الحين معنى نفسي أخوي.
0: يا
1: أيوة.
0: الله.
1: أول شيء هذا عشان يفتح السوق سهل. ما فيش صعوبة، ما نفسي أنا أمشي سعودية، نمشي
0: يعني.
1: دبي، هذا صعب شوي. بسبب عندك أصدقاء معنى التجارة يمشي.
0: صحيح.
1: يمشي 50% خلاص يمشي.
0: بالضبط.
1: أيوة. كذلك أكثر سيارة الحين جاء أنا أبيعه إلى أصدقاء، معنى زبون، معنى زبون من قبل مبنائية، هم يوصل معنى يشتري مباشرة. أيوة.
0: وهم يروجون لك.
1: نعم.
0: أيضا
1: صح.
0: هم يخبرون أصدقائهم.
1: أيوة معنى.
0: وأصدقائهم.
1: أيوة هم ما يخاف، معنى أنت تقول سيارة زين عندما هم جرب، معنى ما يخاف.
0: صحيح.
1: لو أنت معنى شو اسمه الحين لازم بداية شغل مثل أخويا.
0: نعم.
1: هم يشتري وبعدين يخبر عائلة أصدقاء.
0: صحيح.
1: بعدين أكثر الناس يعرف.
0: جميل.
1: أيوة.
0: إذن صالح، هناك إقبال كبير من العمانيين على شراء السيارات الصينية خصوصا الكهربائية.
1: لازم نجيب أشياء جديدة.
0: جديدة أيضا.
1: أيوة أيوة صح.
0: وهل هناك سيارات قادمة جديدة أسماء في السوق الصيني موجودة ليست موجودة عندنا؟
1: نعم صح، نحن أكثر شيء نشتري من السوق هذا سيارة مستعمل.
0: أها.
1: عشان يمشي 50-100 كيلو هذا سيارة مستعمل جيبه إلى عمان.
0: نعم.
1: أيوة. عشان هكا معنا حتى نحن في مكسب شوي عشان لزبون أرخص. أي.
0: جميل يا صالح. ونعود إلى اللغة العربية ومحورنا حول العربية، ساعدتك العربية كثيرا في التفاوض مع الزبائن
1: طبعا.
0: فيما يخص السعر والاتفاقيات.
1: أيوة صح. مساعدة زيادة والله.
0: جميل.
1: بسبب زبون يتكلم معنا تفهم مباشرة يجير ترند اللي هو.
0: جميل.
1: أيوة معنا سهل مثل مثل نتكلم وقت أمان يمشي لسوين يتكلم ردي الصينية معنا نفس الطريق. سهل شغل.
0: سهل جدا.
1: أيوة سهل جدا هذا عشان زبون ما شاء الله معنا وقت الصين يتكلم اللغة العربية معنا فرحان.
0: صحيح.
1: أيوة نفس الطريق لو وقت أمان يمشي لسوين يتكلم اللغة الصينية نفسي نحن فرحان.
0: جميل. صالح، وأنت في عمان الآن وأنت في مجال بيع وتصدير السيارات.
1: نعم.
0: هل هناك مشاكل واجهتك مع الزبائن أو؟
1: حتى الحين ما فيش مشاكل. سبب إيش هذا سيارة كهربائية في الصين 8 سنوات.
0: ضمان.
1: أيوة 8 سنوات عشان بطارية عشان ماكينة. طبعا نحن جيب سيارة مستعمل ولكن معنا سيارة في الصين نحن هناك نفحص. سيارة ما فيش أي مشاكل نحن جيب. شيء ثاني حتى الحين في اثنين سيارة في إكسلند.
0: حادث.
1: في حادث.
0: جميل.
1: اثنين سيارة وطبعا زبون مستعجل. بعدين أنا بشكل جوي داخل 10 يوم وصل كده غيار. زبون تركيب
0: وركبتم كل شيء.
1: ركبت كل شيء تمام. معنا كذلك أنا أجيب هذا شو اسمه كده غير أصلي. أيوة زبون فرحان هذا.
0: إذن هناك طلب كبير على السيارات
1: أيوة.
0: من الصين.
1: نعم صح. هذا نحن أكثر شيء نجيب مستعمل.
0: مستعمل.
1: أيوة.
0: جميل.
2: بلسان عربي نطق بحروفها
3: ففهموا روحها.
0: نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم صالح من جمهورية الصين الشعبية. صالح، أخبرنا عن أول مجيء لك في عمان.
1: أيوة.
0: كيف كان هذا المجيء وكيف جئت إلى عمان والقصة؟
1: نعم، هذا قصة سبب 2010 في وقت عمان يمشي لسين يشتري أغراض بنائية. سبب هذا معنى أنا دائما أقوله هي أمت مع أولاد ما شاء الله معنا طيبين. وبعدين في 2017 قالت تعالى ننظر هذا عمان كيف. بعدين سبب هي أنا جات لعمان.
0: يعني من أي ولاية هذا الشخص الذي زار الصين في عام 2010؟
1: أيوة.
0: يشتري مواد البناء.
1: نعم.
0: ثم هو دعاك إلى عمان.
1: أيوة.
0: ما اسمه ومن أي ولاية؟
1: هي من مصنع. أنا دائما أقوله هي أمة علي. أيوة نعم.
0: عمي علي.
1: أيوة أمة علي. نعم.
0: وهو من المصنعة.
1: من المصنعة بس هي قبيل أنا ما أعرف والله.
0: إذن هو أو هي؟
1: هي.
0: هي.
1: عمتي مع 3 أولاد.
0: إذن عمتي. أم علي.
1: نعم نعم نعم.
0: جميل.
1: نعم سبب هي أنا جات لعمان. أنا جات لعمان بعدين أفكر أسكن في داخل فندق بس ما شاء الله قال أنت إيش خسار. معنى كلام حقيقي معنى إيش خسار تسكن في داخل بيت كبير.
0: جميل.
1: وبعدين أنا أسكن مع أولاد مع أولاده هي ما شاء الله نفسي إخوان.
0: إذن هذا من الجانب الثقافي ومن كرم وضيافة أهل عمان.
1: أيوة.
0: عندما يزورهم ضيف يعني لا يرضون بأن يسكن في الفندق.
1: أيوة صح.
0: بل يفتحون له أبواب بيوتهم.
1: نعم.
0: ويضيفونه.
1: نعم كذلك نحن 7 سنوات ما ننتقي من 2010 إلى 2017.
0: وجلست معهم في البيت.
1: أيوة في بيتي.
0: جميل.
1: نعم لو في هذا نفر آخر مستحيل هذا بسبب هي أنا جات لأمان وبعدين أنا شفت هذا. وهي قالت شو اسمه أمان الحين في تجارة زين. كذلك أنا شفت هذا شارع واحد، شارع واحد ما شاء الله في سيار كثير هذا لشحنات حاويات.
0: إذن بسبب العمة أم علي،
1: أيوة
0: هي التي فتحت وجعلت صالح الصيني يحب عمان.
1: نعم نعم صح.
0: جميل. وما أكثر شيء أحببته في الثقافة العمانية؟
1: أيوة، أول شيء عمان احترام.
0: نعم.
1: هذا أنت تمشي شارع تسوق سيارة، أي نفر تشوف معنا في وجهي معنا أنت مرتاح. أها. معنا شكل حياة جميل. هذا عشان أنت تمشي بلد آخر مستحيل أشوف هذا.
0: يعني لا تجد الشكل. الترحيب، لا تجد أيوة. الابتسامة، البشاشة. أيوة. صح. من المواطنين في الشارع، وفي عمان الوضع نعم. مختلف.
1: حتى أنت تمشي شارع لو أنت ما تعرف مكان تسأل طريق كيف يمشي، قال تعال بيت تفندل نشرب قهوة نشرب الشاي
0: قبل أن يأخذك إلى المكان.
1: أيوة. أنت ما تعرفه بس تسأل هذا طريق كيف تمشي.
0: يا الله.
1: أيوة.
0: جميل.
1: نعم نعم. ما شاء الله عمانيين.
0: صالح، شاركت في المناسبات العمانية، في الزواج، في مثلا العيد؟ في
1: العيد أنا من قبل ذهبت معنا في وقت زبون والده هو متزوج. والده متزوج، أنا ذهبت ما شاء الله ناس طيبين، هذا كله ما شاء الله معنا.
0: كيف الزواج العماني؟ كيف شاهدت العرس العماني؟
1: عرس نحن أكلنا هذا مندي
0: ما شاء الله. أيوة لحم مندي.
1: أيوة لحم ما شاء الله.
0: وأكلت مزيد. كثيرا يا
1: طبعا كثيرا.
0: باليد أو بالملعقة؟
1: لا لازم بيد.
0: باليد.
1: أيوة.
0: جميل جميل. وشاهدت الملابس العمانية والخنجة.
1: نعم نعم صح، حنجي وبعدين هذا معنى جميل جدا.
0: جميل جميل. أيوة. وأظن يعني من حديثك يا صالح أشعر بأنك أصبحت جزء من المجتمع العماني. أنت دخلت البيت العماني.
1: أيوة.
0: ذهبت إلى حفل الزواج. أكلت الطعام العماني.
1: نعم صح.
0: يعني صالح، ما النصيحة التي تريد أن توجهها للتجار من الصين أو من أي بلد يريد أن يستثمر في سلطنة عمان؟
1: هذا أول شيء لازم تدرسوا شوي اللغة العربية عشان أنت تجار سهل. وبعدين شيء ثاني، الحين عمان في تجار زين، في شغل ما شاء الله ممتاز. لو أنت تكون هذا شو اسمه دائما تسكن في عمان هنا تجار عشان يمشي أي شيء يمشي هذا تجار.
0: جميل. وهل تنصحهم بأي نوع من التجارة؟ هل سيارات، مواد البناء، الأثاث أو؟
1: أيوة. مواد بنائية.
0: نعم.
1: كله هذا يبنى بيت جديد. نعم. الحين وبناية جديد، وبعدين حتى سيارات يمشي.
0: جميل.
1: يمشي سيارات كهربائية يمشي في عمان الحين.
0: وأيضا أنت قلت يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية، هل يتعلموا الكلام أو أيضا الكتابة والقراءة؟
1: نعم، نحن من أول علمنا باللغة العربية وقرآن وبعدين. نعم. حديث. بس طبعا الدراسة ما زين.
0: يعني ما كانت جيدة جدا.
1: أيوة ما جيدة جدا. وبعدين ذهبت إلى هذا شو اسمه شركة في غوانجو. أيوة نشتغل.
0: وللتجار؟
1: تجار أنا أول أشتغل مع الليبيين.
0: مع الليبيين.
1: مع الليبيين.
0: نعم.
1: تجار هذا أكثر شيء مبنائية لأساس سيراميك هذا الأشياء.
0: في ليبيا.
1: لا في غوانجو.
0: أها.
1: نفس استيراد وتصدير نفس جميل. الشغل.
0: جميل.
1: نعم نعم.
0: جميل يا صالح، شكرا لك. شكراً. على هذا الحديث الجميل والشيق.
1: بارك الله فيك.
0: أحسنت.
1: أحسن. شكرا شكرا أخوي.
0: شكرا. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
2: من إعداد وتقديم حزيم بن محمد المانعي،
3: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: في حلقة الأمس تحدثنا عن الموقف في كتابة ملخص الفكرة الرئيسة لأي فيلم روائي،
6: وقد وعدناكم لأن نتناول في حلقة اليوم القسمين الأخيرين من أقسام كتابة ملخص الفكرة الرئيسية.
5: القسم الثاني هو التطوير،
6: والمراد بالتطوير هو تطوير الموقف الرئيسي،
5: وذلك من خلال التركيز على الأحداث المهمة التي تنبع منه أو تترتب عليه.
6: هل ثمة شروط لذلك؟
5: يشترط في تسلسل هذه الأحداث
6: من أجل ترابطها بالموقف الرئيسي ولا شك.
5: ذلك أولاً، أما ثانياً فترابطها ببعضها البعض.
6: معنى هذا أن كل واحدة تأتي نتيجة لما يسبقها، ثم تقود بالاحتمال أو الضرورة لما يليها،
5: أو تجمع بين كونها نتيجة منطقية لما يسبقها ثم تقوده في الوقت نفسه إلى الحدث التالي.
6: خلاصة ذلك إن هذا التسلسل المنطقي للأحداث لابد أن يصل إلى ذروة رئيسية
5: أو قمة رئيسة لتصاعد هذه الأحداث، بحيث تمهد مباشرة إلى ختام السياق الروائي.
1: الصورة المكتوبة. الحل.
6: أيها الأصدقاء، المراد بالحل هو الختام المنطقي للموقف الرئيسي الذي تم تأسيسه في بداية الملخص، وكما يبرره تطور الأحداث التي قادت إلى الذروة.
5: قد ينتهي الختام إلى نهاية سعيدة أو مأساوية،
6: أو ربما تكون النهاية مفتوحة، بمعنى أن ينتهي السيناريو بوضع احتمالين أو أكثر للقيمة المعروضة،
5: أو يثير في داخل المشاهد تساؤلاً جدلياً عن الموقف ككل، ليجعل من النهاية نقطة انطلاق نحو إثارة قضية عامة.
6: هذا ما يتيح لكاتب السيناريو لعمل جزء ثان من الفيلم أو المسلسل.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست ممدوح عدوان.
5: أيها الأصدقاء، نحن اليوم بصحبة كاتب وشاعر ومسرحي سوري ودرامي، هو الراحل ممدوح عدوان.
6: حديثنا عنه من خلال زاوية الإبداع البصري، حيث تتجلى الصورة المكتوبة.
5: بث التلفزيون العربي السوري لهذا المبدع عدداً من المسلسلات والسهرات التلفزيونية.
6: عن رحلته في كتابة الدراما البصرية قال عدوان:
5: كنت أبحث عن الصلة غير المرئية في النفس البشرية. إنسان اليوم الموجود حولنا نراه في الدراما السائدة ضمن نمط واحد، فمعظم الأعمال الدرامية تقدم لنا نمط الشرير أو الخائن أو الخائنة إلى الشريفة أو المرابي. هذه كلها أنماط، وهذا أسوأ ما في الدراما.
6: أصدقائنا، ولد ممدوح صبري عدوان في قرية قيرون التابعة لمدينة حماة السورية.
5: عدوان من مواليد عام 1941 للميلاد.
6: درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة مصياف في سوريا،
5: والتحق بعدها بجامعة دمشق ليدرس اللغة الإنجليزية.
6: تخرج منها في عام 1966.
5: كتب ممدوح أكثر من 25 نصاً مسرحية، كان من أهمها مسرحية محاكمة الرجل الذي لم يحارب،
6: وكذلك مسرحية ليل العبيد،
5: ومسرحية هاملت يستيقظ متأخرة،
6: ومسرحية الوحوش لا تغني،
5: ومسرحية القناع،
6: ومسرحية القبض على طريف الحادي.
8: ابتعدوا
9: ابتعدوا ابتعدوا. هل قلت إنه اختفى؟
10: نعم يا سيدي الشرطي اختفى.
9: تظنين أنه قتل؟
8: هل تتهمين أحداً؟
10: بعد الشر عنه يا سيد الشرطي، كيف يقتل؟
8: هل تظنين أنها عملية اختطاف؟
10: ومن سيخطفه؟ يا حسرتي عليه، لا شوكة ولا دباحة.
9: انتظري انتظري، نبدأ من البداية. من هو المختفي؟
10: طريف الحادي يا سيدي، خرج صباح الأمس بعد أن طيب خاطري ووعدني بتأمين المبلغ، ولكنه ذهب ولم يعد في اسم الحداب.
8: لم يمضي عليه 24 ساعة، لما العجلة؟ سيعود
9: سيعود.
10: لا يا سيدي لن يعود، كذاب، أنا أعرفه. حتى حين كان يقول لي صباح الخير أتطلع إلى الساعة فأراها ثانية بعد الظهر، كذاب في كل شيء يا سيدي. أنا أعرف أنه لن يعود، قلبي كان يحدثني من البداية أنه يكذب.
8: هل أخذ أغراضه من
10: يا سيدي استأجر الغرفة مفروشة، الفرش كله لي.
9: أليس لديه أغراض؟ أحذية، حقيبة، كتب، ملابس.
10: ملابس؟ ملابسه كلها من البالة، أغراضه كلها لا تساوي إيجار 3 أيام، وأنا لي بذمته إيجار 4 أشهر.
5: أصدقائنا، بما أن برنامجنا هذا يبحث عن الصورة البصرية سينمائية كانت أو تلفزيونية، فما هي أبرع وأبدع الصور التي كتبها عدوان للتلفزيون؟
6: بلغ عدد المسلسلات التي ألف ممدوح عدوان نصوصها، ونال العديد منها شهرة كبيرة، أكثر من 15 عملاً.
5: هل ذكرنا أبرزها؟
6: كان من أبرزها مسلسل دائرة النار عام 1988،
5: ومسلسل دكان الدنيا عام 1988،
6: ومسلسل شبكة العنكبوت عام 1990،
5: مسلسل أيام الخوف عام 1991،
6: ومسلسل اختفاء رجل عام 1992،
5: ومسلسل جريمة في الذاكرة عام 1992،
6: ومسلسل الزير سالم عام 2000،
5: ومسلسل أبو الطيب المتنبي عام 2002،
6: ومسلسل القبض على طريف الحادي عام 2008،
5: ومسلسل الدوامة عام 2009.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست ممدوح عدوان.
5: أصدقائنا، لقد أشرنا في بداية هذه الحلقة أن السيناريست ممدوح عدوان لم يكن مبدعاً فقط في كتابة الصورة البصرية،
6: إن إبداعه تعدى ذلك بكثير، فالمسرح يشهد لممدوح عدوان،
5: والشعر كذلك،
6: والأدب الروائي أيضاً،
5: حيث أصدر ممدوح عدوان روايتين فقط، هما رواية الأبتر والتي صدرت في عام 1969 عن الإدارة السياسية في دمشق،
6: ورواية أعدائي والتي صدرت عن دار الريس للنشر في بيروت عام 2000.
5: أما الصور المكتوبة فهي الغاية والهدف من هذا البرنامج،
6: من تلك الصور الجميلة والتي بقيت خالدة في ذهن المشاهد العربي، صورة الزير سالم.
5: صدقتي، فالزير سالم هو أحد المسلسلات المهمة في تاريخ الدراما السورية، إن لم يكن في تاريخ الدراما العربية.
6: هذا صحيح، ومعروف أنه مسلسل تاريخي تدور قصته حول فارس وشاعر ينتمي إلى حقبة الجاهلية قبل الإسلام وأحداث حرب البسوس.
5: أنتج وعرض لأول مرة في شهر رمضان من سنة 2000.
6: المسلسل من إخراج الراحل حاتم علي.
5: شارك في هذا المسلسل نخبة كبيرة من أبطال الدراما السورية،
6: وقد جسد شخصية الزير سالم الفنان سلوم حداد،

0: أيها الأصدقاء، لقد أراد السيناريست ممدوح عدوان مما كتبه في مسلسل الزير سالم وغيره أن يبين للناس أن كل شخصية كما هي،
1: كل شخصية قادرة على الدفاع عن سلوكها، حتى اللص يمكنه أن يبرر لماذا هو لص.
0: يتكئ ممدوح عدوان في ذلك على الثقافة كما في الشعر والمسرح، سواء كان الحدث واقعياً أو تاريخياً.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة،
2: الصورة المكتوبة،
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. والصبر أيها المستمع الكريم هو حبس النفس عما حرم الله وأداء ما أوجب الله عليك من الفرائض وعدم التسخط والجزع مما قدره الله عليك. والصبر أيها المستمع الكريم له أنواع، أولها الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله، قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالله عز وجل يأمر عبده ونبيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه أن يصطبر وأن يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل. فالصلوات الخمس تحتاج إلى صبر، ولهذا نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه جعل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ولماذا؟ ليش البردان بالذات؟ لأن الفجر قبلها الناس نيام، فترك النوم وترك لذة النوم والفراش تحتاج إلى صبر. ولهذا نجد أن يعني أقل المصلين، نسأل الله السلامة والعافية، تجدهم في صلاتي الفجر والعصر. كذلك العصر الناس بعد الدوام وينامون، فترك لذة النوم والفراش هذه لا يستطيع فعلها إلا من وفقه الله، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الحديث الصبر على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصبر على الوضوء في البرد وفي الحر، القيام من النوم والمؤذن ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولماذا نحن عندما نسمع كلام المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أي يا رب ليس لي حول وليس لي قوة أن أجيب الداعي فأصلي مع الجماعة إلا بك يا الله، فإن لم يعنك سبحانه وتعالى فلا معين لك، فلا معين لك. سبحان الله، عجب من بعض الشباب ومن بعض الناس إذا أذن المؤذن لا يقوم، ولكن قبل الدوام بنص ساعة ما شاء الله هو مثله مثل الحصان. سبحان الله، هؤلاء الذين يفضلون النوم على الصلاة مشكلتهم في عدم الصبر على طاعة الله، ما عندهم صبر على طاعة الله. الصبر على الصيام، الصيام يحتاج إلى صبر، فباب من أبواب الجنة باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. احرص يا عبد الله أن تصوم 3 أيام في الشهر، يعني عندك 10 أيام الأولى من الشهر تأكل في 9 أيام وصوم يوما، والعشر الوسطى كذلك والأخيرة كذلك، في الشهر كله تصوم 3 أيام يكتب الله لك أجر كأنك صمت الشهر وكأنك صمت الدهر كله، سنة بأكملها. الله أكبر، الحسنة بعشر أمثالها. الصبر على الصدقة، بعض الناس عندهم طمع وجشع ما يمكن، يعني الدخول يدخل في جيبه في حسابه نعم مفتوح، لكن يخرج لا. سبحان الله، وتجمع لمن يا عبد الله؟ لمن تجمع؟ ستذهب وتترك هذه الأموال، والله ستتركها وتحاسب عليها، وغيرك يتمتع بها، وغيرك يتمتع بها. وقد سمعت من قال هذا الكلام، قال: عندي مال. قلت له: أنفقه في وجوه البر. قال: لو أكلت منه حتى توفاني الله ما خلصت هذا المال، ما شاء الله، وسأموت غدا وسيحاسبني الله عز وجل على هذه الأموال، وسيتمتع بهذا المال الزوجة وعيالها. فقلت له: بادر على نفسك، أنت كفيت نفسك بالنصيحة. الصبر عن معاصي الله، الصبر عن ما حرم الله، عن المال الحرام،
يا أخي هذا المال فيه رشوة. قول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله، أي ملعون، أي بركة تريد من هذه الرشوة والعياذ بالله. هذا مال خبيث محرم ربوي، لعن الله أكل الربا ومكله، أقل إثم الربا كالرجل يزني بأمه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي هذا مال فيه شبهة، ابتعد عنه. المال الحلال، الأكل الحلال من مظنة إجابة الدعوة، والمال الحرام من مظنة عدم استجابة الدعوة. كذلك أيها المستمع الكريم، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الحياة معرض للمسلم فيها في أي لحظة لمصائب، إما بفقد قريب لك، وإما بفقد مال، وإما بفقد شيء من الصحة، وإما بحصول يعني حوادث ومصائب ومشاكل. إذن أنت ما دمت في هذه الدنيا وفي هذه الحياة معرض في أي لحظة لهذه المصائب. فماذا هو حال المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر، إذا جاتك نعمة الحمد يشكر الله، وإن أصابته ضراء ماذا؟ صبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا فعلوا؟ قالوا: إنا لله، أنا مملوك لله، وإنا إليه راجع، أنا سأرجع إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله المصير، أنا راجع لله. فما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. انظر هذه فوائد الذي يصبر على ما قدر الله عز وجل عليه من المصائب. فاحرص أيها المسلم أن تكون من الصابرين. فمن فوائد الصبر محبة الله، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة يورثك ماذا؟ محبة عند الله عز وجل، يحبك الله. وكذلك الصبر سبب في دخولك الجنة، كذلك الصبر سلامة لك، سلامة لك من المحرمات ومن العقوبات في الدنيا، وكذلك سلامة لك من العذاب في الآخرة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباده الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، ومن عبادك الصالحين، ومن أولئك المتقين، ومن عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: ما معنى الآية والطيبات للطيبين؟
3: رسالة من صديق عزيز تحمل صورة منتشرة في الشبكة العنكبوتية تحتوي على الآية: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وتفسيرها القائل: إن الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، وكذلك الطيبات من القول للطيبين من الرجال. وسألني:

0: عن مدى صحة هذا التفسير؟ والجواب: هذا الموضوع ذو علاقة عميقة بالتركيب اللغوي للآية، فلنبدأ مع القدماء. روى المفسرون: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. ولما كانت اللغة العربية لا تعرف الخبيثات من القول، فالقول مذكر والخبيثات مؤنث، التفت الزجاج من أهل القرن الثالث والرابع للهجرة إلى هذا الخلل، فحاول تعديله بقوله: معناه الكلمات الخبيثات للخبيثين من الرجال والنساء، والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات، أي لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء. المناقشة: لم يقدم القائلون بهذا القول أي دليل على صحة قولهم، وهم بحاجة إلى هذا الدليل، لأن قولهم يناقض آخر الآية: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ولا يصح إطلاق القول في القرآن جزافا، فأين دليلهم؟ وانعكس المعنى في قول آخرين: الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيث من الرجال والنساء، فأما الطاهرون والطاهرات فلا يلصق بهم هذا السب. وهذا يعني أن الكلمات الخبيثات لا تنطلق من الطاهرين والطاهرات، بل يطلقها آخرون عليهم وعليهن، ولكنها لا تلصق بالطاهرين والطاهرات. ما الدليل على صواب هذا القول؟ ما معنى لا يلصق بهم السب؟ وكم من الطيبين والطيبات لصقت بهم الكلمات الخبيثة حتى أسقطتهم أو قتلتهم ظلما وعدوانا؟ هذه الاختلافات نتيجة افتقاد الأدلة التي تقدمها الآية ذاتها وغيرها من آيات التنزيل العزيز، وكذلك عدم الالتفات إلى التركيب اللغوي للآية. وقيل: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذلك الطيبات للطيبين. هذا هو الصواب. ومن الأدلة على صوابه ما يلي: ألف، تتمة الآية: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهل تنسجم هذه التتمة إذا كانت الخبيثات والطيبات كلمات؟ إن الآية تقول: الطيبات والطيبون أولئك مبرؤون مما تقوله عليهم الخبيثون والخبيثات. وأولئك إشارة أفادت التعظيم هنا، كما في قول الشاعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ب: أولئك مبرؤون لا تدل إلا على العقلاء من الرجال والنساء، هم مبرؤون وهن مبرآت، ولا يمكن القول كلمات مبرؤون ولا كلمات مبرآت. جيم: لهم مغفرة ورزق كريم، والمغفرة والرزق الكريم للعقلاء نساء ورجالا. وهل رأيتم مغفرة ورزقا للكلمات سواء كانت طيبة أم خبيثة؟ دال: الخبيثون للذكور مفردها خبيث، والخبيثات للإناث مفردها خبيثة. أما الأفعال الخبيثة فجمعها خبيثة وخبائث، والثانية وردت في أكثر من آية، منها: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. هل تعني التي كانت تعمل النساء الخبيثات أم الأعمال الخبيثة؟ ها: معنى الخبيث في المعجمات أنه ضد الطيب، لك أن تقول: هم مشهورون بالأفعال الخبيثة جمع، أو هم مشهورون بالخبائث، فكلمة الخبائث جمعت الأفعال ووصفها. واو: وقد تعترض بامرأة نوح وامرأة لوط فتقول: كانا طيبين وكانت امرأتاهما خبيثتين. وجواب هذا في الذي ذكرناه عن مفهوم الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية ودور الإنسان في الخروج عما أراده الله له أو عدم الخروج، ونكتفي هنا بالتذكير بالآيتين: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وبناء على فحوى هاتين الآيتين وغيرهما كثير، نرى أن امرأتي نوح ولوط أراد الله لهما الخير وهيأ لهما أسبابه بزواجهما من نبيين، ولكنهما أرادتا الميل عن ذلك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
9: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
10: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
11: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: هلال الهلالي،
11: رشا البلوشية،
10: عصام الزجالي،
11: جنان آل عيسى،
10: عايشة البلوشية،
11: إدريس النبهاني،
10: محمد الشمري،
11: فيصل الشكيلي.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
11: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
12: فيما تفكر يا يوسف؟ ما الذي يشغل بالك يا أخي العزيز؟
13: ألم تسمع ما قاله الغراب الرمادي قبل أن يتركنا؟ هل سمعته يا أبي؟
11: نعم سمعته يا يوسف، فقد قال: سأعود إلى المجتمع، وأنت علم ولدك هذا كيفية التعامل مع الآخرين.
12: هل ضايقتك جملته الأخيرة؟
13: بل لم أفهم جملته الأولى، فهي أيضا مما لا يعرفه الأطفال يا ماجي.
12: أتعني كلمة المجتمع؟
13: أجل،
10: ترى ماذا تعني هذه الكلمة يا أبتي؟ المجتمع.
11: أولا يجب عليكم أن تعرفوا أن الغراب طائر اجتماعي يعيش في تجمعات كبيرة، تلك التجمعات تعرف باسم المجتمع.
13: أها، إذن المجتمع هو المكان الذي تعيش فيه مجموعات من الغربان.
8: هل تعرف كم عدد الغربان التي تتواجد في المجتمع الواحد؟
13: من أين لي معرفة ذلك يا عم سالم؟ فلم أكن غرابا يوما من الأيام.
8: لو كنت غرابا لوضعتك في قفص الغربان. المهم، يعيش بالمجتمع الواحد الآلاف من الغربان التي تنتمي إلى نوع واحد منها.
13: الآلاف؟
11: أجل يا يوسف، وهي توجد على عدد من الأشجار المتلاصقة.
10: سأضيف هذه الكلمة ضمن الكلمات الغريبة والجديدة في موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال.
14: هذا دورك يا غزلان.
13: ولكن لماذا تعيش الغربان بهذه الطريقة؟
12: هذا مما لا تعرفه أنت بكل تأكيد،
13: وأخشى أن لا تعرفه أنت أيضا يا أخي العزيز.
12: أنا أعرف الإجابة يا أخي، ولكن هذا مما لا يعرفه الأطفال كما قلت.
14: أحقا تعرف الإجابة يا ماجد؟
12: بكل تأكيد يا أمي، لأنني قرأتها وأنا أجمع معلومات عن الغربان.
13: إذن أتحفنا بالإجابة لو سمحت.
12: يعود السبب في عيش الغربان بهذه الطريقة لأنها تعرف بذكائها أن في الاتحاد قوة، وهذه القوة يمكن أن تتغلب بها على النسور وغيرها.
13: لذا يقولون الكثرة تغلب الشجاعة يا ماجد.
12: أحسنت يا أخي.

0: لماذا لم تستجب لمطلب الغراب الرمادي عم سالم؟
1: أوجننت يا ابنتي حتى أستجيب لمطلب الغراب الرمادي؟ يبدو أن ذلك الغراب قد أصابه الخرف.
0: لما تقول عنه ذلك؟ فقد قدم لك عرضاً مهماً سيدلك على طائر الكاسك الذي تبحث عنه مقابل أن تطلق سراح الغربان المحبوسة في الأقفاص.
1: في كلا الحالتين سأفقد وظيفتي يا ابنتي، وفي الحالة الثانية سأعاقب أكثر لأني أكون قد أطلقت سراح الغربان بمعرفتي، أي أنها لم تباغتني وهربت كما فعل الكاسكو. ثم أن الغربان التي يريدني أن أطلق سراحها ليست نوعا واحدا، بل هي عدد من الأنواع.
0: هل عرفتني عليها يا عم سالم؟
1: ولما لا؟ فكما أخبرتك أن الغربان تتعدد أنواعها وأشكالها وفصائلها، فمن تلك الأنواع التي توجد في أقفاص الحديقة الغراب المروحي وغراب المنازل الهندي والأورق والأعصم وغراب العقعق العسيري والقيض والزاغ والغراب آكل اللحوم.
0: آكل اللحوم؟
1: أجل، فهو يأكل الحيوانات الصغيرة والحشرات.
0: كنت أحسبه يتغذى على البذور والحبوب والفاكهة.
1: أجل، هو يفعل ذلك، فهو يتغذى أيضا على كل ما ذكرت بالإضافة إلى الرخويات والديدان. ومما لا تعرفينه أيضا يا غزلان ولا يعرفه الأطفال، أنه لوحظ أن الغراب يخزن الطعام على المدى القصير في الأشجار أو على الأرض.
0: أحقا؟
1: أجل، كما أنه يخفي طعامه في الأكياس وأوراق الشجر بعيدا عن أنظار أعدائه.

0: لا أعتقد أننا سنتمكن من العثور على الكاسكو الهارب، ولا أظنه سيعود إلى العم سالم مرة أخرى.
1: ولما تقول ذلك يا يوسف؟ لا تكن متشائما.
0: يا أخي العزيز، من وجد حريته لن يعود إلى الحبس مرة أخرى، حتى وإن كان قفصه من ذهب.
1: هذا يعتمد على نوع العلاقة التي بين العم سالم والكاسكو.
0: وما عساها تكون العلاقة بين السجين وسجانه.
1: لقد أصبحت متشائما أكثر من ذي قبل. لعل السبب في تشاؤمك هو الغراب.
0: لا لا لا لا، لست متشائما، ولا دخل للغراب في ذلك، فأنا لست كباقي الناس الذين يتشائمون من أي شيء.
2: هاي أنتما أيها الصغيران، تعالا إلى قفصي. هاي أنتما، تعالا إلى قفصي.
0: هل تسمع ما أسمعه يا ماجد؟
1: أجل، أسمع وأرى. إنه ذلك الهدهد في القفص الذي أمامنا.
0: وماذا يريد ذلك الهدهد يا ترى؟
1: لنذهب إليه حتى نسمع منه.
0: ما الأمر أيها الهدهد؟ هل تريد أنت الآخر الخروج من قفصك؟
2: وكيف عرفت ذلك يا من تخاف من القطط؟
0: تبا لك، جئنا لنعرف منك ماذا تريد، فإذا بك تسمعني ما لا أحب.
2: ما لا تحبه أصبح الكل يعرفه عنك. المهم، خلصني من هذا القفص اللعين حتى أذهب وآتيكم بخبر الكاسكو. ألم يرفض الغراب الرمادي مساعدتكم بسبب شروطه الصعبة؟
1: وما أدراك أنت بكل هذا أيها الهدهد؟
2: هل ترى هذا التاج من الشعر الذي على رأسي؟
1: طبعا أراه.
2: أنا ملك الطيور وأعرف كل شيء في هذه الحديقة وما يدور فيها. خلصاني من هذا القفص، فالأقفاص لم تصنع لمثلي.
0: أنت أيضا تتحدث بغرور كبير أيها الطائر.
2: أنا أتكلم بشكل واقعي. ألا تتذكر جدي الهدهد الذي أبلغ نبي الله سليمان عليه السلام عن الملكة بلقيس قبل أن تؤمن؟
0: ذاك جدك، ولست أنت أيها الهدهد. إن الهدهد من يقول ها أنا ذا، ليس الهدهد من يقول كان أبي.
2: ألا يقال هذا الشبل من ذاك الأسد؟ إذن أبو الربيع هذا من أبي الأخبار ذاك.
1: هاي مهلا مهلا مهلا، من هو أبو الربيع ومن هو أبو الأخبار؟
2: هم أبناء أبي ثمامة.
0: هدهد، كن جدا معنا، لا تضيع وقتنا.
2: لقد غضب من يخاف من القطط. أرجوك لا ترمني إلى القطط، فأنا أخاف منها، ولا سيما القطط الصغيرة العمياء.
0: أنا لن أبقى هنا دقيقة واحدة، فلتبقى أنت مع هذا الطائر اللعين إن شئت يا ماجد، فأنا ذاهب من هنا.
1: تعال يا يوسف، لا تذهب، توقف توقف يا أخي. لقد أغضبت أخي يوسف أيها الهدهد.
2: أخوك اتهمني بعدم الجدية، وهذا انتقاص في شخصيتي. ألم يعلم أخوك بأني من أقدم الطيور في العالم؟
1: إذا كان أخي يوسف لا يعرف هذه المعلومة، فغيره الكثير من الأطفال لا يعرفونها أيضا أيها الهدهد.
2: إذن ليعرف من الأطفال ما لا يعرفونه عني، أنني أصنف ضمن الطيور المقدسة في الحضارة المصرية القديمة.
1: أنت مقدس؟
2: أجل، أنا أم تراك تشك أنت أيضا؟
1: لا أشك ولا أكذبك، فجدك الهدهد كان صادقا مع نبي الله سليمان عليه السلام وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام. ولكن قل لي، من هم أولئك الذين ذكرتهم قبل قليل؟
2: أتعني أبو الأخبار وأبو الربيع وأبو ثمامة؟
1: أجل، من هؤلاء؟
2: إنهم أنا.
1: ها؟
2: أجل أنا، فكل تلك الأسماء أكنى بها وبغيرها.
1: أبو الأخبار وأبو الربيع وأبو ثمامة كلها أسماء لك أنت أيها الهدهد؟
2: هذا ما لا تعرفه أنت وما لا يعرفه الأطفال، وهناك أيضا النباح وأبو سجاد.
1: حسنا، بإذنك.
2: ألا تساعدني للخروج من هنا؟
1: ليس الآن، ليس الآن، بل يجب أن ألحق بأخي يوسف.

0: أين أنت يا كاسكو؟ أين أنت يا كاسكو؟ أين أنت؟
1: أنا هنا أنا هنا أنا هنا يا عم سالم، أنا هنا، هل كنت تبحث عني؟
0: كاسكو حبيبي يا كاسكو، أين كنت أيها الطائر الجميل؟ لما خرجت من قفصك؟ أم أنك تريد أن تتسبب في طردي من الحديقة؟
1: لقد تركت مكاني الذي وضعتني فيه بينما كنت تنظف قفصي، أردت أن أستنشق بعض الهواء في هذه الحديقة يا عم سالم.
2: لقد أقلقت العم سالم يا كاسكو، أقلقته كثيرا جدا.
1: يبدو أنه ليس العم سالم من كان قلقا علي وحده، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
2: هذا صحيح، فأنا وإخواني يوسف وماجد وأمي وأبي قلقون عليك وخائفون على العم سالم من طرده من هذه الحديقة التي قضى فيها كل عمره تقريبا.
1: لا تخف يا عم سالم، لا تخف، أنا لن أهرب، فلن أجد أحسن منك يهتم بي وبقفصي وطعامي وشرابي. ماذا سأتعشى الليلة يا عم سالم؟ ماذا سأتعشى؟
0: تعال، ما زال الكيس في يدي وفيه كل ما تريد من الطعام.
1: حضرت لي الفول السوداني واللب السوري.
0: أجل، كما أحضرت لك من الفواكه المانجو والبرتقال والتفاح والعنب والكمثرى.
1: هذا كثير يا عم سالم.
0: ليس كثيرا عليك يا حبيبي الكاسكو، ليس كثير.
2: كذلك أحضر لك العديد من الخضروات التي تحبها يا كاسكو، مثل الفلفل الحلو والمتعدد الألوان، الأخضر والأصفر والأحمر، وكذلك الفاصوليا الخضراء والجزر.
1: إذن أنت وأخواتي مدعوون الليلة عندي على العشاء يا غزلان. هيا بنا هيا بنا هيا بنا إلى القفص يا عم سالم، هيا بنا.
0: هيا هيا بنا يا كاسكو، هيا بنا يا حبيبي يا لطيف، هيا هيا.
2: ما لا يعرفه الأطفال،
3: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
2: وحمد بن عامر الوردي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. افتتحت بمحافظة ظفار أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالشراكة مع مكتب محافظ ظفار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على قطاع الأمن الغذائي باعتباره مرتكزا أساسيا للأمن الوطني وركيزة لبناء اقتصاد مرن ومستدام. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. احتفل سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. تضمن الاحتفال تقديم عدد من العروض العسكرية المتنوعة إلى جانب أداء الخريجين لنشيد سلاح الجو السلطاني العماني وقسم الولاء والهتاف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم الطارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما جرى تكريم المجيدين على مستوى الدورة. تبادلت إيران والولايات المتحدة المطالبة بدفع تعويضات مما بدد الآمال في التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. وقالت إيران إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عليها وتلبية عدد من الشروط الأخرى مقابل فتح الممر المائي الحيوي، بينما قالت واشنطن إنه يجب على إيران دفع تعويضات عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم أو الذين ألحقت بهم إصابات بالغة. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وأن طريق الشحن المهم بات مفتوحا أمام حركة مرور السفن التجارية. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، بينهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية في منطقة تتارستان الروسية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب. في المقابل قالت أوكرانيا إن روسيا شنت هجمات جديدة بصواريخ باليستية على كييف ومدن أوكرانية كبرى أخرى، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى أكثر من 160 شخصا، وأفادت السلطات الكولومبية بأن أكثر من 30 مدينة تخضع للمستوى الأحمر من حالة التأهب، وسجل الوضع الأكثر صعوبة في إقليم بيريرا. وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا بحوالي 1500 مبنى سكني، بينما دمر 61 مبنى بالكامل. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال. ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم شوية عن التخطيط العمراني، إيش القضايا اللي يغطيها التخطيط العمراني. سمعنا مؤخرا عن الاستراتيجيات العمرانية، إيش الفرق بين الاستراتيجية وبين الاستراتيجية العمرانية وبين المخطط العمراني، فراح نتناقش في بعض من هذه التفاصيل مع المهندس المدير الفني للمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويسرني ويشرفني أني أرحب به معنا في الاستوديو الباش مهندس ناصر بن عبد اللطيف بن عبد الله الصايغ. طبعا الباش مهندس ناصر هو في الأصل تخرج بدرجة البكالوريوس في هندسة العمارة والتخطيط العمراني من الجامعة الألمانية هنا في مسقط، وبعدها واصل دراسته العليا للحصول على تخصص الماجستير في تطوير المدن والأقاليم من جامعة كاردف بالمملكة المتحدة، وفي سنوات بسيطة من مسيرته المهنية أثبت جدارة وكفاءة عالية فيما يرتبط باقتصاديات المدن وبالتخطيط العمراني. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس ناصر.
2: شكرا على هذا الكلام الطيب اللي يمكن كثير في حقنا، ولكن نفتخر نحن اليوم كعمانيين أنه بدينا في هذا المجال ونشتغل فيه، وشكرا لكم على الاستضافة هنا في هذا الاستوديو.
1: شرفتنا باش مهندس، وشكرا لك على قبول الدعوة. وقبل لا نتكلم في مواضيع التخطيط، خلينا شوية نقترب من شخصك أكثر باش مهندس ناصر. عادة هذا السؤال أنا أحب أبدأه لأنه وجه يوما ما للمعماري الكبير محمد مكية، وقالوا له أنت ليش دخلت العمارة؟ فرد عليهم أن ما كل واحد يدرس عمارة يكون ناجح، وحسبي أنك اليوم أكاديميا ومهنيا يعني من المهندسين الناجحين، فدعني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى محمد مكية عن الدافع اللي دفعك لامتهان العمارة واختيار التخطيط كتخصص.
2: صحيح، هو يمكن يعني ردا على هذا السؤال، يمكن اختيار التخصص بالنفس كان وليد أيضا التجربة، وليد أيضا الحياة في مسقط. يقولوا لي لما كنت صغير دائما لما يسألوني إيش تريد تكون، كنت أقول مهندس معماري،
1: ولكن من فترة مبكرة.
2: ولكن بديت أفهم المعمار أيضا مع تنقل في الحياة من مكان إلى مكان، تغير في البيوت، كنا في بيت صغير في مطرح، بعدين رحنا بيت ثاني أكبر في السيب. الوالد لما كان يداوم يقول لي أنا داوم في المكان الفلاني، مرة شفته في شقة، ومرة كانوا في بيت مستأجر، ومرة كان بالعكس يعني مبنى متكامل. فالمدرسة اللي أنا كنت فيها أيضا كانت مدرسة صغيرة، بدينا فيها نحن يمكن من أول الدفعات، وبدت تكبر إلى وصلت مدرسة، هي مدرسة خاصة كانت، وكان كل اكستنشن يصير فيها أنا أقول يعني كيف قدروا يسووا هذا المبنى كذا.
1: فإذا أنت يعني أولا عاصرت المناطق القديمة من التخطيط.
2: صحيح.
1: مطرح يعني المنطقة التاريخية من مطرح.
2: صحيح.
1: وبعدها رحت إلى المناطق الجديدة والتوسعات اللي صارت إلى في المعبيلة وأطراف مسقط.
2: صحيح.
1: يعني عشت في الوحدات السكنية، خلينا نسمي الصغيرة، إلى الكبيرة منها،
2: إلى الفلل خلينا نقول.
1: عادة اليوم الناس لما تتكلم عن العمارة والتخطيط هي تقول ترى مهندس.
2: صحيح.
1: لكن اليوم صار في تخصصات، يعني في فرق بين العمارة صحيح. بين الهندسة وبين حتى التخطيط، وحتى صحيح. لما نتكلم يعني في تخصصكم الدقيق، هناك في مخططات عمرانية وفي استراتيجية عمرانية، فأريدك تخبرنا يعني عن هذه المفاهيم شوية لغير المتخصص، خصوصا صحيح. فيما يتعلق بالتخطيط العمراني
2: صحيح.
1: وإيش الفارق ما بين الاستراتيجية وما بين المخطط العمراني؟
2: واضح. إذا ما خلينا نسهلها أيضا حتى على الصغير والكبير. نحن دائما كمعماريين أو مخططين مدن، الفكرة الأساسية من شغلنا كله كيف نحن نتحكم في المساحة، كيف نطلع الأفضل من المساحات اللي عندنا، كيف نشغلها بالشيء الصحيح. إذا ما بديناها في الغرفة نفسها، يقول لك يعني خلينا ناخذ اللي هم الانتيرير ديزاينرز،
1: مصممين داخليين،
2: هو عنده هذه المساحة ولازم يطلع لك أريح غرفة نوم أنت ممكن تنام فيها، وهو يستغلها بال خلينا نقول الأثاث الصحيح، بالأورينتيشن الصحيح في هذه الغرفة، درجات الحرارة لازم تكون معينة بالتكييف المناسب. فكلها هذه إن أنت كيف تستغل المساحات.
1: نعم.
2: إذا جينا شوية على المعماري نفسه، هو بيصمم لك البيت خلينا نقول، أيضا هو بيتعامل مع المساحة، بيتعامل إنه كيف أنا أعطي المستخدم هذا أفضل مساحة هو يقدر يعيش فيها. بنطلع من البيت شوية، بيجيني في شيء اسمه اللاندسكيب بلانر أو المخطط
1: المشهد الطبيعي.
2: المشهد الطبيعي أيضا هذا تخصص كبير وناس درسه وأيضا يتعاملوا مع المساحة. وإذا جينا نكبر أيضا في السكيل، حال التخطيط العمراني وتخطيط المدن، أيضا نحن نتحكم بالمساحة، ولكن المدخلات تختلف. هناك يمكن لما بدينا على الغرف الصغيرة، المدخلات يمكن تكون أثاث، ماتيريالز خشب، لما نجي على البيت بيدخل فيها الحديد وبيدخل فيها أشياء ثانية. إذا جينا على مستوى التخطيطي، لا أنا هنا أتعامل مع البشر وأتعامل مع الطرق، الشوارع،
1: تحديات أكبر.
2: ولكن في النهاية نحن نحاول صنع بيئة مناسبة للمستخدم، سواء كان بيت، سواء كانت مدينة أو أيا كان. هي الفكرة أنه نحن كيف نوجد جودة للمكان اللي نحن فيه.
1: جميل. فإذا يعني هم جميعا، المعماري والمخطط ومصمم المشهد الطبيعي والمصمم الداخلي، هم كلهم يشتركون أنه يقدموا لك جودة حياة أفضل في
2: بالضبط.
1: المساحة اللي أنت
2: فيها.
1: ممتاز.
2: فيها. ولكن أرجع على في شيء انت قلت، ايش الفرق بين الاستراتيجية وبين المخطط؟ بسهلها، يمكن الاستراتيجية نحن كلنا عارفين، كل خلينا نقول دولة او كل مدينة عندها موارد معينة لازم تشتغل عليها، في موارد طبيعية، موارد مادية، كما انا اقدر ادفع. الاستراتيجية تحدد لي الاولويات. أنا اليوم خلينا نقول المدينة الجي دي بي مالها 20 خلينا نقول مليار، إذا كنا في مدينة كبيرة، هذا ال 20 مليار وين أنا أقدر أصرفها بالشكل الصحيح؟
1: اللي هو الناتج القومي.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط. فالفكرة هي في الاستراتيجية أنا أحدد الأولويات، أولويات التطوير، وين الأماكن اللي أنا بطورها بشكل إنه يكون فيها استثمار مالي أكبر، وين الأماكن اللي أنا ممكن أوفرها للاستثمار للقطاع الخاص، وين الأماكن أيضا اللي أنا أقدر أتعامل معها بالطرق المناسبة لتطوير هذه الأماكن. فدائما أنا لما أجي أطور أي شيء، أنا دائما يكون عندي، ما بقول challenges أو مشاكل أو معوقات، ولكن أنت عندك معطيات معينة تشتغل عليها. والله أنا اليوم أشتغل على منطقة جبلية، كيف أشتغل عليها؟ أنا أشتغل على منطقة ساحلية، كيف أشتغل عليها؟ إيش الموارد المالية أيضا اللي عندي عشان أنا أقدر أشتغل عليها؟ أنا أقدر أطلع لك مخطط بـ100 مليون وأقدر أطلع مخطط بمليون، فيعتمد على القدرة المالية لهذه المدينة، يعتمد على الموارد اللي موجود فيها، الميزة النسبية للمدينة نفسها كيف أقدر أشتغل فيها.
1: هل تغير توجه التخطيط اليوم؟ لأن عادة هذه المشاريع خصوصا لما تنفذ من قبل جهة حكومية،
2: نعم،
1: عادة هي مشاريع إنمائية، يعني صحيح، تأتي لخدمة الخدمة العامة اللي تقدمها. هل اليوم يعني يتغير التوجه من توجه إنمائي كخدمة عمومية إلى توجه استثماري لإعادة أو استرجاع أموال أو خلينا نقول تكوين أرباح من هذه المشاريع؟
2: ما بال يعني خلينا نقول ما بال نفس كيفية الطرح هذه. هي الفكرة اليوم كيف أنا أجعل المدينة مستدامة. الفكر الإنمائي، المشاريع التنموية، هذه مشاريع لازم نسويها، هذه خدمات للمواطنين، خدمات للناس اللي تسكن في هذه المدينة، وهذا أصلا شغل الحكومة أنها تقدم هذه الخدمات الأساسية. ولكن أيضا على الحكومة ممكن إيجاد أفضل الطرق لاستدامة هذه الموارد. أنا ما ممكن أني أعمل مشاريع وأيضا ما أعرف كيف البروجكت لايف سايكل معها. هل بعد 10 سنوات هذا المشروع راح يخليني أدفع في مصاريف مضاعفة لأني أنا استرخصته في البداية، أو أني أنا من اليوم أنا أشتغل بشكل سليم، أشتغل أيضا على الفاينانشال موديل، النموذج المالي لهذه المشاريع، أنه أنا أقدر أستديم هذه المشاريع لأطول فترة ممكنة. ونحن لما نتكلم عن المدن أنت تعرف يعني إنشاء المدن نفسه يأخذ فترة، فما بالك في استدامة هذه المدن، في مدن تعيش 100 سنة، في 1000 سنة، في مدن نحن نطلع اليوم أوروبا نشوف مدينة إلى الآن يعني عمرها 500 سنة بنفس الأركتكتر بنفس المباني موجودة. فهي الفكرة أني أنا كيف يعني أصمم مدينة وأقدر أضمن أنها تكون مستدامة لأطول فترة ممكنة، أيضا بتكاليف معينة أقدر أنا أستوعبها كحكومة. فالفكرة من المشاريع الجديدة اليوم هي كيف أنا أوجد البزنس الموديل الصحيح، لأن في النهاية هذه خدمة أنا لازم أقدمها. أنا ممكن أعطيك شيء رخيص اليوم ولكن أنت بتتعب فيه أنك تستديمه.
1: واضح، لأنه قد يعني تثار بعض الإشكالات أنه يعني صار نوع من التحول، أن الحكومة أصبحت تتشارك مع المطورين العقاريين، وبالتالي أنتم لستم تجار ولستم جهة ربحية، فهذا التوجه إنما يعني إذا كان هناك في احتساب لهوامش استثمارية هو ليس لتحقيق عائد ربحي، وإنما هو لاستدامة المشروع ولما يعود باستدامة هذه المشاريع لصالح الإنسان ولصالح السكان في هذه المدينة.
2: للتوضيح فقط، كل المشاريع الجديدة اللي حاليا نشتغل عليها البزنس موديل واضح جدا. نحن اليوم إذا نتكلم عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ما في ذراع استثماري جالس يبني في الواقع. الوزارة تشتغل كماستر ديفلوبر أو مطور رئيسي، التطوير نفسه يطوروه مطورين سواء عالميين أو لوكال محليين. فإذا ما نجي على أرض الواقع ما في منافسة بين وزارة وقطاع خاص، هو عمل تكاملي. الوزارة تنظم هذا القطاع، تنظم هذا المشروع، ولكن إذا ما جينا على المطورين فهو قطاع خاص. إذا ما جينا على خلينا نقول ندخل في قطاع الإنشاءات، كل المقاولين اللي موجودين، ما في مقاول اسمه وزارة الإسكان اليوم، في شركات صغيرة ومتوسطة، في شركات عالمية بدينا نستقطبها أيضا لجلب المهارات المناسبة للتطوير اللي موجود هنا، ونقدر أيضا نطور في السوق المحلي. عشان ما يكون في هذا اللبس، ما في منافسة بين الحكومة والقطاعات، هو عمل تكاملي، هو عمل أيضا تنظيمي، لأنه اليوم أنا عشان أضمن جودة المباني أنا أيضا لازم أني أوضع
1: تشريعات
2: أوضع اللي هو الجايدلاينز على هذا التطوير اللي أنا جالس أسعى له، لأنه في النهاية هذا راح يصب في مصلحتي أنا وفي مصلحة المواطن أو المقيم في هذا المكان.
1: ممتاز. خلينا نرجع، يعني بدأنا الحلقة أنه نحن نتعامل مع تحديات ومشاكل، باعتباري أنا أيضا يعني برنامج ثقافي
2: صحيح.
1: وأقدم المعلومة، يعني ما أناقش قضية، ولكن أبرز التحديات اللي اليوم تعاني منها تحديدا المدن العمانية واللي أنت من وجهة نظرك مخطط وكمعماري أيضا يعني ترى أن لها أولوية وهذه فعلا تشكل تحدي يحتاج إلى اهتمام.
2: نعم، يمكن أكبر تحدي هذا شفنا أيضا ما فقط في عمان، شفنا يمكن على مستوى الخليج، يمكن ثقافتنا جابت هذا التحدي لنا، هو التمدد العمراني. التمدد العمراني اليوم معظم المدن الرئيسية تعاني منه، والتمدد العمراني جاء نتاج أيضا سياسة معينة انتهجناها في التخطيط، فكل ما قدرنا أن نحن نحد من هذا التمدد العمراني نقدر أن نحن نتحكم في جودة الخدمات اللي نحن نقدر نقدمها. إذا ما تكلمنا اليوم عن مسقط على سبيل المثال، بنجي نشوف أنه النواة الأولى اللي خلينا نقول مسقط الحديثة، لأنه مسقط ما شاء الله يعني تاريخها ممتد إلى قديم الأزل، حتى يعني كنا نشوف مخططات موجودة من قبل 1800 وحاجة، لأنها هي أصلا كانت يعني بورت سيتي، مدينة ساحلية كانت أوريدي مخططة يعني من هذاك الزمن، فهي كانت إيفولوشنز، كانت تتطور على حسب الحاجة كمدينة. فعندنا اليوم نحن تحدي كبير في تمدد هذه المدن، صرنا ما نقدر أن نحن نواكب الخدمات مع التمدد هذا، وهذا الشيء اللي نحن صرنا نشوفه اليوم، أنه في مخططات جديدة لكن الخدمات تجيها بالتسلسل. مثلا أول شيء بتحصل الكهرباء، بعد فترة بيجي لك الماء، بعد فترة بيجيك الصرف الصحي،
1: الطرق
2: والطرق. فهي التحدي الأكبر كان لأنه كان في توزيع للأراضي لفترة معينة، نفس الشيء عدد التوزيع كان أكبر من عدد يمكن من الحاجة اللي نحن محتاجينها، وهذا حق يعني كان، وكان أيضا هو قانون موجود إلى اليوم وشغالين عليه، ولكن المخططات الهيكلية جاءت بشيء نحن نسميه الأوربن كونتينمنت باوندري، أو نطاقات التوسع الحضرية، فأوجدنا نطاقات معينة نحن لازم نلتزم فيها، ما نقدر أنه نخطط أكثر من هذه النطاقات. ليش؟ لأن أول شيء أنا لازم أركز في توفير الخدمات في داخل هذه المساحة، إذا ما قدرت أني أحد هذه المساحة فما أقدر أوصل الخدمات بجودة عالية لكل المدينة بنفس التكافؤ. اليوم صار عندنا يعني خلينا نقول إذا ما جينا على القرم على سبيل المثال بتحصل فيها خدمات متكاملة، لأنه هي كانت يمكن من أوائل المناطق اللي بدينا نطورها في المدينة، بينما لما تروح على المناطق اللي كانت حديثة نوعا ما مثل المعبيلة أو العامرات فبتحصل عندنا هذه المشكلة. يعني في القرم بتحصل اللاندسكيب متكامل، في مماشي، في تشجير، الخدمات متكاملة ككهرباء وماء وإنترنت وغيره، ولكن لما تروح لمناطق أحدث كانت وكانت نتاج التوزيع السريع فتحصل أنه الخدمات فيها أقل، فهذا عمل لنا فجوة يمكن في جودة الحياة. يعني اليوم ما في تكافؤ في المدينة بالنفس، إذا أنا أعيش في مكان معين يمكن أحصل خدمات متكاملة، لكن إذا رحت مكان ثاني تقل هذه الخدمات. الفكرة من التخطيط السليم إن أنا يكون عندي تكافؤ في الخدمات هذه، أنا اليوم إذا أعيش في أي مكان في مسقط مفروض أنا أحصل على هذه الخدمات متكاملة، وما بقدر أحصلها إلا إذا أنا اشتغلت على أسس صحيحة في التخطيط.
1: طيب أنتوا لما عملتوا النطاق للتوسع يعني أنا أفهم من ذلك أنه بالضرورة عندكم حدود بارامترز.
2: صحيح، هي حدود للتوسع العمراني.
1: طيب فأنت لما تحد المدينة، نعم، من جهة ما، لكن أعداد السكان يعني الناس المواليد في تزايد،
2: نعم،
1: الهجرة من المحافظات إلى مسقط للعمل يعني لا زالت اليوم تمركز الخدمات مع اللامركزية التي يعني اليوم المجالس البلدية يعني إنشاء المديريات والفروع للشركات، لكن لا زالت تتمركز الخدمات الرئيسة في العاصمة.
2: نعم.
1: فألا تعتقد أن هناك في نوع يعني أنه هذا الحد سيقابل أن الكثافة راح تزيد في أماكن محددة والخدمات أيضا تنحصر في مناطق محددة، وبالتالي غدا المنطقة التي كانت تصلها لربما بجودة أقل اليوم ستنعدم لأن أنت حديتها؟
2: لا، هي ما ما ما ما تشتغل بهذه الطريقة. هي عندك اليوم الحدود العمرانية تحدد لك مناطق

0: أضمن من جودة الحياة في الزون 2 في مسقط، إنه يتكامل مع المناطق الثانية. عندنا شيء اسمه التخطيط الريفي، ومفروض نحن نشوف عليه ونشتغل عليه، لأنه اليوم طبيعتنا نحن في عمان ما فقط تخطيط مدن حضرية، ولكن عندنا مدن بطابع ريفي، فيحتاج لها نوعية معينة من التعامل، سواء كمساحات وأيضا كخدمات. الفكرة من الحدود العمرانية، أول شيء يمكن أنت قلت شيء حلو، أنه بتزيد الكثافة. نحن الأكبر مشكلة نواجهها في مدننا اليوم هي قلة الكثافة.
1: إذن زيادة الكثافة مش عيب.
0: لا، هذا أدفانتج كبير. يعني كل ما زادت الكثافة، طبعا يعني الأمم المتحدة أعطتنا تقريبا 120 شخص لكل هكتار، هذا الأفرج، هذا برشلونة. خلينا نقول مسقط عشان توصل لبرشلونة نحتاج 4 أضعاف البوبوليشن اللي موجود اليوم. يعني لازم نزيد 4 مرات عشان نوصل الكثافة السكانية اللي تخلي البزنس مالي ينجح بشكل سليم، الخدمات اللي أنا أقدمها ما يكون فيها ويست، ما يكون عندي أوفر سبلاي. فكل هذه أصلا تحتاج إلى كثافة سكانية معينة، وهذه الحدود العمرانية راح تساعدنا بشكل ما أنه نحن نوصل إلى هذه الكثافات. اليوم نحن نتكلم عن كثير من البزنسز عندنا تقفل بشكل أو بآخر، لأنه اليوم أصلا صار عندي أنا سبلاي كبير، ولكن يمكن ما عندي البوبوليشن المناسب أنه ياخذ هذه الخدمات أو هذه المنتجات. فنشوف دائما التغير الكبير في القطاع الاقتصادي عندنا، في المحلات تتغير بشكل كبير، لأنه نحن ما عندنا يمكن الفود فول المناسب لهذه المناطق. فالكثافة شيء ممتاز. في كثير من الناس تخلط بين يعني الكثافة بالزحمة.
1: صحيح،
0: هي ما لها دخل.
1: لأن يعني الحين أي من المستمعين يقول لك أنت إذا مسقط نحن اليوم،
0: أيوة،
1: من مطرح إلى الخوض أنا أخذ فيها ساعة إلى ساعة وربع.
0: صحيح،
1: فأنت بتزيدني إلى 4 أضعاف.
0: صحيح،
1: والسيارات تتضاعف 4 مرات أو أكثر. صحيح، معناتها 4 ساعات، يعني كأنها مسقط دبي.
0: أنا أعطيك معادلة جدا بسيطة. صحيح، نحن يمكن عندنا واحدة من أفضل الطرق في العالم
1: بالضبط
0: كبنية أساسية. المشكلة ما في الطرق، المشكلة في تقسيم السكان. موجود اليوم كل السكان يسكنوا في مكان ويشتغلوا في مكان. يعني أنا بنفسي أسكن السيب، لكن أضطر أني أسوق 1.5 ساعة، ما فيها productivity، أنا ما أقدر أسوي شيء إلا أسوق وأوصل للوزارة، يمكن تأخذ مني 1.5 ساعة، 1.25 ساعة، بسبب أنه أصلا بيتي بعيد عن العمل. التخطيط السليم يقول لك أنه أنت أساسا لازم تربط السكن بالعمل، السكن بالمتعة، السكن أيضا بالخدمات الأساسية المجاورة لك. فاليوم على سبيل المثال عندنا مدينة السلطان هيثم، الفكرة من المدينة أن السكان اللي بيعيشوا فيها يشتغلوا فيها. فإذا ما قلنا أنه في 100,000 نسمة جاية جديدة، ما مفروض هذه 100,000 نسمة تعيش في المدينة هناك لكن تشتغل في الخوير؟ المفروض الأعمال تكون موجودة على الأقل في محيط مناسب لهذا العدد السكاني. فاليوم المخططات تعطينا هذه التفاصيل. احنا اليوم نعرف انه مثلا العمرات ما فيها أعمال، هي فقط سكن، فكل الناس اللي ساكنة في العمرات تجي تشتغل الخوير، في روي، في السيب، سوري المطار، يمكن المناطق اللي قريبة من العرفان. ولكن إذا ما جينا على العمرات بالنفس، الحين بدت فيها يمكن قطاعات الرياضة.
1: إذن خلي أقول لك أنه عملية تنطيق المخططات أو الحد من التوسعات لا تعني إعادة مركزة الخدمات.
0: لا لا، هي الخدمات يمكن الشيء الجميل عندنا نحن اليوم في عمان، معظم خدماتنا متواجدة، يعني الحمد لله، وهذه نعمة من رب العالمين. يمكن

0: بيت واحد لكن بتحصل فيه الكهرباء، وممكن بيكون بعيد جدا، ولكن الدولة آمنت وعطت يعني استثمرت في البنى الأساسية اللي موجودة، فالخدمات دائما تكون موجودة. يعني أقل شيء أنت عندك الماي والكهرباء دائما يكون موجود، فهذه خدمات الأساسية هي أساسا موجودة. ولكن أنت كيف أيضا، نرجع حال أول سؤال، يعني كيف أنا أقدر أستديم هذه الموارد؟ أنا اليوم عندي هذه الشبكات، لكن إذا عندي شبكة قيمتها 10 مليون ريال وتخدم بيت وبيتين، كيف أنا أقدر أصينها؟ كيف أنا أقدر
1: أدفع 20 غيرها؟ أدفع
0: يعني. فهمني لا؟ فهي الفكرة أني أنا كيف أقدر أيضا هذه الخدمات أنا أطلع الأفضل منها، كهرباء، الماء، الانترنت، كل هذا أنا أدفع استثمارات، ولكن أيضا ما أريدها تكون عالي عبء، لأنه أنا بكرة إذا أقدر أستديم هذه الموارد، أنا الفلوس اللي عندي أقدر أستثمرها في أشياء ثانية أكثر من أني أنا أستثمرها في إعادة صيانة جرد معين، أو أني تعرف يكون في ويست في الانرجي اللي موجودة هناك. فهي الفكرة كذا، أنه اليوم الخدمات أساسا الحمد لله متواجدة في معظم مدننا، ولكن كيف أنا أقدر أستفيد الاستفادة الكبرى، يعني أزيد الإفشنسي في اليوز عشان ما يكون عندي فاقد، وأيضا ما يكون عندي أوفر سبلاي.
1: واضح. شوية بتجاسر عليك باش مهندس ناصر،
0: تفضل.
1: يمكن سؤال قد يزعجك، ولكن يعني لما قارنت بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وذكرت لك الأرقام واستشهدنا بمدينة برشلونة، في النهاية نحن نتكلم عن مخططين يعني غربيين.
0: طيب.
1: ولما نرجع في تاريخهم هم في أوروبا نفسهم، مثلا السويسري الفرنسي لي كاربوزيه، بعد الحرب العالمية لما طرح يعني أنماط جديدة، يعني هو بدأ في فكرة المجمعات السكنية الشقق.
0: صحيح.
1: ولكن بعد فترة رجعوا هم الأوروبيين وانقلبوا على لي كاربوزيه أنه قدم أفكار يعني ما خدمتنا وسببت لنا مشاكل عمرانية.
0: صحيح.
1: كذلك التخصصات التخطيط العمراني في أمريكا لما بدأت في نظريات في السبعينات، بدأت في نظريات الفصل، عندي مدينة صناعية ومدينة تجارية ومدينة سكنية، وبدأنا الربط ما بينها بالطرقات والشوارع السريعة.
0: صح.
1: وآنذاك وزارة الإسكان لما استقطبت واستقطبت أحدث النظريات الموجودة.
0: صحيح.
1: اليوم المدن الأمريكية تأن من. صحيح. هذه النظريات.
0: صحيح.
1: ونحن اليوم لازلنا نعاني، نحن اليوم مرة أخرى جالسين نأخذ حلولنا من هذه المدارس ومن هؤلاء المخططين، ونستشهد بكوبنهاغن وببرشلونة. ألا تعتقد أنه يعني في هناك يعني قد نوع من الخطورة أننا سنقع في أخطاء وقع فيها الآخرين؟ ما الذي يعني يحكمنا على استراتيجية ما أنها هذه استراتيجية ناجحة؟ لأنه تأخذ وقت طويل إلى أن تأتي بأكلها ونتائجها.
0: صحيح. أول شيء أشكرك على هالسؤال، هذا السؤال يدل على حرصكم أن نحن نشتغل بالشكل الصحيح. لما ذكرت برشلونة ذكرتها كنموذج عالمي موجود اليوم في الكثافة السكانية، في نوعية الخدمات اللي توفرها للسكان. الفكرة اليوم أنا ما أنسخ برشلونة ولا أنسخ لندن ولا أنسخ نيويورك ولا أنسخ سيول ولا كوبنهاغن. الفكرة أنا اليوم أشوف إيش أفضل الممارسات عالميا، ومن ثم أدرسها على الواقع اللي أنا موجود فيه في مسقط على سبيل المثال. إذا ما تكلمنا اليوم عن التخطيط السليم والغير سليم، التخطيط ما شيء يتوقف، يتطور دائما. إذا تكلمنا عن لي كوربوزيه، هو كان واحد يحب العمارات الطويلة، فأصلا هو بايست يعني يميل للشقق، لأنه نوعية العمارة اللي هو يشتغل عليها هذه نوعيتها. لكن الفكرة اليوم ما عيب أني أنا أتعلم من اللي يصير في الخارج، وأشوف إيش اللي يناسبني أنا، وأبني بشكل صحيح بما يحافظ على خصوصية المنطقة، يحافظ على خصوصية الثقافة اللي أنا فيها، أيضا على هويتي أنا كعماني. مسقط بالنفس يعني جدا مميزة. أنا بعطيك مثال بسيط، يعني كنا في أحد الزيارات خارج، فيقول لك يعني مع أحد من الاستشاريين، فكان يقول نحن كنا نشتغل عشان نسوي جبال صناعية عشان أنا أعمل جماليات المشروع. فتخيل أن أنا أصلا جبال أنا عندي إياها من الله موجودة،
1: مورد
0: طبيعي، ناس تشتغل على ردم الشواطئ عشان يكون عندها شاطئ أطول. أنا عندي اليوم 3600 كيلو متر من الشواطئ. فالفكرة هنا اليوم أنا أشوف أفضل الممارسات، لأنه التخطيط تطور، الأكاديمية في التخطيط أيضا تتطور، نماذج بناء المدن تتغير. اليوم نحن نتكلم عن عالم واحد، الترندز اللي تصير برا نتأثر فيها، التغيرات الاقتصادية اللي تصير برا إذا أنا ما أقدر أتواكب معها أيضا أنا راح أتضرر إذا ما أقدر أنا أتواكب مع العالم وكيف هو ماشي. اليوم نحن نتكلم، أعطيك مثال بسيط، اليوم عالم الميتافيرس، الكريبتو، العملات الرقمية، عالم يتغير بشكل كبير. اليوم نحن نفس الشيء كمدن في عمان صرنا نحتضن داتا سنترز من العالم، لازم أن أتواكب معهم. هل هذا الشيء أنا قلدته جبته من نيويورك لأنهم عندهم داتا سنترز أنا لازم أسوي مثلهم؟ لا، هذه حاجة لأني أتواكب مع الاقتصاد العالمي، أنا أحتاج أسويها عشان أكون بين مصاف هذه الدول المتقدمة. فالفكرة اليوم في التخطيط، إذا جيت أشوف أنا على لندن على سبيل المثال، لندن عندها واحد من أفضل الببليك ترانسبورتس كاتصالية، عندهم المترو شغال، الباصات البي آر تيز، حتى النقل البحري، يمكن أنت بكرد واحد تشتغل تنقل في كل هذه الأنواع من المواصلات حاليا بالتلفون، يعني تركب من هنا وتطلع
1: من حافلة إلى مترو إلى قطار
0: بإفشنسي، بكفاءة عالية، بتوقيت دقيق جدا. فإذا أنا عندي هذه الأمثلة وأنا أقدر أشوفها وأقدر أستفيد أنه كيف هذا الناس قدرت توصل إلى هذا النوع من الدقة وأقدر أنا أستفيد وأجيبه أعمان، ليش لا؟ لكن ما أقلدهم أنه أنا أريد أسوي شيء بس عشان أنا أريد أسوي كوبي وبيست، لا، لأنه في النهاية في خصوصية عندي أنا. إذا ما جينا على سبيل المثال اليوم كوبنهاجن، نحن زرناها، واحدة من أكثر المدن المؤنسنة، يمكن 90% ما يعني ما تاخذوا البرسنتج هذا، ولكن معظم الناس تروح دواماتها ترجع على السيكل.
1: صحيح.
0: هل أنا أقدر اليوم أن أجيب هذا الكونسبت وطبقه في عمان في شهر 6؟ ما يصير، عندي خصوصية معينة عندي.
1: احنا ثقافتنا، الناس في بلدنا ما تحب تمشي، في أوروبا ثقافة المشي والتمتع بالمشي عندهم.
0: صحيح، ولكن يعني ما نلوم الناس، صح، في يعني خلينا نقول الجو أول شيء عندنا، هذا واحد من الأشياء الأساسية يمكن اللي ما يخلينا نحن نستمتع أن نكون أو نقضي وقت في الخارج. نفس الشيء هذا، أنا كيف بتكون ردة فعلي؟ صح، يعني أنا اليوم ما دام أنا عارف أنه عندي جو ما يساعدني طوال السنة، أنا معناته لازم أشتغل على المماشي الصحيحة، لازم أشتغل على التشجير، لازم أشتغل على الظل، كل هذه بتساعد الناس أنها تستخدم المماشي، تستخدم يمكن السايكلينج لينز. لكن اليوم الناس نفس الشيء ما تلومهم لأنه ما عنده يمكن البنى الأساسية البسيطة
1: في هذه النقطة. نعم. تحديدا يعني أنا لما أروح أخذ هذه الحلول حتى أساعد الناس أنها تمشي، بالتالي أنا أصلا ثقافتي وخصوصيتي ما فيها المشي، أنا ثقافتي أتمتع بالجو من خلال الجلوس، يمكن أنا أقرب إلى بلاد فارس، إلى الهند، هذه المناطق يمكن النماذج فيها أقرب لي من النماذج الغربية. هنا هذا يجرني على سؤال، هل هناك مثلا مختبر محاكاة هذه الحلول أنا لو طبقتها مثلا؟ نعم. بعد 20 سنة كيف أتوقع المشاكل اللي مثل اليوم المهندسين لما يعمل محاكاة للحرارة، نعم. كيف المبنى راح يشتغل حراريا، نعم. وبيئيا، هل هناك مختبرات لمحاكاة المدن كيف ستكون بعد 20 سنة؟ وبالتالي لو كان في هناك مشاكل أو تحديات متوقعة، نعم. أستطيع تلافيها الآن ولا أتسبب ب يعني مشاكل لأجيال ستأتي لاحقا؟
0: نعم. هو شوف، في المدن نفسها، المدن عبارة عن يعني طريقة نمو المدينة هو عبارة عن سايكلز. اليوم اللي قاس يصير، نحن رجعنا إلى التخطيط اللي كان موجود في عمان سابقا. يعني أعتقد أنت باشمهندس من مطرح،
1: صحيح؟
0: صحيح. مطرح إذا تيجي تشوفها اليوم، هي ما مخصصة للسيارات، سكيكها، الظل اللي فيها، هي كلها تخليك تمشي. أنت تروح للسوق تأخذ أغراضك ترجع مشي، تخلص أمورك يمكن من ضمن نطاق معين، يمكن كيلو واحد يكفيك فيها كل شيء. فطريقة تصميم المدن سابقا، اليوم نتكلم عن نزوة، العقر اليوم رجعت عادوا أحياءها أبنائها، يعني بطريقة اللي كانت موجودة سابقا، وبالعكس صار فيها نوع من الحداثة الجميلة اللي تناسب مع ثقافتنا، أيضا مع إمكانياتنا اللي موجودة اليوم. فثقافة الفكرة أن نحن ناس ما نحب نتحرك، لا، أنا ما أعتقد، أنا يمكن أختلف معك، لأنه أساسا إذا تجي تشوف تاريخيا مدننا السابقة كيف كانت، كنا نحن نتحرك، وكان كل شيء أصلا مصمم أنه نحن نتحرك. هل الجو تغير من زمان؟ يمكن درجة درجتين، ولكن الأساس أنه الإنسان كان يخطط بما يتناسب مع الموارد اللي موجودة عنده، ما كان في هذه الطفرة الصناعية الكبيرة. فهو عارف أنه أنا أصلا لما الدكان يكون قريبي والمسجد تكون قريبي وكل شيء هذا، أنا ما محتاج إلى سيارة ممكن إني عشان أنا أقضي مشاويري فيها. فهي الفكرة كلها فكرة ثقافة، فكرة أيضا كفاءة الخدمات اللي موجودة، كيف أنا أقدر أستديمها للمستقبل. أنا اليوم أيضا أعيش في عصر متسارع، التكنولوجيا ستختلف بشكل كبير. أنت اليوم كنت تدخل بيت سمارت بتلفونك، تقدر تشغل ليت، تشغل مروحة، وتعيش في بيت متكامل وانت جالس في مكانك.
1: حتى الروبوت للطبخ، انت في الدوام، انت في العمل، وتوجه للخلاط وللثلاجة المقادير وللفرن، ترجع والوجبة جاهزة.
0: وجبة جاهزة، وهذا ايضا ك يعني ردة فعل للعصر اللي نحن فيه، للتكنولوجيا اللي نحن عندنا اياها الحين، وكيف نحن نستخدمها بالطريقة السليمة. الفكرة انه مدننا اليوم هل هي تساعد الناس انها تمشي، او انه تنفرهم ايضا عن المشي؟ انا اليوم يعني انا اكلمك عن نفسي، اذا اروح المسجد مرات باخذ سيارة. ليش؟ لانه اول شيء المسجد ما في طريق مشي حاله، فانا اتحاشى انه اقطع طريق عشان اوصل له. فالأبدأ اني اخذ سيارتي واوقف في موقف.
1: في مطرح ما كنت اخذ سيارة؟
0: لا ابدا ابدا، ولكن هي ثقافة، خلاص انا تعودت على السيارة، انا اروح المسجد بالسيارة خلاص. بينما يمكن لو كان في مماشي معينة، ما ما ما اتعرض مثلا لخطر انه انا اندعم بسياره معينه، بمشي الى المسجد، لانه هو اصلا يمكن 500 متر 600 متر بالكثير. فهي ثقافه، وايضا توفر هذه الخدمات. فكل ما انا وفرت لك الادوات الصحيحه انه انت تمشي، انا اعتقد الناس راح تستجيب.
1: طيب، اذا هي الخصوصيه العمانيه والثقافه الخاصة بمدينتنا هي محل اعتبار عند المخطط، حتى وإن استقطب حل يعني جاء من مكان آخر.
0: أكيد.
1: طيب، هنا خليني يعني مرة ثانية شوية يعني أكون قاسي عليك شوية باش مهندس. قبل فترة قصيرة أعلنت الوزارة عندكم، وزارة الإسكان، عن مشروع مركز المدينة في الخوير، سميته بداون تاون،
0: وسط المدينة، وسط مدينة الخوير.
1: نعم نعم. في هذا المشروع هناك عدد من الأبراج، يعني ما بقول الشاهقة الارتفاع، ولكن يعني أنت ذكرت أثناء حديثك أنه كثيرين ممن يزوروا مسقط ينبهروا بجمال الطبيعة فيها، بالجبال وبالبحر، ويعتبروا أن هذه مزية لنا نحن، في حين يمكن نحن الناس عندنا ملت وتشوف أنه ويش نحن مقابلين جبل ونريد أبراج، وتشوف على نماذج من نيويورك ودبي والرياض وغيرها. ولكن يعني أيضا مع فرحة يعني شرائح كثيرة من الناس بوجود هكذا مشاريع أبراج، على الوجه المقابل كثيرين ومن الخارج لعل أكثر من الداخل، أنه أنتوا عندكم ميزة لا تفقدوها، أنتوا لا زالت المدن التي الأبراج لم تغزو سماكم، لا زالت مدينتكم مسقط فيها عمارة ذات أصالة وفيها هوية حقيقية، وغيركم اليوم يعني الذين ذهبوا في سباق الأبراج فجأة اليوم بعد 50 سنة عاد يستثمر في الثقافة وراح إلى المشاريع التراثية القديمة. فلماذا أنتم تخطئون الخطأ الذي يعني وعى عليه الآخرين بعد 40 أو 50 سنة، ولا أفوق هذا تسندوه إلى مكاتب غربية يعني مثل مكتب زها حديد والذي يتبنى فكرة العمارة التفكيكية وما في هناك مراعاة لخصوصية البلدان. وأنت كمتخصص في الأقاليم وفي المدن، إيش رأيك في مثل هذا الاستشكال الذي يثار اليوم على مدينة مسقط؟
0: صحيح. أولا في مسقط بالنفس، سواء كان مشروع وسط مدينة الخوير أو المشاريع الثانية اللي قاسين نشتغل عليها، وأيضا المشاريع الخاصة اللي موجودة في مسقط، كلها مدروسة تحت مخطط هيكلي متكامل. المخطط الهيكلي اعتمدنا في سياساته أنه أفق مسقط أو السكاي لاين مسقط هي جبال مسقط،
1: فما في شيء راح يكون أعلى من الجبال،
0: ما في شيء راح يكون أعلى من الجبال، فهذا شيء معتمد في سياسات المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. وأيضا اعتمدنا 3 مواقع لخلينا نقول مباني ذات الارتفاع. اليوم أيضا هذه المباني ذات الارتفاع هي ميزة لهذه للمدينة. أنا اليوم عندي ميزة خلينا نقول البناء الأفقي، ولكن ما عندي أوبشن في هذه المباني العالية. المدينة دائما لازم أنها توفر خليط معين من النماذج العمرانية، سواء كسكن أو كمكاتب أو كأماكن عمل. فاليوم نحن أيضا ما عندنا هذا النوع من العمارة، ونحن كان عندنا في الفترة الأخيرة أشعار ليش لا، ليش ما عندنا؟ يعني إذا نحن قدرنا نعمله بالشكل الصحيح، يتناسب بثقافتنا، يتناسب بهويتنا، ممكن أنه يكون إضافة ممتازة للمدينة. فأولا نحن اشتغلنا على الاستراتيجية، إذا ما كان عندي أبراج وين بتكون، وين مواقعها، إيش أطوال هذه الأبراج. فاليوم نحن إذا نتكلم عن أطول برج يمكن بيكون 60 أو 65 طابق، يمكن هذا تحت الدراسة الآن، ولكن هذا ما يعتبر أيضا يعني ناطحت سحاب شاهقة نفس اللي نشوفها نحن ب 120 طابق و 100 طابق اللي نحن نقدر نشوفها في مدن ثانية. فهي أيضا لما نحن شفنا إلى مخطط وسط الخوير، هو راح يضيف لي منتج عمراني جديد في مسقط، يضيف لي مركز للمدينة. أنا اليوم عندي مدينة خلينا نقول ممتدة لينير،
1: خطية
0: مدينة خطية. فاليوم أنا أريد يكون عندي مركز لهذه المدينة، مركز ممكن يكون للاحتفالات، مركز ممكن يكون للتجمعات، مراكز أيضا للتجمعات الاقتصادية. أنا اليوم ممكن عندي أكبر الهيدكوارترز للشركات الكبيرة، ممكن أنا استقطبها في هذا النوع من العمارة. فالفكرة هنا اليوم أنه أنا ما هذا المنتج غير موجود، في مسقط. إيجاد هذا المنتج أيضا كان بدراسة جدا محكمة. أنا ما جيت وقلت خلاص إنه مسقط كلها بتصير أبراج، لا، أنا عندي ثلاث مناطق معينة، هذه المناطق أنا بسمح فيها هذا النوع من العمارة، وبتحكم كبير أيضا من المشرع اللي هي الوزارة إنه كيفية عمل هذه البنايات. فأطمنكم وأطمن الجميع إنه مسقط يعني راح يكون دائما الأفق مالها هي جبالها،
1: وراح تحافظ على هويتها،
0: تحافظ على هويتها، لأنها مسقط هذا الشيء اللي نحن يميزنا عن كل المدن يمكن المجاورة والعالمية أيضا.
1: تعرف إيش اللي يميزك باشمهندس؟
0: نعم،
1: أنك معماري ومخطط، لأن كثير من المخططين صحيح. يأتون من كليات يعني من يعني خلفية كلية آداب، كلية علوم اجتماعية، ولكن أنت جمعت يعني بين العمارة وبين التخطيط.
0: الحمد لله.
1: فهنا مقولة قالها أحد المعماريين مرة، قال إن مسقط ما عندها مشكلة عمارة وإنما عندها مشكلة تخطيط. فبحكم أنك أنت يعني في العمارة وفي التخطيط،
0: نعم،
1: فإلى أي حد تتفق؟ هل فعلا نحن ما عندنا مشكلة عمارة وعندنا مشكلة تخطيط، ولا عندنا مشكلة في الاثنين، ولا ما عندنا مشكلة ماشيين صح في الاثنين؟
0: والله أعتقد أنه إذا ما جينا نقارن تخطيط عامة في عمان وليس في مسقط، أنا أعتقد أنه تخطيط جيد، هي الإشكالية في تنفيذ هذه المخططات. اليوم نحن لما نتكلم عن مسقط، مسقط من أجمل المدن، يعني هذا ما تحيز لنا نحن عمانيين، ولكن نحن سافرنا وشفنا مدن ثانية، ولكن مسقط لها طابع خاص. مسقط لما تم تخطيطها أيضا تم تخطيطها بمراحل، يعني إذا تجي تشوف المناطق اللي تم تعميرها في بداية التسعينات بتحصل فيها طابع معين، المناطق اللي صارت في بداية الألفينات مع ظهور الجسور، نحن نتذكر في مرحلة من المراحل صارت تتغير شوارعنا من الدوارات الكبيرة صار فيها جسور، هذا أثر أيضا على الطابع العمراني اللي موجود. التحديثات الحديثة اليوم نحن نتكلم مسقط فيها ثلاث مشاريع رئيسية، مدينة سلطان هيثم، عندنا الخوير داون تاون أو مخطط وسط الخوير، الثرية بالأمس كان في تدشين لمشروع ساحلي، هذه كلها عبارة عن خطط يعني كل مرحلة كان لها خطة معينة، كان لها تجاوب أيضا مع تغيرات موجودة. فما أقدر أقول أنه مسقط ولا تخطيطها سليم ولا تخطيطها ما سليم، لا، مسقط عندها تخطيط جيد، تخطيط يقدر أنه يتوائم مع متطلبات المستقبل. ما في مخطط في العالم ما في خلينا نقول إشكاليات، ما في تحديات، ولكن الفكرة الأساسية من التخطيط السليم أني أنا أقدر أني أنا أتواكب مع التغيرات اللي تصير. أنا بعطيك مثال بسيط، يعني مسقط طول هي دائما كانت منطقة ساحلية، في الفترة الأخيرة خلينا نقول من بداية 2000 إلى اليوم عندنا شوية تطرف في المناخ، صح؟ في كل سنة نحن
1: أنواع مناخية،
0: أنواع مناخية لازم نحن نكون مستعدين لها. فعلى سبيل المثال في المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى كان في هدف رئيسي اسمه مسقط المرنة والآمنة، هذا الهدف بالنفس يعني يبين لك حرص خلينا نقول الحكومة في التخطيط السليم، في أيضا الحفاظ على الأسيتس الأصول اللي موجودة عندنا اليوم، لأنه أنا اليوم لما أبني، لما أستثمر في بناء أساسية، في مباني، في
1: ما تريدها تغرق،
0: ما أريدها أغرق. ليش؟ أنا يمكن عندي الفلوس أني أنا أعيد بناءها، ولكن أنا الأبدأ إني ما أنتظر كل خلينا نقول 5 سنوات أو 10 سنوات يكون عندي أنواع مناخية وأنا ما مستعد لها، وأستخدم هذه المبالغ إني أنا أعيد إعمار بعض المناطق. أنا بالعكس عندي اليوم من ضمن هذا الهدف منظومة سدود متكاملة، عندي تهيئة القنوات الوديان بشكل صحيح. فاليوم الحمد لله مسقط صارت تقدر أنها يعني خلينا نقول تتعامل مع الأنواع المناخية بشكل جيد. فكل هذا يعني يبين لك أنه مسقط عندها تخطيط ممتاز، تخطيط يقدر يتعامل مع المتغيرات. وأيضا كوفيد كان مثال ثاني صحيح،
1: يعني الأوبئة. نعم
0: الأوبئة، يمكن تخطيط يعني شفنا في دول عانت من انتشار الأوبئة، عانت من التخطيط نفسه، كان ما قدروا يتحكموا في انتشار هذه. لكن مسقط كانت أعتقد مدينة
1: باستثناء المناطق القديمة قليلا،
0: نعم، بس لكن كان عندنا تجاوب أيضا تحكم.
1: ما حسينا مثل ما مدن حتى يعني الخبز انقطع فيها.
0: صحيح، يعني إحنا نجلس يعني عندنا أصحابنا في مدن كبيرة كانوا متأثرين جدا، وأنا أقول الحمد لله أنه أنا في مسقط يعني ما في يوم نقص مني شيء. يعني حتى معظم الخدمات الأساسية، الأكل، الشرب، البنى الأساسية ما تأثرت. بالعكس كنت أنا أحس أنه صار عندي فترة نقاهة، أنا جالس وعندي كل شيء يعني. فالحمد لله نحن نقدر نقول اليوم أنه تخطيط مسقط تخطيط ممتاز جيد، يقدر أنه يتأقلم مع التغيرات اللي موجودة، سواء تغيرات خلينا نقول مادية أو تغيرات استراتيجية. وهذا الأصح، أنه يكون عندك إن مدينة تقدر أنها تتأقلم مع المتغيرات.
1: إذن المهندس ناصر الصايغ اليوم عرفنا على يعني بعض الأدوات اللي المخططين يستخدموها لتحسين حياتنا. اتكلم معنا عن الفرق ما بين الاستراتيجيات وما بين المخططات، تكلم عنا عن القيمة المضافة لهذه المخططات. لما نسمع كلمة استثمار ما يعني أرباح، وإنما يعني هو يقصد باستدامة هذه المدن. وراحوا إلى بعض يعني التحديات كثيرة، تكلمنا عن تحدي واحد اللي هو تحدي التمدد، وكيف اليوم عندهم يواجهوه بحل التنطيق يعني النطاقات التوسع هذه. وتحدثنا معه في بعض التفاصيل عن الإشكالات التي اليوم تثار على هذه الحلول، كونها إما حلول يعني جاءت من مدارس غربية أو حلول قد تؤثر على هويتنا. ورأينا أنه يعني المخططين اليوم على وعي عالي، ولا تكفي لهذه المواضيع حلقة واحدة. أنا أتمنى أن يكون في تتمة أخرى لهذا الحديث، ولكن إلى ذلك الحين أنا
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يبحثان في اتصال هاتفي إن العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والمستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. ملتقى ومعرض الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يستعرض المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية بتكلفة استثمارية تتجاوز 900 مليون ريال عماني. مؤتمر جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام يبحث في صلالة دور التحول الرقمي والابتكار في تطوير العمل الحكومي. تصدير أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار بحمولة تجاوزت 50,000 طن. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. افتتح بمحافظة ظفار ملتقى ومعرض الأمن الغذائي الذي يستعرض أبرز مؤشرات القطاع. وكشف الملتقى عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية بولاية ثمريت بمحافظة ظفار الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية أكثر من 900 مليون ريال عماني، ويستهدف زيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة ورفد الناتج المحلي بقرابة 125 مليون ريال عماني سنويا. رعى افتتاح الملتقى صاحب سمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار.
1: يعد قطاع الأمن الغذائي مرتكزا أساسيا للأمن الوطني وركيزة لبناء اقتصاد مرن ومستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص وتوطين التقنيات الحديثة. وفي محافظة ظفار كشف ملتقى ومعرض الأمن الغذائي عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية بولاية ثمريت بوصفه نموذجا استراتيجيا يمتد على مساحة 54 مليون متر مربع، ويستهدف زيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة بحوالي 105,000 طن سنوياً، ورفد الناتج المحلي بقرابة 125 مليون ريال عماني سنوياً، إضافة إلى توفير 6,500 فرصة عمل. وتتوزع خطة تنفيذ المدينة على 3 مراحل استثمارية خلال الفترة من عام 2030 إلى 2060 بتكلفة إجمالية تتجاوز 903 ملايين ريال عماني بمشاركة القطاعين العام والخاص، لتكون واحة زراعية مبتكرة تضم مراكز للتميز البحثي ومزارع حديثة تعتمد على التقنيات الكهروضوئية وأنظمة إدارة المياه المتطورة. نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار:
2: أصبح الاستثمار في الأمن الغذائي استثمار في استقرار المجتمعات واستدامة التنمية، وتؤمن غرفة تجارة وصناعة عمان ببناء منظومة أمن غذائي مستدام بقطاع الخاص قوي وممكن يمتلك القدرة على الاستثمار والابتكار والتوسع. ومن هذا المنطلق تعمل الغرفة على تمكين المستثمرين والعاملين في قطاع الحيوي من خلال توفير بيئة عمل داعمة وتعزيز الشراكة مع القطاع العام كذلك في رفع تنافسية القطاع واستدامته بما يعظم المحتوى المحلي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
1: وخلال الملتقى استعرضت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مؤشرات وأرقام القطاعات الرئيسة، كما تناولت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال منصة تطوير وعقود الانتفاع دور التحول الرقمي في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، فيما استعرض بنك التنمية الأدوات التمويلية الداعمة لاستدامة القطاع. من جانب آخر، جرى على هامش الملتقى الاحتفاء بحصول مدينة صلالة على الاعترافين الدوليين كمدينة مرنة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومدينة صحية من منظمة الصحة العالمية.
0: نظمت وزارة العمل بولاية صلالة المؤتمر السنوي العام 25 حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام الذي يقام ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026. ناقش المؤتمر سبل تعزيز جاهزية الحكومات للتحولات المستقبلية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة في تطوير العمل الحكومي. وتضمنت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات السياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة، قدمها عدد من المتخصصين والخبراء. تناولت استراتيجيات خفض الانبعاثات في سلطنة عمان والحوكمة القانونية للتحول الرقمي في سلطنة عمان، إلى جانب التغير المناخي وتحديات البيئة وتأثيرها في التخطيط الحكومي. رعى فعاليات المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد بعوين وزير العمل. صدرت الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار بحمولة تجاوزت 50,000 طن، وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني ضمن شحنة واحدة، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، وشملت عمليات التسويق أسواقا آسيوية وأوروبية.
3: إنجاز يفتح فصلا جديدا في مسيرة التسويق وتصدير الكروم العماني بعد تدشين الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني تجاوزت 50,000 طن، وذلك عبر ميناء صحار. وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الزبائن وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الخام في الأسواق العالمية، خاصة الآسيوية والأوروبية. كما جرى التواصل المباشر مع مصانع تستخدم خام الكروم العماني للمرة الأولى، بما يدعم تنويع الأسواق والوصول إلى مستهلكين نهائيين بصورة مباشرة، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية طويلة الأجل. وفي قطاع الجبس، قامت الشركة بتسويق وتصدير أكثر من 1,800,000 طن إلى 11 دولة من خلال أكثر من 32 سفينة انطلقت من ميناء صلالة، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر البيع 8% على أساس سنوي. وشملت وجهات صادرات الجبس عددا من الأسواق الخليجية، إلى جانب التوسع في أسواق أفريقية جديدة وإعادة تنشيط الصادرات إلى سوق كوريا الجنوبية، في إطار جهود تنويع الوجهات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. ويمثل تدشين الشحنة المتكاملة من خام الكروم خطوة مهمة في تطوير أسواق المعدن العماني، كما تعكس النتائج المسجلة في صادرات الجبس أهمية إدارة عمليات التسويق والتصدير بصورة أكثر تكاملا، إذ تتمثل الأولوية في تحقيق أفضل قيمة تجارية ممكنة للخامات العمانية، مع الحفاظ على تلبية احتياجات السوق المحلي. وتعمل الشركة العمانية لتجارة المعادن إحدى شركات تنمية معادن عمان على دعم نمو الصناعات التحويلية داخل سلطنة عمان، من خلال تحقيق التوازن بين التصدير وتوفير الإمدادات اللازمة للصناعة المحلية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد المعدنية ودعم الاستثمارات المرتبطة بها. وتستهدف الشركة من خلال نموذج التصدير المركزي توحيد عمليات التسويق والتفاوض وتحسين الوصول إلى الأسواق والمشترين وتعزيز الشفافية والتنافسية في تسويق الصادرات بما يدعم القيمة التجارية للخامات المعدنية العمانية في الأسواق العالمية.
0: احتفل سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دفعة من المستجدين أو من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. تضمن الاحتفال تقديم عدد من العروض العسكرية المتنوعة إلى جانب أداء الخريجين لنشيد سلاح الجو السلطاني العماني وقسم الولاء والهتاف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما جرى تكريم المجيدين على مستوى الدورة. دشنت محافظة مسندم بوابتها المكانية الرقمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتوفير منصة تفاعلية تمكن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والبيانات الجغرافية والمكانية المتعلقة بالمحافظة بكل سهولة ويسر. وتتيح البوابة لمختلف أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار إلى جانب الجهات الحكومية والباحثين والمستثمرين ورواد الأعمال، تتيح استكشاف المواقع والمرافق والمعالم السياحية والخدمات العامة والاستفادة من الخرائط التفاعلية والبيانات المكانية المتاحة، بما يسهم في التعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية والاقتصادية للمحافظة ودعم استكشاف الفرص الاستثمارية وتحليل المواقع وإعداد دراسات الجدوى. تشكل شبكة الطرق في سلطنة عمان شريانا حيويا يربط المحافظات والولايات ويدعم حركة السكان والأنشطة الاقتصادية والتنموية. وقد شهدت مشروعات الطرق خلال عام 2025 تنفيذ أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق بمختلف أنواعها.
4: حتى نهاية عام 2025 بلغ إجمالي أطوال الطرق المعبدة في سلطنة عمان نحو 45,659 كيلومترا، وشكلت الطرق المفردة النسبة الأكبر بإجمالي 41,478 كيلومترا، فيما بلغت أطوال الطرق المزدوجة 4,182 كيلومترا. أما إجمالي أطوال الطرق الممهدة فبلغ 44,079 كيلومترا. وخلال عام 2025 بلغ إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها 2,631 كيلومترا، من بينها 1,025 كيلومترا من الطرق الممهدة و 1,561 كيلومترا من الطرق المفردة، إضافة إلى 45 كيلومترا من الطرق المزدوجة. وسجلت محافظة الداخلية أعلى أطوال الطرق المنفذة خلال عام 2025 بإجمالي 597 كيلومترا، تلتها محافظة مسقط ب 567 كيلومترا، وجاءت محافظة ظفار ثالثا ب 412 كيلومترا، ثم محافظة شمال الشرقية ب 263 كيلومترا، ومحافظة جنوب الباطنة ب 260 كيلومترا، فيما بلغت أطوال الطرق المنفذة في محافظة الوسطى 139 كيلومترا. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي أطوال الطرق المعبدة من 44,053 كيلومترا في عام 2024 إلى 45,659 كيلومترا في عام 2025، بزيادة تبلغ نحو 1,606 كيلومترات. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: تمثل الكفاءات الوطنية أحد أهم مرتكزات التنمية، وهو ما يعزز الاهتمام بالتعليم المهني الذي يسهم في إعداد شباب يمتلكون المهارات والخبرات المتوافقة مع المتغيرات التي يفرضها سوق العمل. ويعنى تطوير هذا القطاع بتحديث البرامج والتخصصات وبناء منظومة تدريبية أكثر مرونة وجاهزية لمواكبة التحولات المتسارعة.
5: ينظر العالم اليوم إلى التعليم المهني باعتباره خياراً استراتيجياً يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب وأحد أهم محركات الاقتصاد الحديث. فالمصانع والموانئ وشركات الطاقة والمشروعات الصناعية واللوجستية والقطاعات الرقمية لن تمضي دون كوادر مهنية تمتلك المهارة الكافية. ومن هذا المنطلق تولي سلطنة عمان اهتماماً متزايداً بالتعليم المهني انطلاقاً من قناعة بأن بناء الاقتصاد يبدأ ببناء الإنسان، وأن التنمية كما تحتاج إلى مهندسين وأطباء فإنها تحتاج إلى فنيين وتقنيين ومشغلين يمتلكون المهارة والخبرة القادرة على إدارة عجلة الإنتاج. التوجه يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تضع تنمية رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل وتواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة. وقد أدخلت وزارة التعليم برامج التعليم المهني والتقني إلى المرحلة المدرسية لتمنح الطلبة فرصة اختيار مسار يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. في المقابل تتولى وزارة العمل تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني من خلال إعداد المعايير المهنية والإشراف على مؤسسات التدريب وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن أن تتوافق المهارات المكتسبة مع الوظائف التي يحتاجها سوق العمل. ويتعدى الهدف من مجرد تدريس مهنة إلى غرس ثقافة العمل والإنتاج والابتكار وإكساب الطلبة مهارات علمية تؤهلهم لمواصلة الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل أو حتى إطلاق مشروعاتهم الخاصة. تكامل يكتسب أهمية متزايدة في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة، وهي قطاعات تحتاج إلى أعداد متزايدة من الكفاءات المهنية والتقنية المؤهلة.
0: فاز فيلم سفرة رمضان في صور للمصور هيثم الفارسي بجائزة أفضل فيلم في فئة الترابط بين الحضر والريف ضمن مسابقة قائمة أفلام المأكولات 2026 التي تنظمها المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة ومقرها مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا. وجاء هذا الفوز ضمن منافسة دولية شارك فيها أكثر من 100 فيلم من مختلف أنحاء العالم، ويكتسب الفوز أهمية في ظل الاهتمام المتنامي عالميا بسياحة المأكولات وفنون الطهي وسياحة التجارب. كما يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج وزارة التراث والسياحة لتطوير سياحة المأكولات وفنون الطهي في سلطنة عمان. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 8 دولارات و13 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 89 دولارا و12 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. تجاوز إجمالي عدد سكان سلطنة عمان 5,398,000 نسمة بنهاية شهر يونيو الماضي بارتفاع قارب 2% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة العمانيين بلغت نحو 57% من إجمالي عدد السكان، وتصدرت محافظة مسقط المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة قاربت 29%، تلتها شمال الباطنة 17.5% وجنوب الباطنة 11%، ثم باقي المحافظات. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والمستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. ملتقى ومعرض الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يستعرض المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية بتكلفة استثمارية تتجاوز 900 مليون ريال عماني. مؤتمر جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام يبحث في صلالة دور التحول الرقمي والابتكار في تطوير العمل الحكومي. تصدير أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار بحمولة تجاوزت 50,000 طن. أعد لكم مستمعين أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة بنت خميس البلوشي.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مساء الخير والمحبة، وأكيد إن شاء الله تعالى يوم حافل بالخير والعطاء والبشارات الطيبة في محطات حياتكم. وإن ما كانت وجهاتكم وأينما قادتكم كذا الطرق، نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم، والسلام هكذا عنوان رحلاتكم ووجهاتكم. يا مرحبا فيكم في برنامج محطات. كالعادة نتوقف في هذه الساعة وفي هذا المساء عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى، وأكيد مواضيع تلامس حياتنا نقرأها معا من زوايا مختلفة ونفتح نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. طبعا موضوعنا لهذا اليوم عن أشياء نملكها فتملكنا، وأشياء نملكها ثم نحسن رحيلها عنا فتبقى بعدنا. المال يمضي، العمارة تتغير، والأسماء قد تنسى، لكن الأثر ذلك الشيء الخفي الذي نزرعه في حياة إنسان أو في طريق علم أو في باب خير قد يبقى أطول منا. هنا مستمعينا يبدأ سؤالنا اليوم، ماذا لو أن الإنسان استطاع أن يحول شيئا من ماله إلى حياة لا تنقطع؟ وماذا لو أن أرضا أو بيتا أو مالا أو علما أو حتى ساعة من وقتك لم تنتهي عندك بل بدأت منك؟ هنا نقف اليوم عند معنى عريق في حضارتنا الإسلامية وعند فكرة ليست مجرد تبرع عابر بل منظومة تستطيع أن تحول العطاء من لحظة إلى مؤسسة، ومن مؤسسة إلى أثر، ومن أثر إلى مستقبل. إنه الوقف، لكننا اليوم لا نريد أن ننظر إلى الوقف كأرض وعقار ورقم في حساب، بل نريد أن نذهب أبعد من ذلك مستمعينا. كيف يصنع الأثر؟ كيف يدار العطاء بعقل استثماري؟ كيف تصبح الخيرية مشروعا مستدام؟ وهل يمكن أن نقف أيضا شيئا أثمن من المال؟ أن نقف وقتنا. سأكون معكم حتى الرابعة مساء في الإعداد والتقديم، أخوكم أيمن الفجراني ومحمد الهيملي، وفي إخراج هذه الحلقة هزاع الراسبي. كونوا في القرب.

0: مرحبا فيكم مستمعينا الأحبة وكل من يتابعنا ويستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في كل يوم في برنامج محطات يوميا عدا الخميس والجمعة في مواضيع وحوارات مليئة بالمعرفة. واليوم بإذن الله تعالى سيكون موضوعنا مثل ما تحدثنا سابقا عن الوقف وصناعة الأثر الباقي، وطرحنا سؤال للحلقة على 7244010: لو قررت أن توقف ساعة واحدة من وقتك كل أسبوع لخدمة الآخرين فكيف تستثمرها؟ لو قررت وقف ساعة واحدة من وقتك كل أسبوع لخدمة الآخرين كيف ممكن أن نستثمرها؟ واليوم إن شاء الله تعالى سيكون معنا نموذج وطني مشرق في العمل الوقفي المؤسسي بولاية السيب، نجح في وقت قياسي في إدارة وتنمية أصوله. سنتحدث عن كثير من الموضوعات والمحاور إن شاء الله تعالى مع الأستاذ هيثم المحرمي، ولكن قبل ذلك مستمعينا الأحبة دعونا نذهب بكم إلى عروس الجنوب، هناك مدينة صلالة بمحافظة ظفار والتي تعيش هذه الأيام بهجة الاحتفاء بإنجازين دوليين بارزين. الأول هو اختيارها كمركز للمرونة الحضرية كأول مدينة عمانية ضمن برنامج الأمم المتحدة جعل المدن قادرة على الصمود 2030، والثاني هو تتويجها بمسار المدينة الصحية. هذين الإنجازين يعكسان النقلة النوعية أكيد في جودة الحياة وأيضا الجاهزية العالية للتعامل مع كثير من التحديات، كثير أيضا من المخاطر الطبيعية والحضرية، بما يتماشى أيضا مع رؤية عمان 2040. هذا حدث وطني مهم كونها مدينة تعمل على أن تكون أكيد أكثر صحة وأكثر استدامة وأكثر جاهزية للمستقبل. سنقرأ أكيد معنى دلالات هذين الإنجازين وما الذي يعنيان للمواطن والمقيم والزائر وأكيد للاقتصاد والسياحة ولمدينة صلالة في سنواتها القادمة بإذن الله تعالى. معنا الدكتور عامر بن سالم عامر الحمر، رئيس قسم إدارة الطوارئ والمخاطر الصحية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار. نرحب بك دكتور، وبداية عندما نقول أن صلالة اختيرت مركزا للمرونة الحضرية وأدرجت ضمن مسار المدينة الصحية، ما الذي يعني ذلك علميا وما الذي ينبغي أيضا أن يفهمه المواطن من هذين المصطلحين تحديدا، بعيدا عن خلنا نقول اللغة الرسمية، بعيد عن الشعارات وغيرها؟
1: السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله الخير على الاستضافة و يعني ومشاركة في هذه المقابلة. الاعتراف الدولي بصلالة يمنحها شهادة ضمان لكثير من الشركات العالمية والمحلية بأن المحافظة تمتلك بنية تحتية آمنة ومستدامة، ما يقلل من المخاطر التشغيلية ويجذب الاستثمارات في قطاعات التطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. كما تعلم أخوي أن المحافظة هي محافظة كبيرة وتعتمد بكثير من الأشكال على التحول السياحي المستدام طول السنة، فهذا الاعتراف في صلالة المرنة أو مدينة صلالة الصحية يساعد على الاستقطاب الموسمي المباشر مثل خريف صلالة، ونفس الشيء على الخريف السياحة العلاجية والبيئية عالميا مع جد سياحة المؤتمرات والفعاليات العلمية المستقرة على مدار السنة.
0: جميل.
1: وهذه اللي احنا شغالين عليه من فترة طويلة يعني مع الإخوان في جميع الجهات الحكومية على مستوى ولاية صلالة.
0: ممتاز. وأيضا بكونها طبيعة جغرافية ومناخية ونمو نتابعه من إنجازات مختلفة في هذه المدينة، لذلك هل يمكن دكتور أن نقول أن المدينة الصحية والمدينة المرنة اليوم وجهان لشيء واحد من حيث المحافظة، خلنا نقول على جودة حياة الناس في ظروف طبيعية، في ظروف اعتيادية أو حتى أيضا استثنائية؟
1: صحيح. دمج المدينة الصرارة الصحية مع المرونة الحضرية هي يضمن التكامل وتقديم خدمات أساسية رافعة المستوى مثل الهواء النقي وإدارة النفايات المتطورة والمساحات الخضراء المتزايدة، وهذه ترفع من معدلات الصحة العامة ونمط الحياة النشط. زين، فالدمج بين المدن الصحية ومرونة المدن، يعني أنت عندك شقين، الشق الأول هي أن المدينة تكون مواكبة في النظافة، مواكبة في الهواء النقي، في المسطحات الخضراء، وبنفس الوقت تكون مرونة عندها في الأنواع المناخية والكوارث، بوجود خطط وفرق تتعامل مع هذه الحالات الاجتماعية.
0: نعم، وبالتالي أكيد هناك مشاريع أيضا يعني محددة تستهدف مثلا المشي، تستهدف مساحات مثلا خضراء أو أنشطة رياضية مختلفة، جودة أيضا الهواء مثل ما ذكرت سابقا أنت، والصحة أيضا النفسية، وبالتالي سهولة الوصول أيضا لهذا الخدمات.
1: صحيح، هو المشاريع الحضرية التي أهلت صرا لهذا الاعتراف إن كان فيه تخطيط استراتيجي مستدام، وضع منظومة متكاملة لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية والحد من آثار المناخ كالأنواع المناخية، ونفس الشيء كان في مبادرات مجتمعية وصحية توسع من نطاق أنماط الحياة الصحية عبر تهيئة الممارشة الرياضية في الحدائق العامة وتعزيز التغذية الصحية الشاملة وتشارك القطاعات المختلفة في مبادرة المدن الصحية. نفس الشيء احنا عندنا إدارة الموارد والطاقة وتحديد شبكة المياه والصرف الصحي والاعتماد التدريج على الحلول المستدامة والخبرة في البنية التحتية.
0: نعم،
1: وهذه كلها تنعكس على الخطط التنموية المستقبلية ورسالة للمجتمع المحلي.
0: نعم، هل هناك أيضا دكتور يعني تنسيق بين قطاعات مختلفة سواء كان من بلديات مثلا أو حتى صحة، معك أيضا الطرق والطوارئ وغيرها من المؤسسات الأخرى كمياه وكهرباء، لضمان أن تعمل كمنظومة خلنا نقول واحدة وقت الأزمات؟ وهل هناك أيضا بمعنى آخر أنه خطط أو تمارين مثلا محاكاة دورية لاختبار على الأقل جاهزية المدينة قبل وقوع أي حالات استثنائية لا سمح الله؟
1: جزاك الله خير على هذا السؤال. احنا كما نعرف أن محافظة الظفار أو ولاية صلالة بالتحديد في الفترات الماضية مرت بأنواع مناخية كثيرة، وهذه الأنواع المناخية هي أسست فرق داخلية على مستوى ولاية صلالة بالتعامل والتنسيق بين جميع القطاعات من البلدية، من مديرية العامة للخدمات الصحية، من الثروة والزراعة السمكية وجميع الفرق الموجودة، وكانت هذه برئاسة والي صلالة.
0: نعم.
1: والزين بعد هذه تشكيل الفرق احنا رحنا الى وضع خطط التجارب اللي مرت علينا، ايش الفائدة اللي كانت موجودة معنا، ايش اللي احنا نقدر نشتغل عليه في الفترة القادمة، وهذه اكيد بالشراكة مع جميع القطاعات. ونشكر هنا مكتب المحافظ اللي هو رأس الهرم في في في, في هذا الموضوع، جزاهم الله ألف خير وشكر في هذا الشيء. أما بالنسبة للرسالة للمجتمع المحلي إن المحافظة مهما كانت المكتسبات الدولية تطلب شراكة مجتمعية واعية، فالمواطن والمقيم هما حجر الزاوية في استدامة البيئة الصرامة الصحية والمرنة من خلال الممارسات البيئية السليمة ودعم المبادرات المحلية والاعتزاز بهذا الإنجاز اللي احنا حصلناه في الفترة الماضية.
0: نعم، وهي ثقافة أعتقد مجتمعية خلنا نقول يعيشها الناس يوميا في صلالة أو في كل المحافظات سواء كان أو حتى المدن. إذا تكلمنا أيضا دكتور عن يعني صلالة وكونها المدينة السياحية وخاصة في هذا الموسم، يعني كيف ممكن أن نربطها أيضا مع هذه الجاذبية السياحية مش فقط على موسم الخريف وإنما أيضا على مدار العام؟ وهل في نموذج خلنا نقول سياحي يركز أكثر على جودة هذه التجربة وليس فقط إلى عدد الزوار في هذا الموسم؟
1: التجارب كثيرة. الأثراف اللي احنا حصلناه في مدينة صلالة الصحية أو مدينة صلالة المرنة يساعدنا في موائمة بين عدة مدن على مستوى العالم، وهي الموائمة هذه تساعدنا أن احنا ناخذ بعض الخبرات في الناس اللي أو المدن اللي عندها بعض التجارب في مثل التعامل مع الثنائي لا سمح الله، او انه لا سمح الله الانواع المناخيه مثل الامطار او اوبئه صحيه. وهذه المراكز اللي معترفه دوليا، مثل ما احنا ولايه صلاح حاليا معترفه دوليا كمدينه مرنه من المنظمه العالميه للكوارث والازمات، تساعدنا في بعض الامور اللي احنا نقدر ناخذ منها بعض الخبرات او موائمه المدن. هل هو هذا هو شق السؤال؟ لان التلفون ما واضح عندي، اعذرني على السؤال. يمكن هذا الجواب على سؤالك.
0: نعم، يعني على جودة التجربة وأيضا أعداد الزوار وحماية البيئة والموارد الطبيعية، المحافظة أيضا على خصوصية هذه المدينة وجماليتها. يعني وأنت مثل ما ذكرت أيضا سابقا، هي ثقافة مجتمعية مشتركة. و يعني كرسالة أخيرة، خلنا نتكلم دكتور عن يعني من يعيش اليوم في هذه المدينة، يعرف تفاصيلها أو حتى من يزورها، ماذا نود أن نقول لهم عن دورهم في الحفاظ على هذا الإنجاز أيضا وتطويره والبناء عليه؟
1: أنا دائما أرددها أن الشراكة المجتمعية الواعية، المواطن والمقيم هم حجر الزاوية في أي استدامة بيئية، في أي استدامة. والاستدامة البيئية في صلالة صحية والمرونة في صلالة ضد الأزمات والكوارث من خلال الممارسات البيئية السليمة ودعم المبادرات المحلية والاعتزاز بأي إنجاز وطني إن كان على مستوى محلي أو دولي. وهذه الرسالة للمجتمع المحلي.
0: نعم، كل الشكر لك دكتور عامر بن سالم الحمر، رئيس قسم إدارة الطوارئ والمخاطر الصحية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار. شكرا لك على هذه الإضاءة.
1: جزاك الله ألف خير أخوي، وشكرا على تواصلكم ودعمكم وأنتم شركاء لنا في كل شيء. شكرا لك أخوي.
0: شكرا جزيلا. فعلا أجمل ما في هذه الإنجازات أنها لا تتحدث عن المدينة كحجر وطريق ومبنى، بل كحياة، عن إنسان أكيد يمشي في الشارع آمن، وطفل يلعب في بيئة صحية، عائلة تجد الخدمة التي نحتاجها، والزائر أيضا يجد في صلالة تجربة جميلة سياحية مستدامة، ومدينة أيضا تعرف أن المستقبل لا يكفي أن تنتظره، بل علينا أن نستعد له من صلالة من ظفار، حيث يلتقي جمال الطبيعة بطموح الإنسان.

محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: من هنا من محطات أيها الأحبة الكرام، نمضي معكم أكيد في دروب الخير والسعادة والسلام إن شاء الله تعالى، ونتمنى بكل تأكيد لكل من يسمعنا الآن أن تكون خطواته أيضا كذا خفيفة وأيامه مثمرة بالعطاء، وطريقه أيضا مملوء بالخير والسعادة واليسر. وبكل تأكيد تحدثنا عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن ماذا؟ عن الوقف أكيد وصناعة الأثر الباقي، ونستعرض أكيد فصل استثنائي من فصول العطاء الذي لا ينقطع وأثره الممتد عبر الأجيال، الوقف الشريعة الإسلامية وحبس الأصل وتسبير أو تسيير المنفعة وتجميد العين الموقوفة ومنع التصرف فيها ببيع أو إرث. وسنتحدث أيضا على كثير وعن أرقام إحصائيات أيضا لمسيرة العطاء المجتمعي في هذا القطاع الرائد، إلى إطلاق عديد أيضا من البرامج التي تتكامل محليا في مختلف المبادرات الوقفية. اليوم أيضا سنتحدث عن الوقف، كيف يصنع هذا الأثر وكيف يدار العطاء بعقل استثماري ناجح، وكيف تصبح فعلا أو يصبح الخير مشروع مستدام. يسعد أن يكون معنا اليوم الأستاذ هيثم بن إبراهيم المحرمي، عضو مجلس إدارة مؤسسة سيب الوقفية. نرحب بك أستاذ هيثم، سعيدين بحضورك وتواجدك معنا اليوم في محطات.
1: مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام، وشكرا لكم على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم.
0: نعم.
1: على الوقف بشكل عام والمؤسسات الوقفية، ومن ضمنها مؤسسة السيب الوقفية العامة بشكل خاص.
0: يا مرحبا فيك أستاذ هيثم، وبكل أيضا المستمعين الأحبة ولكل من ينضم معنا للاستماع. ودعنا نبدأ من السؤال الأبسط في ظاهرة لكنه عميق جدا، لما نقول وقف ماذا ممكن أن نقول اليوم للناس؟
1: في الحقيقة هو سابقا كان عندما نقول وقف يتبادر إلى الأذهان مبنى أو قطعة أرض.
0: نعم.
1: أو نخلة أو محل صغير في مسجد، هذا الفهم السابق التقليدي يتبادر إلى الأذهان. أما اليوم فنحن نريد أن نوصل رسالة أننا عندما نقول وقف بمعنى أن هذا الوقف قابل للاستثمار، قابل للنمو، وأيضا يستفيد منه الإنسان بشكل مباشر.
0: يعني
1: الآن نحن ننتقل من مرحلة الفهم التقليدي للوقف إلى المرحلة المعاصرة للوقف، يعني في دول أخرى سبقتنا حتى دخلت في مجال الصكوك، في مجال العملات الرقمية، تستثمر في هذه المجالات.
0: نعم.
1: وحصلت على يعني عوائد ضخمة يستفيد منها الموقوف عليهم.
0: جميل جدا. ويمكن من ضمن هذه الأمثلة الوقفية مثل ما ذكرت مؤسسة سيب الوقفية، ربما البعض لا يعرف عن هذه المؤسسة، ونوجه كل تحية لكل المؤسسات أيضا الوقفية الأخرى في كل محافظات وولايات سلطنة عمان، ولكن كمؤسسة سيب وقفية استطاعت اليوم الوقوف على قدمها بكل جدار وأصبحت نموذج من النماذج المهمة. كيف ولدت فكرة تأسيس هذه المؤسسة، وما هي خلنا نقول الحاجة المجتمعية اللي جاءت المؤسسة فعليا لتلبيتها أستاذ هيثم؟
1: نعم، كما تعلم ويعلم المستمعون الكرام أن ولاية سيب ولاية عريقة، ولاية لها تاريخ ولها يعني صدى في التاريخ أيضا. فعندما نظرنا إلى حال الوقف في الولاية كان يدار بشكل تقليدي، ويعني دعني أقول يعني أنه غير منظم. يديره وكلاء جزاهم الله خير، أفراد بحسب قدرتهم، الوكيل يمكن أن يدير محل أو يدير عقار أو يدير أرض بحسب قدرته. لا يستطيع أن يتوسع أكثر من ذلك. فعلى هذا الأساس في أوقاف فقدت، لم يعلمها عنها أحد، في أوقاف غير محصورة، يعني الأهالي عارفين إنه هذا وقف ولكن ما عنده مستند.
0: نعم، ما في دليل،
1: ما في دليل
0: واضح.
1: لذلك تسمع أنت يرجعوا حال الشياب، الشياب يقولوا إنه هذا وقف، لذلك ما حد يستطيع يتعدى عليه، بقى سنوات طويلة ما حد يستطيع يتعدى عليه. الشياب عارفين أنه نحن الآن في مؤسسة السيب الوقفية نظرنا إلى حال هذه الأوقاف وكيف نجمعها، كيف نحصرها لهدف، هدف المحافظة عليها حتى لا تفقد مع مرور السنين، وأيضا حتى تكون فيها استدامة، يعني ما تكون لسنة أو سنتين أو ثلاث ثم يعني ما حد يعرف عنها. هذه أول فكرة رئيسية ولدت من أجلها المؤسسة حتى نحصر جميع الأوقاف في الولاية، وفعلا بدأنا بحصر. يعني نحن نشوف الآن حسب ما يعني بحث مبدئي أولي تقريبا ما يقارب 500 وقف في الولاية.
0: 500 وقف،
1: نعم، وبعد ما انتهينا من الحصر بفضل الجهود يعني مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في هذا العمل، وإلى الآن ما انتهى.
0: 500 من بداية التأسيس،
1: نعم، من بداية بحثنا يعني. طبعا بعضها محصور نحن ندخله في القائمة، بعضها غير محصور نحن نعمل على حصره بالتواصل مع وزارة الأوقاف ثم استخراج له ملكية من وزارة الأسكان. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني نشر ثقافة الوقف، لأنه في فترة من الفترات ربما تكون هذه الثقافة أو الوعي بالوقف ضعف قليلا، ونحن الآن نعمل على نشر ثقافة الوقف والعطاء الموجودة أصلا في المجتمع.
0: نعم،
1: نحن نريد أن نحييها، ما نخترع شيء جديد، نحييها.
0: يعني من انتقالها من موضوع مبادرة إلى منظومة مؤسسية.
1: بالضبط. هذا الفكرة. يعني نخرج من الإطار التقليدي إلى إطار المنظومة المؤسسية، وربما نتطرق لاحقا للفروقات بين الأمرين.
0: يعني إذا تحدثنا أيضا أستاذ هيثم عن الوقف لما يتغير اليوم من جهد فردي إلى خلنا نقول عمل مؤسسي أو استثماري، فهذه هي فكرة ربما البعض يجهل قيمتها ومعناها في بعض الأحيان.
1: نعم، جزاهم الله خير، يعني السابقين عملوا واشتغلوا وحافظوا على الوقف، ما نبخسهم حقهم، لكن العمل المؤسسي من حيث التنظيم، من حيث الشفافية، من حيث الرقابة على الأوقاف، لأنك أنت تعمل على أو تعمل تحت مظلة دليل حوكمة صادر من وزارة الأوقاف.
0: نعم، راح يعني نتكلم عنه إن شاء الله.
1: بالضبط، فما تقدر أنت تتصرف في هذا الوقف بحسب رؤيتك، بحسب اجتهادك،
0: تقول أنا
1: بسوك إلا. يعني على سبيل المثال الفرق بين يعني إذا كان وكيل أو فرد، دعنا نقول يدير وقف، يريد أن يستثمر، يعني ربما في مبالغ كبيرة يريد أن يستثمر، هو فرد ربما يجد صعوبة. المؤسسة من ضمن اشتراطاتها في البداية عند التأسيس أن تضم مختصين من جميع التوجهات.
0: نعم.
1: فمثلا عندنا قانوني، عندنا اقتصادي، عندنا اجتماعي، عندنا جميع هذه التخصصات، فهم هؤلاء مجلس الإدارة يجتمعوا كيف نستثمر بالوجه الأمثل في الوقف.
0: نعم.
1: كيف يعود هذا الريع أضعاف مضاعفة. فالمؤسسة أيضا إذا مثلا ارتأت أنها تتواصل مع شركات مختصة في الاستثمار، بما لدينا أرض، يعني نحن في المؤسسة نتفكر كيف هذه الأرض نستثمرها استثمار في عائد، ندرس الموقع، ندرس المساحة، ندرس الكثافة السكانية إلى آخره، ثم نتوجه إلى شركة مختصة وأيضا نطلب العون منهم في الاستثمار. هكذا يدار الوقف الآن في هذا الوقت.
0: نعم، أصعب شيء في هذه الأصول الوقفية بالنسبة لكم هل أنه أحافظ عليه، أنمي مثلا، أو يمكن أضمن أثره إلى المستحق كإدارة واستثمار؟ كيف تتعاملون مع هذه الأصول؟ أكبر تحدي بالنسبة لكم؟
1: أكبر تحدي حاليا هو الحصر، لأننا نقول أكبر تحدي هو الحصر. من بعد ما ننتهي من هذه المرحلة، مرحلة الحصر، يأتي التحدي الثاني والاستثمار. ما هو الاستثمار الأمثل الذي يدر على الوقف عائد؟ لأنه الوقف ما مثل باقي الاستثمارات التي فيها المجال مفتوح.
0: نعم.
1: تستطيع أن تستثمر في أي شيء. أنت الآن إذا بغيت تستثمر في مجال الوقف يجب أن ترجع إلى اللجنة الشرعية، والهم هل يجوز استثمر في هذا المجال ولا ما يجوز؟ لأنه هذا في النهاية وقف قائم على الشريعة الإسلامية. ثم بعد ذلك تنتقل من مرحلة الاستثمار إلى مرحلة التنمية، تضاعف هذا الوقف. يعني ما فقط أنت بنيت بناية وخضيت منها عائد وخلاص، في النهاية بتضعف، بينزل سوقها، بتقل العوائد.
0: نعم.
1: كيف أيضا تنمي هذه الأوقاف؟ هذه تحديات يعني بإذن الله سبحانه وتعالى في العمل المؤسسي نستطيع
0: تجاوزها
1: نعم.
0: لكن كيف تبنوا هذا الثقة؟ أتوقع أنتوا بنيتوها من فترة يعني. لأنه الوقف في النهاية ليس مال للمؤسسة، بل هو أمانة للواقف. فبناء الثقة يعني أتوقع أنه أمر يحتاج له فعلا إلى ربما سنوات طويلة.
1: نعم.
0: أنتوا أتوقع تجاوزتوا.
1: نسأل الله ذلك. الثقة هو رأس مال المؤسسة. ثقة المجتمع في المؤسسة هو رأس المال. وبذكر ربما شاهد من الشواهد، في مرة من المرات يعني اجتمعنا بوكلاء الأوقاف في ولاية سيب.
0: نعم.
1: في جامع من الجوامع، وطبعا شرحنا لهم فكرة المؤسسة وأهدافها وإلى ماذا نطمح وماذا نريد منهم. أحد الحضور ما في يوم الاجتماع، بعد يوم أو يومين تواصل معنا، قال أنا أريد أزوركم في المقر. وزارنا جزاه الله خير وجلسنا معه، وقال عندي أرض بقرب جامع، أرض كبيرة يعني ما شاء الله تعالى، وقال هذا أنا أريد أوقفها. أنا يقول ما تكلمت في المجلس لكن جايينكم هنا، ولكن أريد أشوف الأثر. إذا شفت الأثر أنا في هذا الوقف، أنا أضمن لكم أنه كثير من أبناء المجتمع بيجيوكم وعندهم أوقاف أيضا يريدوكم تديروها. ففعلا يعني أنت عشان تكسب الآن هذه الثقة، هذه مسؤولية عليك. نعم. لازم تشتغل يعني أنت الآن. صح. إذا استلمت أرض من هنا ومبنى من هنا ومبلغ من هنا والناس ما تشوف أثر، ما حد بيجيك يعني.
0: أكيد طبعا.
1: أيوة. فكما قلت أنت، هو الثقة رأس مال، ونسأل الله تعالى أنه نحن نكسبها إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله تعالى. ودائما ما نقول أنه ليس كل عطاء اليوم وقف، بقدر ما يمكن أحيانا تعطي مال ينتهي أثره عند آخر، ريال ينفق معه وقد يغرس أحدهم شجرة يأكل من ثمرها من لا تعرفه، قد نبني أيضا مدرسة يخرج منها إنسان يغير حياة أناس كثر. وهنا يكمن خلنا نقول سر هذا الوقف، أن يتحول ما نملك اليوم إلى منفعة لا نعرف أكيد متى تنتهي. لذلك المؤسسة اليوم أول سؤال استثماري تسألون عن في كل أصل وقفي، أكيد هناك في أسئلة مثلا معينة عن الأصول الوقفية.
1: نعم، لكن هذه يعني الآن في المؤسسة يعني في كما قلت لك إنه الجانب الاقتصادي، في يعني لجنة مختصة اقتصادية عندما يأتي الواقف ويريد أن يسأل في الجوانب الاستثمارية اللي ممكن إن المؤسسة تستثمر فيها، نوجهه مباشرة إلى الجلوس مع اللجنة
0: لجان مختصة يعني. نعم.
1: اللجنة الاقتصادية في المؤسسة. وأيضا إذا تطلب الأمر نستدعي نحن الشركة التي أقمنا معها مذكرة تفاهم بحضور الواقف، حتى يطمئن إنه ما فقط اجتهادنا نحن كمؤسسة وقفية وقولك أيوة سلمنا. نعم. ونشتغل، لا، هذه أيضا مؤسسة متخصصة في السوق وهذا رأيها في هذا المجال.
0: نعم، يعني في موضوع الاستثمار، إدارة المخاطر.
1: بالضبط.
0: أتوقع أيضا من ضمن النقاط والحوكمة وقياس الأثر موجود.
1: نعم. كلها موجودة.
0: نعم. كيف لكن نوازن اليوم أستاذ هيثم، يعني متى نقول إنه هذا الأصل ناجح فعلا
1: بالأثر؟
0: يعني نوازن اليوم بين العائد مثلا والأثر؟
1: نعم، بالأثر. ودائما عندما تبدأ مشروع، ما فقط في المؤسسات الخيرية، حتى في المؤسسات الربحية طبعا.
0: نعم.
1: تبدأ وفي نسبة مخاطرة ولو كانت قليلة جدا. ففي المؤسسة الوقفية دائما أو في الأوقاف بشكل عام دائما تذهب إلى الاستثمار في الجانب الذي فيه أقل نسبة من المخاطرة.
0: نعم.
1: أقل نسبة. فيعني تدخل أنت في هذا المجال، ثم نسبة القياس تقيسها بعد ذلك بالأثر بالعائد. ما بالضرورة يكون العائد مثلا أقيسه مادي، أحيانا يكون معنوي، يعني مثلا بتقبل المجتمع حتى للمؤسسة، هذا نحن نعتبره إنجاز يعني في الجانب التعليمي في الجانب الصحي إلى آخره. أي أثر ينعكس علينا من المجتمع نحن نعتبره هذا في رصيد المؤسسة إنجاز.
0: نعم، لكن لو مثلا جاكم شخص أي كان وقال أنه عندي مثلا 1,000,000 ريال.
1: نعم.
0: مثلا أنا جيت وقلت لك عندي 1,000,000 ريال، عسى الله يرزقنا إن شاء الله. فأريد أجعله فعلا هذا المبلغ وقف.
1: نعم.
0: فنصيحتكم أنتم هل مثلا توجهوا أو تنصحوا له بناء عقار مثلا أو تشوف احتياج السوق؟ كيف تتعاملوا مثلا مع مثل هذه المواضيع؟ هل أنه في دراسة تعتمد على الاحتياج، تعتمد على السوق مثلا؟
1: نعم، كما أسلفت الحمد لله اللجان الموجودة في المؤسسة طبعا بعد اجتماع مجلس الإدارة وبحضور الواقف، دائما نحن نحرص على حضور الواقف معنا في جميع الاجتماعات حتى يكون على بصيرة وعلى دراية بوقفه.
0: يعني
1: في النهاية ما نأخذ الوقف ونقول توكل على الله. طيب مثلا الآن على سبيل المثال جاء شخص وقال أنا وقفت هذا 1,000,000 ريال.
0: نعم.
1: 1,000,000 ريال إذا تميت أنت تصرفه على الموقوف عليهم، إذا قلنا مثلا المتعلمين
0: مثلا على قلنا مثلا على مستوى دراسة على طلاب
1: إلى آخر. نعم. في النهاية بتخلص هذه المليون، ولكن نحن نوجهه إلى استثمار هذا المبلغ في شيء يكون عائده مستمر
0: يعني ريعه في كل ريعه
1: مستمر.
0: نعم.
1: لأنه من لأنه تعريف الوقف كما ذكرت أنت في البداية أنه حبس الأصل.
0: نعم.
1: يعني أنت هذا 1,000,000 ما تقدر تحبسه نقدا، تخليه ما مستخدم مثلا ما ممكن، فأنت تستثمر هذا المبلغ في شيء ممكن أنه يعود
0: يستمر
1: باستمرار.
0: نعم.
1: في شيء حتى تستطيع أنك أنت تجدد، ما بالضرورة إن لذلك كما ذكرنا قبل قليل أقل نسبة من المخاطرة حتى لا ندع جميع البيض في سلة واحدة، أستطيع هذا 1,000,000 أن أوزعه في استثمارات مختلفة
0: بطريقة
1: عصرية
0: ومنظمة. نعم.
1: هذا أيضا من الفوارق ما بين الإدارة الفردية والإدارة المؤسسية. الفرد إذا جاء شخص قابل له 1,000,000 صعب يعني تدير فرد.
0: نعم.
1: واحد.
0: نعم.
1: أو اثنين، خلنا نقول مؤسسة وقفية تحت مظلة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لها جميع اللجان المختصة تتواصل مع الشركاء مع الجهات الأخرى في أفضل الاستثمارات التي تضمن حفظ الأصل. عدم ذهاب الأصل هو أهم ركيزة في الوقف.
0: نعم. لكن كيف ممكن تقيسوا أنه فعلا هذا المشروع الوقفي ناجح؟ هل مثلا عدد المستفيدين يعني مثلا إذا كم طالب مثلا أكمل دراسته من هذا الوقف، كم أسرة خلنا نقول تجاوزت أزمة معينة؟
1: نعم.
0: كم بيت بني لمحتاج إلى آخره من الأمثلة؟
1: نعم نعم، دائما هناك عندنا التغذية الراجعة اللي هي يعني نحن من بعد ما نقوم بمثلا تشغيل وقف واستلام عوائده وريعه نقوم بتوزيع هذه العوائد وهذا الريع على الموقوف عليهم، ثم بعد ذلك بفترة دورية الإدارة التنفيذية في المؤسسة تطلعنا على الأرقام.
0: نعم.
1: لأنه الأرقام هي التي يعني تعطيك الواقع، حتى لو مثلا وجدت ناس مستفيدين بتسمع هذا وهذا، ولكن
0: الأرقام والإحصائيات
1: هي اللي تعطيك. نعم. المقياس الحقيقي. لذلك نحن إذا شفنا أنه الأثر والمقياس هي النسبة التي نطمح لها نحن نقول أنه نحن نجحنا، ولكن إذا شفناها ما بذاك الواقع الذي نريده نحن نعمل على الاجتهاد أكثر، ربما نغير.
0: نعم.
1: الاستثمار ربما نعمل على طرق أخرى أيضا.
0: نعم، مستمرين معاكم أيها الأحبة الكرام في برنامج محطات الثالثة وقريبة من الربع ساعة من برنامجنا والحديث عن الوقف والأثر، إلى فاصل قصير وبعدها لنعود. تفضل بالمقابل.

0: لمن انضم للاستماع، نتمنى لكم إن شاء الله كذا طريق آمن وقلب مطمئن ووقت أيضا جميل تقضوه معنا في برنامج محطات، ودروب الخير والسلام لكم جميعا. دائما ما نقول الحياة دروب وفيها محطات كثيرة، وأجملها تلك المحطة التي نخرج منها بقلب أسعد وفكر أوسع وأثر كذا جميل يبقى يعني دائما في رحلاتكم ووجهاتكم، ويعني يبقى لكم هذا الأثر للأبد. كنا نسأل وفي سؤال حلقتنا التفاعلي مستمعينا الأحبة على 724-24-10 في موضوعنا لهذا اليوم، لو قررت أن توقف ساعة واحدة من وقتك كل أسبوع لخدمة الآخرين كيف تستثمرها؟ لو قررت وقف ساعة واحدة من وقتك كل أسبوع لخدمة الآخرين كيف تستثمرها، وما هي الطريقة اللي تراها مناسبة؟ مستمرين معكم مع الأستاذ هيثم المحرم، اليوم موجود معانا من مجلس إدارة مؤسسة السيب الوقفية، يكلمنا ويحدثنا عن الوقف وصناعة فعلا الأثر الباقي. وطبعا هذه الفكرة حتى كانت في الحضارة الإسلامية منذ القدم في السنة، وقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبس هذا الأصل والتصدق أيضا بثمرها، وبالتالي هذا الأثر لا ينهي المال بل يصنع أكيد من هذا المال الخير والعطاء الكثير. هناك كثير من الأمور المتعلقة اليوم بالوقف أستاذ هيثم، وربما وزارة الأوقاف لديها كثير من الخدمات الرسمية للمساهمة في المشاريع الوقفية إلكترونيا، وأيضا المشاركة في مختلف الأسهم الوقفية، وبالتالي دخلت التقنية في هذا الموضوع وسهلت للإنسان اليوم موضوع العطاء. يمكن أنتوا كانت في مشكلة سابقة تحاولوا جاهدين إنكم تحلوها، مشروع أجهزة هذه التبرع الذكية، وإيش كانت المشكلة في تلك الفترة؟
1: في الحقيقة بعيد عن الجانب التقني في
0: نعم، بس أنا أقرب المايك شوي تفضل. نعم،
1: ربما نوعية الأجهزة، ربما أحيانا توريد هذه الأجهزة، لأنك أنت في النهاية تريد يعني أجهزة حديثة، أجهزة يتطلع لها المجتمع، ما أجهزة تقليدية،
0: يعني ندفع حصل في ثواني، نشتري في ثواني، نحول لهم الأموال بضغطة زر.
1: بالضبط، يعني الآن الأجهزة الحمد لله المتوفرة قرابة 400 جهاز، المعيار في وضع هذه الأجهزة هي الكثافة السكانية وسهولة الوصول. الآن ما محتاج أنك أنت تدفع كاش أو أنك أنت يعني تدور بالمبالغ وين أحطها وين أحطها، هذا الجهاز وفر لك جميع الخدمات والخيار اللي تريده. إذا تريد تعمل وقف موجود، تريد الزكاة موجودة، تريد باقي المجالات الخيرية كلها موجودة،
0: يعني ما في عوائق اليوم أمام التبرع
1: أبداً.
0: هل كان العائق ربما أنه عدم الرغبة في التبرع
1: قبل وجود لك؟
0: نعم، قبل وجود، أم أنه المشكلة يعني ما عند الإنسان لحظة مناسبة أنه يتبرع فيها أو وقت مثلا؟
1: بالضبط بالضبط، هي يعني سابقا كما ذكرنا أنه المبلغ الكاش وين أحطه؟ أعطيه من؟ طيب إذا أعطيته هذا، هل بيعطيني أنت علي مثلا إيصال أعطاني أنه استلم هذا المبلغ؟ هذا المبلغ هو هين بيحطه؟
0: نعم.
1: هل بيفصح عن كامل المبلغ؟ لكن الآن أنت عندما يعني تدفع في هذه الماكينة أو هذا الجهاز تأتيك رسالة نصية أنت توثق بها أنك أنت دفعت مبلغ وقدره،
0: ويوصلك إيصال
1: نعم. وأيضا المبلغ ما يروح في حساب فلان أو شخص نعم. آخر، يذهب في حساب المؤسسة
0: أو المصرف الوقفي
1: أو المصرف الوقفي أو حساب المؤسسة على ممتاز. سبيل المثال، فكوزارة كجهة رقابية تستطيع أن تذهب إلى البنك إذا مثلا على سبيل المثال نحن دعنا نقول يعني أنه وردت شكوى مثلا أنه المؤسسة الوقفية استلمت مني كذا وأنا ما شفت شيء، أو مثلا أنا أعطيت فلان أو كيف طريقة اللي دفعت بها. هذه أيضا نقطة يجب أن نوعي بها المجتمع، لا تسلم مبالغك سواء كان وقف، زكاة، تبرع، لا تعطي مثلا تقول فلان دوك هذا
0: المبلغ.
1: أو مثلا تحول له من تلفونك على حسابه الشخصي، لأن هذا في مساءلة أيضا، ربما أنت تقع في طائلة جمع المال من الجمهور.
0: نعم،
1: دائما أوقف، أخرج زكاتك، تبرع في الحسابات الرسمية، لأن هذه تسهل على جهات الرقابة الرجوع إليها. يعني إذا مثلا أنت بعدين تشككت قلت أنا محول مبلغ وقدره حال المؤسسة، طيب إذا رجعوا لنا جهات الرقابية المبلغ هذا موجود وهذا الإيصال. لكن إذا كان شخص
0: لكن الحين مثلا في كل يوم يمكن آلاف المتبرعين عبر هذا الجهاز، كيف تتعاملوا مع مثل هذا المشاكل مثلا؟ أو ممكن يجيكم شخص يقول لك والله وين أنا هذا المبلغ؟ يعني في أمور ربما تفاصيل كيف تتعاملوا معها؟
1: كل حادثة نتعامل معها في حينها، لكن أنا أجاوبك بشكل عام إنه كل شيء نحن مرصود عندنا، وعندنا أيضا لجنة محاسبة في المؤسسة هي التي تنظم هذا الأمر.
0: يعني لو أي شخص ممكن يتبرع خلنا نقول عبر هذا الجهاز مثلا وليكن 1000 ريال، خلاص ترى تبرع، أهم شيء أنه تبرع عبر الجهاز وضمن أنه هذا الجهاز وهذا الإيصال وكل هذه المبالغ وصلت إلى المؤسسة اللي أنا فعلا قصد إنها للمؤسسة الوقفية، فهم يتولوا الأمور. هل في هناك في فعلا أشخاص يجوكم بعد هذا التبرع يتساءلوا يشككوا في موضوع مثلا معين؟
1: إلى الآن لا،
0: لأنه الكثير من الناس خلاص أول ما تتبرع ينسوا يعني الموضوع، خلاص انه اتطمن انه الموضوع في يعني واصل الى المحطة اللي هم يريدوها بالضبط.
1: الى الان ما حدث، يعني الحمد لله بفضل الله تعالى ثقة متبادلة ما بين المجتمع وما بين ايضا المؤسسة، لان في النهاية كما ذكرنا في البداية الناس عندما ترى الاثر تطمئن اكثر.
0: نعم،
1: بفضل الله تعالى المؤسسة بما انها قريبة جدا من اللجنة، لجنة الزكاة في الولاية وفريق السيب التطوعي، يعملوا بشكل بفريق الواحد طبعا لكل اختصاصه، الحمد لله تعالى ما واجهتنا مثل هذه التساؤلات أو
0: نعم يعني حتى موضوع أستاذ هيثم الأمان والشفافية، كثير ربما من الأسئلة اللي تدور في ذهن الآخرين إنه والله كيف أضمن موضوع الأمان والشفافية، كيف أضمن إنه والله هذه المبالغ أو هذه الأموال وصلت بالطريقة الصح أو أنفقت حتى وتم وقفها بالطريقة الصحيحة.
1: نعم، هذا حق للواقف، حق للمتبرع، حق لمن أخرج الزكاة إنه يعرف وين راح مصدر أو وين راحت أمواله. فلذلك كما ذكرنا جهة رقابية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عندنا في المؤسسة، وهذا طبعا استنادا على دليل الحوكمة.
0: نعم،
1: مدقق داخلي ومدقق خارجي،
0: رقابة في الموضوع وشفافية.
1: في نهاية العام نعم، يجي مدقق خارجي، هذه الوزارة توجهك إلى مكتب تدقيق بحيث أنك أنت ما تختاره بنفسك وترتب معه ويضبطك
0: بالضبط.
1: هذه الوزارة تقول لك روح المكتب الفلاني، يقول المكتب يعمل تدقيق على ما استلمته من مبالغ وفيما أنفقته.
0: صحيح،
1: نرجع إلى مثلا الشخص إذا تشكك أو سبحان الله قال هين راحت أنا فلوسي، طيب هو عنده جهة رقابية يذهب إليها يقولهم أنا تبرعت ب1000 ريال إلى مثلا فلان أو المؤسسة الفلانية، ما شفت شيء إلى الآن، أنا أبغى أتأكد هل فعلا أنفقوا فيما أردت أنا ولا كيف بالضبط،
0: ولا وين راح.
1: أيوة، الوزارة تتواصل مع المؤسسة بالنسبة لي مثلا الموضوع الفلاني كذا كذا، المؤسسة من حقها أيضا هي تأتي وتوضح الأمور، هل هذا المبلغ أنفقت، وين أنفقته، هل هذا المبلغ إلى الآن أنا جالس أجمع بحيث أني أستثمر فيه موضوع لاحق أو إلى آخره. يعني الحمد لله كل شيء واضح ومسجل.
0: نعم نعم، يعني ممكن يعني أنا وأنت تتكلم أقول تبادر في ذهن السؤال إنه ممكن إنه في المستقبل القادم نوصل إلى مرحلة أستاذ هيثم يعني يستطيع فيها المتبرع خلنا نقول يتابع كل ريال أنفقه، يعني
1: نعم.
0: في فكرة مثلا ممكن نوصل إلى كذا مع تطور الـ AI مثلا الذكاء الاصطناعي؟
1: بالضبط.
0: هنا يمكن يعطيك موثوقية أكبر، شفافية أكبر، أمان أكبر.
1: نعم.
0: وبالتالي تتجنب كثير من الأسئلة اللي ربما أو المخاوف اللي تلحق كثير من المتبرعين.
1: نعم.
0: مع أنه أحيانا تبرع وانسى الموضوع، أو منصة مثلا يعني تخبرنا أنه والله مساهمتك اليوم أسهمت في دعم طالب مثلا، أو مثلا بنت مستشفى وليكن مثلا، أو راحت إلى جمعية معينة أو مرضى أو إلى غير ذلك، أو مساعدة ربما أسرة أو بناء مسجد إلى آخره.
1: نعم أستاذ أيمن، المؤسسة مؤسستي بالوقفية العامة، وأتوقع جميع المؤسسة لديها سجلات. خلنا

0: والله أنا تبرعت بمبالغ وكذا ولم أرى أثر لها، تتوجه إلى المؤسسة أو الجهة أو الشخص اللي تبرعت له وقول له وين الأثر، ما شفت شيء. بالنسبة للموقوف عليهم مثلا، على سبيل المثال هو قال إن أنا أوقفت هذا أو هذا مبلغ أنا أوقفته للفقراء والمساكين والمحتاجين وإلى آخر المعسرين. طيب، في بعض الأحيان أنت كمؤسسة أو كمشتغل في هذا المجال التطوعي الخيري مضطر أنك أنت تسلم مبالغ نقد، تذهب إلى بعض البيوت أو مثلا أنك أنت ترسلهم، تضطر لأن بعض الأحيان هذا واقع يعني، ونتمنى أن نحن نكون يعني نلجأ إلى الجانب الإلكتروني أفضل بحيث أنه يكون أكثر توثيقا، ولكن نعم. نتكلم عن جانب ربما إن شاء الله تعالى نتجاوزه في
1: نعم المستقبل. بحكم أنه اليوم التقنية صارت قريبة بالله. اليوم تليفونك في طول الوقت معك نعم. يعني
0: ولكن أنت بعدك تبقى في عندك فئة يعني
1: طبيعي
0: نقداً.
1: صحيح نعم.
0: هنا يمكن في تحتاج إلى بعض التوضيح أكثر يعني، ولكن أنت تقدر يعني تعالج هذه بمسألة أنك أنت تسلم، وهذا مثل إيصال يعني لحفظ الحقوق لا أكثر، ما من باب التشكيك أو غيره.
1: أكيد طبعا، ونحن أيضا مستمرين في هذه الدقائق 3:30 هنا بتوقيت العاصمة مسقط أيها الأحبة، والحديث عن الوقف وصناعة الأثر مع الأستاذ هيثم بن إبراهيم المحرمي عضو مجلس إدارة مؤسسة السيب الوقفية. إلى فاصل قصير ولنعود.

0: يا مرحبا فيكم مستمعينا الأحبة. نقول دائما أن هناك أناس يرحلون فتغلق الأبواب وراءهم، وهناك أناس يرحلون تبقى أبواب كثيرة قد فتحوها لغيرهم. فرق صغير أكيد في اللفظ لكنه كبير في المعنى، أن ترحل وتنتهي الحكاية أو ترحل وتبدأ حكايات أخرى من بعدك، وبين الرحيل والبقاء تقف فكرة جميلة عريقة حضارية إسلامية مشروعة اسمها الوقف. نريد أن ننتقل في المحور هذا من الوقف من المال إلى ما هو أغلى من المال، إلى ربما شيء لا يستطيع أغنى أغنياء العالم أن يشتري منه دقيقة واحدة زائدة، وهو الوقت. اللي يقول لك ليس لدي وقت، ربما كانت الحقيقة فعلا أننا نملك الوقت لكننا لا نملك هذا الأثر. ماذا لو تحولت ساعة واحدة من وقتك كل أسبوع إلى أثر؟ يبقى من سيربح، أنت أم المجتمع؟ أم أن أجمل ما في الفكرة أن الطرفين أكيد يربحان؟ أستاذ هيثم، أعود لك مجددا، هل تؤمن فعلا أن الإنسان اليوم يستطيع أن يوقف وقته كما يوقف كل هذه الأموال؟
1: نعم بالضبط، يستطيع الطبيب أن يوقف ساعة من وقته، يستطيع المهندس أن يوقف ساعة من وقته، يستطيع المحامي أن يوقف ساعة من وقته، يستطيع أي إنسان أن يوقف من وقته ما يستطيع ويجعلها لله تعالى.
0: نعم.
1: وعلى سبيل ذكر هذه الأمثلة، أن الطبيب أن يوقف ساعة أو ساعتين مثلا من وقته لمعالجة مرضى يمكن في خارج أوقات الدوام الرسمي يجعلها لله تعالى. المحامي أيضا ساعتين، هذه وقف استشارات مجانية. أيضا المهندس،
0: نعم،
1: أيضا تستطيع المؤسسات الخيرية، المؤسسات الوقفية تستفيد منه ويجعل هذه الساعتين وقف لله تعالى. في جميع المجالات يستطيع الإنسان، إذا لم تسعفه يعني الوضع المادي يستطيع أن يوقف وقته.
0: نعم.
1: وهذا موجود سابقا، يعني سابقا كانوا العلماء يوقفوا من أوقاتهم لتعليم الطلبة.
0: نعم. لتبقى نقول محفظة أثر.
1: نعم.
0: يعني ساعات كبيرة من هذه المحفظة، يعني أقصد أنها لا تحتوي على أموال بقدر ما تحتوي على ساعات من التطوع. نعم. وساعات من أيضا العطاء والأثر. خلنا أسألك عن المجتمع اليوم، وأنت موجود كعضو في إدارة مؤسسة السيب الوقفية، يعني هل هذا المجتمع اليوم يحتاج إلى ثقافة العطاء أم إلى ثقافة أثر؟
1: نحتاج إلى ثقافة الأثر أكثر من ثقافة العطاء. اليوم العطاء أو دعنا نقول التبرع المؤقت ينتهي، يعني دائما يعني مثلا في كل مناسبات الناس تتبرع فيها الخير جزاهم الله خير.
0: نعم.
1: ولكن أنت عندما تذهب إلى عائلة وتعطيها مثلا ما تعطيها تنتهي هذه الأموال. الفكرة في الأثر
0: شيء
1: إنه
0: دائم.
1: يستمر.
0: نعم دائم.
1: والاستدامة ركيزة من ركائز الوقف. أنت دائما تحب أن تصنع لهذه الأسرة أو هذا المحتاج شيء يستديم وما يرجع لك بعد فترة أو يرجع لغيرك، يكون هذا مستديم ومستمر
0: ويبقى أثره،
1: ويبقى أثره
0: حتى بعد رحيلك.
1: بعد رحيلك. وعلى نعم. على هذا الذكر اللي ذكرناه مثلا قبل شوية اللي هو وقف الوقت، مثلا اللي أوقف ساعة أو ساعتين لطلبة العلم أجرها عند الله عظيم، ولكن هو كم خرج من
0: طالب. من نعم طالب. ذكرنا أيضا في بداية الحلقة
1: أيضا استشارات مثلا إذا كان المحامي أوقف، كم الناس تستفيد وتوفق ما بين الأطراف و تجنبهم الشقاق وإلى آخره.
0: نعم، والفتن وغيرها. نعم. من الأمور. من يستمع الآن إلى حلقة الوقف وأثره في المجتمع ربما يتحمس في شعور، في نوع ربما من تأنيب الضمير فعلا، يعني أحيانا أستاذ هيثم يمنع الإنسان حاجة من الاستمرار بعد الحماس الأول، يجيك نوع من الحماس. وأنا أسمع إلى الأستاذ هيثم وهو يتكلم عن العطاء، وهو يتكلم عن الأثر، أسمع أيمن وهو يتكلم في مقدماته عن هذا الموضوع والوقف وأثره في المجتمع، فحماس شديد في البدايات. ما الذي يمنع اليوم هذا الإنسان أنه يستمر ما بعد الحماس الأول؟
1: في البداية نقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن ربما سبب من الأسباب عدم وضوح الرؤية، يعني ما وضحت للصورة بشكل كامل، يعني يقول أوكي أنا أريد الآن أوقف، ولكن هنا أروح أكلم من، أتجه إلى من؟ طيب بعدين كيف أضمن أنا أنه فعلا أن هذا اللي أنا أوقفته أو تبرعت به أو إلى آخر بيكون في المكان اللي أنا أريده؟ هذه أفكار تجي الشخص طبعا، ولكن أنا نصيحتي أنه يتوجه إلى المؤسسة، يتوجه إلى الوزارة. وعلى ذكر ذلك أذكر في مقر العمل جاء شخص، يعني كان والده مطرشنه، يعني يقول أنا جاي من صلالة الظفار، يقول والدي حريص أنه يكون لنا وقف، ولكن أنا ما أعرف كيف، يعني كيف وقف،
2: نعم ما فاهم الموضوع، نعم
1: كيف نسوي وين نروح وين، ما فاهم يعني. فمثل هذا جزا الله خير جاء من صلالة وتعنى إلى مسقط، مع أنه في مديرية في ظفار ممكن، ولكن جاء إلى هنا إلى الوزارة، ديوان عام الوزارة، قال أن أنا والدي موصلني لها لازم نوقف، يعني لكن أنا أبغى أعرف الإجراءات حتى يوم أرجع أخبر الوالد كذا كذا كذا كذا،
2: نكون مطمئن الموضوع
1: ونضمن، نعم نحن نضمن حق الوقف وأنه يذهب إلى الموقوف عليه. فهذا لو تردد وما بادر بتموت الفكرة، بيموت الحماس
2: بالضبط.
1: ولكن هذا الحركة اللي هو سواها جزاه الله خير وتنقل،
2: نعم وهي تظل أمانة يعني نعم،
1: وجاي حريص أنه باغينها تتم نحن وفق الإجراءات والقانون، ما نريد شيء مخالف. جزاك الله خير وبارك الله فيك، وخبرنا الإجراءات طبعا الجهات المختصة في الوزارة وجهته و أخذوا بيده حتى تتحقق مشيئة والده بإذن الله تعالى، ولهم الأجر إن شاء الله تعالى
2: بإذن الله. ونوجه لهم أيضا كل التحية، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم، آمين وكل أيضا متبرع وكل من ترك أثر لا ينسى في حياته وبعد مماته بإذن الله تعالى. مضطرين أن نقف للفترة الدينية لصلاة العصر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات أيها الأحباء الكرام، ونسعد بكل من ينضم للاستماع فيما تبقى من وقت برنامجنا محطات. ودائما ما نقول ونذكر أنه ليس أغلى ما تملك ما في حسابك، ربما كان أغلى ما تملك ساعة من عمرك، معرفة في عقلك، خبرة في يدك، وقلب يستطيع أن يشعر بحاجة غيره. إذا كان المال يمكن أن يوقف، فلماذا لا نفكر ماليا في وقف المهارة ووقف المعرفة ووقف الوقت؟ والسؤال ماذا سأترك بعد رحيلي، بل ماذا سيبقى مني حين أرحل، هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأثر وعن المؤسسات الوقفية، وأيضا عن هذا الموضوع وعن مؤسسة عمان الوقفية كواحدة من الأمثلة في هذه المحطة. معنا الأستاذ زاهر بن محمد العبدلي، مدير عام الخدمات المساندة بالمؤسسة العمانية الوقفية. نرحب بك أستاذ زاهر فيما تبقى من وقت برنامج محطات، ودعنا مباشرة نبدأ معك حول منظورك للمؤسسة العمانية الوقفية. كيف تنظر إلى الوقف باعتبار أصل استثماري طويل الأجل؟ نعم أستاذ،
1: ده في البداية أولا أحب أن أشكر إذاعة سلطنة عمان وعلى القائمين على هذه الإذاعة وهذا البرنامج الشيق، ونشكركم على استضافتكم لنا. طبعا سؤال عن المؤسسة العمانية الوقفية. المؤسسة العمانية الوقفية كما يعلم الجميع أنشئت بمرسوم سلطاني سامي، وهذا إن دل على شيء يدل على الاهتمام الكبير لحكومتنا الرشيدة بالوقف وتنميته واستثماره. طبعا هذه المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري حسب المرسوم، وتهدف إلى تعظيم عوائد استثمار الوقف وبيت المال من خلال تبني أفضل الممارسات والأساليب الاستثمارية الحديثة، بما يعزز استدامة موارد الوقف وإسهامه في التنمية الاقتصادية. إذا جينا نشوف بمعنى أبسط، إنه هذه المؤسسة هي تعمل كذراع استثماري للقطاع الوقفي في السلطنة وأيضا لقطاع بيت المال. المؤسسة تنظر إلى الوقف باعتباره طبعا أصل يمكن تنميته واستثماره بصورة احترافية ومستدامة وغير تقليدية.
0: نعم، منظمة.
1: أي أنه نحن في المؤسسة نحافظ على الأصل ونعظم عوائده، بما يسهم في رفض الاقتصاد الوطني وتحقيق أثر مستدام يمتد لأجيال قادمة.
0: نعم، يعني مع ضيف العزيز الأستاذ هيثم أيضا المحرمي من مجلس إدارة مؤسسة السيب الوقفية، تحدثنا عن كثير من المحاور من ضمنها تحديات اليوم أمام هذه الاستثمارات الوقفية. في نظرك أنت أستاذ زاهر، ما هو التحدي الأكبر اليوم أمام كل هذه الاستثمارات الوقفية؟ هل هو رأس المال، ربما إدارة أو تشريعات أو غيرها من الأمور اللي تتعلق بالمجتمع وثقافته؟
1: نعم، كما أسلف الأستاذ هيثم سابقا، توجد تحديات، ولكن بتكامل وتضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والأفراد يمكن التغلب على هذه التحديات. وفي الحقيقة تم التغلب على العديد من التحديات، يعني هنا في السلطنة يعني ما قصروا وزارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الوقفية العامة والخاصة والحكومة الرشيدة، يعني الكثير أو العديد من التحديات تم التغلب عليها، ولكن تبرز هناك تحديات تحتاج إلى تكاتف الجهود وأيضا وجود مؤسسة أو مؤسسات تحوكم الاستثمار وتحاول أن تجد أفضل السبل والممارسات لتطوير الاستثمار الوقفي. طبعا المؤسسة العمانية الوقفية وبالتعاون مع أحد المؤسسات الرائدة العالمية يعني عدت استراتيجية استثمارية محوكمة، بحيث أن المؤسسة ستعمل وفق نهج استثماري مؤسسي يقوم على تنويع الاستثمارات
0: جميل.
1: وأيضا لا ننسى إدارة المخاطر والبحث عن الفرص الاستثمارية، وذلك لا يتم إلا من خلال تبني أفضل الممارسات والأساليب الاستثمارية الحديثة، بحيث يؤدي إلى استدامة موارد الوقف وإسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين العائد والاستدامة والمحافظة على الأصل الوقفي. طبعا في المؤسسة العمانية الوقفية يعني نؤمن بأهمية بناء شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص للتغلب على العديد من التحديات. كذلك كما أسلف الأستاذ هيثم سابقا، يجب الاستفادة من الخبرات الموجودة. يعني هو ذكر الوقت، وقف الوقت، وقف المال هو جزء، ولكن أيضا هناك أنواع عديدة من الوقف، منها وقف الوقت. وبذلك يتم الاستفادة من الخبرات والفرص المتاحة في السوق بهدف بناء قطاع وقفي أكثر كفاءة واستدامة،
0: نعم،
1: بحيث يستطيع أن يؤدي الوقف دوره الاقتصادي والاجتماعي بصورة أكبر على المدى البعيد.
0: نعم، وهذا أتوقع أنت اختصرت يعني نقول مستقبل الوقف العماني ربما في كلمة واحدة، وأنا كنت أيضا من ضمن الأسئلة اللي يعني حبيت أذكرها معك، لذلك نحن نتأمل بمستقبل أيضا من خلال حتى دخول كإضافة أخرى عالم التقنية اليوم والمنصات الأخرى في موضوع الوقف واستثمار أو الاستثمار الوقفي.
1: بالطبع يعني لا نستطيع أن نغفل في هذا العصر أهمية التقنية في تعزيز الوقف وإيجاد وابتكار سبل جديدة لتعزيز الوقف. طبعا احنا في المؤسسة العمانية الوقفية في خلال المرحلة المقبلة نسعى إلى ترسيخ مكانة الوقف بوصفه أحد المكونات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة
0: بإذن الله تعالى،
1: ولا يتم ذلك إلا بالارتقاء بالوقف إلى نموذج مؤسسي أكثر احترافية واستدامة، ويتمتع بالقدرة على النمو وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية المتحققة من موارده وأصوله الوقفية. وباستخدام التقنية كما ذكرت يعني نستطيع أن نختصر الكثير من الأوقات والجهود، وأيضا الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع والقطاعين العام والخاص.
0: أتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله تعالى، وكل أيضا الشكر لجهودكم المبذولة أستاذ زاهر بن محمد العبدلي مدير عام الخدمات المساندة بالمؤسسة العمانية الوقفية. شاكرين لك هذه الإضاءة وهذه الإضافة، شكرا جزيلا لك.
1: وأيضا بدوري أيضا أكرر الشكر لكم في الإذاعة على اهتمامكم بهذا الموضوع. الوقف يعني هو يتيم ويحتاج إلى جهود الجميع،
0: نعم،
1: للارتقاء به والمحافظة عليه. ومن أهم السبل للمحافظة على الوقف هو استثماره بالطريقة الصحيحة التي يعني يؤدي إلى استدامته وتعظيم عوائده
0: بإذن
1: بالطريقة يعني الحديثة.
0: كل الشكر لك، كل الشكر لك أستاذ زاهر، رسالة مهمة أكيد. ونحن مستمرين معكم في خمس دقائق قادمة أستاذ هيثم، اختصرنا الكثير من المحاور والأسئلة عن واحدة من الأمثلة، نقول مؤسسة السيب الوقفية اللي ربما بدأت في فترة على يعني غرار لجنة الزكاة بولاية السيب، اللي ما شاء الله في سنوات طويلة اليوم مؤسسة السيب الوقفية. نتمنى لكم إن شاء الله أيضا كل التوفيق، وبالتالي نحن ننظر إلى الوقف خلال الفترة القادمة بأسلوب مختلف إن شاء الله تعالى قادم حتى عام 2040 كرؤية عمان أيضا والحوكمة اللي داخلة في موضوع أيضا هذا الوقف. لما أشوف الوقف وأشوف هذه الحملات الخيرية المستمرة اللي نتابعها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في لحظة، يتبادر في ذهني السؤال إنه ليش الإنسان أحيانا يتفاعل مع هذه الحملات الخيرية العاجلة أكثر ربما مما يتفاعل اليوم مع مشروع وقفي، استثمار وقفي يستمر لعشرات السنين.
2: الإنسان بطبعه فيه الخير، وخلينا نخص الإنسان العماني الحمد لله رب العالمين فيه الخير، وهذه المبادرات هذه وقائع وقتية لازم تتصرف في ذلك الوقت عشان تنقذ إنسان كما حدث مؤخرا والكل يعرف القصة.
3: نعم العواطف أحيانا أيوة. سبحان الله.
2: فمحتاجين إلى تحرك سريع. الجانب الآخر في حماس أيضا في الجانب الوقفي وجانب التبرع، لكن هذيك لها إجراءات أخرى.
3: نعم.
2: يعني تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى مراجعات، تحتاج إلى تثبيت. إحنا نحن نقول بطبيعة الإنسان الحمد لله العماني يبادر عندما يعرض عليه أمر يعني طارئ تحتاج إلى حركة سريعة، فهذا بالعكس فيه خير يعني الحمد لله رب العالمين.
3: نعم. مؤسسة سيب الوقفية في أقل من دقيقة بعد 20 سنة كيف تنظر لها إن شاء الله؟
2: بإذن الله تعالى نحن لا نبني وقفا فقط، بل نبني أثرا يبقى بعدنا، فكل ريال يوقف اليوم يمكن أن يتحول غدا إلى علم أو صحة أو مسجد أو حياة أفضل لإنسان
3: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. كل الشكر لك ضيفنا الكريم الأستاذ هيثم بن إبراهيم من خلفان المحرمي، شكرا لك، وكل الشكر أيضا لجهودكم المبذولة وعطاءاتكم، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى مزيد من التقدم والنجاحات بإذن
2: الله.
3: بإذن
2: الله. بارك الله فيك أستاذ أيمن وجزاك الله خير.
3: وكل الشكر لكم أيضا أنتم أيها الأحبة الكرام، كنتم رفقتنا في محطات، كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني ومحمد الهيملي، وفي إخراج هذه الحلقة هزاع الرأس. بما الأثر الذي سيبقى مني؟ هذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم. دمتم بود، في أمان الله.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية. نبدأ بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني.
1: تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار.
0: إيران والولايات المتحدة تتبادلان المطالبات بالتعويضات عن خسائر الحرب، والرئيس الأمريكي يؤكد إزالة الألغام من مضيق هرمز بشكل كامل. طاب أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، يصحبكم في قراءة تفاصيل هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي، وتصحبني في قراءتها الزميلة حنيفة بنت خميس العبري. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة.
1: أعربت سلطنة عمان عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
0: افتتح بمحافظة ظفار ملتقى ومعرض الأمن الغذائي الذي يستعرض أبرز مؤشرات القطاع، وكشف الملتقى عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية بولاية ثمريت بمحافظة ظفار الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية أكثر من 900 مليون ريال عماني، ويستهدف زيادة الانتاج الزراعي بالمحافظة ورفض الناتج المحلي بقرابة 125 مليون ريال عماني سنوية. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
2: يعد قطاع الأمن الغذائي مرتكزاً أساسياً للأمن الوطني وركيزة لبناء اقتصاد مرن ومستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص وتوطين التقنيات الحديثة. وفي محافظة ظفار كشف ملتقى ومعرض الأمن الغذائي عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية بولاية ثمريت بوصفه نموذجاً استراتيجياً يمتد على مساحة 54 مليون متر مربع، ويستهدف زيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة بحوالي 105,000 طن سنوياً ورفض الناتج المحلي بقرابة 125 مليون ريال عماني سنوياً، إضافة إلى توفير 6,500 فرصة عمل. وتتوزع خطة تنفيذ المدينة على 3 مراحل استثمارية خلال الفترة من عام 2030 إلى 2060 بتكلفة إجمالية تتجاوز 903 ملايين ريال عماني بمشاركة القطاعين العام والخاص، لتكون واحة زراعية مبتكرة تضم مراكز للتميز البحثي ومزارع حديثة تعتمد على تقنيات الكهروضوئية وأنظمة إدارة المياه المتطورة. نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار.
3: أصبح الاستثمار في الأمن الغذائي استثمار في استقرار المجتمعات واستدامة التنمية، وتؤمن غرفة تجارة وصناعة عمان ببناء منظومة أمن غذائي مستدام بقطاع الخاص قوي وممكن يمتلك القدرة على الاستثمار والابتكار والتوسع. ومن هذا المنطلق تعمل الغرفة على تمكين المستثمرين والعاملين في قطاع الحيوي من خلال توفير بيئة عمل داعمة وتعزيز الشراكة مع القطاع العام، كذلك في رفع تنافسية القطاع واستدامته بما يعظم المحتوى المحلي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
2: وخلال الملتقى استعرضت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مؤشرات وأرقام القطاعات الرئيسة، كما تناولت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال منصة تطوير وعقود الانتفاع دور التحول الرقمي في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، فيما استعرض بنك التنمية الأدوات التمويلية الداعمة لاستدامة القطاع. من جانب آخر، جرى على هامش الملتقى الاحتفاء بحصول مدينة صلالة على الاعترافين الدوليين كمدينة مرنة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومدينة صحية من منظمة الصحة العالمية.
1: نظمت وزارة العمل بولاية صلالة المؤتمر السنوي العام 25 حول جاهزية الحكومة لمستقبل مستدام الذي يقام ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026. ناقش المؤتمر سبل تعزيز جاهزية الحكومات للتحولات المستقبلية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة في تطوير العمل الحكومي. وتضمنت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات السياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة، قدمها عدد من المتخصصين والخبراء. تناولت استراتيجيات خفض الانبعاثات في سلطنة عمان والحوكمة القانونية للتحول الرقمي في سلطنة عمان، إلى جانب التغير المناخي وتحديات البيئة وتأثيرها في التخطيط الحكومي. رعى فعاليات المؤتمر مع الدكتور محمد بن سعيد باعوين وزير العمل.
0: صدرت الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار بحمولة تجاوزت 50,000 طن، وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني ضمن شحنة واحدة، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، وشملت عمليات التسويق أسواقا آسيوية وأوروبية.
4: إنجاز يفتح فصلا جديدا في مسيرة التسويق وتصدير الكروم العماني بعد تدشين الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني تجاوزت 50,000 طن، وذلك عبر ميناء صحار. وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الزبائن وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الخام في الأسواق العالمية خاصة الآسيوية والأوروبية. كما جرى التواصل المباشر مع مصانع تستخدم خام الكروم العماني للمرة الأولى، بما يدعم تنويع الأسواق والوصول إلى مستهلكين نهائيين بصورة مباشرة، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية طويلة الأجل. وفي قطاع الجبس قامت الشركة بتسويق وتصدير أكثر من 1,800,000 طن إلى 11 دولة من خلال أكثر من 32 سفينة انطلقت من ميناء صلالة، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر البيع 8% على أساس سنوي. وشملت وجهات صادرات الجبس عددا من الأسواق الخليجية، إلى جانب التوسع في أسواق أفريقية جديدة وإعادة تنشيط الصادرات إلى سوق كوريا الجنوبية في إطار جهود تنويع الوجهات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. ويمثل تدشين الشحنة المتكاملة من خام الكروم خطوة مهمة في تطوير أسواق المعدن العماني، كما تعكس النتائج المسجلة في صادرات الجبس أهمية إدارة عمليات التسويق والتصدير بصورة أكثر تكاملا، إذ تتمثل الأولوية في تحقيق أفضل قيمة تجارية ممكنة للخامات العمانية مع الحفاظ على تلبية احتياجات السوق المحلي. وتعمل الشركة العمانية لتجارة المعادن إحدى شركات تنمية معادن عمان على دعم نمو الصناعات التحويلية داخل سلطنة عمان من خلال تحقيق التوازن بين التصدير وتوفير الإمدادات اللازمة للصناعة المحلية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد المعدنية ودعم الاستثمارات المرتبطة بها. وتستهدف الشركة من خلال نموذج التصدير المركزي توحيد عمليات التسويق والتفاوض وتحسين الوصول إلى الأسواق والمشترين وتعزيز الشفافية والتنافسية في تسويق الصادرات، بما يدعم القيمة التجارية للخامات المعدنية العمانية في الأسواق العالمية.
1: تشكل شبكة الطرق في سلطنة عمان شرياناً حيوياً يربط المحافظات والولايات ويدعم حركة السكان والأنشطة الاقتصادية والتنموية. وقد شهدت مشروعات الطرق خلال عام 2025 تنفيذ أكثر من 2600 كيلومترا من الطرق بمختلف أنواعها.
5: حتى نهاية عام 2025 بلغ إجمالي أطوال الطرق المعبدة في سلطنة عمان نحو 45,659 كيلومتراً، وشكلت الطرق المفردة النسبة الأكبر بإجمالي 41,478 كيلومتراً، فيما بلغت أطوال الطرق المزدوجة 4,182 كيلومتراً. أما إجمالي أطوال الطرق الممهدة فبلغ 44,079 كيلومتراً. وخلال عام 2025 بلغ إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها 2,631 كيلومتراً، من بينها 1,025 كيلومتراً من الطرق الممهدة و 1,561 كيلومتراً من الطرق المفردة، إضافة إلى 45 كيلومتراً من الطرق المزدوجة. وسجلت محافظة الداخلية أعلى أطوال الطرق المنفذة خلال عام 2025 بإجمالي 597 كيلومتراً، تلتها محافظة مسقط ب 567 كيلومتراً، وجاءت محافظة ظفار ثالثاً ب 412 كيلومتراً، ثم محافظة شمال الشرقية ب 263 كيلومتراً، ومحافظة جنوب الباطنة ب 260 كيلومتراً، فيما بلغت أطوال الطرق المنفذة في محافظة الوسطى 139 كيلومتراً. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي أطوال الطرق المعبدة من 44,053 كيلومتراً في عام 2024 إلى 45,659 كيلومتراً في عام 2025، بزيادة تبلغ نحو 1,606 كيلومترات. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: تمثل الكفاءات الوطنية أحد أهم مرتكزات التنمية، وهو ما يعزز الاهتمام بالتعليم المهني الذي يسهم في إعداد شباب يمتلكون المهارات والخبرات المتوافقة مع المتغيرات التي يفرضها سوق العمل. ويعنى تطوير هذا القطاع بتحديث البرامج والتخصصات وبناء منظومة تدريبية أكثر مرونة وجاهزية لمواكبة التحولات المتسارعة.
6: ينظر العالم اليوم إلى التعليم المهني باعتباره خياراً استراتيجياً يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب وأحد أهم محركات الاقتصاد الحديث. فالمصانع والموانئ وشركات الطاقة والمشروعات الصناعية واللوجستية والقطاعات الرقمية لن تمضي دون كوادر مهنية تمتلك المهارة الكافية. ومن هذا المنطلق تولي سلطنة عمان اهتماماً متزايداً بالتعليم المهني، انطلاقاً من قناعة بأن بناء الاقتصاد يبدأ ببناء الإنسان، وأن التنمية كما تحتاج إلى مهندسين وأطباء فإنها تحتاج إلى فنيين وتقنيين ومشغلين يمتلكون المهارة والخبرة القادرة على إدارة عجلة الإنتاج. التوجه يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تضع تنمية رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل وتواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، وقد أدخلت وزارة التعليم برامج التعليم المهني والتقني إلى المرحلة المدرسية لتمنح الطلبة فرصة اختيار مسار يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. في المقابل تتولى وزارة العمل تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني من خلال إعداد المعايير المهنية والإشراف على مؤسسات التدريب وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن أن تتوافق المهارات المكتسبة مع الوظائف التي يحتاجها سوق العمل. ويتعدى الهدف من مجرد تدريس مهنة إلى غرس ثقافة العمل والإنتاج والابتكار وإكساب الطلبة مهارات علمية تؤهلهم لمواصلة الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل أو حتى إطلاق مشروعاتهم الخاصة. تكامل يكتسب أهمية متزايدة في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة، وهي قطاعات تحتاج إلى أعداد متزايدة من الكفاءات المهنية والتقنية المؤهلة.
1: مستمعينا الكرام، فترتنا الإخبارية لا زالت متواصلة من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عادة لأهم ما جاء فيها من أنباء.
0: جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني.
0: تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار.
1: إيران والولايات المتحدة تتبادلان المطالبات بالتعويضات عن خسائر الحرب، والرئيس الأمريكي يؤكد إزالة الألغام من مضيق هرمز بشكل كامل. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث تبادلت إيران والولايات المتحدة المطالبة بدفع تعويضات، مما بدد الآمال في التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. وقالت إيران إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عليها وتلبية عدد من الشروط الأخرى مقابل فتح الممر المائي الحيوي، بينما قالت واشنطن إنه يجب على إيران دفع تعويضات عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم أو الذين ألحقت بهم إصابات بالغة.
0: وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وإن طريق الشحن المهم بات مفتوحا أمام حركة مرور السفن التجارية حسب قوله، مضيفا أن بلاده تتحكم في الممر المائي الحيوي وأنها قامت بتمشيط المضيق بأكمله بحثا عن الألغام.
1: أصيب 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في هجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء إن عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا الفلسطينيين في سهل المغير وأطلقوا تجاههم الغاز المسيل للدموع أثناء قيامهم بحراسة أرضهم. وأفادت وكالة أن قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرق رام الله تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة لمدن الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية خططا لإقامة مستوطنات جديدة في قطاع غزة.
0: وفي لبنان أصيب شخصان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن القصف الإسرائيلي تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف. كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات كفرة وحاريس وكفر رمان في جنوب لبنان، وتعرضت بلدة زوطر الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ترافق مع عمليات تمشيط واسعة.
1: حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن قد تواجه خطراً متزايداً باندلاع صراع واسع النطاق مجدداً، وهو خطر يفوق ما شهدته البلاد في أي وقت مضى منذ بدء سريان الهدنة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن التطورات الأخيرة تهدد بتقويض مكاسب الهدنة التي اتضحت في حالة الهدوء النسبي في اليمن خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن مبعوث المنظمة في اليمن أجرى مشاورات مكثفة مع الأطراف اليمنية والأطراف الإقليمية والشركاء الدوليين لاستكشاف خيارات ملموسة لخفض التصعيد وتغيير المسار الحالي، مؤكدا أنه ما زال مقتنعا بأن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحا.
0: قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، بينهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية في منطقة تترستان الروسية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب. في المقابل قالت أوكرانيا إن روسيا شنت هجمات جديدة بصواريخ باليستية على العاصمة كييف ومدن أخرى، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا إلى 2011 حالة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تسارع انتشار الفيروس. وأظهرت أحداث البيانات الصادرة عن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 4381 إصابة مؤكدة بالفيروس في 5 مقاطعات، في أحدث مؤشر على اتساع نطاق التفشي.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى أكثر من 160 شخصاً، وأفادت السلطات بأن أكثر من 30 مدينة تخضع للمستوى الأحمر من درجات حالة التأهب. كما ذكرت أن الزلزال ألحق أضراراً بحوالي 1500 مبنى سكني، بينما دمر 61 مبنى بالكامل.
0: لقي 19 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب 15 آخرون جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في ظل استمرار تأثير عدة عواصف استوائية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية على مناطق واسعة من الفلبين. كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص وأغلقت مدارس وتوقفت خدمات العبارات في عدة مناطق.
1: رغم تراجع قوته جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرق الصين، ما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق بعض خدمات النقل العام، فيما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 1,000,000 شخص خلال الأيام الماضية. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين من استمرار الأمطار الغزيرة في عدد من الأجزاء الشرقية والوسطى. وفي شمال تايوان أصيب 6 أشخاص بعد اجتياح الإعصار مسببا مئات الحوادث والأضرار المرتبطة بالعاصفة.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 8.13 دولار مقارنة بالسعر أمس، ليبلغ اليوم 89.12 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولار للبرميل.
1: أما عالميا فقد استقرت أسعار النفط اليوم عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، في ظل انحسار الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما وإعادة فتح الملاحة البحرية، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 87.81 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 82 دولارا و20 سنتا للبرميل.
0: ارتفعت أسعار الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 4432 دولارا و74 سنتا للأوقية، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7% ليسجل 4492 دولارا و60 سنتا للأوقية. وبالنسبة لأسعار الفضة فقد ارتفعت هي أيضا بمقدار 0.9% لتصل إلى 66 دولارا و30 سنتا للأوقية.
1: ونعود مستمعينا الكرام إلى أخبارنا المحلية، حيث احتفل سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. تضمن الاحتفال تقديم عدد من العروض العسكرية المتنوعة إلى جانب أداء الخريجين لنشيد سلاح الجو السلطاني العماني وقسم الولاء والهتاف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما جرى تكريم المجيدين على مستوى الدورة. رعى حفل التخريج اللواء الركن متقاعد عبد العزيز بن عبد الله المنذري.
0: تجاوز إجمالي عدد سكان سلطنة عمان 5,398,000 نسمة بنهاية شهر يونيو الماضي بارتفاع قارب 2% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة العمانيين بلغت نحو 57% من إجمالي عدد السكان، وتصدرت محافظة مسقط المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة قارب 29%، تلتها شمال الباطنة ب 17.5% وجنوب الباطنة ب 11%، ثم باقي المحافظات.
1: تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب نظيراتها من دول العالم يوم غد الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء الحضارة. وأكدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن الشباب العماني جزء أساسي من مسيرة النمو الوطني في سلطنة عمان، ويشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن.
0: دشنت محافظة مسندم بوابتها المكانية

0: ضمن مسابقة قائمة أفلام المأكولات 2026 التي تنظمها المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة ومقرها مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا. وجاء هذا الفوز ضمن منافسة دولية شارك فيها أكثر من 100 فيلم من مختلف أنحاء العالم للتنافس في 14 فئة، ويقدم الفيلم الفائز رحلة بصرية وثقافية إلى السفرة الرمضانية في ولاية صور، مستعرضا جانبا من العادات والتقاليد المرتبطة بشهر رمضان المبارك وما تتميز به المائدة الصورية من أطباق وممارسات اجتماعية تعكس عمق الموروث الثقافي للولاية وخصوصيتها التاريخية.
1: وهذه جولة في أخبار الرياضة، حيث تقام مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري جندال للواعدين بإقامة 6 مباريات بواقع 3 مباريات في كل مجموعة وسط منافسة متواصلة على صدارة الترتيب، حيث يلتقي سمائل مع بهلة وصور مع نادي عمان فيما يواجه ظفار فريق السيب، كما يلتقي النهضة مع صحم وعبري مع الشباب فيما يواجه الخابورة الرستاق.
0: بدأ الاتحاد العماني لكرة اليد تسجيل اللاعبين المشاركين في منافسة دور الناشئين لكرة اليد لمواليد 2010 إلى 2012 ودور الشباب لمواليد 2008 و2009 للموسم الرياضي 2026-2027، ويستمر التسجيل حتى 6 سبتمبر المقبل. ويأتي فتح باب التسجيل المبكر رغبة من الاتحاد في إعطاء الأندية فرصة كافية للتسجيل واعتماد القائمة النهائية للأندية المشاركة في المسابقتين وتوزيعها على مجموعات وفق نظام المسابقة المعتمد.
1: نظمت اللجنة الأولمبية العمانية ملتقى النخبة للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل في مدينة آيتشي ناغويا اليابانية. وتشارك سلطنة عمان في منافسات دورة من خلال 10 منتخبات متمثلة في ألعاب القوى والتايكواندا والرماية والهوكي والغولف والمبارزة والكريكت ورفع الأثقال والإبحار الشراعي والكرة الطائرة الشاطئية، كما يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص اللجنة الأولمبية العمانية على تعزيز جاهزية الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية وتهيئتهم بمختلف المعارف والمعلومات التي تسهم في دعم مشاركتهم وتمثيلهم لسلطنة عمان بالصورة المشرفة.
0: تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين لتدعيم موقف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو، الذي تطالب عدة اتحادات قارية برحيله على خلفية مشروعه المثير للجدل الذي أجهض والرامي إلى فتح باب الاستثمار الخاص في تنظيم كأس العالم وبطولات أخرى. وأكد ترامب أن إنفانتينو ترأس مؤخرا كأس العالم الأكثر نجاحا حسب تعبيره والتي أقيمت في أمريكا الشمالية، مضيفا أنه إذا رحل فإن المسابقة لن تشهد أبدا مرة أخرى مثل هذا النجاح ولا مثل هذه الربحية.
1: أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن تجديد عقد مدافع الهولندي ميكي فان ديفين لمدة 5 سنوات ليواصل مسيرته مع النادي الذي انضم إليه قادما من فولسبورغ الألماني في أغسطس عام 2023. ويقترب فان ديفين من خوض مباراته 100 بقميص توتنهام بعدما شارك في 45 مباراة بجميع مسابقات الموسم الماضي.
0: أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أراخو على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء قادما من نادي برشلونة الإسباني. ويعد أراخو ثاني مدافع ينضم إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الفرنسي الشاب جيرمي جاكيه الذي تعاقد معه النادي.
1: ختاما للفترة الإخبارية الثانية مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
0: جاء جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك

0: البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني.
0: تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار.
1: إيران والولايات المتحدة تتبادلان المطالبات بالتعويضات عن خسائر الحرب، والرئيس الأمريكي يؤكد إزالة الألغام من مضيق هرمز بشكل كامل.
0: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة، كان معكم في الإعداد سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي.
1: صاحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية حنيفة بنت خميس العبري، ومحدثكم داود بن سليمان القاسمي. شكرا لكرم المتابعة.
0: شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد من مراد البلوجي من برنامج نستطيع. أنا حاب اليوم أتكلم عن جزئية مهمة في وقتنا الحالي فيما يخص الإعلام الاجتماعي، اللي هي إعلام السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الرسائل اللي تكون موجودة وتوصل للناس وتكون هي دائما بلغة عفوية وتوصل بشكل أسهل وأسرع للناس، لأن كل واحد عنده تلفونه بيده وبإمكانه أنه يشوف بكل سهولة، ما يحتاج أنه يكون راح لمثلا وسيلة معينة أنه يجلس في مكان معين، ولا في تلفونه في يده ويتابع منصات التواصل الاجتماعي ويتابع الأخبار أول بأول. طيب أنا ليش أقول هذه المقدمة؟ لأني أريد من بعد هذه المقدمة أوجه رسالة أو أتكلم عن تجربتي في هذا المجال. أنا تقريبا بديت في 2018. كانت الفكرة هي عبارة عن نشاط عادي، إن أنزل صوري إذا سافرت ولا صور معينة رحت مكان معين كذا كتوثيق، يعني على أساس إن هذه الصور ما تضيع علي. تعرف التلفونات نغيرها ولكن المنصات هذه تحتفظ بالصور. بعدها جلسنا أنا وعندي أخوي الكبير، أوجه له تحية، عبد العزيز. هو قال لي أنا أريد أقدم بعض النصائح، لأن تخصصه هو في الموارد البشرية، أريد أقدم بعض النصائح في الموارد البشرية في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا صراحة شجعته، هو كان عنده شجاعة أنه يدخل بهذا. ترى الموضوع شوي كان على أيامنا ذيك الأيام بعد ما في كثير كان صعب شوي، عكس ما الحين تشوف أن الواحد عنده محتوى ولا ما عنده محتوى مسك تلفونه وصور. عموما الجزئية اللي بدينا فيها كيف بدأ هو يسوي رسائل للشباب اللي هم يقبلوا على مثلا على المقابلات الوظيفية، إيش النقاط، إيش الأسئلة اللي تركزوا عليها وكذا، وأنا شجعته ونشرت له. بعد فترة شفنا الناس يكتبوا له في التعليقات زين لو تتكلموا على المواضيع الاجتماعية أكثر، زين تتفاعلوا مع بعض المواضيع. فهنا صار اتفاق بينه وبينه، قلت له إيش رأيك ندخل بشكل مشترك ثنائي أنا وأنت في وسائل التواصل الاجتماعي. بعدين اتفقنا خلاص تمام يلا نسوي نقطة الانطلاقة هذه. فانطلقنا بفيديو، كلمنا في الناس، قلنا لهم إحنا صراحة إن شاء الله خلاص مقبلين على بعض المواضيع الاجتماعية اللي ممكن نعطيكم فيها رأينا، ممكن نفيدكم فيها، زين تكتبوا لنا إيش المواضيع اللي تريدون نتكلم عنها. فكتبوا كثير مواضيع، ومن بعدها بدينا، كانت هنا الانطلاقة وهنا بدينا. بعض الفيديوهات عملناها كل واحد لحاله، وبعض الفيديوهات عملناها بشكل مشترك. هذيك الأيام يعني أنا أتذكر أول ما وصلوا متابعيني 5000 شخص، البعض كنت مثلا أشوفه قال لي صراحة أنت الحين مشهور، يعني استغربت أنا، يعني قلت وين، يعني أنا في حالي في داخلي أقول وين 5000 بس يعني اللي ضايفيني يعني. بس لكن الرسالة أحيانا توصل بشكل أكبر أو على نطاق أوسع، لأن أنت تتكلم عن خوارزميات موجودة في هذا البرامج، ربما ما تعتمد على عدد متابعينك كثر ما تعتمد أن الرسالة أحيانا تتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب، اللي هو أنت ما ممكن تشوف المشاهدات ولكن تشوف الرسالة هي تتناقل. فمن هنا الحمد لله رب العالمين صار في قبول من الناس، قبلوا الرسالة، صار البعض يسألنا في بعض الأمور اللي ممكن نتكلم فيها. وتوقع ذروة الموضوع كانت، يعني احنا نتكلم عن 2018 بدينا في مواضيع مختلفة، ذروة الموضوع كانت أيام الجائحة، جائحة كورونا 2020، لما تواصلوا معنا الجهات مثل وزارة الداخلية أن نكون في تعاون بيننا وبينهم كمؤثري في وسائل التواصل الاجتماعي في توصيل رسائلهم للناس أساس تعمل فائدة للجميع وتوصل رسائل مهمة اللي نحن نحتاجها في ذيك الفترة. فعلا صار هذا التعاون. وكان في أيضا اتفاق بيننا وبينهم أن نحن نوصل رسائلكم للناس، أيضا نريد نوصل رسائل الناس لكم. فمن هنا سبحان الله كانت النقلة الكبيرة في الرسالة اللي نقدمها. طبعا أخوي عبد العزيز بعد كورونا بفترة يعني تفرغ لعمله وابتعد شوي عن وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الآن هو مبتعد، وصرت أنا في الساحة يعني أو في هذا المجال وحدي انطلقت.
2: نستطيع الفكرة البسيطة بالتخطيط يكتب لها النجاحات الكبيرة، فتصبح البداية لاعتلاء القمة. نستطيع.
3: الجزئية هنا يمكن الأثر ما تحسه أنت لما تتكلم عن موضوع معين، ولكن لما تلتقي مع ناس ما تعرفهم أو تجيك بعض التعليقات من ناس أنت ما تعرفهم يقول لك حقيقة موضوعك أثر، وحقيقة فدني في الجزئية الفلانية، حقيقة وصلت رسالتنا، بعد موضوعك أنا عرفت الشيء الفلاني، بعد التوعية اللي قدمتها في الشيء الفلاني سهلت علي أمور كثيرة وخلتني أتجنب أشياء كثيرة. مثلا خاصة أنه بعد ما انتشر موضوع الاحتيال الإلكتروني هذا اللي يصير مع الناس، فصرنا نوجه الرسالة، فهذا الشيء كثير يفرق كثير يفرق. أنا أتوقع أن محتواي ما للأطفال، ولكن أحيانا أشوف أبي يجيب لي ولدي وقلت هذا ولدي يتابعك أو أن ولدي يسمع لنصايحك، فأنا أقول أن أتوقع أن رسائلي للكبار، ولكن لما يتأثروا فيها أيضا الأطفال هذا بالنسبة لي شيء إيجابي جدا، وهذا الشيء هذا المحرك، هذا الدافع الكبير اللي يخليك تستمر فعلا، لأن الرسالة تحس أثرها أنت على الناس. من وين تحسها؟ من الناس نفسهم. أيضا أشكر كل الجهات اللي تتعامل معنا وتثق بصوتنا وتثق أن نحن فعلا أحيانا نمثلهم في توصيل رسائلهم، هذا الشيء حقيقة جدا مقدر من ناحيتنا، ونشكرهم على هذه التعاونات كثيرة اللي صارت. أيضا في كثير جهات حطتنا مثل سفراء في توصيل رسائلهم، وأيضا نحن نقول دائما نحن دورنا أيضا مهم في توصيل رسائل الناس للجهات المعنية، ونشكر تجاوبهم دائما مع هذا الرسائل في كثير مواضيع نسويها. أحيانا صرنا الحين نتكلم عن موضوع معين يتواصلوا معي، يتخص مثلا جهة معينة يتواصلوا معي عشان يأخذوا التفاصيل ويحاولوا مباشرة أنهم يمشوا في أو في الإجراءات وكيف يحلوا هذه المشكلة، لأن كان يمكن هم ما وصلتهم هذه المشكلة. فهذا التأثير اللي نحن نتكلم فيه عن وسائل التواصل الاجتماعي من تجربة. وأنا رسالتي هنا إنه وسائل التواصل الاجتماعي والشهرة خلنا نقول هي حق للجميع، ولكن هنا أنت كيف تستخدمها، كيف توظف أنت الرسالة الصحيحة للمجتمع، كيف أنت تكون شخصية لما تشوفوك الناس يقولك صراحة تعجبني رسائلك، شكرا على محتواك، شكرا، وبين أنه البعض يبدأ يتكلم بينه وبين الناس الثانيين أنك هذا محتواك كيف يا أخي، هذا كيف ما عنده حد ينصحه، هذا ما عنده حد يكلمه. ففي فرق كبير بين هذا الاثنين، أنتوا الاثنين يمكن معروفين ولكن في معرفة سلبية وفي معرفة إيجابية، فاختار أنك تكون أنت معروف إيجابيا عند الناس، اختار أنك أنت فعلا تنتقي الرسالة اللي تقدمها للناس وتكون لك أثر. لأن الفيديوهات نحن دائما نقول هذه العبارة، أن الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي ما تموت، يمكن أنت سويت فيديو الحين بعد 4-5 سنوات، بعض الناس بعد 10 سنوات ظهرت لهم مقاطع قديمة ندموا عليها، ولكن على أساس كذا نقول إنك خليك حذر على أساس ما تندم بعدين على رسالة أنت قدمتها. واحدة من التحديات اللي تصير لما تدخل في وسائل التواصل الاجتماعي، الناس اللي يعرفوك أقرب الناس هم أول تحدي لك، أخوانك مثلا، أهلك، أصدقائك، جيرانك، هذيل يعرفوك يمكن بشخصية معينة ما تعودوا عليك مثلا يشوفوك تتكلم وكذا، فهذيل في البداية راح يكونوا مثل تحدي لين أنت تثبت نفسك وخلاص، وتثبت للجميع إن اللي أنا جالس أقدمه فعلا رسالة، واللي أنا أحاول إن أقدمه ترى شيء مفيد للناس. هنا بعدين هذيل ينقلبوا أو خلنا نقول يصيروا في صالحك ويدعموك ويفتخروا فيك لما اسمك يذكر أن هذه الرسالة اللي وصلها الشخص هذا. أنا صراحة أوجه كلمة شكر أخوي الكبير عبد العزيز مراد البلوشي، لأنه فعلا كان هو السبب، هو الدافع الأساسي. صحيح نحن شجعنا بعضنا البعض، ولكن هو كان مثل الأستاذ في البداية، علمني أشياء كثيرة، تعلمه هو أسرع في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، علمني كيف طريقة مثلا الفيديوهات أخليها سريعة، علمني كيف الرسالة لازم مثلا تكون مباشرة وتكون ما يعملوها الناس مثلا يتجنبوها، لا يسمعوك للأخير. هذه كلها أنا تعلمتها صراحة منه، فقد وجه له كل الشكر والتقدير من هنا، وهو كان سبب أن فعلا أنا أستمر وأن أقدم هذا الرسالة، واللي نسأل الله أنه فعلا تكون توصل للناس وتفيدهم. وكل الشكر أيضا لكل الأخوة واللي تعاونوا معنا، الجهات سواء كانت جهات حكومية أو شركات تعاونوا معنا في توصيل هذه الرسائل أو في توصيل كيف نخدم المجتمع فعلا، نتحدث من أجل المجتمع. وأنا أختم كلامي بعبارة دائما يعني أقولها للناس، يعني نرى بأعينكم ونتحدث بألسنتكم، دائما نتكلم ونوصل رسائلكم. شكرا لكم وشكرا للإذاعة العامة برنامج نستطيع على هذه الاستضافة، وسعيد أنا جدا أني أكون معكم في هذه الحلقة.
2: نستطيع
1: نستطيع
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: برنامج الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب مكيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض اكستراك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: كيا movement that inspires.
3: أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم أيها الأحبة أينما كنتم. أعد حين تطلق على المكان يستر الضباب ستاره على الجبال.
0: يتجدد الموعد أيضا حين يهمس المطر للأرض تستفيق خضراء ندية جميلة، لحظتها نعرف أن للخريف حكاية وأن للجنوب موعدا مع الجمال.
3: نعم علياء، أهلا بكم أحبتنا أينما كنتم في سلطنة عمان. مرحبا بكم في محافظة غفار، الأرض التي لا يأتيها الخريف فصلا فحسب، بل يأتيها روحا فيبدل ملامح المكان ويغسل وجه الجبال ويلبس السهول ثوبها الأخضر، ويترك طبعا في ذاكرة الزائر مطرا
0: من الذكريات.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج أثير الخريف عبر إذاعة سلطنة عمان. مرحبا بكل من يتابعنا عبر هذا البث، ومرحبا أيضا بكل من يرافقنا استماعا عبر منصة عين.
1: أهلا بكم في موعد يتجدد من الخامسة وحتى السابعة مع كل مساء من هنا من وقعنا في عودة الماضي بالسعادة.
0: الجميل أنه في هذه المساءات كل يعني يعيش الموسم بطريقته، العائلة تبحث عن تجربة، المصور يبحث عن لقطة جمالية، كل يتفرد بما يعيش في هذا الموسم الماطر الاستثنائي.
1: بلا شك هي لحظات استثنائية، في النهاية الأجمل أن الكل تحت خيمة الخريف.
0: صحيح.
1: في فرح وفي أنس وفي وصال جميل. نتمنى من الجميع أن يقضوا أحلى وأمتع الأوقات، وأن ينتبهوا لمخاطر الطريق، وأن يجعلوا من هذه الزيارة وهذا التجوال محطة لا تغادر البال.
0: جمال الخريف الحقيقي يكمن في تنوع، ويكمن أيضا في يعني الرحلات المليئة بالأمان والسلامة كذلك على الطرق. لذلك يجب التنبيه يعني من خلال هذا البرنامج دائما ننوه على السلامة ثم السلامة ثم السلامة، وخصوصا للأطفال ولقائدي المركبات في ترحالهم المستمر من مكان إلى آخر.
1: هنا ننقل تحايا لكم أيها الأحبة من فريق العمل.
0: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد أصيل بن عقيل باعلوي. في التقديم عقيل بن علوي باعلوي وعلياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: معنا من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس سالم بن سعيد الشحري، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس علي بن ناصر الهنائي والمهندس خالد بن سيف الدهلي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. محمد بن سلم صفرار معنا في التنفيذ على الهواء. ترحيب المحبة بكم معنا في هذا المساء الخريفي الغائم الماطر، إخراجا من هاشم بن علي العمري.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف، ونبدأ معكم هذا المشوار كالعادة. هناك مجموعة من محطات الحوار إن شاء الله تكون معنا في هذا المساء الجميل. نرصد الأمسية الشعرية التي نظمها مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. هذا المساء راح تكون بمجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، وفيها نخبة من الأسماء الشعرية الجميلة، الشاعر مسلم الحمر، والشاعر سعيد البرعمي، والشاعر كامل البطحري. راح يكون ضيفنا الأستاذ راشد دغيشي، راح نكون في تفاصيل إن شاء الله جميلة حول هذا الموضوع. كذلك من محطات الحوار اللي نحاول أن نقترب منها، طبعا كالعادة نرصد بعض الفعاليات التي يعني تواكبنا ايضا في المساء الجميل
1: نعم
0: هنا وهناك،
1: صحيح.
0: الزميل محمد بن بخيت الشحري. اللي عرفت من محمد يرصد فعالية جميلة اللي هي مختبر الأغذية المتنقل عليها.
1: جميل. نحن من قبل رصدنا تواجدهم في أتوقع عودة الماضي، كان لهم كذا التنقل الجميل لهذا يعني المختبر، يحاولون من خلاله إرسال أو إعطاء معلومات توعوية لزوار المكان.
0: هذه التفاصيل مع محمد إن شاء الله.
1: أكيد في
0: إلا إذا
1: يعني
0: أنت
1: التنقل،
0: بتروحين
1: لا لا لا
0: الموضوع ثاني.
1: التنقل هذا جميل للمؤسسات والمختبرات، بحيث إنه يستقطبوا أكبر عدد ممكن من الزوار في مختلف الأمكنة والمواقع السياحية.
0: صحيح. فعاليات كثيرة هنا، نحاول أيضا يعني أن نقف كذا بين الفترة والأخرى بالمعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان. هذا حدث جميل جدا طبعا موجود هنا في عودة الماضي، هو
1: يحمل
0: فرصة
1: ثراء
0: فعلا.
1: كبير، لذلك يعني استوقافنا له في محطات مختلفة
0: نعم
1: دليل على أهميته وعلى الثراء الكبير اللي يحمله، الثراء
0: صحيح،
1: التاريخي اللي فيه.
0: كل ما استوقفناه نقرأ في شيء مختلف،
1: صحيح.
0: ويا أكثر يا كثر الوثائق الجميلة التي يعني يحملها هذا المعرض الجميل. هارون الزجالي راح يكون معنا، هو أخصائي معارض وثائقية، إن شاء الله من خلال محطة حوارية في هذا الموضوع. بالأمس كانت هناك فعالية جميلة، ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد. ضيفتنا كانت كده على السريع في حوارية شاملة عليها حول الحرف.
1: اليوم راح نقترب أكثر من هذه التفاصيل مع
0: نعم
1: أحد المشاركين.
0: أي، والجميل في الحرفة هي السعفيات، وكل منطقة وكل محافظة لها كذا تفننها الجميل
1: خصوصيتها،
0: وخصوصيتها
1: صحيح.
0: الجميلة. نعم، الحرفي حسين الدرويشي راح يكون معنا في تفاصيل إن شاء الله تكون مثرية. الزميل محمد بن عبد الله المهري أيضا كذا يكون معنا إن شاء الله من خلال شيء من المحطات كذلك الخارجية. احنا تعودنا على سوالفنا في عودة الماضي، نترك له المساحة، السوالف معه في عودة الماضي أو في فضاء الطبيعة هي جميلة على الدوام. هذه أبرز المحطات في رحلة اليوم من أثير الخريف.

0: قريب. تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: Kia, movement that inspires.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الدير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: أهلا بكم من جديد في هذا السفر الجميل مع المساء والخريف. من المحطات الجميلة علياء التي نرصدها مع المساء الوجهة المسائية مع الزملاء فاطمة الرواس وأحمد الريسي،
1: حيث الوجهات تتعدد بالتأكيد بين مناظر طبيعية ومناشط أيضا. كأنك تريد تسوي لي اختبار اليوم.
0: وين الوجهة اليوم؟
1: هذه الوجهة عليك اليوم، أنت تخبرنا وين
0: الوجهة. علي خلاص بالدور هي يعني.
1: أي خلاص.
0: نعم، الوجهة طبعا من خلال هذا الترحال الجميل إلى عين إيطبيل. صعبة شوية
1: أكيد.
0: حتى أنا ما أعرف أنطقها مكتوبة.
1: أنت تنطقها باللهجة.
0: باللهجة. أيوه، هي مكتوبة هنا إيطبيل، لكن أحس نطقها صعب. هي إيطبيل طبعا من العيون المائية، وإحدى العيون المائية الطبيعية يعني اللي ما ظاهرة بشكل بارز كثير في غياب الزيك بولاية صلالة. المياه العذبة تنبع من بيض الصخور، تنساب شلالاتها في أحضان وادي تحيط به الجبال الخضراء والنباتات الكثيفة. خلال الموسم تتحول هذه العين إلى لوحة طبيعية نابضة بالحياة، تتعانق فيها المياه الجارية مع الضباب ورائحة الأرض المبتلة لتمنح الزائر تجربة استثنائية مختلفة.
1: هي لمحبي المغامرات والمسير الجبلي ممكن نقول، لكن هل هي مناسبة خلال موسم الخريف؟
0: العيون المائية خلال موسم الخريف طبعا، خاصة العيون اللي هي داخلة شوية في عكس العيون اللي في نقول بدايات السهول أو على مقربة من السهول، بتكون أكيد أصعب، لأنه يكون في استمرارية لتساقط الرذاذ ما شاء الله خلال أيام وليالي مستمرة، فتكون الأرض المحيطة بالمكان أصعب شوية، مبتلة وزلقة، وبعضها تحتاج إلى مسار وإلى مشي. ويعني العيون ما شاء الله اللي هي على مقربة من الجميع أو في متناول الجميع هي الأكثر والأغلب. إذا ابتدينا من عين أتوم أو طبرق أو حمران أو أرزات أو جرزيز أو صحلنوت، حتى عين كور يمكن هي اللي في الجزء الغربي شوية، وبعدها تجي عين الشت نفس الشيء. كلها ما هي بذاك المسار البعيد، بالسيارات يمكن، بالمركبات يمكن الوصول إلى هذه العيون. نعم. بعض العيون الأخرى تحتاج إلى
1: يعني
0: مسافات ما هي بتلك المسافات الطويلة، ولكن ربما مع كثافة استمرارية الرذاذ تكون أصعب. نعم.
1: يعني في كل الأحوال هي تحتاج إلى تجهيزات خاصة لمن يعني يستقصد زيارة مثل هذه الأماكن، الأحذية المناسبة، التجهيزات التامة للمكان، إخطار وإشعار أيضا أعتقد في حالات معينة مجموعة من الأشخاص أن أنت تقصد هذا المكان، عشان في حالة يعني لا سمح الله صار شيء تقدر تتصرف بطريقة سليمة وفي وقت سريع.
0: نعم، هذه العين عين إيطبيل من أجمل طبعا الأوقات لزيارتها هو موسم الخريف من يونيو إلى سبتمبر، وخاصة لما تكون هناك شلالات تكتسي الجبال والوديان بالخضرة، تصبح هذه الوجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمشي الجبلي تحديدا. زيارة الموقع ينصح يكون خلال ساعات النهار للاستمتاع بالمشاهد أو بالمناظر المحيطة بالمكان، والتنقل كذلك بأمان على المسار. المسافة من ولاية صلالة حوالي 37 كيلومتر عن مركز المدينة، يمكن الوصول إلى بداية المسار بالمركبة ثم مواصلة الرحلة سيرا على الأقدام عبر طريق جبلي حتى الوصول للعين. لازم تحطيها في القائمة عليها.
1: لا أكيد، خلاص احنا بنحطها في القائمة، ولكل من يستمع لنا الآن إذا سبق وزرت هذه العين أو يعني راح تقصدها خلال الأيام القادمة، شاركنا على رقم الواتساب 72 44 20 10، وكذلك مختلف جولاتك وزياراتك في موسم خريف ظفار.
0: نعم، احنا عشان نوصل للعين المرشد السياحي راح يكون الزميل احمد الريسي. انا وماجد والشباب كل فريق العمل
1: هو يقود الرحله،
0: واحنا جاهزين، وعليه كافه
1: التجهيزات
0: الرحله، يعني لازم يضبطها ويرتبها بشكل واضح، وننتظر ان شاء الله بس رده يوافق ولا هذا يعتمد يعني.
1: لا، هو اللي اختار الوجهه ايضا مع الاستاذه فاطمه،
0: فنبدا نحن في الوجهه. الجميل انه حلو.
1: أيوة. بعدين ننقل صوره حقيقيه للمستمعين
0: ونصوره هو
1: اكيد
0: هنا. خلاص، اذا هذه احدى الوجهات الجميله هنا في ربوع محافظه

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج أثير الخريف، هنا حيث ننتقل معكم في محطات مختلفة. نرجو بإذن الله أن تكونوا كذا مستمتعين معنا بهذا التنقل مع ضيوفنا ومع زملائنا أيضا في الربط الخارجي لنقل صورة مختلفة أو متجددة عن موسم خريف ظفار. الكثير من الفعاليات اللي تتجدد نشهدها كذا يوم بعد يوم تتجدد في مسارات مختلفة، الفنية، الصحية، الترفيهية، الثقافية، وإحنا يعني من خلال هذا الربط المسائي معكم يوميا من الخامسة إلى السابعة ننقل لكم هذه المحطات مع ضيوفنا.
1: والجميل في المحطات والضيوف هو التنوع والثراء عليا من خلال مشاركة كل القطاعات التي نجدها ما شاء الله في إثراء وتنافس إيجابي رائع في كافة ما شاء الله المستويات. نبدأ بالقطاعات الحكومية المختلفة، القطاعات الخاصة، الأهلية كذلك. خلال الأيام الماضية بدأ الخروج بالمناشط والبرامج والفعاليات الخريفية إلى الولايات القريبة أيضا. صحيح. بالأمس انطلقت فعاليات خريف ظفار في ولاية مرباط. طبعا كان تحت سوق مرباط مرفأ اللبان، وكثير من المفردات التي تلامس أيضا الجانب التراثي والخصوصية الجميلة للمفردة العمانية، سواء كانت هنا في محافظة ظفار أو على امتداد الأرض، فهي دائما يعني هوية نعتز بها أينما كانت. فكل هذه الصور والألوان كلها تتشكل بألوان الخريف الذي يبهج ويسعد الجميع.

0: الجو ظلل بالجمال عندك
1: بجمالية جمالية الخريف والغيوم والرذاذ، أيضا الماطر في هذه الجماليات الخريفية. يبدأ ترحالنا في محطة اليوم مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري. أهلا بك محمد.
2: مساء الخير عليا، ومساء الخير العقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام، ونرحب أيضا بمن ينضم أيضا ويستمع لنا عبر أثير إذاعة صدى عمان أثير الخريف، ربما أيضا من خلال التطواف والتجوال. وأنا مار كذا شفت شباب ما شاء الله جالسين وفارشين أيضا بساطهم ومجهزين، وعندهم شيف متخصص لكنه عندهم مساعدين أيضا من المساعدين يطبخوا طبعا في الهواء الطلق هنا في سهل جرجيس تحديدا. أجواء ممتعة بالنسبة لهم، ربما الشباب يكون جدول ما كذا جدول أيضا مفتوح، اللي يدرس أيضا وعنده إجازة، اللي مداوم أيضا وعنده إجازته. فنتمنى لكل أيضا من يسمع لأثيرنا وكل من يستمتع أيضا بهذه الأجواء هنا في صلالة أن يستمتع فعلا بما يستحق، لأنه في الأخير طبيعة ونحتاج مستمعي الكرام بعد الدوامات والالتزام إنه واحد على الأقل يكون عنده فضاءات هكذا خاصة يستريح

0: شهاب. معي شهاب بن احمد البروشي. شهاب مساء الخير.
1: النور والسرور. اهلا وسهلا. انت عميد الرحله رشحوكم.
0: اي نعم للاسف صرت عميد الرحله. طيب شهاب حدثنا عن اجواءكم اليوم. حاطين رحالكم هنا في سهل جزيز. حدثنا متواصلين. كيف تبنون جدولكم ايضا؟
1: والله الحقيقه احنا تقريبا صار لنا هذا اليوم الرابع احنا موجودين هنا. والنيه هي كانت مده اسبوع لكن الشباب مستمتعين جو واضح انهم راح يمدوا اكثر.
0: تم التمديد
1: يمكن الى يومين او ثلاث ايام زياده. فالاجواء صراحه طيبه ومستمتعين في اليوم قاعدين نزور مكان ونستكشف. وهذه تراها يعني الجروب هذا ما اول مره. هذه خطه تدرس سنويا يعني. وحاليا احنا مع بعض هذه في السنه الخامسه احنا حاليا. امين يا رب. امين.
0: طيب شاب كيف جت الفكره؟ يعني هل مثلا تخرجوا احيانا خارج السلطنه تسافروا اماكن مختلفه؟ فكره صلاله هل هي فكره سنويه؟
1: هذه يعني مشوار سنوي الكل يتفق عليه يعني. حتى احنا لازم نشوف فتره تكون تقريبا في شهر ثمانيه يعني الكل يكون مستعد انه يحط له اسبوع اجازه على
0: اجازات.
1: ايوه في معنى احنا طلاب هنا وفي ايضا شباب طالعين دوامات. خلاص
0: كمان عندكم من الطلاب؟
1: اي معنى انا طالب جامعه في جامعه سلطان.
0: اي تخصص
1: في الهندسه الميكانيكيه؟
0: اي سنه؟
1: انا حاليا ماجستير في الهندسه الميكانيكيه.
0: ما يوفقك. انا اذا عندهم عطل ولا كذا.
1: طيب والله نوعا ما
0: على حسب
1: شنو اعطيهم.
0: ما عندكم حد ايضا تخصص مختلف؟
1: في تخصصات تقنيه معلومات معك زملائنا.
0: اذا تقنيه معلومات اتوقع هو اللي عليه الويب يعني. أيوة. يفتح لكم ويشوف لكم الخرائط.
1: بالضبط هو عند الاي تي سيرفيس. معنا لوجيستكس بعد الطلاب المتخصصين بالاداره اللوجستيات هم اللي يخططوا الرحلات والتنظيم.
0: شيب وين رحتوا؟
1: والله الحين مررنا على مكان. رحنا عين رزاز. قعدنا في مدينه الحق كانت الاجواء جدا جميله وضبابيه.
0: ايوه وهدوء بعيد عن
1: بالضبط. وامس كانت من اجمل الايام احنا وشفنا مطلع اسفل الكوت. فكان يعني وايضا عملنا الغداء هناك فكان يعني
0: عاد رحتوا.
1: والله ما حالف الحظ بعد اي تحتاج
0: لكن اذا واحد عنده فوق يعني
1: حاتوقع كل
0: حد عنده.
1: ما يمكن انا يمكن اهون بعد.
0: طيب شباب انا شفتكم مجهزين ما شاء الله غداكم. اتوقع انه الشيف ما حد ساعده.
1: والله لا في الشيف وفي مساعدين. شخصيا انا الشيف بس يعني كنت متخصص
0: يعني. انت اعطيته فرصه. أيوة. اليوم يجرب
1: هو مساعد شيف ما استغنى عنه طبعا. ايوه
0: يعني اليوم التست يمكن او التجربه والاختبار الحقيقي يقولون انه يعمل لكم حاجه بدون مساعد.
1: ايوه بموافقه طبعا من اعضاء الجروب. هم اللي يعطوني الختم انه يكون.
0: ايش تطبقوا على ست الاكلات؟
1: والله خطه نعمل ايضا خطه. اليوم يعني اليوم الاول عملنا دجاج. اليوم الثاني عملنا لحم وعملنا شيء.
0: اليوم
1: دجاج. ايوه امس كان في اكل بحري. يعني كنا رايحين اسفل القوت عملنا بحري
0: سيف.
1: ايوه سيفود كان. اليوم دجاج وهكذا يعني.
0: هل نحن نريد نكتشف الشباب هل عنده موهبه كذا صوت جميل كم معنا شيء؟
1: والله اسالهم ممكن اذا في احد وده يشارك.
0: شاركنا يا طيب. صوت جميل كذا نسمع شيء على الاقل. شاكك انه صوتك زين.
1: ما هربوا يمكن ما
0: اعتقد انه كان في هروب جماعي.
1: ايوه بالضبط. المواهب في الاكل اكثر شيء.
0: ايوه في الاكل. عموما الشباب نتمنى لكم كل التوفيق وخطتكم بكره.
1: ان شاء الله بكره رايحين على وادي الدبات باذن الله. ايوه والغدية وهذه اماكن ان شاء الله باذن الله.
0: واحد الاستمتاع وكان ركوب القوارب. انا احس انه احيانا الشباب في الجمعات الشبابيه او الرحلات الشبابيه هي لها توثيق. أيوة. وبالتالي ما يجمعكم انتم واستمرار في ضمن هذا المجموع لمده خمس سنوات اكيد في روح. يعني عدد واحد في رحلات مع ناس مع شباب واحد له مزاج مختلف فلازم يكون يعني اداره الشباب اعتقد صعبه شويه.
1: هو نوعا ما تكون صعبه ولكن سبحان الله يعني.
0: مشتركات
1: احنا. ايوه احنا نتفق على هذه الاشياء خصوصا لما نتجمع في هذه الرحله. يعني اختلافات نتركها بعيده فيصير تجمع كثير الصراحه.
0: بيكون في جدول متفق عليه في الاخير الجماعه جايين ايضا يغضى اوقات.
1: اي بالضبط احنا نكون ماشيين على الديمقراطيه اكثر.
0: اي بالشباب
1: بترشيح الاماكن والاكل وهكذا والحمد لله ما في اختلاف.
0: الله يحفظك.
1: امين يا رب.
0: شكرا شباب اتمنى لكم كل التوفيق. المجموعه ايش اسمها؟
1: ما في اسم. ممكن تساعدونا نحطون اسم.
0: احنا بنعلن اليوم في عدد الخريف على اسم المجموعه هذا. المجموعه هذه اسمها مجموعه الانثى.
1: يا سلام جزاك الله جميل جدا. خلاص نعتمد ونحط استيكرات على سياراتنا باذن الله.
0: الله يحفظكم شباب انتم وزملائكم. اتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى دائما لكم دروب السلامة وإنكم تقضوا أوقات ممتعة. ونقول أيضا لكم إنه استمتعوا بكل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة، لأنه في الأخير أنتوا جايين استمتعوا، استمتعوا كما ينبغي أن يكون الاستمتاع. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا شباب،
1: جزاك الله خير، الله يحفظك.
0: إذا مستمعينا الكرام، شاهدنا أحمد البنوشي حدثنا عن مجموعة أو جروب الوناسة أو الأنس اللي أكيد لهم 5 سنوات عندهم جدولهم. شبابنا والله الحمد مع اتفاق في الدراسة الشباب أيضا حتى قاعدة الدراسة في ماجستير، وكثير من الشباب أيضا في الجنسيات والتخصصات مختلفة، لكنه مع هذا على يستفيدون من وقتهم، يستفيدون من إجازتهم ولله الحمد محاولة وقفات إضافة لكثير من المواقع السياحية في السلطنة. خاصة في الصيف هم محتاجين إلى أنهم يقضوا أوقات ممتعة ولكن داخل بلدهم. أحيانا نحتاج إلى السفر خارج السلطنة، ولكنه في أوقات نحس أنه محتاجين أن نكتشف الداخل في تفاصيله المختلفة. هذه الخضرة وهذه الأجواء الجميلة هي تحتاج فعلا إلى إجازة بما تعني الكلمة من معنى عقيل. عليا نتمنى أكيد الجميع قضى أوقات ممتعة، وكل من يستمع على هذا الأثير إذا عنده هكذا تردد نقول له عزم وجهز أغراضك وتعالى لصلاة تقضى أوقات ممتعة. نتمنى الجميع قضى أوقات ممتعة في تفاصيل المساء وعلى أثير الخير.
2: كل التحية لك محمد، شكرا جزيلا لك لضيوفك الكرام، والمحطات ما زالت في ثراء وتنوع، فابقوا معنا في أثير الخريف.

0: عليا. أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج أثير الخريف في هذه المحطة من محطات البرنامج. مثل ما تعودنا بالتأكيد أن ننتقل بين الترفيه، الثقافة، الفنون وبين مختلف المناشط أيضا اللي تربطنا دائما بهويتنا، ثقافتنا، أصالتنا. في هذه المحطة راح يكون معنا الأستاذ راشد بن حميد الدغيشي، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالندب بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. الحوار راح يكون في إطار الحراك الثقافي والأدبي المتجدد اللي تشهده سلطنة عمان، وتنظيم يعني عدد من الأمسيات اللي تجمع نخبة من الأدباء الشعراء في مجالات مختلفة في مسارات مختلفة. اليوم تنطلق أمسية شعرية ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. أهلا وسهلا أستاذ راشد.
1: اهلا وسهلا بك اخت عليا، وايضا اهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. اليوم احنا كذا في هذا الانطلاق نقول مع هذه الامسيه اللي تجمع شعراء مختلفين في مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافه والترفيه. في البدايه طبعا بناخذ لمحه عن الامسيه، عن التوقيت اللي راح تبدا فيه وعن الشعراء ايضا المشاركين.
1: نعم طبعا الامسيه ستكون ان شاء الله في الساعه 8:30، ومثل ما ذكرتم راح تكون في مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه، وستضم 3 من الشعراء البارزين حقيقة ليس في محافظة ظفار فحسب بل في سلطنة عمان، وهم الشاعر مسلم الحمر والشاعر سعيد البرعمي والشاعر كامل البطحري.
0: جميل.
1: نعم طبعا ستكون هذه الأمسية تحت رعاية سعادة الشيخ سعيد بن حميد الحارثي والي صلالة، ونأمل أن تكون أو أن تمثل إضافة للجمهور ولمتذوقي الشعر.
0: جميل. ما أن الشعراء ما شاء الله يعني هم نخبة على مستوى السلطنة مو بس على مستوى المحافظة، لابد أنه كانت في معايير حتى اخترتوا هذه الثلاث أسماء تحديدا لهذه الأمسية.
1: هو الحقيقة يعني مثل ما تفضلت يعني الأسماء فارضة نفسها أدبيا وحضورها قوي ومنذ القديم، يعني ليست بالأسماء الحديثة. الفكرة كانت يعني طبعا أكيد طرحت عدة أفكار سابقة أن هل تكون هذه الأمسية طبعا أريد لها بداية أن تكون في ظفار، لكن هل ستضم شعراء من داخل محافظة ظفار أم يمكن إشراك شعراء آخرين، لكن تم التوافق على أن تكون من شعراء ظفار على اعتبار أن محافظة ظفار يعني ثرية بأسماء لامعة من المثقفين والفنانين والأدباء، وبالتالي إتاحة الفرصة لثلاثة منهم قد لا تكون إلا إضافة بسيطة فقط، وإلا لو أردنا أن نعطي الفرصة للمبدعين من أبناء هذه المحافظة يعني سنحتاج إلى فعاليات كثيرة جدا، و يعني أكيد ما راح تكون في موسم واحد، يعني في مواسم كثيرة.
0: نعم. عن يعني نتكلم أيضا ربما عن المدرسة الشعرية اللي راح يعني يقدم فيها الأسماء الثلاث الشعر، هل راح تكون في الشعر النبطي أو الشعر الفصيح؟ من خلال أيضا قربكم من تنظيم هذه الفعالية خلال هذه الأيام، هل اتفقتوا على نمط معين أو مدرسة شعرية معينة؟
1: والله والحقيقة لما نقول الشعر دائما يعني نحن نشير إلى الشعر بالشكل العام لأنه يعني الاتجاه أو النمط الواحد يعني قد لا يكون مقبول. الكل يعترف بأن الشعر له ألوان والجمهور يعني ذائقته مختلفة، هناك من يتذوق شعر الفصيح، هناك من يتذوق شعر الحر، شعر التفعيلة، شعر النثر. كل هذه الألوان قدر الإمكان ستكون حاضرة في هذه الأمسية على اعتبار أيضا أن الشعراء ينتمون إلى هذه الألوان المختلفة. والحقيقة يعني هذه الأمسية قد تكون أيضا هي جزء من برنامج متكامل يقدمه مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في كل سنة.
0: جميل.
1: ضمن خطته الثقافية السنوية. طبعا المركز حريص جدا على العناية بالشعر إلى جانب طبعا بقية الألوان الثقافية والفنية والأدبية. لكن الشعر حضوره قوي، يعني الخطة الثقافية مثلا للمركز تحاول أن تلبي ذائقة الجمهور بمختلف شرائحه. هناك الدورات التدريبية التي تقدم للمهتمين بالشعر أو للمبتدئين، وهناك أيضا دورات شعرية لأصحاب الشعر المتقدم أو يعني ممن طبعا يجيدون كتابة الشعر. هذا جانب الورش التدريبية. نعم. هناك المحاضرات التي توجه للجمهور، والمحاضرات أيضا لا تقتصر على محافظة مسقط بل تخرج خارج المحافظة، ومنها هذه الأمسية.
0: جميل.
1: هناك الأمسيات الشعرية، طبعا نعرف أيضا أنه المركز هذه السنة أطلق مسابقة شعرية وهي مسابقة قوافي، وسيعلن قريبا إن شاء الله عن الفائزين بهذه المسابقة، الفائزين الثلاثة بالمراكز الثلاثة في الشعر الفصيح، والفائزين الثلاثة أيضا في الشعر الشعبي.
0: جميل.
1: نحضر حاليا الآن ونأمل إن شاء الله على الشهور القريبة جدا أن ننتهي من برنامج يعني حوار رقمي بودكاست حول الشعر والشعراء في سلطنة عمان.
0: جميل. يعني كل هذه أستاذ راشد ممكن تكون الدورات، المحاضرات، الأمسيات، المسابقات كذلك، هي تمثل مثل منصة يقوم فيها مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم لي يعني نقول إبراز المواهب أو إيجاد منصة لتعلو عليها هذه المواهب وتبرز أيضا للجمهور. إيش كيفية التفاعل أيضا مع الفئات العمرية المختلفة اللي تتعاملوا معها؟ هل بالتأكيد هم مو بس شعراء، الشعر حضور قوي، ولكن أيضا من خلال ما ذكرت بالتأكيد تتعاملوا مع فئات مختلفة، كيفية هذا التفاعل مع الفئات المختلفة؟
1: يعني أنا لو رجعت على ما ذكرت سابقا، يعني الجمهور بمختلف شرائحه وبمختلف فئات العمرية، يعني الدورات التدريبية مثلا المقدمة في مجال الشعر لا تقتصر على كبار السن، هناك الشعراء المبتدئين.
0: نعم.
1: المسابقة الشعرية أيضا إذا تكلمنا عنها هي مفتوحة لجميع الشعراء، لجميع الأعمار، لجميع الألوان الشعرية بشقيها طبعا الفصيح والشعبي.
0: جميل.
1: التفاعل كبير، يعني يمكن دائما نركز على نقطة معينة أنه النتاج أيا كان، سواء كان ثقافي أو فني أو أدبي، يظل يعني حبيس المبدع ما لم تكن هناك نافذة يمكن من خلالها أن يطل على الجمهور، أن يطل على المتذوق لهذا الفن الشغوف بمعرفة الجديد في هذا المجال. طبيعة الفعاليات هذه هي المنطلق الحقيقة، هي التي تبني جسور تواصل مباشر بين المبدع وبين الجمهور المهتم. وبالتالي هذه البرامج يعني حقيقة تثري، وما نلحظه يعني من تفاعل سنوي حقيقة، يعني من حضور الناس، اهتمامهم، استفساراتهم الدائمة، مطالباتهم أيضا أن تكون هناك أيضا برامج أكثر وأكثر، هذا يعني يشعرنا بأننا يعني أولا نسير في الاتجاه الصحيح، وأنه هذا ما ينبغي أن يكون، وأن تكون المساحة متاحة للجميع وبمختلف التخصصات الفنية والثقافية والأدبية.
0: نعم. أستاذ راشد، هنا أيضا ربما نسأل عن الأثر اللي يعني يخرج أو تطلع منه نتائج مثل هذه المسابقات اللي توجه أيضا لمختلف شرائح المجتمع، النشأ، الشباب وغيرهم أيضا من الأشخاص المتمكنين، في جانب الحفاظ على الموروث، ما أثر هذه البرامج في الحفاظ على الموروث؟
1: هو طبيعي جدا، يعني الشعر أو كل الألوان الأدبية الأخرى خلنا نقول أنها هي يعني سجل حقيقة للتاريخ وللغة وللثقافة وللموروث، يعني من خلالها تبرز هذه المفاهيم بطريقة يعني أكثر قابلية، هذا جانب. الجانب الآخر يعني هناك المبدع الذي قد لا يعرف، قد يحمل بداخله أشياء كثيرة جدا، لكن كيف يمكن للجمهور أن يتعرف عليه؟ ونحن يعني الآن نتكلم في عالم التحول الرقمي.
0: صحيح.
1: الناس ربما أصبحت بعيدة أو على مسافة أكثر عما سبق، يعني من قراءة الكتب ومن معرفة ما لدى الآخر من نتاجات، لكن حينما تقام مثل هذه الفعاليات الجمهور يتعرف، سيكون ذلك دافع له لأن يتعرف أكثر وأكثر من هذا الشاعر، من هذا الفنان، من هذا الأديب، ما هذا المؤلف الذي ألفه في هذا المجال، سيكون ذلك دافع له لأن يبحث أكثر وأكثر في هذه النتاجات. هناك حقيقة فائدة مهمة جدا أيضا، أنه مثل هذه الفعاليات يعني تعمل على تنشيط الحركة النقدية، وهي حركة مهمة جدا.
0: صحيح.
1: يعني الحركة النقدية لا يمكن أن تنمو ولا يمكن أن تزدهر إلا بوجود نتاجات ثقافية وفنية وأدبية، وبالتالي هذا الحراك يعمل أيضا يحمل النقاد على متابعة هذه المناشط، على أن تكون لهم كلمة نقدية في هذا الجانب. هذه الكلمة النقدية في النهاية ستعود على المبدع، سيطور من أعماله، سيطور من منجزاته، وبالتالي كل يكمل الآخر، ومع الوقت سترتقي هذه الأعمال طبيعي جدا.
0: في ظل كل هذا الحراك هناك بالتأكيد مجموعة من الشراكات المؤسسية، يعني مثل اليوم هذه الأمسية تنطلق من مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه، في هناك أيضا بالتأكيد شراكات مع مؤسسات أخرى كلها تعنى بتنمية المواهب، الإنجازات الشبابية، الثقافة، العلوم، الفكر والفنون كذلك. طبيعة هذه الشراكات أيضا اللي يقوم فيها مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.
1: جميل جدا. يعني هي فكرة الشراكات الحقيقة كيف ظهرت في الفترات الماضية، أو يعني كانت كل مؤسسة تقدم برامج بمعزل عن المؤسسات الأخرى، وما يحدث حقيقة أن تكون هناك برامج يتم التركيز عليها دون غيرها على اعتبار أنه لا يوجد تنسيق بين هذه المؤسسات، وبالتالي من هنا ظهرت فكرة أن تكون هناك جلسات تنسيقية بين المؤسسات ليكمل كل منهم الآخر. أنتم في خطتكم هذه السنة ماذا ستقدمون؟ نحن ماذا سنقدم؟ قد نتناول موضوع واحد لكن من زوايا مختلفة.
0: نعم.
1: المؤسسة الفلانية تتناول بزاوية، نحن نكمله بزاوية أخرى، والثالثة تكمله بزاوية ثالثة، وهكذا. هناك نوع أيضا من الشراكات بين المؤسسات، بين مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم والمؤسسات الأخرى، تتمثل يعني مثلا عندما يقيم المركز فعالية معينة، المركز يمتلك القاعات المناسبة ويمتلك الممكنات اللوجستية التي يمكن من خلالها أن تنفذ هذه البرامج، لكن نحن نخرج من المركز أحيانا إلى مؤسسة أخرى كحاضن لهذه الفعالية. هذا كأحد أمثلة التعاون والشراكة بيننا وبين المؤسسات الأخرى. المؤسسات الأخرى أيضا بهذه المبادرة ستبادر وستقوم أيضا بنفس الدور.
0: نعم.
1: فالشراكة بين المؤسسات مهمة جدا ولها أهداف عدة.
0: نعم. إذن أستاذ راشد، في ختام هذه المساحة الحوارية نقول عودة إلى الأمسية الشعرية اللي راح تنطلق اليوم في مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه في تمام الساعة 8:30، ماذا تتمنون أن يخرج به الجمهور في نهاية هذه الأمسية مع الشعراء الثلاثة مسلم الحمر، سعيد البرعمي، وكامل البطحري؟
1: طبعا يعني مع التقدير لجميع الشعراء، شعراء العمانيين بشكل عام، لكن يعني نحن نقول للجمهور اخترنا لكم بعناية ممن حرصنا على أن تستمعوا لهم هذه الليلة، فلا تفوتوا هذه الفرصة للتعرف على نتاجات هؤلاء الشعراء. هناك سيكون أيضا، أنا يعني ما حبيت أتطرق إلى النقاط التي ستثار لنتركها يعني يتعرف عليها الجمهور من خلال الحوار مع الشعراء. ستكون هناك أيضا دخول في بعض التفاصيل التي يريد الجمهور أن يتعرف عليها في حياة هؤلاء الشعراء، وأيضا يعني ستمثل بلا شك إضافة، وبالتالي نأمل أن تكون الاستفادة وأن يكون الحضور، ونأمل إن شاء الله ألا تكون هذه الفعالية هي الأولى والأخيرة.
0: نعم بإذن الله. إذن سعدنا بوجودك أستاذ راشد بن حميد دغيشي، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالند بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، الحوار حول الأمسية الشعرية التي ينظمها المركز بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في مساء الساعة 8:30 اليوم.
1: أنا أيضا أجدد شكر لكم أختي عليا، وأيضا دائما سبحان الله يعني نقول أنتم الجهات الإعلامية يعني الداعم والذي نستند عليه دائما لإيصال صوتنا ولإيصال أيضا برامجنا وفعالياتنا إلى الجمهور، فلكم كل التقدير.
0: واجبنا طال عمرك. شكرا جزيلا لوجودك اليوم، وكل التوفيق لكم بإذن الله في هذه الأمسية وفي غيرها بإذن الله من البرامج.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، معكم في هذا الترحال مع المساء. نرصد مناشط فعاليات هنا وهناك ومتابعة أخرى. هذه المرة ننتقل للزميل محمد بن بخيت الشحري. مساء عليك بالخير أبو الخطاب.
1: مساء الخير يا أبو أصيل، وتحية مسائية متجددة للجميع على المستمعين الكرام، وأهلا بكم في افتتاح معرض الأمن الغذائي لعام 2026.
0: جميل، أنت كذا كشفت عن موقعك في المكان، يعني الافتتاح لمختبر الأغذية أتوقع المتواجد بالواجهة العصرية.
1: أي نعم، نحن الآن في سهل أتين، تحديدا في مواجهة للواجهة العسكرية، وفي هذا المكان والموقع الذي افتتح فيه افتتح قبل قليل في المعرض الذي يتعلق بالأمن الغذائي لهذا العام.
0: جميل، صفنا كذا أولا حركة الأجواء في إيتين وزخم ما شاء الله الحراك السياحي قوي.
1: نعم بواصيل، من حيث السياحة الحركة قوية ما شاء الله، والعديد من زوار المحافظة يتواجدون في هذا السهل كالعادة دائما. وإذا اقتربنا من أعمال المعرض الذي أيضا هو جاذب للمشاركين، هنا ما يقارب من 100 عارض وعارضة يمثلون مؤسسات وشركات ومشروعات متخصصة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعات الغذائية والتقنيات الزراعية الحديثة. وهذا المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام بمشاركة كما ذكرت يعني أكثر من 100 عارض وعارضة، راح أقترب أكثر من المشاركين في هذا المعرض لنتعرف على يعني مشاركتهم وأهداف هذه المشاركة وأهمية هذه المشاركة بالنسبة لهم. أسعد الله مساك بكل خير وأتعرف عليك.
2: أحمد محمد أحمد عكاك، الملقب بالتاج النوف.
1: التاج النوف، أهلا وسهلا بك، يعني ما شاء الله ماذا مشاركتكم اليوم؟ حدثنا وحدث المستمعين الكرام عن مشاركتكم في هذا المعرض.
2: والله مشاركتنا عن التراث القديم من المغنيات التراثية لإبرازها في هذا المعرض، لأن هذا المعرض يزور كثير من أبناء دول مجلس التعاون وعمان بشكل عام.
1: جميل، أهم ما تعرضونه للسائح والزائر ومن يشاهد الركن الفضي.
2: نعرض الأشياء التراثية من الجمود وكل المغتنيات اللي تباع في عمان واللي تعرض.
1: كل الشكر لك. أيضا أنتقل إلى أحد الأخوات، أتعرف عليك ومشاركتي في هذا المعرض.
3: فاطمة أسمد باسر محروقية، صاحبة علامة حنة الفرات، علامة تجارية مسجلة ومصرحة من إدارة التجارة والصناعة والاستثمار.
1: أيضا ماذا تعرضين للأخت العزيزة في هذا الركن ومشاركتك؟
3: حنة الفرات عبارة عن منتجات حماية طبيعية مستدامة مستوحاة من الطبيعة، حصلنا على شهادات من شركة البحر الميت، وعندنا شهادة من الأكاديمية البريطانية لصناعة المنتجات الطبيعية.
1: أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض بالنسبة لك؟
3: المشاركة ليست مبيعات كثر ما هي تبادل خبرات بين رواد الأعمال والشركات وتطوير المشاريع وأخذ الخبرات.
1: من أي ولاية أستاذة؟
3: من شمال الشرقية.
1: إذا كنا في ظفار إلى شمال الشرقية، ننتقل الآن إلى عز واعدة ظاهرة. أستاذة أتعرف عليك أيضا ومشاركتك في هذا المعرض.
4: خديجة بنت ناصر بن زاهر البحرية من محافظة الظاهرة، صاحبة براند نقاء الطبيعة للزيوت والمنتجات الطبيعية. مشروعنا هو عبارة عن معصرة زيوت، نعصر فيها زيوتنا بطريقة العصر البارد ونحضر فيه الزيوت التي لا يتم عصرها، وبعدها يعني وصلنا كمية كبيرة من الزبدات هي من غانا بالتحديد، وأضفنا لها زيوتنا المعصورة بطريقة العصر البارد، وفرنا مجموعة كبيرة من الأعشاب المقصودة في يعني في محافظة الظاهرة ولله الحمد، ثم أضفنا بعض المنتجات اللي هي زبدات الفواكه، يعني بدنا ننتج منتجات كثيرة وكميات كثيرة متوفرة معنا.
1: ماذا تتوقعين من مشاركتي أيضا في هذا المعرض؟
4: والله إن شاء الله نتوقع إقبال كبير بإذن الله تعالى من قبل المرأة، سواء كانت يعني المرأة في ظفار أو جميع الظفار بصفة عامة، ونتمنى إن شاء الله يكون يعني مهرجان ما تمنينا ونفس ما يعني خططنا له مسبقا باذن الله تعالى.
1: كل التوفيق لك يا اخت خديجه.
4: امين ان شاء الله، والتوفيق للجميع باذن الله، ونشكركم جميعا القائمين على هذا السعي، سعي المفيد جميعا، سواء كان من محافظه الظاهره او محافظه ظفار وجوائر الزراعة جميعا على ما قدموه لنا جميعا. ونشكر بالتحديد بس المرأة الريفية في محافظة القاهرة جدا اشتفر على وقتهم الطيبة معنا.
1: إذا كل شكر للضيوف الأعزاء، وهكذا أبو أصيل هي المعرضي يستعرض عدد من المنتجات والمشروعات والابتكارات المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعريف بيئة المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال، وهي حقيقة فرصة سانحة للتعريف بهذه المنتجات للجمهور الكريم. لا سيما نحن الآن يعني في ذروة الخريف، وهناك العديد من الزوار الذين يأتون إلى المحافظة. فالمعرض يعني يتكون من أركان مختلفة، هناك ركن آخر يتعلق بالتمور، وهناك أيضا بالعسل، وهناك أيضا بالعديد من الشركات والعديد من المشاركات المجتمعية في هذا المجال. وبإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة سوف يعني يكون إقبال أكثر على هذه المعارض كونه في قبل قليل، ولكن لا شك بأنه سيستقطب العديد من الزوار والعديد من المهتمين في هذه الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي والسمكي والمنتجات التي تتعلق بهذا المجال.
0: كل التحية لك زميل العزيز محمد بن بخيت الشحري، شكرا لك لضيوفك الكرام، كل التوفيق لهذا الجهد، وإن شاء الله أيضا معكم ومن خلال التواصل المستمر في هذا الأثير الجميل أثير الخريف في هذه المسات، تكون لنا بين الفترة والأخرى كذا إطلالات سواء من خلال المتابعة الخارجية ومن خلال استضافة بعض المشاركين واللي لهم دور كذا في إبراز مثل هذه المناشط ودورها وأهميتها وإثراءها للموسم السياحي هنا في محافظة ظفار. كل التحية أخي محمد.
1: العفو، الله يحفظكم.
0: شكرا جزيلا لك، أهلا بكم معنا من جديد أحبائنا في هذا السفر مع الخريف، 7 دقائق بعد 6 مساء والمشوار مستمر.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: اهلا بكم من جديد في عثير الخريف اعزائنا، هذا الترحال مع المساء الجميل. عودة لمحطات الحوار من جديد احبائنا، طبعا بالامس واكبنا احتفال جميل لملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد بسوق اللبان بمنطقة الحافة عليا. كانت
1: صحيح، هذا يعني الإطلالة الجميلة أيضا كانت معنا الأستاذة سامية، أعطتنا كذا لمحة بشكل عام عن البرنامج، عن
0: وجبة
1: الافتتاح.
0: عامة.
1: أيوة. وجبة
0: نعم
1: عامة اليوم، احنا نتخصص في الوجبة أكثر، ندخل
0: نعم
1: في تفاصيلها بنكهتها الخاصة.
0: والجميل في هذا الحرف فعلا هي هذه النكهة، انه حتى وان تشابهت بعض الحرف بين محافظة واخرى، ولاية واخرى، ان لكل منطقة في النهاية سمة وميزة تختلف عن الاخرى. ضيف عزيز حرفي سعفيات جديد النخيل معنا في جو استوديو اثير الخريف، اخينا حسين بن فضيل بن خلفان الدروشي. طبعا سعداء بوجودك معنا، نمسي عليك بالخير والعافية ونقول لك مساء الخريف.
2: مساء النور السرور، أهلا وسهلا بكم.
0: يا هلا بيك وسهلا. يعني مدخلنا بحكم انه الملتقى انطلق بالامس، فحابين نعيش معك ايضا الجو. كنا اخذنا التواصل بالامس، كيف كانت انطلاقة هذا الحدث الجميل اللي يربطنا بهويتنا العمانية الجميلة؟
2: بداية أشكر إذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة، وسعيد باهتمامكم اليوم للحديث عن ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد. هذا الملتقى الذي يأتي بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاحتفاء بالحرف العمانية والتعريف بها وإبراز امتدادها من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. يمتد الملتقى من تاريخ 10 أغسطس إلى 22 أغسطس، المكان ولاية صلالة، منطقة الحافة، بسوق اللبان جنب فعالية نوفا.
0: جميل. إذا ندخل في الآن في التخصصية شوية. حرفة السعفيات مع حسين الدروشي متى بدأت؟
2: حرفة السعفيات كانت بدايتي من أيام الدراسة، كانت أول شيء في مجال الخزفيات اللي هي الورود، ومن ثم انطلقت إلى مجال النخلة. تطرقت فيها إلى أن وصلت في هذه الحرفة إلى تطويرها وفتح ورشة وإلى مسابقات عديدة في السلطنة وخارج السلطنة. أهم المسابقات اللي في السلطنة مسابقة سلطان قابوس طيب الله ثراه في الإجادة الحرفية في 2014، وحصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة، ومن ثم درع التميز على مستوى دول الخليج في 2016. وبعدين إلى في 2018 حصلت على جائزة سلطان قابوس مرة ثانية في مجال المنتج الحرفي في مجال السعفيات المطورة. ويأتي هذا يعني تأتي هذه الحرفة امتدادا من آبائنا وأجدادنا، بس احنا كأجيال الحين طورناها وفتحنا فيها ورشة، ومعي ورشة في ولاية وادي بني خالد محافظة الشمال الشرقية تحوي على مجموعة من الحرفيين خرجتهم ودورت ودربتهم، ما زالوا موجودين ومنتجين في هذه الحرفة. طبعا الورشة تحوي على تقريبا 84 منتج حرفي، أبرزها أثاث المنازل والشاليهات والمنتجعات السياحية وعلب المحارم والحلويات، ونفس الشيء الميداليات بشتى أنواعها. وطبعا هذه المنتجات كلها موجودة في الملتقى الحرفي الموجود داخل محافظة ظفار ولاية صلالة.
1: جميل،
2: نعم.
1: لكن نحن نقترب، يعني ما شاء الله أنت توسعت، وصلت إلى مرحلة الأثاث والعلب والتحف، هي كلها مصنوعة من جريد النخيل. خلنا نقترب أكثر من هذا المنتج تحديدا، جريد النخيل، كيف تصنع منه هذه المنتجات كلها؟
2: طبعا نحن اول شيء نعمل الهيكل من الخشب، ومن ثم نغلفه بسعفيات النخيل اللي هو السعف المطو السعف النخيل، وبعدين الجريد مال النخله اللي هو زور النخله، نحن نقطعه باشكال هندسيه وباشكال نفس الشيء نقوشات اسلاميه، ونخرجها يعني كتحفه فنيه بعد ما نسمفرها ونرتبها واسمها واعمل كل حاجه، يعني حتى بيوت صديقه للبيئه اللي هي العرشان الوتر بروف بتشكيله مميزه. طبعا الزائر او شو اسمه او المقتني بامكانه يدخل على صفحتنا اضاءات سعفيه، بيحصل كل شيء فيها من المنتجات اللي هي تحويها ورشه حسين الدروشي للمشغولات الحرفيه، براند اضاءات سعفيه. المنتجات طبعا نحتويها كلها من الطبيعه، ما في شيء نحن ندخل فيه يعني انتاج من خارج او شيء، كله من الطبيعه من السلطنه وداخل السلطنه.
1: المستمع يمكن يفكر الحين انه جريد النخيل كيف ما يبلى، كيف ممكن تحافظون على جودته لاطول فتره ممكنه؟
2: طبعا هذا اختصاص الحرفي، كيف يطليه وكيف يحافظ عليه. ما في شيء يعني نحن نخبيه لكي يستفيد منه المجتمع. زور النخيل اللي هو القريد نحن نخليه داخل الماي لمدة 7 أيام مع بعض اللي اسمها الأشياء اللي نحن نضيفها عليها مثل التنر والديزل والورنيش، وبعدين نفس الشيء نحافظ عليه مرة ثانية بعد ما نستخدمه ونسويه نضيف عليه مرة مادة الورنيش الكلير عشان تعطيه لمعة وتعطيه محافظة ويديم لوقت طويل.
1: جميل.
0: نعم. الإقبال أيضا من خلال يعني وصول هذا المنتج ما شاء الله وخروجه بهذه الصورة الجميلة، مدى الإقبال، إيش أبرز الأشياء اللي تستوقف المشاهد المتذوق أيضا لحرفنا المختلفة عندما يلمس هذا التجديد المضاف؟
2: أنا كحرفي أشوف الإقبال على هذه الحرفة إقبال طيب، ككوني الحين تقريبا في هذه الحرفة لمدة 22 سنة من أيام الدراسة، من وأنا شاب داخل المدرسة وأنا أشتغل على هذه الحرفة، فالحمد لله رب العالمين اسمه زبائننا كثير داخل السلطنة وخارج السلطنة، والإقبال كثير، أكثر شيء على الميداليات بشتى أنواعها، لأن معنا أكثر من نوع، تقريبا 12 نوع من الميداليات، والحين تطرقنا إلى الجلود اللي هي جلد الغنم أو جلود البقر، نفس الشيء نسوي منها تحف فنية. طبعا حسين الدرشي وحده يبتكر كل يوم شيء ولا كل شهر شيء، ويضيف عليها لمسه من السعف وقريد النخيل.
1: جميل. اكثر جزء يحتاج الى دقه ومهاره يعني في كل هذه الصناعات، في الميداليات، في الخشب، في الاثاث، في التحف والهدايا مثلا، اكثر جزء يحتاج الى مهارتكم في انه يكون دقيق حتى يطلع بافضل صوره ممكنه؟
2: والله اكثر شيء يكون في قريد النخيل اللي هو الاثاث المنازل والصور اللي نحن نسويها كفريمات وكذا، هذه تحتاج دقة كثيرة، لأن لما تقصص الزور النخيل اللي هو القريد تقص بأشكال صغيرة وتخاف عليه إنه يتلف، فمع مرور الوقت نحن نقص على التركيز بالمقص أو السكين، يعني كل أشياء ما في مكاين اللي هي مطورة أو شيء، أغلبيتها الكتر والسكين والمقص، وهي هذه يعني تريد تدقيق أكثر على أساس إن المنتج ما يتلف وتأخذ بعض الوقت.
0: أنا بتحدث الحين مع حسين الحرفي المحترف في آن واحد، يعني ما شاء الله أنت قطعت شوط تبارك الرحمن خلال هذه السنوات، والاحترافية في الشيء تظل يعني لمسة فيها الجانب الفني والجمالي والذوق الجميل، كل فرد يختلف عن الآخر فيها. تواجد مثل هذه المعارض حاليا الملتقيات داخل السلطنة، هل تراها أيضا لها دور في الارتقاء بالحرفي، الارتقاء بالمشاركين، إيصال منتجهم أولا على الصعيد المحلي قبل الخروج به إلى الخارج؟
2: احنا كحرفيين يعني منتمين للمعارض، ونفس الشيء نستفيد منها أكثر كالتعريف عن المنتج الحرفي أو الأشياء اللي نحن نعملها من المنتجات الحرفية ونسوقها ونعرف بها جمهورنا أو اسم الشخص اللي يستوحي القطعة الفنية. ضروري نكون في أي معرض داخل السلطنة، لأن في نفس الشيء نشارك في معارض قليل يعني يعرفوا إن هذه الحرفة حرفة عمانية، فلما نعرفهم بالمنتج وكذا يتفاجئوا إن نحن كشباب عمانيين مقتبلين على هذه الحرف وننتجها بصورة فنية، وبالعكس المعارض لها فائدة كثيرة داخل السلطنة وخارج السلطنة.
1: إذن جزء من أهمية المعارض أنها تنقل الحرفة وتعرفها بأجيال مختلفة، الأجيال الصاعدة المهتمين كذلك.
2: نعم.
1: بالحرفة ذكرت يمكن في بداية حديثك عن موضوع التدريب، أن مجموعة شباب دربتوهم.
2: نعم.
1: ومن ثم صاروا أيضا يعني يعملون في هذه الحرفة. نعم. نتحدث عن هذا الجانب في نقل التجربة الحرفية من إلى.
2: طبعا أنا دربت أكثر من شخص داخل السلطنة وفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة نفسا، مراكز الوفاء الاجتماعي، ومشت يعني بصورة جيدة وخرجنا أجيال طيبة، وهي نفس الشيء الحين تنتج ومستمرة في الحرفة، ونفس الشيء معي في ورشتي مجموعة من الحرفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي هم نفس الشيء الشباب اللي هم منتجين أصلا، لما أطلع أنا برا هم يديروا الورشة بنفسهم بصورة جيدة ومستمرين الحمد لله. وطبعا نشكر هيئة المؤسسة الصغيرة المتوسطة إنها خلتنا نحن كمدربين معتمدين وحاصلين على شهادة TOT من وزارة التعليم العالي.
0: طيب الاشتغال على هذه النقطة، يعني في كثير عندنا في الجانب الحرفي تبارك الرحمن من المجيدين ونقول والمبدعين فيها، ولكن ربما البعض تنقص الجرأة في البداية أخوي حسين، قد يكون نوع الدعم نوع ما كثير من هذا الجوانب، ما هي النصيحة أيضا التي ممكن أن تصل للشباب للاستفادة من كل هذه المفردات البيئية اللي حوالينا، ولكن مع الإضافة مثل ما ذكرت إضافة اللمس التي لا تخدش هذه الأصالة.
2: الاستمرارية أول شيء أقدم للشباب إنهم اللي عنده حرفة أو اللي عنده موهبة إن الاستمرارية، ومن ثم من بعد الاستمرارية الدعم بيجي بنفسه تلقائي، يعني للحرفي أو المنتج أو اللي هو الصانع وكذا، بمشاركاته بظهوره بكذا راح يحصل على الدعم. أما إنه هو يكسل نفسه ويقول إن أنا جالس وما مستفيد وكذا ما بيحصل على الدعم، ما بيظهر لأنه ما ظهر، وإذا ظهر راح يحصل على الدعم من كذا جهة. وما شاء الله هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة يعني ما مقصرة في الدعم الحرفي وش اسمه وتدريب الحرفيين كثير، يعني في برامج هم دربوا فيها، من ضمنهم أنا دربت في برامج عن طريق هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة في محافظة في في في أكثر من محافظة في السلطنة.
0: نعم، المشاركات الخارجية أيضا ودورها في إيصال يعني هذا المنتج والخروج به أيضا إلى مسارات مختلفة خارج الوطن، ماذا عن هذا الجانب؟
2: نعم، أنا شاركت أكثر من دولة عربية ودولة أوروبية داخل خارج السلطنة يعني، وش اسمه كانت استفادة طيبة، وكانوا نفس الشيء اللي هناك يتفاجئوا إن هذه المنتجات منتجات عمانية ونحن صنعناها، ونفس الشيء علمناهم كيف نصنعها وهيش وصلنا لهم الفكرة اللي نحن نصنع منها المنتج الحرفي.
1: يعني الناس تهتم بهذه التفاصيل قبل شراء أو أخذ القطعة
2: كثير، حتى إذا كنا نشتغل معهم عملي على الهواء وكذا بالعكس يشجعوا وبالمرة القطعة تنفذ وتروح.
1: ما شاء الله.
2: نعم
0: نعم. طيب نرجع شوي للملتقى هوية وامتداد. هذا الشعار الجميل له أكثر من مسار. طيب
2: الملتقى هوية وامتداد يعني من مفهومي أنا إن امتداد للحرفة، امتداد للصناعة، امتداد للحرفي إنه يستمر في حرفته وينتج ويبدع ويسوق لحرفته في عدة أماكن أو عدة معارض داخل السلطنة. وطبعا خريف ظفار ما شاء الله يعني زوارة كثير من داخل السلطنة وخارج السلطنة، والناس تقتني أكثر والزورة أكثر.
0: إيش الحرفة، إيش الشيء اللي أنت مجهزه كذا لجمهور الخريفي محافظة ظفار اللي تحس إنه راح يلفت زوار خاصة من يتوجه إلى حسين الدرويش؟
2: والله أنا جايب منتجات سياحية اللي هي أكثر شيء الميداليات وحقائب النسائية اللي هي إحنا صممناها جديدة الحين ودخلنا فيها من جلود الغنم، وما شاء الله كان في الافتتاح أمس افتتاح طيب وفي إقبال يعني على الحرفة. ولما يسألونا ونشرح لهم طريقة المنتج الحرفي ويشوفوا المنتج بتغليفة ورقية بالعكس الزوار من داخل السلطنة وخارج السلطنة يعني أعجبوا فيه.
0: نعم، أعتقد لو نذكر كذا بالأوقات اللي يكون فيها أيضا الملتقى، الموقع قلنا سوق اللبان بمنطقة الحافة.
2: نعم.
0: الفترات الصباحية ولا فقط المسائية؟
2: الفترة المسائية من الساعة 5 إلى الساعة 10.
0: جميل. احنا سعدنا بوجودك معنا في هذه الحوارية المسائية أخونا حسين بن فضيل بن خلفان الدروشي الحرفي. اقتربنا من حرفة السعفيات وجريد النخيل ومن هذه الإجادة والإبداع اللي يعني تخرج بهذا النمط وبهذا نقول الصورة العصرية اللي تواكب الحداثة من ناحية وتحافظ على الأصالة أيضا من ناحية أخرى. فتحية لك على الجهد والمثابرة والطرح الجميل.
2: الله يسعدكم، كل الشكر والتقدير لك استاذ عقيل استاذ عليا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة.
0: كل التحية لك. إذا ما زلنا معكم أحبائنا، ابقوا معنا في أثير الخلف.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف عبر إذاعة سلطنة عمان، حيث الوجهات المختلفة والمحطات المتنوعة اللي ننتقل فيها من مكان إلى آخر. وربما نذكركم بوجهة اليوم، إيش هي؟
1: هذه عند أحمد، يعني الوجهة من العيون المائية الجميلة في محافظة ظفار، هم مصرين تعطينا الوجهة عليها.
0: لا أنا ما أقدر خاص.
1: العين قريبة جدا من ولاية صلالة، يمكن المسافة 37 كيلومتر عن مركز المدينة. الوصول طبعا إلى بداية المسار عن طريق بالمركبة، ثم مواصلة الرحلة سيرا على الأقدام عبر طريق جبلي حتى الوصول إلى العين.
0: يعني أتوقع محتاج لياقة.
1: والله هذا أحمد عد هو زار العين
0: وشاف واستكشف
1: ويحدد هو فاطمة اللي زار هذه الأماكن.
0: هو شكله متدرب على المسار، عشان كذا خلاص حطلنا إياها وهو واثق. يعني
1: عطلنا إياها وراح تمام. عين إيت البيت، يعني حتى لو نطقناها قرأناها بتكون فيها صعوبة شوية، ولكن هي طبعا في نيابة زيك بولاية صلالة، ومن العيون اللي تتسم بجمالية مختلفة خلال موسم الخريف.

0: عدنا من جديد للسفر معكم في أثير الخريف. السفر مع الخريف مختلف تماما، بجمالية باستثنائية، نقول الرفقة للغيوم والرذاذ والضباب هنا وهناك، في الأجواء أكثر من رائعة. ونجدد الترحيب لزوارنا من كل مكان ليكونوا معنا في هذا الجزء الغالي من سلطنة عمان في محافظة ظفار. في موقعنا في عودة الماضي عليا أيضا كثير من الشواهد الجميلة التي تستوقف زوار المكان، بالإضافة للموقع ما شاء الله المهيأ من خلال البيئات المختلفة، من خلال مشاركات أيضا الجوانب الشعبية والموروث العماني الحاضر في زخم جميل بأكثر من بيئة من البيئات اللي موجودة، سواء كانت الريفية أو البدوية أو الحضرية. مشاركة الفرق العمانية المغناة بين جنبات الموقع،
1: نعم.
0: مشاركة جمعيات المرأة العمانية أيضا في جانب آخر. نجد المشاركة السنوية التي لها كذا الكثير من الأثر لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، لهم كل التحية. والمعرض المعتاد، المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان، نافذة مميزة تتجسد كذا وتأخذ حيز من الاهتمام والمتابعة هنا في نقول أجواء موقعنا في عودة الماضي. نعود لزيارة المعرض بين الفترة والأخرى، وفي كل زيارة نقرأ في شيء مختلف نظرا للثراء الكبير في هذا المعرض الوثائقي. ضيفنا العزيز الأستاذ هارون بن محمود الزجالي، أخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. نمسي عليك بالخير والعافية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك بالخير أستاذ عقيل والأخت علياء وجميع السادة المستمعين.
0: يا هلا بك، احنا سعداء بوجودك معنا ومع المستمع الكريم معنا في هذا الأثير الجميل، أثير الخريف. وطبعا أخي هارون، في مثل هذه المساحات الجميلة التي أيضا يعني يلتقي فيها المهتم بالجانب التاريخي والوثائقي، والجهد الجميل أيضا من الهيئة يعني مواكبة هذا المعرض لموسم الخريف وإثراءه لموسم الخريف، سأتوقع شواهد كثيرة والقراءات مختلفة. بداية بس حاب أخذ معك الفكرة، رحلة المعرض، يعني حجم الزيارة، الإقبال، ما لمستموه منذ افتتاح المعرض إلى الآن.
2: نعم، طبعا انطلقت فعاليات المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض لبنان في 29 من يوليو، ويستمر لحد 20 من أغسطس. أستاذ عقيل، المعرض يسلط الضوء على تاريخ سلطنة عمان بشكل عام وتاريخ محافظة ظفار بشكل خاص، من خلال إبراز المكنون الحضاري في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، وكذلك يبرز مساهمة العمانيين في صنع الحضارة الإنسانية. طبعا أستاذي،

0: المعرض يتكون من 10 أركان تقريبا، بدءا من تاريخ التوثيق والأرشفة. طبعا كما هو معلوم بأن الرسم على الصخور هو من أقدم أنظمة التوثيق التي عرفها الإنسان القديم، مرورا بفترة عمان عبر العصور، بدءا من عصور ما قبل التاريخ وكذلك العصور الحجرية وفترة إسلام أهل عمان، مرورا بظهور الكيانات السياسية والأسر التي حكمت سلطنة عمان، بدءا من الدولة النبهانية والدولة اليعربية وصولا إلى الدولة البوسعيدية، بدءا من الإمام المؤسس السيد أحمد بن سعيد البوسعيدي في عام 1744. كذلك من ضمن الأركان هي ركن محافظة ظفار في ذاكرة التاريخ العماني. سعينا من خلال هذا الركن إلى إبراز مجموعة من الوثائق التي تتحدث عن الجوانب الحضارية لهذه المحافظة العريقة. من ضمن الأركان كذلك لدينا هو مكتبة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أو إصدارات الهيئة. طبعا هذه الإصدارات هي عبارة عن ثمرة ونتاج المؤتمرات العلمية والندوات التاريخية التي تنظمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، مرورا بركن العلاقات العمانية الخليجية وكذلك ركن التفاعلي. عندنا مجموعة من المسابقات الثقافية والأنشطة الثقافية التي تم إنتاجها باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى ركن العلاقات الدولية هي معاهدات الصداقة التي أبرمتها يعني أو أبرمها حكام سلطنة عمان عبر مختلف العصور. والركن الأخير استاذي، سعينا من خلال هذا المعرض إلى النفاذ الرقمي، وهو وصول فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. جميل. إلى محتوى المعرض من خلال لغة برايل ومن خلال لغة الإشارة. في عندنا منصة خاصة لهذه
1: الفئة. كيف التفاعل في هذه المنصة وأثرها؟
0: والله التفاعل كبير استاذي من اليوم الأول، وكذلك أيضا يعني موقع فعاليات عودة الماضي هو من المواقع يعني اللي يشهد إقبال كبير من قبل الناس. حقيقة عودة للماضي الجميل هذا. طبعا وكما هو معلوم استاذي بأن الماضي هو يعني امتداد للحاضر، وهذا الماضي هو الذي تبني عليها الأمم لصنع مستقبلها، لصنع حاضرها واستشراف مستقبلها.
2: جميل. أيضا من خلال زيارتنا للمعرض خلال الأيام الماضية شهدنا أنه زيارة الأطفال حتى من خلال الأركان التفاعلية الموجودة، ذكرت أنت جانب أو قسم مختص بالذكاء الاصطناعي، في كذا تفاعل جميل أيضا من خلال طرح ألغاز أسئلة تربط الأطفال بالعمق التاريخي والثقافة والهوية العمانية المعروضة داخل هذا المعرض، معرض هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. إلى أي مدى تفاعل الأطفال أو من أي عمر نقول أكثر الأطفال دخولاً واستفادة إلى المعرض الموجود؟
0: نعم، مثل ما أسلفت أستاذة بأن المعرض الوثائقي يعني أنا لاحظ أن مكان تجمع يعني للأسر، فأي واحد يعني الآباء يعني جايبين عوائلهم معهم أطفال صغار، فنحن سعينا من خلال هذه المنصة أن نوصل لفئة الناشئة. فئة الناشئة لازم تعملهم كذا حاجة يعني مبتكرة تجذب هؤلاء الأطفال. الحمد لله رب العالمين عندنا مجموعة من المسابقات الثقافية ومجموعة من المنصات الخاصة بهذه الفئة، ولاحظ تفاعل طيب من قبل الأطفال.
1: نعم طبعا المعرض الزائر له لابد أن يعني يخرج يعني بانطباع مختلف نظرا لما يشتمل عليه من ثراء وتنوع في التاريخ والحضارة. حاب أخي العزيز يعني أخي هارون نقترب أيضا من نقول بعض القراءات، لن نستطيع القراءة في هذا الزخم الكبير، ولكن نستوقف بعض الوثائق وناخذ شيء يعني حيز أيضا من القراءات لبعض من هذه الوثائق، فماذا ممكن أن نقرأ في هذا المساء؟
0: والله أستاذي المعرض يعني مثل ما تعرفوا بأنه يضم أكثر من 4000 وثيقة.
1: صحيح.
0: منها ما هو مطبوع ومنها ما هو رقمي.
1: نعم.
0: فمن ضمن الوثائق الموجودة أستاذي اللي عرضناها في المعرض هي وثيقة، هذه الوثيقة طبعا من الأرشيف الوطني الهولندي، وكذلك هذا يدلل على تواصل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مع مختلف الأرشيفات الدولية. طبعا هذه الوثيقة تم عرضها على البرلمان البريطاني من قبل القنصل البريطاني في مسقط. توضح هذه الوثيقة الضرائب الجمركية التي وضعها السلطان السيد سعيد بن سلطان عمان وتوابعها على بضائع السفن القادمة إلى الموانئ التابعة له في عام 1856.
1: 1856.
0: نعم. كما هو معلوم أستاذي بأن فترة السيد سعيد بن سلطان هي فترة ازدهار وفترة يعني تأسيس الإمبراطورية العمانية. هذا السلطان الذي يعني يطلق عليه بالمصلح السياسي والاجتماعي، يعني فترة الازدهار التي وصلت إليها عمان في فترة السيد سعيد يعني الشيء الكبير. نلاحظ أستاذي يعني عبر قراءاتنا في التاريخ بأن القوى العظمى الموجودة في المحيط الهندي، مثلا الفرنسيين، البريطانيين، الهولنديين كذلك، كانوا يسعون دائما إلى كسب ود سلطنة عمان، وهذا يأتي من خلال قوة الدولة والإرادة السياسية لسلاطين عمان من خلال إبرام معاهدات الصداقة ومعاهدات التجارة فيما بينهم.
1: جميل.
0: نعم.
1: نتصفح شيء آخر كذا بهذه الدلالات التاريخية والأبعاد الجميلة.
0: بالفعل أستاذي، كذلك من ضمن الوثائق الموجودة في المعرض هي رسالة من السلطان السيد تيمور بن فيصل إلى السلطان السيد سعيد بن تيمور سلطان عمان. طبعا السلطان تيمور بن فيصل تولى الحكم من عام 1913 إلى عام 1932. هذه الرسالة من السلطان تيمور إلى ابنه السيد سعيد يخبره بأنه أرسل له بذور شجرة الرأبر أو شجرة الضبر. طبعا هذه باختلاف المسميات طبعا المحلية، وكذلك هذه الشجرة موجودة في بعض المناطق في دول الخليج. يخبره بأن يتم زراعة هذه الشجرة في ضواحي حمران. هذه الرسالة مؤرخة في عام 1935. من خلال هذه الرسالة أستاذي يعني ندلل على اهتمام سلاطين عمان منذ القدم بمختلف الجوانب، ومن ضمنها الجانب الزراعي اللي هو يعني يشكل قيمة تجارية
1: من ناحية، واختيار مواقع معينة من ناحية أخرى. يعني
0: بالفعل أستاذي، لأن كما هو معلوم في بعض الأشجار تنمو في بيئات يعني مختلفة، إما تكون بيئة جبلية وهكذا.
1: يعني هنا طبعا توثيق مثل هذه الرسائل يعود أيضا إنه هذه البيئات كانت بيئات غناء وإلا ما تم اختيارها بالتحديد.
0: بالفعل أستاذي، وخاصة هذه الشجر تنمو أستاذي في الجبال وفي المناخ اللي هو الاستوائي. طبعا محافظة ظفار هي أحد هذه المناطق اللي موجودة في دول الخليج تتميز بالمناخ الاستوائي أو المناخ الرطب هذا.
1: جميل.
0: أي نعم.
2: الوثائق تقربنا أكثر من المراحل التاريخية، يعني ربما من إشارة واحدة أو جملة تخلينا يمكن نسلط الضوء على دراسة معينة من الناحية الزراعية أو الاجتماعية أو حتى التاريخية لحدث ما.
0: نعم.
2: لذلك قراءة الرسائل مهمة أيضا حتى للجمهور اللي يزور مثلا معرض هيئة الوثائق والمحفوظات، كذلك المستمع يعني لما نعطي لمحة عامة عن مثل هذا الرسائل.
0: بالفعل، مثل ما تفضلتي أستاذة علياء، طبعا من أحد أدوار هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية هو تشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري من خلال تشجيع الباحثين والأكاديميين والدارسين إلى يعني إجراء هذه البحوث من خلال يعني الاستفادة من هذه الوثائق والمكنون الوثائقي الكبير اللي تسخر به هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. كما هو معلوم أستاذ، نحن في هيئة الوثائق عندنا دائرة الاطلاع على الوثائق. هذه دائرة مخصصة ب يعني كافة الوسائل، بالإضافة إلى مكتبة ملحقة بهذه الدائرة. هذه يعني تساعد أي باحث في البحث عن أي معلومة ويعني يحصلها موجودة في دائرة الاطلاع على الوثائق.
2: نعم، تعطي عمق تاريخي كبير في قراءتها.
0: بالضبط.
1: نواصل التصفح لشيء من التواريخ الجميلة أيضا
0: بإذن الله أستاذي. كذلك من ضمن الوثائق أستاذي المعروضة في المعرض هي رسالة من السلطان السيد سعيد بن تيمور سلطان عمان إلى الشيخ حسن بن رحمه الشحي يعلمه بوصوله إلى العاصمة مسقط بعد عودته من ظفار لتفقد أحوال البلاد والرعية. أستاذي بس فقط أقرأ نص هذه الوثيقة. نص له دلالة أستاذي، دلالة جميلة جدا، يعني تدل على نبل ودماثة خلق السلطان السيد سعيد بن تيمور. يقول في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من سعيد بن تيمور إلى جناب الشيخ المحب المكرم حسن بن رحمة، سلام عليك ورحمة من الله وبركاته. أننا نحمد الله ونشكره على كل حال، عساك في صحة وعافية. وبعد، فقد وصلنا إلى العاصمة مسقط عائدين من ظفار في صباح يوم 26 من جماد الأولى، ونحمد الله الكريم على حسن توفيقه وعنايته والسلام، تحريرا في 1955. نلاحظ أستاذي هنا من سعيد بن تيمور إلى جناب الشيخ المحب المكرم، لاحظ أستاذي يعني اختيار التفاصيل، وكذلك هذه الرسالة أستاذي تدل على يعني أنه قادم إلى ظفار هنا لتفقد أحوال الرعية.
1: نعم.
0: وهذا هو ديدن سلاطين عمان على مر العصور من خلال التواصل مع الشعب أو المواطنين.
1: احنا سعدنا بهالقراءات اخي هارون، لضيق الوقت ايضا يعني نستوقفك في هذه المساحه ونشكر تواجدك ونشكر هذا الاثراء الجميل ايضا لهيئه الوثائق والمحفوظات الوطنيه من خلال هذا الزخم والعطاء الجميل المتجدد دائما بالنسبه للمعرض الوثائقي ذاكره وطن في ارض اللبان. وان شاء الله كذا بين الفتره والاخرى اطلالاتكم ضروريه تكون معنا لي يعني متابعة أيضا الحضور الجميل والمتابعة من جمهور الخريف والقراءات الجميلة معكم في ولو بعض السطور من هذه الوثائق التي أكيد لها الكثير من الدلالات والأبعاد التاريخية. كل التحية لهذا الحضور ولهذا الجهد.
0: شكرا أستاذ عقيل، وكذلك فقط أستغل الفرصة إلى يعني أدعو جميع زوار خريف محافظ خريف ظفار إلى زيارة المعرض الوثائقي الذي يستمر إلى 20 أغسطس الحالي من الساعة 5 عصرا وحتى 10 ليلا. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة.
1: كل التحية لك من جديد الأستاذ هارون بن محمود الزجالي أخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
3: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
4: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
5: كيا، movement that inspires.
2: كل الشكر لمن رافقنا في هذه الرحلة المسائية من برنامج أثير الخريف، ونجدد اللقاء بكم غدا في 5 بإذن الله تعالى. وهذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد أصيل بن عقيل باعلوي، في التقديم عقيل بن علوي باعلوي وعلياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: الزملاء من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس سالم بن سعيد الشحري والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، كذلك من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس علي بن ناصر الهنائي والمهندس خالد بن سيف الدهلي، من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري، في التنفيذ على الهواء محمد بن سلم الصفرار. وهذه أحلى تحايا إخراجا من هاشم بن علي العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نوافيكم بأخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. كشف ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تقدر بأكثر من 900 مليون ريال عماني. وعلى هامش الملتقى احتفلت مدينة صلالة بتكريمها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وكمركز عالمي للمرونة من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. رعى أعمال الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار.
1: يعد قطاع الأمن الغذائي مرتكزاً أساسياً للأمن الوطني وركيزة لبناء اقتصاد مرن ومستدام بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص وتوطين التقنيات الحديثة. وفي محافظة ظفار كشف ملتقى ومعرض الأمن الغذائي عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية بولاية ثمريت بوصفه نموذجاً استراتيجياً يمتد على مساحة 54 مليون متر مربع ويستهدف زيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة بحوالي 105,000 طن سنوياً ورفد الناتج المحلي بقرابة 125 مليون ريال عماني سنوياً إضافة إلى توفير 6,500 فرصة عمل. وتتوزع خطة تنفيذ المدينة على 3 مراحل استثمارية خلال الفترة من عام 2030 إلى 2060 بتكلفة إجمالية تتجاوز 903 ملايين ريال عماني بمشاركة القطاعين العام والخاص لتكون واحة زراعية مبتكرة تضم مراكز للتميز البحثي ومزارع حديثة تعتمد على تقنيات الكهروضوئية وأنظمة إدارة المياه المتطورة. نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار.
2: أصبح الاستثمار في الأمن الغذائي استثمار في استقرار المجتمعات واستدامة التنمية، وتؤمن غرفة تجارة وصناعة عمان ببناء منظومة أمن غذائي مستدام بقطاع الخاص قوي وممكن يمتلك القدرة على الاستثمار والابتكار والتوسع ومن هذا المنطلق تعمل الغرفة على تمكين المستثمرين العاملين في القطاع الحيوي من خلال توفير بيئة عمل داعمة وتعزيز الشراكة مع القطاع العام، كذلك في رفع تنافسية القطاع واستدامته بما يعظم المحتوى المحلي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
1: وخلال الملتقى استعرضت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مؤشرات وأرقام القطاعات الرئيسة، كما تناولت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال منصة تطوير وعقود الانتفاع دور التحول الرقمي في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، فيما استعرض بنك التنمية الأدوات التمويلية الداعمة لاستدامة القطاع. من جانب آخر، جرى على هامش الملتقى الاحتفاء بحصول مدينة صلالة على الاعترافين الدوليين كمدينة مرنة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومدينة صحية من منظمة الصحة العالمية.
0: وضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 2,000,000 ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2,000 فدان. وتتوزع هذه العقود الموقعة على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلنيات، وتشمل عددا من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي في محافظة ظفار. نظمت وزارة العمل بولاية صلالة المؤتمر السنوي العام 25 حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026. ناقش المؤتمر سبل تعزيز جاهزية الحكومات للتحولات المستقبلية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة في تطوير العمل الحكومي. وتضمنت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات السياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة، قدمها عدد من المتخصصين والخبراء، تناولت استراتيجيات خفض الانبعاثات في سلطنة عمان والحوكمة القانونية للتحول الرقمي في سلطنة عمان، إلى جانب التغير المناخي وتحديات البيئة وتأثيرها في التخطيط الحكومي. رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد بعوين وزير العمل. صدرت الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار بحمولة تجاوزت 50,000 طن، وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني ضمن شحنة واحدة، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، وشملت عمليات التسويق أسواقا آسيوية وأوروبية.
3: إنجاز يفتح فصلاً جديداً في مسيرة التسويق وتصدير الكروم العماني بعد تدشين الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني تجاوزت 50,000 طن، وذلك عبر ميناء صحار. وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الزبائن وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الخام في الأسواق العالمية خاصة الآسيوية والأوروبية. كما جرى التواصل المباشر مع مصانع تستخدم خام الكروم العماني للمرة الأولى، بما يدعم تنويع الأسواق والوصول إلى مستهلكين نهائيين بصورة مباشرة، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية طويلة الأجل. وفي قطاع الجبس، قامت الشركة بتسويق وتصدير أكثر من 1,800,000 طن إلى 11 دولة من خلال أكثر من 32 سفينة انطلقت من ميناء صلالة، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر البيع 8% على أساس سنوي. وشملت وجهات صادرات الجبس عددا من الأسواق الخليجية، إلى جانب التوسع في أسواق أفريقية جديدة وإعادة تنشيط الصادرات إلى سوق كوريا الجنوبية، في إطار جهود تنويع الوجهات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. ويمثل تدشين الشحنة المتكاملة من خام الكروم خطوة مهمة في تطوير أسواق المعدن العماني، كما تعكس النتائج المسجلة في صادرات الجبس أهمية إدارة عمليات التسويق والتصدير بصورة أكثر تكاملا، إذ تتمثل الأولوية في تحقيق أفضل قيمة تجارية ممكنة للخامات العمانية مع الحفاظ على تلبية احتياجات السوق المحلي. وتعمل الشركة العمانية لتجارة المعادن إحدى شركات تنمية معادن عمان على دعم نمو الصناعات التحويلية داخل سلطنة عمان من خلال تحقيق التوازن بين التصدير وتوفير الإمدادات اللازمة للصناعة المحلية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد المعدنية ودعم الاستثمارات المرتبطة بها. وتستهدف الشركة من خلال نموذج التصدير المركزي توحيد عمليات التسويق والتفاوض وتحسين الوصول إلى الأسواق والمشترين وتعزيز الشفافية والتنافسية في تسويق الصادرات، بما يدعم القيمة التجارية للخامات المعدنية العمانية في الأسواق العالمية.
0: احتفل سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. تضمن الاحتفال تقديم عدد من العروض العسكرية المتنوعة إلى جانب أداء الخريجين لنشيد سلاح الجو السلطاني العماني وقسم الولاء والهتاف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما جرى تكريم المجيدين على مستوى الدورة. دشنت محافظة مسندم بوابتها المكانية الرقمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتوفير منصة تفاعلية تمكن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والبيانات الجغرافية والمكانية المتعلقة بالمحافظة بكل سهولة ويسر. وتتيح البوابة لمختلف أفراد المجتمع استكشاف المواقع والمرافق والمعالم السياحية والخدمات العامة والاستفادة من الخرائط التفاعلية والبيانات المكانية المتاحة، بما يسهم في التعريف بالمقومات الطبيعية والسياحية والاقتصادية للمحافظة ودعم استكشاف الفرص الاستثمارية وتحليل المواقع وإعداد دراسات الجدوى. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تنقل الرعاة في منغوليا، هذا الترحال الرعوي الموسمي بين فصول الصيف والشتاء، ومسكن الدائري الذي يتميز للأسرة المنغولية، مش المنغولية فقط، حتى التتار والمجموعات القبلية التي كانت تعيش في آسيا الوسطى تعتمد على نظام دائري في تشكيل الخيمة، وهذا النظام الدائري يساهم بشكل فعال على تحمل الرياح اللي موجودة في هذه السهوب، وأيضا يصنع بطبقات معينة من اللباد التي تحمي من الحرارة خلال الشتاء، وهي ثقافة مكتسبة لدى المجموعات العرقية التي تعيش في وسط آسيا، ومن ضمنهم أيضا الشعب المنغولي. وهذا المنغوليين كما تحدثنا في نظام الرعي مالهم اعتماد تام على الطبيعة للحصول على الماء والعشب، وخمسة أنواع من المواشي لديهم الأغنام والماعز، لديهم الأياك، لديهم الجمل ذو السنامين، ولديهم الأبقار. وهذه الخمسة أنواع أيضا كل نوع قد يتميز بمكان آخر، فالجمل ذو السنامين يعجب المناطق الجنوبية في صحراء جوبي، والأبقار يعجبها الشمال، يناسبها المناطق الشمالية، والأغنام والأياك قد تكون في الشمال مع الأبقار، لكن الأغنام قد تنتشر في، والماعز تنتشر في مختلف مناطق منغوليا كلما توفر لها الرعي. والرعاة أيضا لهم استراتيجية خاصة في التعامل مع المرعى، يتم تخزين بعض المراعي لفصول القحط لفصول الشتاء واستهلاك بعضها، وقد ينتقل لهم طرق مختلفة في الرعي تتشابه مضمونا مع الحال في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية، وهي حالات إنسانية تعامل بها الإنسان مع المواشي في مراحله المختلفة أثناء تطوره الثقافي والاقتصادي والاجتماعي منذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض إلى اليوم، يعني وهو في تطور، وهو في تطور مستمر في مختلف الجوانب، لكنه لا زال يتمسك بالطرق التقليدية القديمة جدا في الرعي. مثلا يلجأ الرعاة إلى حركة إضافية في منغوليا تعرف باسم أوتور، وهي انتقال مؤقت لمسافات أبعد عندما يقل العشب أو يتأخر المطر أو تصبح المراعي القريبة غير كافية، ويتحرك فرد أو اثنان من الأسرة مع جزء من القطيع بينما يبقى البقية في مكان التخييم الأساسي. وهذا الأمر أيضا يحدث في الصرب ويحدث في القيض في محافظة ظفار عندما ينتقل إلى مكان إلى آخر من مكان إلى آخر، وهذا الأمر يحدث يسمى محليا هنا في منغوليا يسمى أوتور، لكن في محافظة ظفار يسمى نلئ، بمعنى انتقل الرعاة من مكان قليل العشب إلى مكان كثير العشب، وهذا المكان كثير العشب يكون خارج حدودهم التقليدية، لكن بسبب حدوث أمطار معينة أو خير معين، هطول مطري في هذه المنطقة لا زالت فيها بعض الأعشاب، فيتجمع الجميع في هذه المنطقة، وهذا الأمر يحدث في فصول الجدب أو في القحط أو أثناء يقل المرعى إلى المراحل النهائية. وهذا حدث أيضا في خمسينيات القرن الماضي عندما انتقل الأهالي من غرب محافظة ظفار إلى شرق محافظة ظفار بعد أن توقف الخريف لعامين متتاليين. هذا التنقل الذي حدث يعني أثر كثيرا على اقتصاديا واجتماعيا في محافظة ظفار، وحدث أيضا حتى على مستوى يعني الاجتماعي، صار في زواج مختلف بين الشرق والغرب في هذه الفترة اللي استمرت سنة أو سنتين، ولازال يعني إلى اليوم يوجد تأثير لهذه المنطقة في قلوب كبار السن. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان.
4: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: أنت فرحان وسعيد كذلك؟
1: كذلك.
0: لو واحد غيرك كان من زمان قفل عليه الباب والشباك كذلك، وغسل شراعه وكسر مياديفه كذلك، لكن انت جبان وخواف كذلك، لاحظ كيف؟
1: انا اذا ما زنطتك الحين وخليت كذلك هذه شاقول خالي، عيب اني امد ديني عليك.
0: عيب عيب عيب تقول
1: ما حد مدوخني وفار مخي الا كذلك هذه مالتك.
0: انا لله. شوف انت يكون في علمك وخلني على بالك كذلك.
1: ردينا.
0: نعم انت ما حد بيوقف معاك وبيساندك كذلك غيري انا. انا بنقذك من المشكلة اللي انت فيها وبريحك كذلك. وقول ما قال خالي اخو امي وخليصها كذلك، لاحظ كيف؟

0: صالح، ايش فيك حبيبي؟
1: لا ماكو شيء.
0: معقولة عاد يا صالح ماكو شيء؟ صار لك يمكن ساعة أو أكثر وانسعكت. لا ما قلت حتى كلمة واحدة. ايش فيك؟ مضايق من شيء؟
1: بصراحة إيه.
0: إيه أنا أقول مو معقولة ماكو شيء. قولي يا صالح، ايش منه مضايق؟
1: أشياء وايدة وايدة.
0: قولي مثل شنو؟
1: لا ماكو داعي. المهم أنا ما علينا الحين، المهم الليلة بنسهر برا البيت. ها؟
0: لا لا لا، أول أعرف ليش متضايق وش من.
1: يبقى خلاص الموضوع هذا انسيه.
0: لا ما أنسى، شلون أنسى؟ زوجي قاعد يمي صار لساعة ما أدري إيش فيه، تقولي الموضوع هذا انساه؟
1: مو يا حياتي، أنا كنت أفكر في أشياء لقيت الوقت الحين مو مناسب أقولها.
0: إيه ليش ما تقولها؟
1: مو لو قلتها نزعل مع بعض مرة ثانية.
0: لا ما نزعل.
1: مو يا نادرة، صدقين الموضوع هذا بايخ وما يستاهل كل الاهتمام منك. قولي لي بس وين تبينا نسهر الليلة؟
0: صالح أنا ماني ياهل علشان تسكتني بالكلمتين هذيلة.
1: ها؟
0: إيه شوف، إذا ما تقول ليش مضايقك ولا إيش فيك، ترى الليلة ما أقعد هني ولا.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصبر يا رب، الصبر يا رب. نادر تعوذي من إبليس.
0: أعوذ الله منك أنت يا صالح.
1: لا أنا الليلة برتكب جريمة.
0: صالح
1: وين السكين؟ أبخلي الجرايد المحلية والعربية والعالمية تكتب عنها.

0: سكتي واللي عافيه.
1: يما لحقيني، صالح قاعد يتهجم علي بكل ما يملك من قوة.
0: والله عاد ان شاء الله ينفجر البيت باللي فيه. انا ايش علي؟ انا شكو، انا مالي شغل فيكم بالمرة.
1: يا يما انا في خطر، بنتك في خطر.
0: امتنعي عن التدخين.
1: يا يما انا حياتي في خطر وانت قاعدة تطنزين علي. الله يهداك، احر ما عندي، ابرد ما عندك.
0: والله يا بنيتي انا قاسلة ايدي منكم ومشاكلكم بالماي والصابون، وما سحتها بخيشة بعد مفوطة.
1: يما يما يما لحقي علي يما.
0: ها يما، ها لا هذا نداء الخطر، لا اكيد بنتي بخطر. ها نادرة نادرة، الو الو.

0: طريقتك شق الله بالعومك وبالعمص ويلك قول عمي. قوم قوم قوم.
1: اوه يا يما الله هداك، يا تقعدين من النوم علشان نادره وريلها.
0: ويه انت وهملت عليك، رجنا مره ثانيه ليه العاصي. اقول لك قوم اختك بخطر، تنام نامت على الطوف قول امين. عوامر هويت بجهنم قول امين. احنا بكلبني بين الموت والحياه وانت متلحف بالكمبل وخامد. خمت من سرك، خمت بحفرة قول امين. قوم يلا قوم.
1: يما الله هداك، انا ميت من النعاس وراي دوام الصبح، بعدين هذا مو وقت مناسب ان نروح لهم.
0: شنو مو وقت مناسب؟
1: اي مو وقت مناسب.
0: ويعيد دق ضلوعك، اقول لك قوم، الشارب وعيون الحرامي قاعد يطق اختك، تقول لي مو وقت مناسب نروح لهم؟
1: اوه وانت ايش دراك ان طقها؟
0: اتصلت فيني تقول لحقيني انا في خطر، بعدين سمعت صراخه وانقطع الخط، يعني وينها بالله؟
1: والله يا يمه انا من رايي نخليهم يولون وتحطي راسك وتنامين، وماكو داعي تدوخين راسك معاهم.
0: لا لا لا لا، ما منك فايده، ما منك فايده بالموليه، انا احسن شيء اركب وانيت واروح لهم.
1: اي وانيت هالحزه يا يمه الله يهداك.
0: خلاص مو شرط وانيت، اطلب تاكسي نجده. قوم قوم قوم قوم انت الحين، اطلب لي تاكسي الحين. يلا هي قوم.
1: خلاص خلاص خلاص يبا، ما دام مصممه وما بدنك ماي، خلاص انا اتوكل على الله واقوم اوديك لهم.

0: سمعي سمعي سمعي يا يمه سمعي سمعيهم يضحكون. سمعتي حسهم زين؟ ها يضحكون ولاكو احسن منهم، وانت خابه نفسك وشاطه روحك ويايبتنا من هناك لهني وهذه اخرتها.
1: ها اخاف بس هذا حس التلفزيون.
0: لا يبا لا، للحين ما انت مقتنعه عقب اللي سمعتي؟ صبري لحظه صبري، شوفي شو بسوي.
1: ايش تبي تسوي
0: الحين؟ اخليك تشوفين بعيونك وتسمعين بذونك.
2: ها او عامر هني العم حياكم الله. تفضلوا تفضلوا يا هلا وسهلا.
1: مشكورين. وين نادره؟
2: اي نادره موجوده. يا نادره نادره
3: عمري عمرنا نعم هاي ما تفضلوا تفضلوا.
0: الحين قناعتي
3: تفضلوا حياكم الله.
2: تفضلوا.
1: الله لا يحييك ولا يبجيك قلامي.
3: او ليش يما؟
1: ماني امك، انا ماني امك وصمه، حتى صمه تصمك يا جليله الحياه يلي ما عندك ذره من العقل ولا الاحساس.
2: عمتي خير ان شاء الله. الصاير
1: الصاير بعد الحين يلي ما تستحين ولا تنتخين على وجهك، تقوميني من فراشي وتخليني اركض حافيه بهالليل من هناك لهني على ابو حياتك بخطر، ولحقيني ولحقيني واخرتها ايج والقاك متشققه من الضحك انت ويا هالشاذي طايحين لضحك وسوالف.
2: عن الغلط عن الغلط.
1: انت اسكت ولا كلمه، لا تقول ولا تكثر.
2: زين سكتنا.
3: إيما أنا آسفة.
1: أنت عيارة وكذابة ومصيرك بيصير مصر مصير الشاوي. أقول الشاذي ولا الشاوي؟
2: واللي هذا اللي بفششها الحين.
1: شوف عاد الشاوي اللي عنده غنم كل يوم يقص على أهل القرية ويقول لهم لحقوني الذيب بياكل قنمي، ومرة ومرتين يجونا بينقذونه ويلقونه قاعد يضحك عليهم.
3: وبعدين
1: لما يوم من الأيام هجم عليه الذيب صج وقام يصارخ ويستنجد بهالقريته، لكن هالمرة ما حد ياه حسبالهم يضحك عليهم مثل كل مرة، والذيب ياب معاه ذيابه وافترسوا القنم وافترسوا الشاوي معاهم. هذا مصيرك معاه يا نويدرو.
2: يا ريتك انتي الغنم.
3: صالح
2: من معاه؟
1: مع الذيب يا الشاوي.

0: تشطر مني.
1: إلا قولي قمت أعرف لهم زين صالح ما يقدر على زعلها، وإهي ما تقدر على فراقه، يحبون بعض، ما عليك من كل المشاكل اللي قاعدة تصير، هذه كلها شكليات، إنما في الحقيقة على قلب واحد.
0: عسى هالقلب يحترق ويصير رماد.
1: ليش يا يمه ليش؟ حرام عليك.
0: أنا أقصد قلبه، أهو قلب صويلح، الله لا يصلح حاله.
1: لا يا يمه حرام عليك، هذا رأي البنتك.
0: وح قطيعة تقطعه، ما أحبه ما أشتهيه بعيشة الله، أكره العمى، ودي أقطع بضروسي. من زمان أنا ما أحبه، من زمان، من شفته وشفت شيفته شيفة الشاذي وأنا كارهته. لو ما أبوك الله يرحمه وهو اللي زوجه نويدروه، كان شفته ليل حين يفحط الليل والنهار يتمنى منوه بس يشوفه لو من بعيد. اي والله، وانا امك لو المسألة من اول رادة عليه كان لو يموت ما ياخذها، لكن اخ سواها المرحوم وراح سواها فيني.

0: يعني انت متصله فيها؟
1: لا مستنجده فيها.
0: خوش، عذرا اقبح من ذنب؟
1: لا، ذنب اقبح من عذر.
0: شوفي شوفي يا نادره، ترى انا ما بي كل يوم والثاني امي طاقه الويش لاله ويايتنا مفتلته تقول شنها كلب بوليسي.
1: امي كلب بوليسي؟
0: انا قلت شنها تشبيه يعني مو
1: لا سبق. عيوني لا، انا امي احسن واعظم ام في الكون كله.
0: امي
1: اي نعم، ولا اسمح لك تتطاول عليها او تمس كرامتها بكلمه واحده، وخصوصا في غيابها.
0: وش معنى يعني في غيابها؟
1: علشان انت اللي هو انت ما تقدر تتكلم عليها ولا كلمه.
0: ليش؟
1: اذا كانت ايه واقفه قدامك.
0: ليش امك جرايندايزر ولا الرجل الحديدي؟
1: قلت لك ارجوك لا تطنز على
0: مرأة. انا مستعد الحين اروح معاك بيتكم واحب راسها وارجع بيتنا.
1: هذه حلوه. اي هني بينت انك ذكي وجبان.
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم. ايش قلتي؟ جبان؟
1: لا جبان.
0: اي اي تقولين يعني اني انا جبان يعني؟
1: لا يعني اجبان.
0: شو اجبانه؟
1: انا قصدي يعني نوع من جيد من الاجبان.
0: يعني شنو؟ فهميني.
1: ما تسمع شو يقولون في الدعايات؟
0: شو يقولون؟ ما اسمع شو يقولون؟
1: جبنة أبو الشايب بتخلي صوتك مثل صوت الرباب.
0: ضعت بالطوشة.
1: صالح، أنا عندي لك اقتراح. لو نفذته أمي بتغير معاملتها معاك.
0: إيه؟
1: وتحبك أكثر من ولدها وأكثر من عيونها بعد.
0: وشنو هالاقتراح؟
2: غداً مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: المكتوبة. الريشة تبدع أجمل اللوحات،
2: والكلمة تصنع أروع الصور.
1: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
2: ترسم المكان والشخوص.
1: فالرسم بالكلمات،
2: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
1: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
2: الإعداد الإذاعي
1: أحمد بن سعيد الأسكي.
2: التقديم
1: أحمد الكلباني
2: ومريم البداعية.
1: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
0: في حلقة الأمس تحدثنا عن الموقف في كتابة ملخص الفكرة الرئيسة لأي فيلم روائي،
6: وقد وعدناكم لأن نتناول في حلقة اليوم القسمين الأخيرين من أقسام كتابة ملخص الفكرة الرئيسية.
0: القسم الثاني هو التطوير،
6: والمراد بالتطوير هو تطوير الموقف الرئيسي،
0: وذلك من خلال التركيز على الأحداث المهمة التي تنبع منه أو تترتب عليه.
6: هل ثمة شروط لذلك؟
0: يشترط في تسلسل هذه الأحداث
6: من أجل ترابطها بالموقف الرئيسي ولا شك.
0: ذلك أولاً، أما ثانياً فترابطها ببعضها البعض.
6: معنى هذا أن كل واحدة تأتي نتيجة لما يسبقها، ثم تقود بالاحتمال أو الضرورة لما يليها،
0: أو تجمع بين كونها نتيجة منطقية لما يسبقها ثم تقوده في الوقت نفسه إلى الحدث التالي.
6: خلاصة ذلك إن هذا التسلسل المنطقي للأحداث لابد أن يصل إلى ذروة رئيسية
0: أو قمة رئيسة لتصاعد هذه الأحداث، بحيث تمهد مباشرة إلى ختام السياق الروائي.
5: الصورة المكتوبة. الحل.
6: أيها الأصدقاء، المراد بالحل هو الختام المنطقي للموقف الرئيسي الذي تم تأسيسه في بداية الملخص، وكما يبرره تطور الأحداث التي قادت إلى الذروة.
0: قد ينتهي الختام إلى نهاية سعيدة أو مأساوية،
6: أو ربما تكون النهاية مفتوحة، بمعنى أن ينتهي السيناريو بوضع احتمالين أو أكثر للقيمة المعروضة،
0: أو يثير في داخل المشاهد تساؤلاً جدلياً عن الموقف ككل، ليجعل من النهاية نقطة انطلاق نحو إثارة قضية عامة.
6: هذا ما يتيح لكاتب السيناريو لعمل جزء ثان من الفيلم أو المسلسل.
5: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست ممدوح عدوان.
0: أيها الأصدقاء، نحن اليوم بصحبة كاتب وشاعر ومسرحي سوري ودرامي، هو الراحل ممدوح عدوان.
6: حديثنا عنه من خلال زاوية الإبداع البصري، حيث تتجلى الصورة المكتوبة.
0: بث التلفزيون العربي السوري لهذا المبدع عدداً من المسلسلات والسهرات التلفزيونية.
6: عن رحلته في كتابة الدراما البصرية قال عدوان:
0: كنت أبحث عن الصلة غير المرئية في النفس البشرية. إنسان اليوم الموجود حولنا نراه في الدراما السائدة ضمن نمط واحد، فمعظم الأعمال الدرامية تقدم لنا نمط الشرير أو الخائن أو الخائنة إلى الشريفة أو المرابي. هذه كلها أنماط، وهذا أسوأ ما في الدراما.
6: أصدقائنا، ولد ممدوح صبري عدوان في قرية قيرون التابعة لمدينة حماة السورية.
0: عدوان من مواليد عام 1941 للميلاد،
6: درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة مصياف في سوريا،
0: والتحق بعدها بجامعة دمشق ليدرس اللغة الإنجليزية.
6: تخرج منها في عام 1966.
0: كتب ممدوح أكثر من 25 نصاً مسرحية، كان من أهمها مسرحية محاكمة الرجل الذي لم يحارب،
6: وكذلك مسرحية ليل العبيد،
0: ومسرحية هاملت يستيقظ متأخرة،
6: ومسرحية الوحوش لا تغني،
0: ومسرحية القناع،
6: ومسرحية القبض على طريف الحادي.
8: ابتعدوا
9: الشرطة. هل قلت إنه اختفى؟
10: نعم يا سيدي الشرطي اختفى.
9: تظنين أنه قتل؟
8: هل تتهمين أحداً؟
10: بعد الشر عنه يا سيد الشرطي، كيف يقتل؟
8: هل تظنين أنها عملية اختطاف؟
10: هو من سيخطفه؟ يا حسرتي عليه، لا شوكة ولا دباحة.
9: انتظري انتظري، نبدأ من البداية. من هو المختفي؟
10: طريف الحادي يا سيدي، خرج صباح الأمس بعد أن طيب خاطري ووعدني بتأمين المبلغ، ولكنه ذهب ولم يعد في اسم الحداب.
8: لم يمضي عليه 24 ساعة، لما العجلة؟ سيعود.
9: سيعود؟
10: لا يا سيدي لن يعود، كذاب، أنا أعرفه. حتى حين كان يقول لي صباح الخير أتطلع إلى الساعة فأراها ثانية بعد الظهر، كذاب في كل شيء يا سيدي. أنا أعرف أنه لن يعود، قلبي كان يحدثني من البداية أنه يكذب.
8: هل أخذ أغراضه من البيت؟
10: يا سيدي استأجر الغرفة مفروشة، الفرش كله لي.
9: أليس لديه أغراض؟ أحذية، حقيبة، كتب، ملابس.
10: ملابس؟ ملابسه كلها من البالة، أغراضه كلها لا تساوي إيجار ثلاثة أيام، وأنا لي بذمته إيجار 4 أشهر.
0: أصدقائنا، بما أن برنامجنا هذا يبحث عن الصورة البصرية سينمائية كانت أو تلفزيونية، فما هي أبرع وأبدع الصور التي كتبها عدوان للتلفزيون؟
6: بلغ عدد المسلسلات التي ألف ممدوح عدوان نصوصها، ونال العديد منها شهرة كبيرة، أكثر من 15 عملاً.
0: هل ذكرنا أبرزها؟
6: كان من أبرزها مسلسل دائرة النار عام 1988،
0: ومسلسل دكان الدنيا عام 1988،
6: ومسلسل شبكة العنكبوت عام 1990،
0: مسلسل أيام الخوف عام 1991،
6: ومسلسل اختفاء رجل عام 1992،
0: ومسلسل جريمة في الذاكرة عام 1992،
6: ومسلسل الزير سالم عام 2000،
0: ومسلسل أبو الطيب المتنبي عام 2002،
6: ومسلسل القبض على طريف الحادي عام 2008،
0: ومسلسل الدوامة عام 2009.
5: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست ممدوح عدوان.
0: أصدقائنا، لقد أشرنا في بداية هذه الحلقة أن السيناريست ممدوح عدوان لم يكن مبدعاً فقط في كتابة الصورة البصرية،
6: إن إبداعه تعدى ذلك بكثير، فالمسرح يشهد لممدوح عدوان،
0: والشعر كذلك،
6: والأدب الروائي أيضاً،
0: حيث أصدر ممدوح عدوان روايتين فقط، هما رواية الأبتر والتي صدرت في عام 1969 عن الإدارة السياسية في دمشق،
6: ورواية أعدائي والتي صدرت عن دار الريس للنشر في بيروت عام 2000.
0: أما الصور المكتوبة فهي الغاية والهدف من هذا البرنامج،
6: من تلك الصور الجميلة والتي بقيت خالدة في ذهن المشاهد العربي، صورة الزير سالم.
0: صدقتي، فالزير سالم هو أحد المسلسلات المهمة في تاريخ الدراما السورية، إن لم يكن في تاريخ الدراما العربية.
6: هذا صحيح، ومعروف أنه مسلسل تاريخي تدور قصته حول فارس وشاعر ينتمي إلى حقبة الجاهلية قبل الإسلام وأحداث حرب البسوس.
0: أنتج وعرض لأول مرة في شهر رمضان من سنة 2000.
6: المسلسل من إخراج الراحل حاتم علي.
0: شارك في هذا المسلسل نخبة كبيرة من أبطال الدراما السورية،
6: وقد جسد شخصية الزير سالم الفنان سلوم حداد.

0: أيها الأصدقاء، لقد أراد السيناريست ممدوح عدوان مما كتبه في مسلسل زير سالم وغيره أن يبين للناس أن كل شخصية كما هي،
1: كل شخصية قادرة على الدفاع عن سلوكها، حتى اللص يمكنه أن يبرر لماذا هو لص.
0: يتكئ ممدوح عدوان في ذلك على الثقافة كما في الشعر والمسرح، سواء كان الحدث واقعياً أو تاريخياً.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
6: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
7: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
8: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
9: كتاب كتير مهم، لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
10: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
11: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
12: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
5: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
13: أنا إلا بشر عندي قلب ونظر، أنا إلا بشر عندي قلب ونظر.
11: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات.
14: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب.
11: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدوكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال ويا الغادي في الطموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي. غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
3: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالف ما تقول.

وجرتينا وهجرتينا وحلف ما تعود مرسول الحب بين مشيتي وبين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود.

0: بننام فوق وانت بالنبع وسقيتيناس
1: سقيتيناس سقيتيناس
0: باسم المحبة باسم الأعماق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع علينا يدوب الصمت وتتكلم أغادينا
1: برسول الحب
2: ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء ويمنح صوته جسدا على الخشبة ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

0: ندير عرس نولد ولام أكدا حلنك كان يكبر وكان يا مكان
1: كان يا مكان.
2: في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية، فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة. ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: أهلا بك. بما أن ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره أحد الأسماء التي منحت الأغنية المغربية الحديثة، دعني أقول، رونقا خاصا أو نبرة خاصة تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدرة على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي براحل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه السرعة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، لقد كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متعلق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل على عالمنا بكل هذه السرعة. عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من وجوه الشكلية الفنية، من وجوه الموضوعية أدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر جزرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، وهو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
0: نعم، بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب الدكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك، فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر عشرينات القرن الماضي، عام بالذات عام 28 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعة السوريون واللبنانيون المتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبهوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذن عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعة تحت هذا التأثير الكاسح للأغنية في المشرق، إلى جانب تأثير آخر أنت تعرفه هو تأثير الموسيقات التقليدية في المنطقة المغاربية، وبالخصوص طرب الأندلسي الذي جاءنا قبل عقود أيضا منذ القرن الرابع عشر مع هجرة الأندلسيين من إسبانيا إلى شمال المغرب، وأنماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%، وقسم آخر انصرف إلى التأثر بالغناء الشعبي والأندلسي. وجاءت أهمية بلوغ الدكالي من أنه بخي وسط لم يفرط في التراث المشرقي، خصوصا أنه عاش في مصر بين 62 و65، يعني في فترة كان فيها الغناء في قمة نشاطه.
0: نعم، وأنا كنت أود أن أسألك عن هذه التجربة المصرية في حياة عبد الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه، وهل عاد منها في هذه 3 سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني. ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آلة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد بالآخر. فعندما ذهب هناك لم يذهب مذهب التلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى والخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثلما استمعوا إليه. وحتى أنه هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد، غنى في بعض الأفلام المصرية مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو إذا شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون كما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدكالي لم يحصل له هذا الواقع. عبد الوهاب الدكالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثل ما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله عندما قد اقترح علينا أغنية عصرية مغربية إذا شئنا أن نصفها قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقطيقها ومعزوفاتها وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملحوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدكالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في علاقتها بالمشرق وبالفن المحلي.
0: نعم. طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدوكالي، ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكال. حصلت هذه، تم إبداع هذه الأغنية سنة 65. فهي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل. إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان لغة وسطى، لا هي بالعربية الفصحى المقعرة ولا هي بالعامة العامية شديدة المحلية. ولذلك نرى جميعا بأنها حظية عندما غنتها صباح وغناها عبد الحليم إلى غيرهم من المغنين العرب الكبار، حظية بالانتشار وبالاستيعاب والفهم. وهذا طبعا إلى جانب أن عبد الوهاب اختار فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها. فكانت هذه التجربة إلى شيء خلاصة كل الرحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة، يجدون فيها أنفسهم لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياشة الإنسانية العميقة التي

0: تفضلت قبل قليل. سؤال الدكتور حسن، هل كان الدوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟ سبق ظهوره عفوا.
1: لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. المغنون والملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي، وكانت عنده مسافة ديال الفراغ هي التي شغلها الدوكالي، أي تقديم صورة للإضافة إذا شئت للإضافة المغربية إلى الأغنية العربية، وكان الزاد الكبير الذي زاد به هو روح التجديدية الدائمة، هو مجدد منذ بداية الستينات، يعني لم ينتظر أن تأتي الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يجدد، وكان دائما وعلى مختلف مستويات، على مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وعلى مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن الدوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
0: صار لا يلحن إلا لنفسه.
1: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. فكان ما يأخذه من الآخرين في البداية والنهاية هو الكلمات.
0: نعم، كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور حسن، لماذا لماذا مثلا وهو قابل هناك عبد الوهاب وفريد وكثير من الملحنين الكبار في مصر، لماذا ظل مصرا على أن يلحن لنفسه فقط؟
1: هذه عجيبة في الحقيقة. كان معظم الملحنين المغاربة، هذه ظاهرة في الحقيقة، معظم الملحنين المغاربة لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، خذ مثلا عبد الهادي بالخياط أو محمد الحياني أو نعيمة سميح أو سميرة بن سعيد، هؤلاء جميعا يغنون لملحنين لا يجرؤون أبدا على الغناء. الكبار إلى يوم الناس هذا كبار الملحنين المغاربة لا يغنون، ولكن نعرف أصواتهم. ربما هي اختيارات فنية. في الماضي كان الملحن يجمع بين التلحين للآخرين وبين التلحين لنفسه، مثل ما هو الأمر في المشرق عند عبد الوهاب مثلا وغيره، ولكن ملحنون آخرون كل مثلا كمال طويل لا يغنون أبدا، هم يلحنون للآخرين. وكذلك جاء عبد الوهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط، ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الرضا وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ الخمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبون الدكاني

0: كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام. وحتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه. ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الطمعات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها، ثم ينتقل
1: تقصد أحمد الطيب العلج؟
0: وهذا في فترة منذ الدير منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها،
1: نعم، ما أنا
0: ما
1: إلا
0: أنا
1: بشر.
0: إلا بشر، وهو يواصل العمل. ماذا عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العلمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص. هو من أغانيه التي اشتهر بها عبد الوهاب مثلا الولف صعيب، رجعنا في الله، بيا ولا بيك،
1: نعم،
0: مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتور التي ذكرتها قبل لحظات. يعني
1: نعم، أنا
0: أيضا من
1: ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور
0: أوكي
1: حسن. ما
0: أوكي
1: رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولا دعني أسألك، ما معنى للذيذ أكثر؟
1: الأصل أنها لهلا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهاه.
1: هذيك الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل، الهلة يزيد أكثر الهلة. وهي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب، يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي، وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس تمثيل في الأفلام ومارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرتي الذاتية بقلمه، عنده
0: صحيح صدر جزء منها سنة 2022.
1: سيرة ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح عن المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول. لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت، وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول الخنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء وعن الخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة مثل ما فعل ذلك مثلا الغنات الغيوان أو جلجلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وجدنا هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية. نجده يغني أغاني ضد العنصرية مثلا مونبارناس، التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغاربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، أغنية أيضا معروفة يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك، ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها ثقب الفضاء. ثقب الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من يتسع لكل هذه الموضوعات، وطبعا كل ذلك مرفوق بإيقاعات وطوابع وحساسيات صناعية وإنشادية من النوع المألوف لدى عبد الوهاب. وأظن أن هذا كما قلت يعود إلى ثقافة الرجل وإلى اتساع أفاقه الفنية غير محدودة مثل عند كثير من الفنانين العرب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب الدكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانته الخاصة المتميزة جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا أنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره، هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه بحال قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوموا فنهم على التقليد وعلى احترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، ففي كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محليا وطنيا يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة، ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغني آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ ورحم الله عبد الوهاب الدكالي. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة فناننا الفقيد المغفور له عبد الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة لا يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم كنا لم نصدقوا بعد أن الدكاني قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين، فلكم الشكر الجزيل.
0: العفو دكتور. إذن الدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك. شكرا.
2: قصة الغرام كانت أحلام، قصة الغرام كانت أحلام.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

السلام عليكم ورحمة الله. التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهة النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. كشف ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تقدر بأكثر من 900 مليون ريال عماني. وعلى هامش الملتقى احتفلت مدينة صلالة بتكريمها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وكمركز عالمي للمرونة من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. رعى أعمال الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2000 فدان. وتتوزع هذه العقود على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلنيات، وتشمل عددا من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية. نظمت وزارة العمل بولاية صلالة المؤتمر السنوي العام 2025 حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026. ناقش المؤتمر سبل تعزيز جاهزية الحكومات للتحولات المستقبلية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة في تطوير العمل الحكومي. وتضمنت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات السياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة.
قدمها عدد من المتخصصين والخبراء تناولت استراتيجيات خفض الانبعاثات في سلطنة عمان والحوكمة القانونية للتحول الرقمي في سلطنة عمان، إلى جانب التغير المناخي وتحديات البيئة وتأثيرها في التخطيط الحكومي. رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. صدرت الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء صحار بحمولة تجاوزت 50,000 طن، وتضمنت الشحنة عدة أنواع من الخام العماني ضمن شحنة واحدة، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، وشملت عمليات التسويق أسواقا آسيوية وأوروبية. قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وإن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق. بدوره التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية في إطار جهود إسلام أباد لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الفلسطيني، أصيب 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في هجوم للمستوطنين على قرية في شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قرى وبلدات محيطة تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة لمدن الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية خططا لإقامة مستوطنات جديدة في قطاع غزة. أصيب شخصان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت مصادر لبنانية أن القصف الإسرائيلي تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، مما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطيران الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة زوطرة الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة. حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع المزيد منهم إلى النزوح. من جانبها أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن القتال في ولاية غرب دارفور أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح نحو 18,000 شخص، مشيرة إلى أن معظم النازحين عبروا الحدود إلى تشاد بحثا عن الأمان. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون. وأوضح الرئيس الأوكراني أن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا كذلك إلى أن بيونغ يانغ زودت موسكو بمزيد من الصواريخ الباليستية. تأتي هذه التصريحات عقب تأكيد كييف استهداف قطاع النفط الروسي في مدينة توبوليسك الروسية. النبأ الأخير في هذه النشرة: ارتفعت حصيلة زلزال كولومبيا إلى أكثر من 220 حالة وفاة و 1300 جريح، إلى جانب تدمير عشرات المباني. ويواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من الزلازل،
من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات. وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ وتعهد بقيادة عملية إنقاذ منسقة. في الختام تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. حرر النشر الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: الشاعر في منتصف طريق الأشواق.

ماذا لديك أيها الشاعر في أزمنة القحط واليباس؟ ماذا ستأكل أيها الشاعر والثمار مسمومة والفواكه محرمة؟ ماذا ستحتسي أيها الشاعر وقد غاضت الغيوم وتمدرت الأنهار؟ إلى ما ستنظر بعد الآن والوحوش تتحلق حولك في المرايا البغيضة؟ ماذا ستفعل والفصل زمهرير يعض العظام ويدق بمطارقه على الركب والمفاصل العارية، وأنت تقرفص في بردك وعزلتك ورمادك الحزين؟ أي وردة سترتكب؟ أي قصيدة ستجني؟ والكون سخي في شحذ أنيابه ومخالبه، والسماوات منكسة الرأس، والأراضين تفتح فوهات براكينها، واللغات لها ألسنة الأفاعي، والأحجار الكريمة قد سرقها قضاة الغابة، وليس لك أن تفركها لينتشر ذرورها ومسحوقها في بريد الرعود والبروق العظيمة.

تناول عزاءاتك أيها الشاعر من ترحل المتنبي بين أرض وأرض، بين حلم متكسر وآخر متهدم. خذ أقراص شفائك من أوفيد، هو يكتب أناشيد أحزانه ورسائله من البحر الأسود وهو في الخمسين من عمره، بينما كان المسيح آنئذ يشق الحجب في القدس وبيت لحم والناصرة ليتوج بعدها بتاج الشوك. تدفأ أيها الشاعر حين تهب الحماقات ويستعر الخزي أمام موقد سان جون بيرس والخيام وريلكا وفرناندو بيساوا وجورج حنين وإدواردو غاليانو وهنريك إبسن وأرابال وجورج شحادة، لكي تفتر ابتسامة على شفتيك، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، وليست بالسعيدة ولا بالحزينة، بل بحجم ومقدار الطعنة الغائرة في القلب. تأبط لوعة المعر الأبدية واجعلها دليلك ومصحفك في تفرس الأزمنة المريبة والأمكنة الخائنة. إلعق بوضة مراثيك أيها الشاعر، وأدخل ملعقتك الحلمية في حساء الصبر والجمر والكتابة، واشبع كثيرا من صرير الباب وهو يفتح رويدا رويدا، واكتمل في الانتظار العدمي وفي الموت الرشيق الذي يحب جمع طوابع الفانين ومراسلة الذين لم تنجبهم أمهاتهم بعد. اقتفي آثار خطى الهازئين والساخرين والمولودين في الأسحار عندما يؤذن الديك للملهاة وتخور الثيران قارئة كتاب الفجر الأول كعياد للسحرة والجنيات. أكثر من أي وقت مضى سقط خائر القوى أيها الشاعر في فتن الأطفال، وانهض عالي الهمة في جنونهم وقصائدهم وألعابهم وأراجيحهم التي ستطوح بك خارج السرب وخارج الخراب.

0: المجد للكتابة والشمس والمسافرين والأطفال والشعراء. وفي الليل حيث الخفافيش وحيث الشمس تهرب من الوديان الكئيبة، كما قال جورج تراكل، في الليل أيها المسافر ادخل بدعة، ادخل بدعة الألم حجر العتبة. هنا في الضوء الخالص يشع على الطاولة خبز ورضاب. عن الشاعر في منتصف طريق الأشواق.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا بكم. في حلقة هذا اليوم نتحدث عن روايات عمانية كتبتها النساء ليتحدثن عن رؤيتهن للعالم والصراعات التي يواجهنها في المجتمع، إلا أن الباحث قرر فحص هذه الروايات من زاوية الدراسات الثقافية، تحديداً منهج النقد الثقافي. نتناول في هذه الحلقة كتاب الرواية النسوية في عمان 1999 وحتى 2016، الأنساق، المرجعية، الهوية، للدكتور خالد بن علي المعمري، الصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2023.

0: مرحبا دكتور خالد.
1: أهلا وسهلا أمل.
0: دكتور، ما الذي يعنيه أن تكون الدراسة أو تنضوي تحت مفهوم النقد الثقافي، وخصوصا فيما يتعلق بدراسة الأنساق الثقافية؟
1: نعم، أولا يعني يجب أن نفهم ماذا نقصد بالنقد الثقافي. ثانيا ينبغي أيضا أن نفرق بين النقد الثقافي والدراسات الثقافية.
0: نعم،
1: مفهوم الدراسات الثقافية هو مفهوم أوسع. مفهوم الثقافات الدراسية ظهر مع مدرسة برمنغهام في ستينيات القرن الماضي، واهتم بدراسة الخطاب وأوجه الثقافة المتشكلة في العالم، سواء كان ثقافة مقروءة أو ثقافة مسموعة أو فن تشكيلي أو ما شابه ذلك. لكن مفهوم النقد الثقافي بالتحديد، يعني خاصة يعني الذي أصل له الدكتور عبد الله الغذامي في كتابه النقد الثقافي، يهتم بأوجه الثقافة، نعم، بتحليل الخطاب داخل الثقافة سواء كانت مقروءة أو مسموعة، لكن يفصل الدكتور عبد الله الغذامي هذا الجانب بأنه من وجهة نظر الأنساق. الأنساق المتشكلة داخل الخطاب وقراءتها وإعادة دراستها هي مصطلح للنقد الثقافي. لذلك النقد الثقافي
0: يعني مقصود بها الطبقات الموجودة داخل النص.
1: في حقيقة الأمر يعني واحدة من الإشكالات التي واجهت النقد الثقافي ومفهومه، وحتى يعني كتاب عبد الله الغذامي ما أخذ عليه والسجال القوي، نعم، الذي دار حول،
0: لأنه قال بأنه هو جاي ليقتل النقد الفني، وحصل جدل حول،
1: نعم،
0: هذا وأنت تشير،
1: نعم،
0: إليه.
1: نعم. يعني أنا أنطلق في الحديث عن هذه النقطة التي ذكرتها،
0: نعم،
1: من جانبين. الجانب الأول ما أخذ على عبد الله الغذامي النقاد طبعا في تلك الفترة، أول ما صدر في عام 1999 أو 2000، كانت مفهوم النسق.
0: نعم،
1: الدكتور عبد الله الغذامي وضع يعني آراءه النقدية في الأنساق وكيف نكتشف النسق والجملة النسقية، لكنه لم يقدم للقارئ أو الناقد مفهوم واضح للأنساق، ما هي الأنساق؟
0: نعم،
1: فلم يقدم، وبالتالي أنت يعني هذه من زاوية رؤية النقاد الآخرين، نعم، الذين قاموا بدراسة الكتاب قالوا أنت تقدم مفهوم شامل أو تحاول أن تقدم

0: مفهوم شامل من خلال وصف للنسق، لكنك لم تقدم مفهوما أو تعريفا واضحا. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ذكرتها أنت موضوع النقد الأدبي والنقد الثقافي. طبعا الذي يقرأ كتاب الغذامي يرى أنه هناك دعوة إلى يعني الاهتمام بالنقد الثقافي على حساب النقد الأدبي، كون النقد الأدبي يهتم بالجماليات
1: والتقنيات،
0: نعم، والنصوص الجيدة والنصوص الرديئة. أما النقد الثقافي في دعوة عبد الله الغذامي له أنه لا يهتم بكل ذلك، سواء كان نص قوي أو ضعيف، جمالي أو غير جمالي، يأخذ النص ويدرسه دراسة ثقافية. وهذا هذه الدعوة يعني هوجم عبد الله الغذامي هجوما عنيفا في هذا. كيف تطالب بالتخلي عن النقد الأدبي وهو منهج طويل ومستمر لسنوات طويلة؟ فهو حتى في دراساته الأخيرة، حتى في مقابلاته وفي حواراته، قال أنا لم أدعو إلى التخلي عن النقد الأدبي.
1: نعم، ربما السجال الأخير اللي حدث حول روايات المسلم في السعودية، وهي روايات موجهة تحديدا لليافعين أو حتى للشباب، ربما حدث بينه وبين سعد البازعي حتى، نعم، سجال في هذه المسألة. وهذه فرصة حتى نقول بأن النقد الثقافي، بما أنه لا يهتم إذا كان العمل جيد أو لا، وإنما يدرس الخطاب داخل الروايات، هو بالتالي استطاع أن يذهب إلى الأقليات، إلى المهمشين.
0: نعم، مجالات النقد الثقافي عديدة.
1: نعم،
0: يعني واحدة مما ذكرتها هذه الأقليات، المهمشين، دراسات الصورة، دراسات الثقافة بكل أشكالها، دراسات المرأة على سبيل المثال، الهوية، المرجعية، كل هذه يعني النقد الثقافي يهتم بها.
1: نعم،
0: ويقرنها في الدراسة بمناهج أخرى، ويقيم العلاقة في تحليل الخطاب بينها.
1: جميل. وربما يعني كتابك هو يعني تطبيق لما ذكرته قبل قليل دكتور. هنالك كتاب آخر في النقد الثقافي تحديدا للرواية العمانية، وهو ميزان الرواية العمانية للأستاذ خالد البلوشي، لكنك تقول بأن دراستك هذه تختلف عن دراسة دكتور خالد البلوشي، فما الفرق بينهما؟
0: يعني النقد الثقافي كما قلت نقد يعني واسع.
1: نعم،
0: ويضم مجالات عديدة في الدراسة، لا يمكن حتى يعني ربما أنت تخرج من الإطار الأدبي مثلا وتدرس إلى أشكال الثقافة، الصورة، التشكيل، النحت، كل هذه مجالات يعني تستطيع أن تطبق عليها النقد الثقافي. دراستي يعني ربما دكتور خالد نحى منحى واحد معين في دراسة الرواية العمانية، لكن أنا تطرقت في الرواية النسوية بالتحديد في كتابي هذا إلى يعني ثلاثة اتجاهات. درست الأنساق، ثم بعد ذلك درست المرجعية، ودرست الهوية. فهي يعني مجالات يعني أحاول الغوص فيها، ونحن نعلم أنه ربما يعني لم أجد تلك الدراسات الكبيرة في هذه المجالات الثلاثة بالتحديد، خاصة في كتابات المرأة بالتحديد، كيف كانت تعالج المرأة قضية النسق تنطلق منها في كتابة رواية. وجدنا يعني نماذج قوية في هذا الجانب. أشكال المرجعية التي وجدت في الكتابات الروائية النسائية كانت عديدة وأشكالها متنوعة على فكرة، يعني
1: نعم.
0: يعني مرجعية سياسية، مرجعية تاريخية، مرجعيات عدة انطلقت منها الكتابة. فبالتالي كنا بحاجة فعلا إلى أن نطبق اتجاه أو المجال النقد الثقافي في دراسة هذه الاتجاهات. لذلك أظن أن الدكتور خالد البلوشي، أنا قرأت كتابه، هو سابق لهذا الكتاب، قرأت كتابه وجدته أنه ينحى منحى آخر في دراسة الرواية النسوية.
1: نعم، جميل. طيب دكتور، هنالك خطأ ربما شائع وبعض الناس تعتبره غير بريء، يخلط بين مفهوم النسوية والنسائية والأنوثة، على اعتبار بأنه لما تقول نسوي وأنت تحتكم للجندر، يعني النوع الاجتماعي، فأنت تتخلى عن حمولات سياسية وثقافية مرتبطة بمفهوم النسوية والنسائية وحتى الأنوثة. كيف عالجت هذه المسألة في الكتاب؟
0: نعم، يعني هو الشائع خلاف كبير بين النسوية والنسائية،
1: نعم،
0: يعني وهما مصطلحان مغايران لبعضهما. الرواية النسوية هي الرواية التي تنطلق من قضايا أيديولوجية،
1: نعم،
0: سواء قضايا المرأة أو أي قضايا أيديولوجية معينة، تعالج هذه القضايا، تناقش، تبرزها إلى القارئ، هذه نطلق عليها رواية نسوية، وهي الكاتب فيها سواء كانت امرأة أو رجل.
1: نعم.
0: نطلق عليه كاتب نسوي،
1: نعم،
0: لأنه يناقش أو يعالج أو يتطرق إلى قضايا من هذا النوع.
1: نعم.
0: الرواية النسائية أو الكتابة النسائية بالتحديد هي الكتابة التي تقوم بها المرأة،
1: نعم،
0: وتعالج أي قضايا تراها مناسبة في كتابتها. لذلك الفرق لاحظتي أنه نسوية يختلف عن
1: بالضبط.
0: النسائية.
1: نعم.
0: سيقول البعض يعني في اختياري للعينات، هل وأنا ذكرت في الكتاب هل عينات التي اخترتها هي نسوية بالتحديد؟ أنا أجبت بعد ربما رجوعي إلى عدد من الحوارات لعينات البحث هذا، يعني ما وجدت أن هؤلاء ممكن أن نطلق على عينات بحثي بأنهن نسويات بالدرجة الأولى.
1: نعم.
0: ولكن أنا وضعت مصطلح النسوية كواجهة للدراسة، كون العينات التي اخترتها كانت تناقش قضايا، وهي قضايا أيديولوجية مثل الطبقية، مثل التهميش، مثل السلطة الذكورية، مثل قضايا المرأة، التعليم والحب وغيره. فلذلك يعني وضعت مصطلح النسوية مع أنه الكاتبات لسنا
1: نسويات بالمعنى طبعا الثقافي والسياسي.
0: نعم. نعم.
1: طيب دكتور، ما هي الأعمال التي قمت باختيارها في هذه الدراسة؟
0: طيب الدراسة هذه يعني توقفت عند 6 عينات طبعا مختلفة النشر في الزمن زمنيا، بدءا بأول رواية نسائية في الأدب العماني وهي رواية طواف حيث الجمر لبدرية الشحي الصادرة عام 1999، وانتهاء في تلك الفترة التي كنت أشتغل على هذا الكتاب كانت رواية الباغ لبشرى خلفان. هاتان روايتان أضفت لهما رواية جوخ الحارثي
1: سيدات القمر.
0: نعم. أضفت حفلة الموت لفاطمة الشيدي، أضفت أيضا غالية السعيد صابرة
1: وأصيلة.
0: نعم. أضفت أيضا
1: الأشياء ليست في
0: أماكنها لهدى حمد. نعم.
1: نعم.
0: وجميع هذه يعني العينات التي أخذتها انطلقت منها في دراسة النسق، الأنساق المتشكلة في هذه الروايات، درست فيها قضية المرجعية.
1: نعم.
0: وفعلا وجدت أن هذه يعني الروايات تهتم بالمرجعية وأيضا قضايا الهوية.
1: نعم. دكتور، أنت أشرت قبل قليل لأول رواية عمانية لامرأة وهي 1999 لبدرية الشحي الطواف حول الجمر، وهي بالمناسبة صدر فصل منها في مجلة نزوة في العدد 7 1996، يعني هي نشرت كاملة بعد 3 سنوات. أيضا يعني أريد أن نفكر معا لماذا تأخر نشر هذا العمل مثلا، وأيضا مقارنة بالأعمال التي كتبها رجال بعيدا طبعا عن عبد الله الطائي، ما موقع الكتابة الروائية النسائية؟ يعني تجربة الطائي ممكن نقول إنها خاصة لأسباب موضوعية، منها عمله الثقافي في الخارج، خلفيته الاجتماعية وهكذا. بعيدا عن عبد الله الطائي، أين هو موقع الرواية التي كتبتها المرأة من تاريخ الرواية المعاصرة في عمان؟
0: نعم. فيما يتعلق بالكتابة السردية تحديدا النسائية في عمان، تأخرت كثيرا فعلا، تأخرت. يعني أول رواية نسائية صادرة في 1999، في نفس العام أو بعدها بسنة صدرت أول مجموعة قصصية، يعني تأخرت بما يقارب 50 عام عن أول رواية أو أول قصة في الأدب العماني. عبد الله الطائي في الأربعينيات كتب قصصه.
1: نعم.
0: فالكتابة السردية النسائية تأخرت كثيرا، ربما لأسباب عدة متعلقة بالمرأة نفسها، قضية مواجهة المجتمع، قضية النشر، قضية حتى التعليم نفسه اللي تأخر كثيرا، قضية نحن مجتمع يعني بين قوسين مجتمع يهتم بالشعر أكثر من يعني أقصد في تلك الفترة من ما قبل 70.
1: نعم. المرأة نظمت الشعر في ظفار مثلا هنالك.
0: نعم بالضبط. فكان اهتمام المجتمع كاملا منصبا على الشعر بالتحديد. فهذه كلها أسباب يعني ربما أخرت، يعني حتى احنا ذكرتي أن مجلة نزوة نشرت الفصل الأول من طواف حيث الجمر بمسمى مغاير على فكرة، الهروب أو ما شابه ذلك، اسم يعني فصل من رواية الهروب كذا تقريبا في عام 96 تقريبا هذا الكلام أو 97 أتوقع أنه. فنشر العمل جاء متأخرا بعدها بسنتين تقريبا، هذا أيضا يعطيك انطباع أنه أيضا مسألة النشر في حد ذاته للمرأة يعني يحتاج إلى خطوة أولى ستتلوها خطوات بعد ذلك، وهذا ما حصل. طبعا بدرية الشحي لما قدمت العمل ونشرته صارت يعني تلته بعد ذلك كتابات وأصدرت المرأة يعني روايات.
1: يعني هنالك شيء مثير للاهتمام بأن الرواية صدرت في 1999 وأنت تشير وتقتبس من فاطمة الشيدي في مقالة هوية الكتابة الأنثوية في عمان نشرت في مجلة نزوة عام 2000. يعني بعد عام واحد من نشر الكتاب، وحتى خيارها في اختيار الأنثوية تحديدا في هذه المسألة. طيب دكتور، نتحدث قليلا عن الثيمات التي عالجتها هذه الروايات وتحدثت عنها وقمت بدراستها. يعني مثلا نجد مسألة العنصرية بسبب اللون، ناهيك عن العنصرية نتيجة مفهوم أصل، انتماء لقبيلة، الطبقية التراتبية، وهي حاضرة في معظم الأعمال المختارة، لكنها أيضا حاضرة بالقدر نفسه في روايات كتبها رجال. وتقريبا يعني أنا أتحمل ربما هذا القول بأنه يعني نستطيع نقول بأنه غالبية الأعمال الروائية التي كتبها رجال أيضا تتناول هذه الموضوعات، ربما أمثلة عليها عبد العزيز الفارسي، حسين العبري. يبدو بأنه هذا هاجس بالنسبة للكاتب العماني.
0: نعم، هو مثل ما ذكرتي كل هذه الموضوعات حاضرة في أدبنا العماني بالتحديد سردا، يعني قصة ورواية. أنا قصرت الرؤية على الكتابة النسائية لأني أريد أن أقف على يعني رؤية المرأة في نظرتها لهذه الموضوعات. حقيقة يعني أدهشني أن الرواية الأولى للكتابة النسائية في عمان قائمة على هذه الصورة، صورة الألوان، تمييز الفصل. ألفاظ الرواية الأولى طواف الجمر مثلا كانت تتعمد يعني النبش في هذه الصفات اللي هي العنصرية بالتحديد.
1: نعم.
0: وعلاقة هذا ابن الأصل وهذا ابن ليس من أصل.
1: نعم.
0: في مواجهة يعني الآخر الذكوري، كانت زهرة في مواجهة مثلا ربان السفينة كانت ألفاظها عنصرية جدا، لدرجة أن هناك دراسة لغالية السعيد تكلمت عن هذا الجانب، أن الرواية جميعها يعني مغطى باللون الأسود بالتحديد.
1: نعم.
0: ليست رواية طواف حث الجمر فقط، فيها تفصيل عنصري
1: تقريبا جميعها، يعني
0: جميعها. نعم. يعني حتى سيدات القمر وإن لم تعطينا ذلك المفهوم مثل طواف حيث الجمر،
1: بس شخصية من كان اسمها شريفة كانت مركزية.
0: نعم.
1: شخصية الإمرأة التي طبعا كانت تعمل
0: الخادمة معها.
1: نعم.
0: لا، وظهرت فيها ألفاظ أن هذه يعني ليست أصل وهذه.
1: نعم.
0: عبيد. حفلة الموت.
1: نعم.
0: يتخلى عن ابنته بسبب أنها أمها ليست ذات أصل.
1: نعم.
0: يعني ما يعترف بها وقدمها طعاما للسحرة بسبب بهذا، يعني فالعينات اشتغلت على موضوع مهم مستمد من الواقع.
1: نعم.
0: وهذا ناقشته أيضا في الفصل الثاني في موضوع المرجعية، إن مرجعية الروايات التي استندت إليها قائمة من الواقع نفسه.
1: نعم.
0: الواقع يتحدث عن العنصرية، عن تهميش دور المرأة، فلجأت الروايات إلى هذا الواقع واستمدت فكرتها منه.
1: نعم. هنالك من يقول دكتور بأنه صحيح بأنه الكثير من الأعمال التي تكتبها النساء هي ظاهريا تتحدث عن القمع الذكوري، عن البنى التراتبية في المجتمع، لكنها عندما تطرح ذلك تطرحه من منظور ذكوري وتعيد صياغة وإنتاج البنى نفسها الذكورية أو الثقافية التي ظاهريا هي تنتقدها. يعني دعني أعطيك مثال من الدراسة التي نتحدث عنها الآن، معايير الجمال مثلا تتفق مع معايير الجمال السائدة اللي فرضها المجتمع، واللي طبعا مرة أخرى نقول البنى الأبوية أو الذكورية. حالة مثلا حالة في رواية الأشياء ليست في أماكنها مثلا لهدى الجهوري، الشخصية التي تقف أمام المرآة تقول أنها تحظى بخد ناعم، أنف مستقيم كالسيف، والشفة السفلى غليظة، وهي امرأة جميلة لكنها مهانة بسبب انتمائها الطبقي الأقل. لكنك لا تقول شيئا عن مسألة مقاربة الكاتبة للجمال بهذه الطريقة، وتختار أن تتحدث عن ختام هذه الفقرة اللي أشارت للإهانة بسبب الموقع الطبقي.
0: نعم.
1: يعني ربما يعني كان هنالك أكثر من فرصة سانحة للحديث عن مسلمات، دعني أقول عند النساء الكاتبات.
0: نعم.
1: وهي تخفي طبقات مرة أخرى، بما أننا نحن نتحدث عن النقد الثقافي، بحمولات ذكورية أو بمنظور ذكوري.
0: طبعا.
1: ما رأيك في ذلك؟
0: نعم، كلام صحيح.
1: نعم.
0: الكاتب عندما يعرض فكرته ونحن ننظر إليها من زاوية النقد الثقافي، نحتاج أن نقدم مقارنة بين النظرتين، ربما لم تكن النظرتان مباشرتان في العمل. يعني مثل ما ذكرت الآن، الكاتبة تتحدث عن عنصر جمالي عند الفتاة، ومن جانب ومن زاوية أخرى تتكلم عن عنصر طبقي.
1: نعم.
0: هي الكاتبة عرضت الفكرتين. طيب.
1: نعم.
0: نحن الآن من زاوية النقد الثقافي، إذا كنا نريد عقد المقارنة، فإذا نقيم مقارنة بين الصورتين. لكننا كنت بالتحديد في هذه الفكرة التي طرقت هنا أريد التركيز على الجانب الذي متجذر في المجتمع. أيهما متجذر أكثر؟ طبعا الجانب المظلم هو الذي يطغى على الجانب المضيء. في المجتمع ما أحد يقول لك فلان جميل، لكن يقول لك فلان ما في أصل. إذا أردت أن تسأل عن شخص ما يقول لك إن فلان جميل وعيونه كذا وشعره كذا، لكن يتحدثون عن ماذا؟ إنه هذا.
1: ولكن
0: للعصر.
1: يعني أنا من وجهة نظري،
0: لكن حتى لا أقطع هذا، النقد الثقافي يقدم يعني فكرته.
1: نعم.
0: ويجعل للقارئ أن يحور ويدور.
1: نعم.
0: فيما قيل.
1: يعني أنا بالنسبة لي أرى بأنه حتى هذا الربط بين مسألة الجمال السائد والأصل أو الطبقة الاجتماعية، بأنه كأنه يعني هي جديرة باهتمام معين لأنها جميلة، ولكنه ينقصها الطبقة. يعني أريد أن نتوقف مع هذا دكتور، لكن الوقت يعني ما يسمح لنا.
0: تحتاج دراسة أخرى.
1: نعم نعم.
0: لعقد المقارنة بين الصورتين تحتاج دراسة أخرى، أيضا دراسة ثقافية.
1: نعم.
0: دراسة ثقافية.
1: نعم. يعني أريد أن نتوقف مع هذا الموضوع بعيدا حتى عن هذا المثال. كل الأعمال تقريبا تتكلم عن الحب كلها، تحديدا العلاقة بالرجل، وتظهر كأنها هي الخلاص. شخصية في رواية صابرة وأصيلة تطلب العوض بعلاقتها مع رجل اللي هو يدعى شهم. بالنسبة أيضا لأدبيات النسوية، هذا تمثيل ذكوري صرف، وذكوري حتى أقصد بالمعنى السياسي، وشفناه يتكرر مع كل شخصيات، أنه فعلا الرجل هو الخلاص حتى من هذا المأزق الذي تهرب فيه المرأة من الرجل ومن البنى الأبوية.
0: نعم. هو يعني ليس بالمفهوم الشائع الرجل هو الخلاص، ولكن.
1: نعم.
0: الحب هو الخلاص.
1: نعم.
0: لكن في النهاية ماذا حصل؟ هل نجح الحب؟
1: نعم.
0: الكاتبة هنا تبين لنا أن الحب هو الخلاص.
1: نعم.
0: ولكن داخليا لم تنجح هذه العلاقة. يعني الطواف حيث الجمر كانت تحب سالم، لكنها لم تحصل بما تريد.
1: نعم.
0: فذهبت خلفه، هي لم تذهب خلف سالم وذكريات سالم، ولكنها هربا من ماذا؟ من الواقع. هل نجحت؟
1: نعم.
0: من هزيمة إلى هزيمة، من زواج بحار كبير في السن، بعد ذلك اضطرت أثناء الثورة أن تتزوج شاب معه يعيل أسرته كاملة. أيضا في ما ذكرتي صابرة وأصيلة كانت تحب المعلم.
1: نعم.
0: شهم، هل كانت علاقة الحب هنا إلا خلاصا من واقعها التي تعيشه في البيت؟ هي كانت تبحث عن الخلاص، فالحب كان هاجس الخلاص. لكن الروايات التي عرضت ثيمات الحب لم تجعل الحب قيمة يعني واسعة تخلص المرأة من واقعها التي يهيمن عليها التهميش والفصل العنصري أو الفصل الذكوري. ظل الحب هاجس عند المرأة لكنه نهاية يعني صعبة على المرأة.
1: طيب دكتور، بما أنه نتحدث عن الحب، أنت أيضا تطرقت للعلاقة بالجسد والتعبير عنه، تختار أن تصف أن شيئا من الكتابة اللي ظهرت في هذه النصوص كان فضائحيا. سؤالي، فضائحي بالنسبة لمن؟ فإذا كانت البنى الاجتماعية من تحدد الفضائحي، فما ترفض النسوية مرة أخرى أولا وقبل كل شيء هو تحطيم هذه البنى، بل إنها طبعا على الضد من ذلك. وأعتقد يعني أنك هنا مارست سلطة قادمة أيضا من هذه البنى لتحديد ما هو فضائحي وغير فضائحي. نعم. ما رأيك في ذلك؟
0: قد يكون منطقيا كلامك يعني.
1: نعم.
0: لكن في النهاية نحن نقيم دراسة في النقد الثقافي، ونحاول ربط معايير هذه الدراسة بالواقع أو المجتمع.
1: نعم.
0: فعندما أقول أن جسد فضائحي مثلا على سبيل المثال، فهو من زاوية رؤية الآخر لها. فنحن نتكلم عن جسد المرأة، إذن نربطه بماذا؟ هل الجسد في المجتمع، جسد المرأة، محرم أم غير محرم؟ بغض النظر عن زاوية رؤية النسوية مثلا. فنحن الآن نحاول ربط هذا الجسد بالمفهوم العام للمجتمع أو رؤية المجتمع لهذا الجسد. فعندما تتحدث مثلا في إحدى الروايات عن الجسد واشتهاؤه مثلا، هنا نحاول ربط هذه الصورة وهذا المشهد بالواقع المجتمع الذي نعيش فيه، وليس من زاوية الرؤية النسوية. لذلك أنا أقول أن النقل الثقافي واسع. فما أدرسه أنا من زاوية تدرسينه أنت أو تقرأينه أنت من زاوية مغايرة، وبالتالي هذا السر، سر توهج النقد الثقافي في السنوات الأخيرة، لأنه يشتغل على معايير وأطر مختلفة يعني.
1: جميل. طيب دكتور، هنالك أيضا قسم مخصص للعلاقة بالقرية والمدينة، وفي مسألة القرية تحديدا أنا لفت انتباهي أنه تظهر في الأعمال تصورات ومسلمات تقليدية جدا، في يعني المدينة تمثل المكان اللي فيه قدر عالي من الحرية، ما في تقاليد. القرية مثلا أحد الأعمال كانت كاتبة تصف الرجال في القرية بأنهم أجلاف، علاقتهم بالنساء لا تبتعد عن الاستخدام والاستغلال، وتخلو من الحنان. يعني حتى هذه الكتابة فيما يتعلق بالقرية والمدينة تكرس ما هو يعني متعارف عليه وكأنه مسلمات. يعني ربما هنالك من يقول أرق الرجال هم الرجال القادمون من الأرياف. ما رأيك في حضور القرية والمدينة في الروايات التي قمت بدراستها؟
0: هذه أعتقد أنها جاءت في الفصل الثالث فيما هو مقترن بالهوية. مفهوم الهوية في القرية مقابل المدينة. كما قلت قبل قليل أن أنا أنطلق من دراسة نصوص.
1: نعم صحيح.
0: ربما تقولين أنه فعلا في القرية ناس أرقوا طباعا.
1: نعم.
0: لكن نحن الآن أمام نص.
1: بالضبط.
0: فهي لما تقوم مثلا زهرة على سبيل المثال في الطواف حيث الجمر بوصف مكانين مختلفين، القرية في الجبل والبلدة أو المدينة داخل زنجبار مثلا.
1: نعم.
0: تصف أولا تعقد المقارنة بين الأهل هنا أهلها، وأنهم مثلا طبائعهم قائمة على كذا، عنصريين، فصل بين الذكور وبين الإناث، وتصف أن الناس في المكان الآخر يلعبون مع المرأة، مع الفتاة مثلا، يسمحون للفتاة بالخروج. فهي عقد مقارنة هدفها إظهار هوية المكان
1: داخل هذه النصوص
0: فقط.
1: نعم.
0: لكن خارج النص لا، ربما يكون الأمر مغاير لما نتكلم به.
1: نعم. يعني أنا كان قصدي بأنه نعم نحن نوثق ما يظهر في النص، ولكن يعني ما يتوقع من النقد الثقافي أن يرى ما يقف وراء تصور الكاتب. نعم. ربما الذي لا يعي.
0: نعم.
1: ويكون عنده مسلمات. نعم. بالحديث عن الهوية دكتور، في قسم خاص بعنوان الراوي المنحاز لهويات شخصياته، تتحدث عن انكشاف الشخصيات على هويات وطنية متباينة. كيف ظهر ذلك في الأعمال المختارة؟ العلاقة بالسلطة تحديدا. نعم. وبالهوية الوطنية.
0: نعم. وهذا يعني ربما كان أكثره في رواية الباغ.
1: نعم.
0: لبشرى خلفان، وكون الرواية تنطلق من رواية يعني تأخذ من الجانب التاريخي السياسي بالتحديد في فترة معينة من عمان، تظهر لك مجموعة من الشخصيات. هذه الشخصيات على قدر ربما نقول معين من التربية، من الحياة الثقافية يعني، لكن في النهاية كل شخصية تميل بفكرتها إلى الآخر. يعني علي ابن أو خاله بالتحديد هو جندي في الجيش ويقهر الثوار ويحاربهم، وعلي ابن أخته اضطر أن يلتحق بالثوار. هنا العلاقة يعني الراوي، علاقة الراوي في ميله إلى إحدى الشخصيات أو في اتجاه فكرته إلى إحدى الشخصيات. هل يذهب مرة تحسي أنه يقف مع علي ورؤيته في مواجهة الظلم الواقع على المجتمع مثلا ومحاولة النهوض ضد هذه السلطة، في مرة أخرى خاصة لما يذكر تأثيرات أمه ووصف الحالة الشعورية للأم والأب وانكسارهم لحظة معرفة أنه ابنهم واحد من الشيوعيين، فخاصة لما يكون الحوار بينه وبين أخيها وتقول له ولدي ما كافر، ولدي ما كافر يعني ما شيوعي، أنا علي ربيته ما كافر. فهنا الراوي يأخذك إلى مناطق، يعني يأخذ القارئ إلى مناطق نعم يجذبه إلى شخصية معينة. أنه علي صح هو الآن مع الثوار لكنه لديه نظرة
1: مختلفة
0: في مواجهة الآخر. أيضا العم خاله وهو جندي له نظرة أخرى مغايرة في مواجهة الآخر.
1: طبعا يعني الدراسة ثرية جدا دكتور، لا تسع يعني 30 دقيقة للحديث عنها. سريعا في أقل من نصف دقيقة، وأنا يعني آسفة لنفسي وللجمهور بأنه لم أستطع طرح كل الأسئلة، أنت كباحث رجل لماذا تصديت لعمل عن روايات متعلقة بالمرأة وبالنساء؟
0: هذا موضوع مهم جدا. يعني ربما لم تدور حوله كتابات عديدة، مجال الخصب وإلى الآن يعني حتى هذه الدراسة ربما ستأتي بعدها دراسات أخرى في هذا المجال ستكون خصبة أيضا. الكتابة النسائية تحتاج إلى دراسات أخرى مختلفة ومن مناهج أخرى، يعني الوقوف على زاوية فكر هذه الكاتبة أو زاوية نظرة المجتمع إلى عالم المرأة بالتحديد.
1: يعني نحن نتطلع للمزيد من الدراسات هذه دكتور، وحتى أنت توقفت 2000 ورواية الباق كانت 2016 نعم، من 1999 إلى 2016، ونحن نأمل الآن أن تقدم طبعا دراسة عن بعد ذلك، لأنه طبعا هنالك تغييرات كثيرة فيما يتعلق بالروايات خصوصا التي كتبتها النساء وحققت جوائز على مستوى العالم، ومقارنة حتى بحضور الروايات التي كتبها الرجال. شكرا جزيلا دكتور، استمتعنا كثيرا بهذا الحديث، ونتطلع دوما للحوار معك عن إصداراتك
0: إن شاء الله تعالى. شكرا لكم على هذه الاستضافة، شاكر لكم، وحقيقة يعني وقت جميل قضيناه في مناقشة هذا الكتاب.
1: إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها كتاب الرواية النسوية في عمان من 1999 وحتى 2016، الأنساق المرجعية الهوية، للكاتب خالد علي المعمري، والصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والرافدين للطباعة والنشر والتوزيع. نلقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان، مع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. اجتمع نفر من كبار تجار مسقط يرأسهم حمد بن يوسف بشابين من قادة الثورة الجديدة التي كانت تتهيأ ضد البرتغاليين في عام 1624.
1: هل أستطيع أن أفهم يا أخ برهام أن كل شيء قد درس بعناية ودقة؟
2: نعم، أستطيع أن أقول ذلك.
1: إذن أنت وصديقك مندوبا الثورة إلينا.
2: نعم، وجئنا نشرح لكم ما يجري.
3: أعود فأسألك من جديد، ما هو المطلوب منا؟
2: الدعم المالي الآن، فالثورة تحتاج إلى المال لشراء السلاح والغذاء للمقاتلين.
3: أبشر إن شاء الله، لن نقصر، وما أرخص المال أمام الدماء التي سيبذلها أبطال الثورة في سبيل حرية الوطن.
2: تذكروا دائما أن المعركة تقوم على الشراع الكبير، شراع السفينة الذي سيمتد من مسقط حتى قرين.
1: قرين؟ أين قرين هذه؟ أنا عرفتها، إنها قرب البصرة.
3: وأنا عرفتها، لقد تعودنا نحن معشر التجار أن نأوي إليها إذا نشبت حرب أو أخطار في البصرة.
1: على مقربة منها مدينة كاظمة، أليس كذلك يا أخ برهام؟
4: تسألون صديقي برهام وأنتم أصحاب طرق التجارة من هنا حتى أندونيسيا وأفريقيا.
3: هذا صحيح، لكن معظم أرباحنا الآن تذهب للبرتغاليين الذين يفرضون علينا المكوس والضرائب ويجبروننا على شحن بضاعتهم في سفننا.
2: استمعوا إلي، حربنا مع البرتغاليين لن تكون حرب قتال بالمدفع والبندقية والسيف، بل ستكون حربا تجارية واقتصادية أيضا.
3: كيف؟
2: ترفعون أسعار المواد.
5: رفع الأسعار؟ وما الفائدة من رفع الأسعار؟
2: حتى يضيق الناس بهم.
4: وتغرقون السفن المحملة بالبضائع.
6: ماذا؟ نغرق بضائعنا؟
1: طلب غريب، كيف تريدون أن نغرق بضائعنا ونخسر مالنا؟
2: لا نريدكم أن تغرقوا بضاعتكم، نريد إغراق البضائع التي تحملها السفن من أجل تموين حامياتهم.
6: ولكن ليس لهم سفن خاصة تحمل تموينهم.
7: نحن نزودهم بما عندنا للأسف.
2: إذن سوف نغرق بعض سفنكم.
1: لكننا سوف نصاب بخسارة كبيرة.
2: تعوضون عن خسارتكم برفع الأسعار.
4: هذه هي الأوامر والتعليمات من قادة الثورة.
3: حسنا، سوف نستجيب لطلبكم رغم صعوبته وخطورته.
1: لكن قبل كل ذلك عليكم أن تخبرونا ما هي خططكم الداخلية.
2: لا نستطيع البوح بها، ولا نطلب منكم الآن إلا العون.
3: العون موجود بإذن الله.
6: الثقة بنا أهم من العون.
1: نريد منكم أن تخبرونا عن أسماء ثلاثة من مجلس القيادة على الأقل.
2: سوف أستشير صديقي.

0: استمعوا، يمكننا أن نخبر الأخ حمد فقط، وبعد أيام سوف تعرفون كل شيء.
1: تفضلوا إلى المجلس الآخر يا إخوانا لو سمحتم، ريثما أتشاور مع الأخوين برهام وربيعة.
2: هل يمكننا المغادرة نهائيا؟
1: لا، لن تغادروا قبل أن يكتمل هذا الاجتماع ونتفق على رأي واحد معاً.

0: أسماء القادة الثلاثة يا حمد هم الشيخ سعيد الشقصي، والشيخ مسعود بن رمضان النبهاني، والشيخ صالح بن سعيد الزاملي.
1: ونعم الرجال هم.
2: ونحب أن نخبرك يا أخ حمد بأن رسلنا قد تحركت أيضا إلى الموانئ العمانية، وهناك فريق آخر قد سافر إلى البحرين وإلى قرين وإلى القبائل العربية في ساحل فارس.
1: لكنكم تجاهلتم الدولة العثمانية.
0: وماذا قدمت لنا الدولة العثمانية؟
2: لقد تركت وحوش البرتغال يفترسوننا ويفعلون ما يندى له التاريخ من بطش ونهب واغتصاب.
1: لكن الثورة تحتاج إلى السياسة أيضا، وأنتم تقاتلون عدوا شرسا قويا محصنا بقلاع ومدافع.
0: نخشى إذا اتصلنا بهم أن يكشفوا أسرارنا.
1: خوفكم مشروع، ولكن الرأي عندي أن توعزوا إلى رسولكم الذاهب إلى شمال الخليج أن يتصل بحاكم العثمانيين في البصرة، ويشرح له عن أهداف حركتكم، وأن هدفكم السامي هو إخراج الطغاة من البلاد.
0: أهذا هو رأيك؟
1: نعم، وسوف يفهم العثمانيون أن قوة المسلمين إذا تضاعفت هي قوة لهم أيضا.
2: نحن لسنا بحاجة إليهم يا أخ حمد.
1: بل نحن بحاجة إليهم، ستجدون في حماهم ملجأ إذا ضاقت بكم الأحوال. ولا تنسيا أن الدولة العثمانية هي المسيطرة أيضا على جزء من هذا البحر العربي، ولها حامية قوية في القطيف وقطر.
0: سوف نوصل هذا الرأي للقيادة إن شاء الله.
1: وما هو رأي القيادة بفارس؟
0: لقد ثبت اتصالهم بالأجنبي، فالإنجليز يؤجرون سفنهم للفرس كي يحاربوا بها البرتغاليين.
2: ولن ترى فارس مصلحة لها في قيام دولة قوية في عمان.
1: ومع ذلك فإن فارس جارة لنا، ولا بد من فتح سبل التعاون والتفاهم معها.
0: سوف أنقل اقتراحكم للقيادة وهي التي تقرر.
1: متى ستعودان إلى الرستاق؟
0: غدا إن شاء الله، ونرجو من الله أن نحظى بشرف مبايعة الإمام ناصر بن مرشد.
2: وسوف نشارك بالهجوم على القلعة وانتزاعها بعون الله.
1: بعون الله. هل يمكن أن أدعو أصدقائي التجار إلى المجلس من جديد؟
0: تفضل، البيت بيتك.

0: أعتذر منكم يا إخوان، نحن نثق بكم، ولكن للضرورة أحكامها.
1: ماذا قررت يا شيخ حمد؟
2: سوف أرسل إلى الشيخ أحمد بن محمد بن راشد كي يحضر إلى هنا من أجل أمر هام.

0: كل منا يرغب بإخراج البرتغاليين من بلادنا والقضاء على التجزئة. كل منا يريد أن يحكم بلاده حاكم صالح يحكم بالشورى والعدل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجمع البلاد على كلمة واحدة، وهذا متوفر والحمد لله في الإمام ناصر بن مرشد. وها أنا أصافح مؤيدا وداعما الأخ برهام رسول الثوار.
1: ومد الجميع أيديهم يصافحون برهام ويعاهدونه على دعم الثورة.
2: سبحان الله، من كان يعتقد أن جدك المهاجر من سقطرى سوف يخرج من صلبه من ينتقم له منهم؟ سبحان الله.
3: أتعرفون من هو صديقي ربيعة؟ إنه سليل الشاعر العماني الذي كان مع جدي في سفينة الشاهين التي جاءت لإنذار الأهالي.
0: سبحان الله، شعلة النضال لا تنطفئ وتبقى مشتعلة في الشعوب الحرة من جيل إلى جيل.

0: وحضر الشاب أحمد بن محمد بن راشد، وبعد أن رحب به الحاضرون:
1: يا أحمد، هل أنت مستعد لما أعهد به إليك؟
2: نعم يا عمي، لن ترى مني أي تقصير إن شاء الله.
1: إن شاء الله، غدا بعد الظهيرة تسافر إلى الرستاق وتشترك في مبايعة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي حاكما على عمان.
2: أمرك يا عمي.
1: وتخبره بأنك نائب عن سكان مسقط ومطرح، وقد تبرعنا نحن التجار ب200,000 محمدية ستكون بين يديك قبل السفر إن شاء الله.
2: ولكن
1: ما بك يا أحمد؟
2: هل نسيت يا عمي أنني حفيد الشيخ راشد الذي انخدع بمكر البرتغاليين وخذل الثوار إبان ثورة اليوم الواحد التي اشتعلت في الموانئ العربية جميعها؟
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى، من تذهب إليهم قوم صالحون ولن يحملوك خطيئة غيرك. ولا تنسى أنك عانيت في مكافحة البرتغاليين وسجنت ونفيت أيضا بسبب مواقفك المشرفة.
2: كما تشاء يا عمي.
1: لن أجد أفضل منك لهذه المهمة.
2: شكرا لك يا عم.
3: أنا أخوك برهام وهذا أخوك ربيع، وندعوك يا أحمد للسفر معنا غدا إلى الرستاق.
0: رحل الرفاق الثلاثة من مسقط بعد الظهر، وبينما كانت الشمس تختفي عن الأفق وتلقي ظلال الغروب على السحب المتراكمة، كانوا يقطعون المصباخ وهم يمتطون إبلهم العمانية النجيبة، وتابعوا سيرهم غربا حتى بدت لهم
4: هذه هي المصنعة.
3: أنا أقترح أن نبيت هنا الليلة على مشارف المدينة الجميلة.
4: هيا إذن أنيخ الإبل.
2: سوف أعد لكم بعض الطعام، لدي تمر وخبز وجبن.
3: ما أطيب الطعام مع صحبة الخير.
4: أنا سوف أعد لكم القهوة.
3: وأنا سوف أسعى لإطعام الإبل وسقيها، لقد تعبت كما تعبنا.
2: الماء على ظهر الناجية، إنها ناقة والدي رحمه الله.
0: وبعد أن تناولوا طعامهم البسيط وشربوا القهوة وأطعموا إبلهم وسقوها، استعدوا للنوم.
3: أنا سوف أبقى حارسا عليكم، لا تنسوا أن معنا أمانة كبيرة.
2: أيقظني عندما تشعر بالنعاس.
4: إذن أنا ستكون نوبتي هي الثالثة.
3: توكلوا على الله.

وما إن أطلت بسمة الفجر حتى بدأ ربيعة بإيقاظ رفاقه. أدوا معا صلاة الفجر، ثم رفعوا أيديهم بالدعاء إلى بارئ السماوات والأرض، داعين الله سبحانه أن ينصر العمانيين في حركتهم الجديدة التي سيشهدها هذا اليوم التاريخي المبارك من عام 1624. كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: أجمل الكتب.
1: أجمل الكتب.
2: إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم مستمعينا، حيث نقدم برنامجا حول أجمل الكتب التي قرأها البشر في كل العصور وبكل اللغات.
4: هذه الكتب الجميلة صارت علامات على تطور البشر وتواصلهم معا من خلال القصص والحكايات الجميلة، ونحن في هذا البرنامج نتوقف عند الإبداع.
3: أغلب أصحاب هذه الكتب رحلوا عن عالمنا، لكن مؤلفاتهم بقيت مع الزمن تقرأها الأجيال المتلاحقة.
4: بالنسبة للإبداع العربي والثقافة في الوطن العربي، قد عرفت الازدهار في القرن العشرين على أيدي أسماء بارزة،
3: منهم عباس العقاد وطه حسين وعبد الرحمن الكواكبي والشاعر الزهاوي ومالك حداد وكاتب ياسين.
4: بدأت المسيرة في مصر التي أرسلت أبنائها إلى أوروبا للدراسة والحصول على الشهادات الكبرى، ثم انتقل الأمر إلى الدول الأخرى،
3: كما بدأت المسيرة في الوقت نفسه في لبنان وسوريا، وانطلقت إلى ليبيا والمغرب والجزائر وتونس،
4: ووصلت إلى الجزيرة العربية ببلادها العديدة التي حرصت أن تنطلق بقوة في مجال المعرفة والثقافة.
3: ولهذا السبب فإن برنامجنا يتفق مع أهداف الوطن في التعرف على أجمل الإبداع البشري، خاصة في ميدان الرواية.
4: في كل حلقة نختار كاتباً بارزاً وواحداً من أعماله الروائية المهمة التي قرأها الناس ولا يزالون يقرؤونها،
3: ونحن نقرأ لكم أجمل هذه الكتب، ونتعرف على المؤلف وعلى زمنه وعلى صفحات هذا الكتاب الجميل.
4: الكاتب الجميل الذي نتحدث عنه اليوم هو طه حسين، الرجل الذي وهبه الله ذاكرة خصبة ساعدته في أن يحقق مشروعه الحضاري الكبير.
3: الدكتور طه حسين مولود في عام الموهوبين، إنه العام الذي ولد فيه كل من عباس العقاد وجان كوكيكتو وتشارلي شابلن وأرنولد توينبي.
4: إنه عام 1889 الذي شهد ميلاد أشهر رجال العالم البارزين في ميادينهم، ومنهم مثلاً عبد الرحمن الرافعي المؤرخ المعروف،
3: وأيضاً أدلوف هتلر الزعيم النازي الذي حير العالم من خلال شروره.
4: طه حسين مولود في قرية مغاغة إحدى قرى محافظة المنيا، مولود في أسرة ريفية كثيرة العدد.
3: في طفولته وبسبب الإهمال عانى الطفل طه حسين من ضعف البصر، ثم فقد بصره تماماً بسبب سوء العلاج والإهمال.
4: لكن هذا العبقري الصغير الذي وهبه الله قوة ذاكرة وقدرة خارقة على الحفظ، تمكن من حفظ القرآن الكريم وهو في سن 8 من العمر.
3: لذا حرص أبوه أن يلحقه بالتعليم الأزهري، وعندما اشتد عوده أرسله إلى القاهرة ليتلقى تعليمه في صحبة أخيه.
4: وفي القاهرة صار الطالب مثالياً في الأزهر، يجود القرآن ويحفظ الأحاديث كما قرأ الأدب العربي القديم.
3: وهناك التقى بأستاذه الشيخ محمد عبده الذي علمه الكثير، وكان في تلك الآونة شيخاً للجامع الأزهر.
4: لم يتوافق طه حسين مع المناهج الأزهرية، حيث كان يميل كثيراً إلى قراءة الأدب، لذا فإنه وجد نفسه مطروداً من التعليم الأزهري.
3: ولهذا السبب التحق طه حسين بالجامعات المصرية واستكمل تعليمه بها، وحصل من خلالها على بعثة للحصول على رسالتي الماجستير والدكتوراه.
4: في فرنسا كانت الأطروحة العلمية التي حصل بها على الدكتوراه حول الشاعر المعروف أبو العلاء المعري.
3: في فرنسا تعرف الدكتور طه حسين على الفرنسية سوزان التي صارت رفيقة

0: قطع حياته وألفت عنه كتابا رائعا جميلا بعنوان معك.
1: بعد عودة طه حسين إلى مصر عمل أستاذا في الجامعة وترقى في المناصب حتى صار وزيرا للمعارف.
0: كتب طه حسين المقال والدراسات الأدبية والإسلامية والرواية، وكان بالغ الذكاء بالغ النشاط.
1: قدم مجموعة كبيرة من الكتب، لعل أشهرها هو كتاب الأيام الذي يعتبر بمثابة سيرة ذاتية عن تاريخ حياته، ويقع في 3 أجزاء كتبها على فترات متباعدة.
0: كروائي فإن طه حسين نشر العديد من الروايات، منها دعاء الكروان في عام 1934، وأديب والمعذبون في الأرض، والحب الضائع.
1: وفي الإسلاميات كتب عن مرآة الإسلام والشيخان والفتنة الكبرى،
0: كما كتب عن أبو العلاء المعري ومستقبل الثقافة في مصر.
1: أما روايته الأيام فهي إبداع خالص في لغة تتميز بتراثها الأسلوبي الذي جعل منها علامة فريدة من علامات الأدب العربي في القرن العشرين.
0: نحن نتحدث عن كتاب جميل هو الأيام لطه حسين، كما يمكننا أن نربطه أيضا بكتاب معك الذي ألفته زوجته سوزان طه حسين.
1: الكتاب الأول هو رؤية للكاتب حول سيرته الذاتية التي عاشها، أما الكتاب الثاني فهي رؤية للكاتب بلسان زوجته التي عاشت معه أكثر من 60 عاما.
0: في الجزء الأول من الأيام يروي طه حسين سيرته الذاتية منذ طفولته، حيث كان يحب الخروج من الدار إذا غربت الشمس.
1: وتعشى الناس فيخلو إلى الطبيعة ويتأمل مناظرها، إنها آخر أيام الشوف قبل أن يفقد بصره للأبد على أيدي حلاق الصحة.
0: بتفاصيل دقيقة تحدث طه حسين أنه كان 7 طفل في أسرة أنجبت 13 ابنا.
1: كان يشعر بأن له بين هذا الكم الضخم من الأخوة والأخوات مكانا خاصا يمتاز به.
0: كان يحس من أمه رحمة ومن أبيه لينا ورفقة.
1: ووسط هذا العدد كان يعاني من الإهمال، هذا الإهمال أصاب عينيه بالألم منذ بداية حياته،
0: فكان يعاني عندما يأكل، واعتاد أن يعتمد على نفسه وابتعد عن ألوان اللعب والعبث واللهو، وعرف حياة جادة جافة قاسية.
1: واستطاع أن يحفظ القرآن الكريم وهو لا يزال طفلا صغيرا،
0: وصار عليه أن يرافق أخاه الأكبر لزيارة القاهرة لبضعة أيام، إنها المدينة التي يحبها.
1: وتغيرت حياة طه حسين حين سافر إلى القاهرة، حيث تعرف على علماء الأزهر وكبار الشيوخ.
0: وفي الحياة العادية تعرف طه حسين على الناس العاديين.
1: أعزائنا، نحن نقرأ كتاباً جميلاً كتبه طه حسين عن سيرته الذاتية، لم يشر إلى نفسه، وإنما تكلم عن الطفل ثم الشاب بضمير الغائب، أو كان يرى أنه صديقنا الصبي.
0: كان الصبي يأخذ عن كل العلماء، وعرف شيوخ الطرق، وراح يبحث عن المعرفة في الكتب التي يقرأها له الآخرون، خاصة أخوه الأكبر.
1: عرف عنتر بن شداد والظاهر بيبرز وسيف بن ذي يزن، كما قرأ كتاب 1000 ليلة وليلة، وانبهر بالقصص الشعبية العربية،
0: وقرأ عن الأزهر الشريف وتمنى لو يصبح تلميذا في الأزهر.
1: في عام 1902 أصاب البلاد مرض الكوليرا اللعين، فلجأ الناس إلى الدجل، ووصل المرض المعدي إلى قرية مغاغة حيث تسكن أسرة طه حسين.
0: وعرف البيت الأطباء، فعاد طه حسين مرة أخرى إلى القاهرة، إنه شيخ صغير معمم في سن 13.
1: وفي القاهرة صار على الصبي أن يدرس الفقه والنحو في أروقة الجامع الأزهر.
0: ورغم وجوده في القاهرة لم ينقطع الصبي عن العودة إلى قريته من أجل التواصل مع أهله وأسرته.
1: وفي المدينة صار له شيخ جديد، إنه سعيد بالذهاب إلى حلقته والاستماع إلى شروحه وتفسيراته.
0: وينتهي الجزء الأول بدخول التلميذ إلى الأزهر، حيث سيتعلم مبادئ الفقه والنحو لمدة عام كامل.
1: الجزء الثاني والثالث من الأيام عن طه حسين تناولت الفترة التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة عن حياته في الأزهر وعن سفره إلى باريس.
0: ومن المهم أن نتعرف على هذا الجانب من حياة صاحب الأيام من خلال وجهة نظر أخرى، هي وجهة نظر شريكة حياته سوزان.
1: بلغة فرنسية راقية جداً سجلت سوزان طه حسين كيف تعرفت إلى زوجها في باريس وكيف كانت تقرأ له النصوص الأدبية والتاريخية.
0: أخبروها أن هناك شاباً دارساً مصرياً يحتاج إلى من يقرأ له المراجع، وفي البداية اندهشت أن العرب رجال بحث،
1: لكنها عندما التقت بالطالب الضرير فوجئت بذكائه الشديد ووجدت نفسها تقترب أكثر منه.
0: أحست بالحاجة إليه وأنه أيضاً يحتاج إليها، وسعت أن تعرفه على خالها الفيلسوف المثقف.
1: في الغد يتجدد اللقاء.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تنقل الرعاة في منغوليا، هذا الترحال الرعوي الموسمي بين فصول الصيف والشتاء، ومسكن الدائري الذي يتميز للأسرة المنغولية، مش المنغولية فقط، حتى التتار والمجموعات القبلية التي كانت تعيش في آسيا الوسطى تعتمد على نظام دائري في تشكيل الخيمة، وهذا النظام الدائري يساهم بشكل فعال على تحمل الرياح اللي موجودة في هذه السهوب، وأيضا يصنع بطبقات معينة من اللباد التي تحمي من الحرارة خلال الشتاء، وهي ثقافة مكتسبة لدى المجموعات العرقية التي تعيش في وسط آسيا، ومن ضمنهم أيضا الشعب المنغولي. وهذه المنغوليين كما تحدثنا في نظام الرعي مالهم اعتماد تام على الطبيعة للحصول على الماء والعشب، وخمسة أنواع من المواشي لديهم، لديهم الأغنام والماعز، لديهم الأياك، لديهم الجمل ذو السنامين، ولديهم الأبقار. وهذه الخمسة أنواع أيضا كل نوع قد يتميز بمكان آخر، فالجمل ذو السنامين يعجب المناطق الجنوبية في صحراء جوبي، والأبقار يعجبها الشمال، يناسبها المناطق الشمالية، والأغنام والأياك قد تكون في الشمال مع الأبقار، لكن الأغنام قد تنتشر في، والماعز تنتشر في مختلف مناطق منغوليا كلما توفر لها الرعي. والرعاة أيضا لهم استراتيجية خاصة في التعامل مع المرعى، يتم تخزين بعض المراعي لفصول القحط لفصول الشتاء واستهلاك بعضها، وقد ينتقل لهم طرق مختلفة في الرعي تتشابه مضمونا مع الحال في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية، وهي حالات إنسانية تعامل بها الإنسان مع المواشي في مراحله المختلفة أثناء تطوره الثقافي والاقتصادي والاجتماعي منذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض إلى اليوم، يعني وهو في تطور، وهو في تطور مستمر في مختلف الجوانب، لكنه لا زال يتمسك بالطرق التقليدية القديمة جدا في الرعي. مثلا يلجأ الرعاة إلى حركة إضافية في منغوليا تعرف باسم أوتور، وهي انتقال مؤقت لمسافات أبعد عندما يقل العشب أو يتأخر المطر أو تصبح المراعي القريبة غير كافية، ويتحرك فرد أو اثنان من الأسرة مع جزء من القطيع بينما يبقى البقية في مكان التخييم الأساسي. وهذا الأمر أيضا يحدث في الصرب ويحدث في القيض في محافظة ظفار عندما ينتقل إلى مكان إلى آخر من مكان إلى آخر، وهذا الأمر يحدث يسمى محليا هنا في منغوليا يسمى أوتور، لكن في محافظة ظفار يسمى نلي، بمعنى انتقل الرعاة من مكان قليل العشب إلى مكان كثير العشب، وهذا المكان كثير العشب يكون خارج حدودهم التقليدية، لكن بسبب حدوث أمطار معينة أو خير معين، هطول مطري في هذه المنطقة لا زالت فيها بعض الأعشاب، فيتجمع الجميع في هذه المنطقة، وهذا الأمر يحدث في فصول الجدب أو في القحط أو أثناء يقل المرعى إلى المراحل النهائية. وهذا حدث أيضا في خمسينيات القرن الماضي عندما انتقل الأهالي من غرب محافظ ظفار إلى شرق محافظ ظفار بعد أن توقف الخريف لعامين متتاليين. هذا التنقل الذي حدث يعني أثر كثيرا على اقتصاديا واجتماعيا في محافظة ظفار، وحدث أيضا حتى على مستوى يعني الاجتماعي، صار في زواج مختلف بين الشرق والغرب في هذه الفترة اللي استمرت سنة أو سنتين، ولازال يعني إلى اليوم يوجد تأثير لهذه المنطقة في قلوب كبار السن. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. إلى العناوين:
1: جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني.
1: تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار.
0: باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل لتسوية بين الولايات المتحدة وإيران، وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهة النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة.
0: أعربت سلطنة عمان عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
1: كشف ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية باستثمارات تقدر بأكثر من 900 مليون ريال عماني. وعلى هامش الملتقى احتفلت مدينة صلالة بتكريمها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية وكمركز عالمي للمرونة من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. رعى أعمال الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
2: يعد قطاع الأمن الغذائي مرتكزاً أساسياً للأمن الوطني وركيزة لبناء اقتصاد مرن ومستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص وتوطين التقنيات الحديثة. وفي محافظة ظفار كشف ملتقى ومعرض الأمن الغذائي عن المخطط الشامل لمدينة النجد الزراعية بولاية ثمريت بوصفه نموذجا استراتيجيا يمتد على مساحة 54 مليون متر مربع، ويستهدف زيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة بحوالي 105,000 طن سنوياً، ورفد الناتج المحلي بقرابة 125 مليون ريال عماني سنوياً، إضافة إلى توفير 6,500 فرصة عمل. وتتوزع خطة تنفيذ المدينة على 3 مراحل استثمارية خلال الفترة من عام 2030 إلى 2060 بتكلفة إجمالية تتجاوز 903 ملايين ريال عماني بمشاركة القطاعين العام والخاص، لتكون واحة زراعية مبتكرة تضم مراكز للتميز البحثي ومزارع حديثة تعتمد على تقنيات الكهروضوئية وأنظمة إدارة المياه المتطورة. نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار:
3: أصبح الاستثمار في الأمن الغذائي استثمار في استقرار المجتمعات واستدامة التنمية، وتؤمن غرفة تجارة وصناعة عمان ببناء منظومة أمن غذائي مستدام بقطاع الخاص قوي وممكن يمتلك القدرة على الاستثمار والابتكار والتوسع ومن هذا المنطلق تعمل الغرفة على تمكين المستثمرين العاملين في القطاع الحيوي من خلال توفير بيئة عمل داعمة وتعزيز الشراكة مع القطاع العام، كذلك في رفع تنافسية القطاع واستدامته بما يعظم المحتوى المحلي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
2: وخلال الملتقى استعرضت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مؤشرات وأرقام القطاعات الرئيسة، كما تناولت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال منصة تطوير وعقود الانتفاع دور التحول الرقمي في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، فيما استعرض بنك التنمية الأدوات التمويلية الداعمة لاستدامة القطاع. من جانب آخر، جرى على هامش الملتقى الاحتفاء بحصول مدينة صلالة على الاعترافين الدوليين كمدينة مرنة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومدينة صحية من منظمة الصحة العالمية.
0: وضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 1,000,000 ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2,000 فدان. تتوزع العقود على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل أنشطة ومشروعات إنتاجية بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية.
1: نظمت وزارة العمل بولاية صلالة المؤتمر السنوي العام 25 حول جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام ضمن فعاليات ملتقى العمل 2026. ناقش المؤتمر سبل تعزيز جاهزية الحكومات للتحولات المستقبلية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دور التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الحديثة في تطوير العمل الحكومي.
0: وتضمنت أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات والسياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة، قدمها متخصصون وخبراء. تناولت استراتيجيات خفض الانبعاثات والحوكمة القانونية للتحول الرقمي، إلى جانب التغير المناخي وتحديات البيئة وتأثيرها في التخطيط الحكومي بسلطنة عمان. رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
1: صدرت الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني عبر ميناء الصحار بحمولة تجاوزت 50,000 طن، وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني ضمن شحنة واحدة، بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، وشملت عملية التسويق أسواقا آسيوية وأوروبية.
4: إنجاز يفتح فصلاً جديداً في مسيرة التسويق وتصدير الكروم العماني بعد تدشين الشركة العمانية لتجارة المعادن أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني تجاوزت 50,000 طن، وذلك عبر ميناء صحار. وتضمنت شحنة الكروم عدة أنواع من الخام العماني بما يتيح تلبية احتياجات عدد أكبر من المشترين والمصانع، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الزبائن وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الخام في الأسواق العالمية خاصة الآسيوية والأوروبية. كما جرى التواصل المباشر مع مصانع تستخدم خام الكروم العماني للمرة الأولى، بما يدعم تنويع الأسواق والوصول إلى مستهلكين نهائيين بصورة مباشرة، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية طويلة الأجل. وفي قطاع الجبس، قامت الشركة بتسويق وتصدير أكثر من 1,800,000 طن إلى 11 دولة من خلال أكثر من 32 سفينة انطلقت من ميناء صلالة، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر البيع ب8% على أساس سنوي. وشملت وجهات صادرات الجبس عددا من الأسواق الخليجية، إلى جانب التوسع في أسواق أفريقية جديدة وإعادة تنشيط الصادرات إلى سوق كوريا الجنوبية، في إطار جهود تنويع الوجهات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. ويمثل تدشين الشحنة المتكاملة من خام الكروم خطوة مهمة في تطوير أسواق المعدن العماني، كما تعكس النتائج المسجلة في صادرات الجبس أهمية إدارة عمليات التسويق والتصدير بصورة أكثر تكاملا، إذ تتمثل الأولوية في تحقيق أفضل قيمة تجارية ممكنة للخامات العمانية مع الحفاظ على تلبية احتياجات السوق المحلي. وتعمل الشركة العمانية لتجارة المعادن إحدى شركات تنمية معادن عمان على دعم نمو الصناعات التحويلية داخل سلطنة عمان من خلال تحقيق التوازن بين التصدير وتوفير الإمدادات اللازمة للصناعة المحلية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد المعدنية ودعم الاستثمارات المرتبطة بها. وتستهدف الشركة من خلال نموذج التصدير المركزي توحيد عمليات التسويق والتفاوض وتحسين الوصول إلى الأسواق والمشترين وتعزيز الشفافية والتنافسية في تسويق الصادرات، بما يدعم القيمة التجارية للخامات المعدنية العمانية في الأسواق العالمية.
0: قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وإن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية أو سلام أو اتفاق. بدوره التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية في إطار جهود إسلام أباد لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
1: تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة بما يحول دون تفعيل حل الدولتين.
5: تعتمد الحكومة الإسرائيلية استراتيجية منظمة بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية على جميع المستويات وفق ما ورد في تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية. ولتحقيق ذلك تعمل إسرائيل في ثلاث اتجاهات: الأول توسيع نفوذ السيطرة الإسرائيلية على المناطق ألف وباء الخاضعة وفق اتفاقية أوسلو لسيطرة السلطة الفلسطينية، والثانية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، والثالث الاستيلاء على أموال الضرائب التي تشكل 60% من الميزانية الفلسطينية. يتقاطع ذلك مع معطيات أخرى مثل توثيق المكتب الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين إلى درجة غير مسبوقة، وتوثيق مصادر فلسطينية خلال الأسبوع الماضي نحو 500 اعتداء من قبل المستوطنين مع استمرار الاستيلاء على الأراضي. فجيش الاحتلال أصدر أمرا بالاستيلاء على 223 دونما من أراضي بلدة مردى قرب سلفيت، وأخطر بهدم مدرسة في مسافر يطاب الخليل، وهدم منشأة زراعية في طباس ومجموعة محال تجارية في جنين، إضافة لتنفيذ سلسلة اقتحامات للمدن والبلدات. واندلعت مواجهات وأصيب فلسطين في بلدة المغير شمال رمالله وعقرب قرب نابلس. وبحماية قوات الاحتلال اقتحم مستوطنون بلدة صباصي الأثرية ودمروا خط مياه يزود منطقة واسعة في الأغوار. وفي سياق الاستيطان دفعت سلطات الاحتلال بثلاثة مشاريع جديدة لبناء 3400 وحدة استيطان في أحياء أم طوبة وأم ليسون جنوب القدس المحتلة إلى جانب توسيع مستوطنة جيلو، والهدف تقسيم الأحياء الفلسطينية في الجزء الشرقي من مدينة القدس وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية ويزيد صعوبة تحقيق تسوية سياسية في المستقبل. وضمن مساعي السيطرة يستمر ويتوسع اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى. أما قطاع غزة فأصبح واضحا أنه الورقة الأبرز في مسار انتخابات إسرائيل المقبلة، فبنيامين نتنياهو وغيره من وزراء حكومته وحتى المعارضة يركزون في الترويج لأنفسهم على ملف غزة. وبعد رفض نتنياهو الصريح لاتفاق غزة الأخير، تذهب قراءة المشهد إلى أن انتشار قوات دولية ضمن نطاق محدود في قطاع غزة لن يتم قبل مرور الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، ما يعني بقاء غزة وسكانها تحت وطأة التوجه التصعيدي من جانب إسرائيل التي تعيد صياغة مصطلحات الاتفاق السياسي بما يخدم رؤيتها التصعيدية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أصيب شخصان في قصف نفذته طائرة وسيارة إسرائيلية في مدينة نبطية جنوب لبنان، وأعلنت مصادر لبنانية أن القصف الإسرائيلي تكرر على دفعتين وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان. وقالت المنظمة إن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع المزيد منهم إلى النزوح. من جانبها أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن القتال في ولاية غرب دارفور أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح نحو 18,000 شخص، مشيرة إلى أن معظم النازحين عبروا الحدود إلى تشاد بحثا عن الأمان.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كوريا الشمالية لضرب مدينة زاباروجا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون. وأوضح الرئيس الأوكراني أن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا كذلك إلى أن بيونج يانج زودت موسكو بمزيد من الصواريخ البالستية. تأتي هذه التصريحات عقب تأكيد كييف استهداف قطاع النفط الروسي في مدينة توبوليسك الروسية.
0: ارتفعت حصيلة زلزال كولومبيا إلى أكثر من 220 حالة وفاة و 1300 جريح، إلى جانب تدمير عشرات المباني. ويواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات. وأعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ وتعهد بقيادة عملية إنقاذ منسقة.
1: احتفل سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. تضمن الاحتفال تقديم عدد من العروض العسكرية المتنوعة إلى جانب أداء الخريجين لنشيد سلاح الجو السلطاني العماني وقسم الولاء والهتاف 3 بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما جرى تكريم المجيدين على مستوى الدورة.
0: دشنت محافظة مسندم بوابتها المكانية الرقمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات. تتيح البوابة لمختلف أفراد المجتمع استكشاف المواقع والمرافق والمعالم السياحية والخدمات العامة والاستفادة من الخرائط التفاعلية والبيانات المكانية المتاحة.
1: تشكل شبكة الطرق في سلطنة عمان شريانا حيويا يربط المحافظات والولايات ويدعم حركة السكان والأنشطة الاقتصادية والتنموية. وقد شهدت مشروعات الطرق خلال عام 2025 تنفيذ أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق بمختلف أنواعها.
6: حتى نهاية عام 2025 بلغ إجمالي أطوال الطرق المعبدة في سلطنة عمان نحو 45,659 كيلومترا، وشكلت الطرق المفردة النسبة الأكبر بإجمالي 41,478 كيلومترا، فيما بلغت أطوال الطرق المزدوجة 4,182 كيلومترا. أما إجمالي أطوال الطرق الممهدة فبلغ 44,079 كيلومترا. وخلال عام 2025 بلغ إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها 2,631 كيلومترا، من بينها 1,025 كيلومترا من الطرق الممهدة و 1,561 كيلومترا من الطرق المفردة، إضافة إلى 45 كيلومترا من الطرق المزدوجة. وسجلت محافظة الداخلية أعلى أطوال الطرق المنفذة خلال عام 2025 بإجمالي 597 كيلومترا، تلتها محافظة مسقط ب 567 كيلومترا، وجاءت محافظة ظفار ثالثا ب 412 كيلومترا، ثم محافظة شمال الشرقية ب 263 كيلومترا، ومحافظة جنوب الباطنة ب 260 كيلومترا. فيما بلغت أطوال الطرق المنفذة في محافظة الوسطى 139 كيلومترا. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي أطوال الطرق المعبدة من 44,053 كيلومترا في عام 2024 إلى 45,659 كيلومترا في عام 2025 بزيادة تبلغ نحو 1,606 كيلومترات. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 8 دولارات و13 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 89 دولارا و12 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل.
1: أما عالميا فقد استقرت أسعار النفط اليوم عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع في ظل انحسار الأمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما وإعادة فتح الملاحة البحرية، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 87 دولارا و81 سنتا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 82 دولارا و20 سنتا للبرميل.
0: تجاوز إجمالي عدد سكان سلطنة عمان 5,398,000 نسمة بنهاية يونيو الماضي بارتفاع قارب 2% على أساس سنوي. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة العمانيين بلغت نحو 57% من إجمالي عدد السكان. تصدرت محافظة مسقط المحافظات من حيث العدد بنسبة قاربت 29%، تلتها شمال الباطنة 17.5%، ثم جنوب الباطنة 11%.
1: تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب نظيراتها من دول العالم يوم غد الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، وذلك انطلاقا من أهمية هذه الفئة العمرية في المجتمعات باعتبارها عصب التنمية ومستقبل بناء الحضارة. وأكدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن الشباب العماني جزء أساسي من مسيرة النمو الوطني في سلطنة عمان، ويشاركون في صياغة حاضر ومستقبل الوطن.
0: فاز فيلم سفرة رمضان في صور للمصور هيثم الفارسي بجائزة أفضل فيلم في فئة الترابط بين الحضر والريف ضمن مسابقة قائمة أفلام المأكولات 2026 التي تنظمها المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة ومقرها برشلونة بإسبانيا. شارك في المنافسة أكثر من 100 فيلم من مختلف دول العالم.
1: إلى أخبار الرياضة، حيث وضعت قرعة بطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكأس العالم، وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات اليابان المستضيف وأستراليا والبحرين. ويتطلع المنتخب الوطني المنتشي بفوزه ببطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في مسقط لنيل لقب البطولة الآسيوية التي تقام منافساتها في مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 4 وحتى 13 من سبتمبر المقبل.
0: أعلن بايرن ميونخ الألماني أن لاعبه الإنجليزي هاري كين لاعب فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال موسم 25-26. هذه هي المرة الثانية التي يفوز بها اللاعب الجائزة بعد إنجازه في عام 2024. وسجل كين 73 هدفا في 65 مباراة رسمية مع ناديه ومنتخب بلاده خلال الموسم الماضي.
1: قلب باير ليفركوزن الألماني تأخره ليفوز على ضيف إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف في لقاء ودي جرى في ملعب باي أرينا. وافتتح الفريق الأندلسي التسجيل مبكرا في الشوط الأول بفضل هدف مباغت أحرزه ميغيل سييرا في الدقيقة 16 ليمنح الضيوف التقدم. وفي الشوط الثاني انتفض بطل ألمانيا تحت قيادة مدربه الأسباني الجديد كارليس مارتينيز حيث نجح المهاجم باتريك شيك في تسجيل ثنائية في الدقيقتين 66 و 78. وبهذا الانتصار المعنوي يختتم باير ليفركوزن معسكره بجاهزية فنية عالية قبل بدء المسابقات نهاية هذا الشهر.
0: في الختام تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني.
1: تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار.
0: باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل لا تسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.
1: تقبلوا تحيات يعقوب بن سيف الهشامي في التحرير وعبد الله بن محمد السنادي في التنفيذ، وكنا بصحبتكم في قراءة الحصاد سعيد بن مهنا العميري وخالد بن عبد العزيز العبري. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: بحبك لموني الناس
1: سألوني الناس وليك بحبك سألوني الناس
0: ولموني الناس وليك بحبك لموني

حلال بنسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.

0: أغلب أصحاب هذه الكتب رحلوا عن عالمنا، لكن مؤلفاتهم بقيت مع الزمن تقرأها الأجيال المتلاحقة.
1: بالنسبة للإبداع العربي والثقافة في الوطن العربي، قد عرفت الازدهار في القرن العشرين على أيدي أسماء بارزة،
0: منهم عباس العقاد وطه حسين وعبد الرحمن الكواكبي والشاعر الزهاوي ومالك حداد وكاتب ياسين.
1: بدأت المسيرة في مصر التي أرسلت أبنائها إلى أوروبا للدراسة والحصول على الشهادات الكبرى، ثم انتقل الأمر إلى الدول الأخرى.
0: كما بدأت المسيرة في الوقت نفسه في لبنان وسوريا، وانطلقت إلى ليبيا والمغرب والجزائر وتونس،
1: ووصلت إلى الجزيرة العربية ببلادها العديدة التي حرصت أن تنطلق بقوة في مجال المعرفة والثقافة.
0: ولهذا السبب فإن برنامجنا يتفق مع أهداف الوطن في التعرف على أجمل الإبداع البشري، خاصة في ميدان الرواية.
1: في كل حلقة نختار كاتباً بارزاً وواحداً من أعماله الروائية المهمة التي قرأها الناس ولا يزالون يقرؤونها،
0: ونحن نقرأ لكم أجمل هذه الكتب ونتعرف على المؤلف وعلى زمنه وعلى صفحات هذا الكتاب الجميل.
1: الكاتب الجميل الذي نتحدث عنه اليوم هو طه حسين، الرجل الذي وهبه الله ذاكرة خصبة ساعدته في أن يحقق مشروعه الحضاري الكبير.
0: الدكتور طه حسين مولود في عام الموهوبين، إنه العام الذي ولد فيه كل من عباس العقاد وجان كوكيكتو وتشارلي شابلن وأرنولد توينبي.
1: إنه عام 1889 الذي شهد ميلاد أشهر رجال العالم البارزين في ميادينهم، ومنهم مثلاً عبد الرحمن الرافعي المؤرخ المعروف،
0: وأيضاً أدلوف هتلر الزعيم النازي الذي حير العالم من خلال شروره.
1: طه حسين مولود في قرية مغاغة إحدى قرى محافظة المنيا، مولود في أسرة ريفية كثيرة العدد.
0: في طفولته وبسبب الإهمال عانى الطفل طه حسين من ضعف البصر، ثم فقد بصره تماماً بسبب سوء العلاج والإهمال.
1: لكن هذا العبقري الصغير الذي وهبه الله قوة ذاكرة وقدرة خارقة على الحفظ تمكن من حفظ القرآن الكريم وهو في سن 8 من العمر.
0: لذا حرص أبوه أن يلحقه بالتعليم الأزهري، وعندما اشتد عوده أرسله إلى القاهرة ليتلقى تعليمه في صحبة أخيه.
1: وفي القاهرة صار الطالب مثالياً في الأزهر، يجود القرآن ويحفظ الأحاديث كما قرأ الأدب العربي القديم.
0: وهناك التقى بأستاذه الشيخ محمد عبده الذي علمه الكثير، وكان في تلك الآونة شيخاً للجامع الأزهر.
1: لم يتوافق طه حسين مع المناهج الأزهرية، حيث كان يميل كثيراً إلى قراءة الأدب، لذا فإنه وجد نفسه مطروداً من التعليم الأزهري.
0: ولهذا السبب التحق طه حسين بالجامعات المصرية واستكمل تعليمه بها، وحصل من خلالها على بعثة للحصول على رسالتي الماجستير والدكتوراه.
1: في فرنسا كانت الأطروحة العلمية التي حصل بها على الدكتوراه حول الشاعر المعروف أبو العلاء المعري.
0: في فرنسا تعرف الدكتور طه حسين على الفرنسية سوزان التي صارت رفيقة حياته، وألفت عنه كتاباً رائعاً جميلاً بعنوان معك.
1: بعد عودة طه حسين إلى مصر عمل أستاذاً في الجامعة وترقى في المناصب حتى صار وزيراً للمعارف.
0: كتب طه حسين المقال والدراسات الأدبية والإسلامية والرواية، وكان بالغ الذكاء بالغ النشاط.
1: قدم مجموعة كبيرة من الكتب، لعل أشهرها هو كتاب الأيام الذي يعتبر بمثابة سيرة ذاتية عن تاريخ حياته، ويقع في 3 أجزاء كتبها على فترات متباعدة.
0: كروائي فإن طه حسين نشر العديد من الروايات، منها دعاء الكروان في عام 1934 وأديب والمعذبون في الأرض والحب الضائع.
1: وفي الإسلاميات كتب عن مرآة الإسلام

0: والشيخان والفتنة الكبرى،
1: كما كتب عن أبو العلاء المعري ومستقبل الثقافة في مصر.
0: أما روايته الأيام فهي إبداع خالص في لغة تتميز بتراثها الأسلوبي الذي جعل منها علامة فريدة من علامات الأدب العربي في القرن العشرين.
1: نحن نتحدث عن كتاب جميل هو الأيام لطه حسين، كما يمكننا أن نربطه أيضاً بكتاب معك الذي ألفته زوجته سوزان طه حسين.
0: الكتاب الأول هو رؤية للكاتب حول سيرته الذاتية التي عاشها، أما الكتاب الثاني فهي رؤية للكاتب بلسان زوجته التي عاشت معه أكثر من 60 عاماً.
1: في الجزء الأول من الأيام يروي طه حسين سيرته الذاتية منذ طفولته، حيث كان يحب الخروج من الدار إذا غربت الشمس.
0: وتعشى الناس فيخلو إلى الطبيعة ويتأمل مناظرها، إنها آخر أيام الشوف قبل أن يفقد بصره للأبد على أيدي حلاق الصحة.
1: بتفاصيل دقيقة تحدث طه حسين أنه كان سابع طفل في أسرة أنجبت 13 ابنا.
0: كان يشعر بأن له بين هذا الكم الضخم من الأخوة والأخوات مكانا خاصا يمتاز به.
1: كان يحس من أمه رحمة ومن أبيه لينا ورفقة.
0: ووسط هذا العدد كان يعاني من الإهمال، هذا الإهمال أصاب عينيه بالألم منذ بداية حياته،
1: فكان يعاني عندما يأكل، واعتاد أن يعتمد على نفسه وابتعد عن ألوان اللعب والعبث واللهو، وعرف حياة جادة جافة قاسية.
0: واستطاع أن يحفظ القرآن الكريم وهو لا يزال طفلا صغيرا،
1: وصار عليه أن يرافق أخاه الأكبر لزيارة القاهرة لبضعة أيام، إنها المدينة التي يحبها.
0: وتغيرت حياة طه حسين حين سافر إلى القاهرة، حيث تعرف على علماء الأزهر وكبار الشيوخ.
1: وفي الحياة العادية تعرف طه حسين على الناس العاديين.
0: أعزائنا، نحن نقرأ كتابا جميلا كتبه طه حسين عن سيرته الذاتية، لم يشر إلى نفسه وإنما تكلم عن الطفل ثم الشاب بضمير الغائب، أو كان يرى أنه صديقنا الصبي.
1: كان الصبي يأخذ عن كل العلماء، وعرف شيوخ الطرق، وراح يبحث عن المعرفة في الكتب التي يقرأها له الآخرون، خاصة أخوه الأكبر.
0: عرف عنتر بن شداد والظاهر بيبرز وسيف بن ذي يزن، كما قرأ كتاب ألف ليلة وليلة وانبهر بالقصص الشعبية العربية،
1: وقرأ عن الأزهر الشريف وتمنى لو يصبح تلميذا في الأزهر.
0: في عام 1902 أصاب البلاد مرض الكوليرا اللعين، فلجأ الناس إلى الدجل، ووصل المرض المعدي إلى قرية مغاغة حيث تسكن أسرة طه حسين.
1: وعرف البيت الأطباء، فعاد طه حسين مرة أخرى إلى القاهرة، إنه شيخ صغير معمم في سن 13.
0: وفي القاهرة صار على الصبي أن يدرس الفقه والنحو في أروقة الجامع الأزهر.
1: ورغم وجوده في القاهرة لم ينقطع الصبي عن العودة إلى قريته من أجل التواصل مع أهله وأسرته.
0: هو في المدينة صار له شيخ جديد، إنه سعيد بالذهاب إلى حلقته والاستماع إلى شروحه وتفسيراته.
1: وينتهي الجزء الأول بدخول التلميذ إلى الأزهر، حيث سيتعلم مبادئ الفقه والنحو لمدة عام كامل.
0: الجزء الثاني والثالث من الأيام عن طه حسين تناولت الفترة التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة، عن حياته في الأزهر وعن سفره إلى باريس.
1: ومن المهم أن نتعرف على هذا الجانب من حياة صاحب الأيام من خلال وجهة نظر أخرى، هي وجهة نظر شريكة حياته سوزان.
0: بلغة فرنسية راقية جداً سجلت سوزان طه حسين كيف تعرفت إلى زوجها في باريس، وكيف كانت تقرأ له النصوص الأدبية والتاريخية.
1: أخبروها أن هناك شاباً دارساً مصرياً يحتاج إلى من يقرأ له المراجع، وفي البداية اندهشت أن العرب رجال بحث.
0: لكنها عندما التقت بالطالب الضرير فوجئت بذكائه الشديد، ووجدت نفسها تقترب أكثر منه.
1: أحست بالحاجة إليه وأنه أيضا يحتاج إليها، وسعت أن تعرفه على خالها الفيلسوف المثقف.
0: في الغد يتجدد اللقاء.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
3: إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
5: في جوهر الأحداث الثقافية
6: دعوة، أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
5: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
7: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
5: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
8: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
5: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
9: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
5: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
10: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
11: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وأخوه جلالة ملك البحرين يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي وقع غرب كولومبيا. ملتقى الأمن الغذائي بمحافظة ظفار يكشف عن المخطط الشامل لمدينة النجدة الزراعية باستثمارات تتخطى 900 مليون ريال عماني. تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني بحمولة تتجاوز 50,000 طن عبر ميناء صحار. باكستان تتحدث عن اقتراب التوصل لتسوية بين الولايات المتحدة وإيران وتواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على مناطق أوكرانية مختلفة وكييف تتوعد بتصعيد الهجمات في عمق الأراضي الروسية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: انت فرحان وسعيد كذلك؟
1: كذلك.
0: لو واحد غيرك كان من زمان قفل عليه الباب والشباك كذلك، وغسل شراعه وكسر مياديفه كذلك، لكن انت جبان وخواف.

0: انت فرحان وسعيد كذلك؟
1: كذلك.
0: لو واحد غيرك كان من زمان قفل عليه الباب والشباك كذلك، وغسل شراعه وكسر مياديفه كذلك، لكن انت جبان وخواف كذلك، لاحظ كيف؟
1: انا اذا ما زنطتك الحين وخليت كذلك هذه شو اقول؟ خالي عيب اني امد يديني عليك.
0: عيب عيب عيب تقول هالكلام.
1: ما حد مدوخني وفار مخي الا كذلك هذه مالتك.
0: انا لله. شوف انت يكون في علمك وخلني على بالك كذلك.
1: ردينا.
0: نعم انت ما حد بيوقف معاك وبيساندك كذلك غيري انا. انا بنقذك من المشكله اللي انت فيها وبريحك كذلك. وقول ما قال خالي اخو امي وخليصها كذلك، لاحظ كيف؟

0: صالح، ايش فيك حبيبي؟
1: لا ماكو شيء.
0: معقول عاد يا صالح ماكو شيء؟ صار لك يمكن ساعة أو أكثر وانت ساكت. لا ما قلت حتى كلمة واحدة. ايش فيك؟ مضايق من شيء؟
1: بصراحة إيه.
0: إيه أنا أقول مو معقولة ماكو شيء. قولي يا صالح، ايش منه مضايق؟
1: أشياء وايدة وايدة.
0: قولي مثل شنو؟
1: لا ماكو داعي. المهم أنا ما علينا الحين، المهم الليلة بنسهر برا البيت. ها؟
0: لا لا لا، أول أعرف ليش متضايق وش من.
1: يبقى خلاص الموضوع هذا انسيه.
0: لا ما انسى. شلون انسى؟ زوجي قاعد يمي صار له ساعة ما أدري ايش فيه، تقولي الموضوع هذا انساه؟
1: مو يا حياتي، أنا كنت أفكر في أشياء لقيت الوقت الحين مو مناسب أقولها.
0: إيه ليش ما تقولها؟
1: مو لو قلتها نزعل مع بعض مرة ثانية.
0: لا ما نزعل.
1: مو يا نادرة، صدقيني الموضوع هذا بايخ وما يستاهل كل الاهتمام منك. قولي لي بس وين تبينا نسهر الليلة؟
0: صالح أنا ماني ياهل علشان تسكتني بالكلمتين هذيلة.
1: ها؟
0: إيه شوف، إذا ما تقول ليش مضايقك ولا إيش فيك، ترى الليلة ما أقعد هني ولا.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصبر يا رب، الصبر يا رب. نادر تعوذ من إبليس.
0: أعوذ الله منك أنت يا صالح.
1: لا أنا الليلة برتكب جريمة.
0: صالح
1: وين السكين؟ أبخلي الجرايد المحلية والعربية والعالمية تكتب عنها.

0: سكتي واللي عافيك.
1: يما لحقيني، صالح قاعد يتهجم علي بكل ما يملك من قوة.
0: والله عاد إن شاء الله ينفجر البيت باللي فيه. أنا إش علي؟ أنا شكو؟ أنا مالي شغل فيكم بالمرة.
1: يا يما أنا في خطر، بنتك في خطر.
0: امتنعي عن التدخين.
1: يا يما أنا حياتي في خطر، وأنت قاعدة تطنزين علي الله يهداك. أحر ما عندي، أبرد ما عندك.
0: والله يا بنيتي أنا غاسلة إيدي منكم ومن مشاكلكم بالماي والصابون. وما سحتها بخيشة بعد مفوطة.
1: يما يما يما لحق علي يما.
0: ها يما؟ ها لا هذا نداء الخطر، لا أكيد بنتي بخطر. ها نادرة نادرة، ألو ألو ألو ألو. يا ويلي انقطع الخط، هذا أكيد الشادي الحرامي هجم على بنتي وافترسها. خل أقوم أروح لهم ألحق عليها قبل لا تموت بنتي، قبل لا تموت بين يدينا. حبيبتي يا نادرة، والله لا أصير لك عابرة الغارات.

0: عمرو يا ويلي عمرو، قوم قوم قوم قوم يما البنيه في خطر، قوم.
1: هاي بنيه
0: اختك شقيقتك شق الله بالعومك وبالعوم صوالح، قول امين. قوم قوم قوم.
1: اوه يا يما الله هداك، يا تقعدين من النوم علشان نادره وريلها؟
0: ويه انت وهملت عليك، ردنا مره ثانيه ليه العاصي؟ اقول لك قوم اختك بخطر، تنام نامت عليك طوف، قول امين. عوامر هويت بجهنم، قول امين. احنا بكل بنيه بين الموت والحياه، وانت متلحف بالكنبل وخامد، خمت من سرك، خمت بحفره، قول امين. قوم يلا قوم.
1: يمه يا يمه يا يمه الله هداك، انا ميت من النعاس وراي دوام الصبح، بعدين هذا مو وقت مناسب ان نروح لهم.
0: شنو مو وقت مناسب؟
1: اي اي مو وقت مناسب.
0: ويعيد دق ضلوعك، اقول لك قوم، الشالي بعيون الحرامي قاعد يطق اختك، تقول لي مو وقت مناسب نروح لهم؟
1: اوه وانت ايش دراك ان طقها؟
0: اتصلت فيني تقول لحقيني انا في خطر، بعدين سمعت صاخه وانقطع الخط، يعني وينها والله؟
1: والله يا يمه انا من رايي نخليهم يولون وتحطين راسك وتنامين، وماكو داعي تدوخين راسك معاهم.
0: لا لا لا لا، ما منك فايده، ما منك فايده بالموليه، انا احسن شيء اركب وانيت واروح لهم.
1: اي وانيت هالحزه يا يمه الله هداك.
0: خلاص مو شرط وانيت، اطلب تاكسي نجده. قوم قوم قوم قوم انت الحين، اطلب لي تاكسي الحين، يلا هي قوم.
1: خلاص خلاص خلاص يبا، ما دام مصممه وما بدنك ماي، خلاص انا اتوكل على الله.

0: سمعي سمعي سمعي يا يمه سمعي سمعيهم يضحكون. سمعتي حسهم زين؟ ها يضحكون ولاكو احسن منهم، وانت خابه نفسك وشاطه روحك ويايبتنا من هناك لهني وهذه اخرتها.
1: اخاف بس هذا حس التلفزيون.
0: لا يبا لا، للحين ما انت مقتنعه عقب اللي سمعتي؟ صبري لحظه صبري، شوفي شو بسوي.
1: ايش تبي تسوي
0: الحين؟ اخليك تشوفين بعيونك وتسمعين بذونك.
2: ها او عامل هني العم، حياكم الله. تفضلوا تفضلوا يا اهلا وسهلا.
1: مشكورين. وين نادره؟
2: اي نادره موجوده. يا نادره نادره
3: عمري عمرنا. نعم هيما تفضلوا تفضلوا.
0: الحين قناعتي.
3: تفضلوا حياكم الله.
2: تفضلوا.
1: الله لا يحييك ولا يبجيك قلامي.
3: او ليش يما؟
1: ماني امك، انا ماني امك وصمه، حتى صمه تصمك يا جليله الحياه يلي ما عندك ذره من العقل ولا الاحساس.
2: عمتي خير ان شاء الله. الصاير
1: الصاير بعد الحين يلي ما تستحين ولا تنتخين على وجهك، تقوميني من فراشي وتخليني اركض حافيه بهالليل من هناك لهني على ابو حياتك بخطر، ولحقيني ولحقيني واخرتها ايج والقاك متشققه من الضحك انت ويا هالشاذي طايحين لضحك وسوالف.
2: عن الغلط عن الغلط.
1: انت اسكت ولا كلمه، لا تقول ولا تكثر.
2: زين سكتنا.
3: إيما أنا آسفة.
1: أنت عيارة وكذابة ومصيرك بيصير مصر مصير الشاوي. أقول الشاذي ولا الشاوي؟
2: واللي هذا اللي بفششها الحين.
1: شوف عاد الشاوي اللي عنده غنم كل يوم يقص على أهل القرية ويقول لهم لحقوني الذيب بياكل غنمي، ومرة ومرتين يجون بينقذونه ويلقونه قاعد يضحك عليهم.
3: وبعدين
1: لما يوم من الأيام هجم عليه الذيب صج وقام يصارخ ويستنجد بهالقريته، لكن هالمره ما حد ياه، حسبالهم يضحك عليهم مثل كل مره، والذيب ياب معاه ذيابه وافترسه والقنم وافترسه والشاوي معاهم. هذا مصيرك معاه يا نويدرو.
2: يا ليتك انت الغنم.
3: صالح
2: من معاه
1: مع الذيب يا الشاوي.

0: قلت لك قلت لك خليهم يولون، لكن ما طعتيني.
1: اي والله يا عويم روح، اي والله هالمره انت طلعت اشطر مني.
0: الا قولي قمت اعرف لهم زين، صالح ما يقدر على زعلها، وإهي ما تقدر على فراقه، يحبون بعض يحبون بعض، ما عليك من كل المشاكل اللي قاعدة تصير، هذه كلها شكليات، إنما في الحقيقة على قلب واحد.
1: اف عسى هالقلب يحترق ويصير رماد.
0: ليش يا يمه ليش؟ حرام عليك.
1: أنا أقصد قلبه، أهو قلب صويلح الله لا يصلح حاله.
0: لا يا يمه حرام عليك، هذا رأي البنتك.
1: وح قطيعة تقطعها، ما أحبه ما أحبه، ما أشتهيه بعيشة الله، أكره أكره العمى، ودي أقطع بضروسي. من زمان أنا ما أحبه، من زمان، من شفته وشفت شيفته شيفة الشاذي وأنا كارهته. لو ما أبوك الله يرحمه وهو اللي زوجه نويدروه، كان شفته ليل حين يفحط الليل والنهار يتمنى منوه بس يشوفه لو من بعيد. اي والله وانا امك لو المساله من اول راده علي كان لو يموت ما ياخذها، لكن اخ سواها المرحوم وراح سواها فيني.

0: يعني انت متصله فيها؟
1: لا مستنجده فيها.
0: خوش، عذرا اقبح من ذنب.
1: لا، ذنب اقبح من عذر.
0: شوفي شوفي يا نادره، ترى انا ما بكل يوم والثاني امي تطق الويش لاله ويايتنا مفتلته تقول شنها كلب بوليسي.
1: امي كلب بوليسي؟
0: انا قلت شنها تشبيه يعني مو
1: سبب. لا عيوني لا، انا امي احسن واعظم ام في الكون كله.
0: امي؟
1: اي نعم، ولا اسمح لك تتطاول عليها او تمس كرامتها بكلمه واحده، وخصوصا في غيابها.
0: وش معنى يعني في غيابها؟
1: علشان انت اللي هو انت ما تقدر تتكلم عليها ولا كلمه.
0: ليش؟
1: اذا كانت ايه واقفه قدامك.
0: ليش امك جرايندايزر ولا الرجل الحديدي؟
1: قلت لك ارجوك لا تطنز على
0: امي. انا مستعد الحين اروح معاك بيتكم واحب راسها وارجع بيتنا.
1: هذه حلوه. ايه هني بينت انك ذكي وجبان.
0: نعم نعم نعم نعم نعم. ايش قلتي؟ جبان؟
1: لا جبان.
0: ايه تقولين يعني اني انا جبان يعني؟
1: لا يعني اجبان.
0: ايش اجبانه؟
1: انا قصدي يعني نوع من جيد من الاجبان.
0: يعني شنو؟ فهميني.
1: ما تسمع شو يقولون في الدعايات؟
0: شو يقولون؟ شو يقولون؟ ما اسمع انا، ما اسمع شو يقولون. شو يقولون؟
1: جبنة ابو الشايب بتخلي صوتك مثل صوت الرباب.
0: ضعت بالطوشه.
1: صالح، انا عندي لك اقتراح. لو نفذته امي بتغير معاملتها معاك.
0: إيه؟
1: وتحبك اكثر من ولدها واكثر من عيونها بعد.
0: وشنو هالاقتراح؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

عصير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تنقل الرعاة في منغوليا، هذا الترحال الرعوي الموسمي بين فصول الصيف والشتاء، ومسكن الدائري الذي يتميز للأسرة المنغولية، مش المنغولية فقط، حتى التتار والمجموعات القبلية التي كانت تعيش في آسيا الوسطى تعتمد على نظام دائري في تشكيل الخيمة، وهذا النظام الدائري يساهم بشكل فعال على تحمل الرياح اللي موجودة في هذه السهوب، وأيضا يصنع بطبقات معينة من اللباد التي تحمي من الحرارة خلال الشتاء، وهي ثقافة مكتسبة لدى المجموعات العرقية التي تعيش في وسط آسيا، ومن ضمنهم أيضا الشعب المنغولي. وهذه المنغوليين كما تحدثنا في نظام الرعي مالهم اعتماد تام على الطبيعة للحصول على الماء والعشب، وخمسة أنواع من المواشي لديهم الأغنام والماعز، لديهم الأياك، لديهم الجمل ذو السنامين، ولديهم الأبقار. وهذه الخمسة أنواع أيضا كل نوع قد يتميز بمكان آخر، فالجمل ذو السنامين يعجب المناطق الجنوبية في صحراء جوبي، والأبقار يعجبها الشمال، يناسبها المناطق الشمالية، والأغنام والأياك قد تكون في الشمال مع الأبقار، لكن الأغنام قد تنتشر في، والماعز تنتشر في مختلف مناطق منغوليا كلما توفر لها الرعي. والرعاة أيضا لهم استراتيجية خاصة في التعامل مع المرعى، يتم تخزين بعض المراعي لفصول القحط لفصول الشتاء واستهلاك بعضها، وقد ينتقل لهم طرق مختلفة في الرعي تتشابه مضمونا مع الحال في شبه الجزيرة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية، وهي حالات إنسانية تعامل بها الإنسان مع المواشي في مراحله المختلفة أثناء تطوره الثقافي والاقتصادي والاجتماعي منذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض إلى اليوم، يعني وهو في تطور، وهو في تطور مستمر في مختلف الجوانب، لكنه لا زال يتمسك بالطرق التقليدية القديمة جدا في الرعي. مثلا يلجأ الرعاة إلى حركة إضافية في منغوليا تعرف باسم أوتور، وهي انتقال مؤقت لمسافات أبعد عندما يقل العشب أو يتأخر المطر أو تصبح المراعي القريبة غير كافية، ويتحرك فرد أو اثنان من الأسرة مع جزء من القطيع بينما يبقى البقية في مكان التخييم الأساسي. وهذا الأمر أيضا يحدث في الصرب ويحدث في القيض في محافظة فار عندما ينتقل إلى مكان إلى آخر من مكان إلى آخر، وهذا الأمر يحدث يسمى محليا هنا في منغوليا يسمى أوتور، لكن في محافظة فار يسمى نلئ، بمعنى انتقل الرعاة من مكان قليل العشب إلى مكان كثير العشب، وهذا المكان كثير العشب يكون خارج حدودهم التقليدية، لكن بسبب حدوث أمطار معينة أو خير معين، هطول مطري في هذه المنطقة لا زالت فيها بعض الأعشاب، فيتجمع الجميع في هذه المنطقة، وهذا الأمر يحدث في فصول الجدب أو في القحط أو أثناء يقل المرعى إلى المراحل النهائية. وهذا حدث أيضا في خمسينيات القرن الماضي عندما انتقل الأهالي من غرب محافظة ظفار إلى شرق محافظة ظفار بعد أن توقف الخريف لعامين متتاليين. هذا التنقل الذي حدث يعني أثر كثيرا على اقتصاديا واجتماعيا في محافظة ظفار، وحدث أيضا حتى على مستوى يعني الاجتماعي، صار في زواج مختلف بين الشرق والغرب في هذه الفترة اللي استمرت سنة أو سنتين، ولازال يعني إلى اليوم يوجد تأثير لهذه المنطقة في قلوب كبار السن. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: حديث البيئة.
0: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. اجتمع نفر من كبار تجار مسقط يرأسهم حمد بن يوسف بشابين من قادة الثورة الجديدة التي كانت تتهيأ ضد البرتغاليين في عام 1624.
1: هل أستطيع أن أفهم يا أخ برهام أن كل شيء قد درس بعناية ودقة؟
2: نعم أستطيع أن أقول ذلك.
1: إذن أنت وصديقك مندوبا الثورة إلينا.
2: نعم وجئنا نشرح لكم ما يجري.
3: أعود فأسألك من جديد، ما هو المطلوب منا؟
2: الدعم المالي الآن، فالثورة تحتاج إلى المال لشراء السلاح والغذاء للمقاتلين.
3: أبشر إن شاء الله لن نقصر، وما أرخص المال أمام الدماء التي سيبذلها أبطال الثورة في سبيل حرية الوطن.
2: تذكر دائما أن المعركة تقوم على الشراع الكبير، شراع السفينة الذي سيمتد من مسقط حتى قرين.
1: قرين؟ أين قرين هذه؟ أنا عرفتها، إنها قرب البصرة.
3: وأنا عرفتها، لقد تعودنا نحن معشر التجار أن نأوي إليها إذا نشبت حرب أو أخطار في البصرة.
1: على مقربة منها مدينة كاظمة، أليس كذلك يا أخ برهام؟
4: تسألون صديقي برهام وأنتم أصحاب طرق التجارة من هنا حتى أندونيسيا وأفريقيا.
3: هذا صحيح، لكن معظم أرباحنا الآن تذهب للبرتغاليين الذين يفرضون علينا المكوس والضرائب ويجبروننا على شحن بضاعتهم في سفننا.
2: استمعوا إلي، حربنا مع البرتغاليين لن تكون حرب قتال بالمدفع والبندقية والسيف، بل ستكون حربا تجارية واقتصادية أيضا.
3: كيف؟
2: ترفعون أسعار المواد.
1: رفع الأسعار؟ وما الفائدة من رفع الأسعار؟
2: حتى يضيق الناس بهم.
4: وتغرقون السفن المحملة بالبضائع.
5: ماذا؟ نغرق بضائعنا؟
1: طلب غريب، كيف تريدون أن نغرق بضائعنا ونخسر مالنا؟
2: لا نريدكم أن تغرقوا بضاعتكم، نريد إغراق البضائع التي تحملها السفن من أجل تموين حامياتهم.
5: ولكن ليس لهم سفن خاصة تحمل تموينهم.
6: نحن نزودهم بما عندنا للأسف.
2: إذن سوف نغرق بعض سفنكم.
1: لكننا سوف نصاب بخسارة كبيرة.
2: تعوضون عن خسارتكم برفع الأسعار.
4: هذه هي الأوامر والتعليمات من قادة الثورة.
3: حسنا، سوف نستجيب لطلبكم رغم صعوبته وخطورته.
1: لكن قبل كل ذلك عليكم أن تخبرونا ما هي خططكم الداخلية.
2: لا نستطيع البوح بها، ولا نطلب منكم الآن إلا العون.
3: العون موجود بإذن الله.
5: الثقة بنا أهم من العون.
1: نريد منكم أن تخبرونا عن أسماء ثلاثة من مجلس القيادة على الأقل.
2: سوف أستشير صديقي.

0: استمعوا، يمكننا أن نخبر الأخ حمد فقط، وبعد أيام سوف تعرفون كل شيء.
1: تفضلوا إلى المجلس الآخر يا إخوانا لو سمحتم، ريثما أتشاور مع الأخوين برهام وربيعة.
2: هل يمكننا المغادرة نهائيا؟
0: لا،
1: لن تغادروا قبل أن يكتمل هذا الاجتماع ونتفق على رأي واحد معاً.

0: أسماء القادة الثلاثة يا حمد هم الشيخ سعيد الشقصي، والشيخ مسعود بن رمضان النبهاني، والشيخ صالح بن سعيد الزاملي.
1: ونعم الرجال هم.
2: ونحب أن نخبرك يا أخ حمد بأن رسلنا قد تحركت أيضا إلى الموانئ العمانية، وهناك فريق آخر قد سافر إلى البحرين وإلى قرين وإلى القبائل العربية في ساحل فارس.
1: لكنكم تجاهلتم الدولة العثمانية.
0: وماذا قدمت لنا الدولة العثمانية؟
2: لقد تركت وحوش البرتغال يفترسوننا ويفعلون ما يندى له التاريخ من بطش ونهب واغتصاب.
1: لكن الثورة تحتاج إلى السياسة أيضا، وأنتم تقاتلون عدوا شرسا قويا محصنا بقلاع ومدافع.
0: نخشى إذا اتصلنا بهم أن يكشفوا أسرارنا.
1: خوفكم مشروع، ولكن الرأي عندي أن توعزوا إلى رسولكم الذاهب إلى شمال الخليج أن يتصل بحاكم العثمانيين في البصرة، ويشرح له عن أهداف حركتكم، وأن هدفكم السامي هو إخراج الطغاة من البلاد.
0: أهذا هو رأيك؟
1: نعم، وسوف يفهم العثمانيون أن قوة المسلمين إذا تضاعفت هي قوة لهم أيضا.
2: نحن لسنا بحاجة إليهم يا أخ حمد.
1: بل نحن بحاجة إليهم، ستجدون في حماهم ملجأ إذا ضاقت بكم الأحوال. ولا تنسيا أن الدولة العثمانية هي المسيطرة أيضا على جزء من هذا البحر العربي، ولها حامية قوية في القطيف وقطر.
0: سوف نوصل هذا الرأي للقيادة إن شاء الله.
1: وما هو رأي القيادة بفارس؟
0: لقد ثبت اتصالهم بالأجنبي، فالإنجليز يؤجرون سفنهم للفرس كي يحاربوا بها البرتغاليين.
2: ولن ترى فارس مصلحة لها في قيام دولة قوية في عمان.
1: ومع ذلك فإن فارس جارة لنا، ولا بد من فتح سبل التعاون والتفاهم معها.
0: سوف أنقل اقتراحكم للقيادة وهي التي تقرر.
1: متى ستعودان إلى الرستاق؟
0: غدا إن شاء الله، ونرجو من الله أن نحظى بشرف مبايعة الإمام ناصر بن مرشد.
2: وسوف نشارك بالهجوم على القلعة وانتزاعها بعون الله.
1: بعون الله. هل يمكن أن أدعو أصدقائي التجار إلى المجلس من جديد؟
0: تفضل، البيت بيتك.

0: أعتذر منكم يا إخوان، نحن نثق بكم، ولكن للضرورة أحكامها.
1: ماذا قررت يا شيخ حمد؟
2: سوف أرسل إلى الشيخ أحمد بن محمد بن راشد كي يحضر إلى هنا من أجل أمر هام.

0: كل منا يرغب بإخراج البرتغاليين من بلادنا والقضاء على التجزئة. كل منا يريد أن يحكم بلاده حاكم صالح يحكم بالشورى والعدل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجمع البلاد على كلمة واحدة، وهذا متوفر والحمد لله في الإمام ناصر بن مرشد. وها أنا أصافح مؤيدا وداعما الأخ برهام رسول الثوار.
1: ومد الجميع أيديهم يصافحون برهام ويعاهدونه على دعم الثورة.
2: سبحان الله، من كان يعتقد أن جدك المهاجر من سقطرى سوف يخرج من صلبه من ينتقم له منهم؟ سبحان الله.
3: أتعرفون من هو صديقي ربيعة؟ إنه ساليل الشاعر العماني الذي كان مع جدي في سفينة الشاهين التي جاءت لإنذار الأهالي.
0: سبحان الله، شعلة النضال لا تنطفئ وتبقى مشتعلة في الشعوب الحرة من جيل إلى جيل.

0: وحضر الشاب أحمد بن محمد بن راشد، وبعد أن رحب به الحاضرون:
1: يا أحمد، هل أنت مستعد لما أعهد به إليك؟
2: نعم يا عمي، لن ترى مني أي تقصير إن شاء الله.
1: إن شاء الله، غدا بعد الظهيرة تسافر إلى الرستاق وتشترك في مبايعة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي حاكما على عمان.
2: أمرك يا عمي.
1: وتخبره بأنك نائب عن سكان مسقط ومطرح، وقد تبرعنا نحن التجار 200,000 محمدية ستكون بين يديك قبل السفر إن شاء الله.
2: ولكن
1: ما بك يا أحمد؟
2: هل نسيت يا عمي أنني حفيد الشيخ راشد الذي انخدع بمكر البرتغاليين وخذل الثوار إبان ثورة اليوم الواحد التي اشتعلت في الموانئ العربية جميعها؟
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى، من تذهب إليهم قوم صالحون ولن يحملوك خطيئة غيرك. ولا تنسى أنك عانيت في مكافحة البرتغاليين وسجنت ونفيت أيضا بسبب مواقفك المشرفة.
2: كما تشاء يا عمي،
1: لن أجد أفضل منك لهذه المهمة.
2: شكرا لك يا عم.
3: أنا أخوك برهام وهذا أخوك ربيع، وندعوك يا أحمد للسفر معنا غدا إلى الرستاق.
0: رحل الرفاق الثلاثة من مسقط بعد الظهر، وبينما كانت الشمس تختفي عن الأفق وتلقي ظلال الغروب على السحب المتراكمة، كانوا يقطعون المصباخ وهم يمتطون إبلهم العمانية النجيبة، وتابعوا سيرهم غربا حتى بدت لهم
4: هذه هي المصنعة.
3: أنا أقترح أن نبيت هنا الليلة على مشارف المدينة الجميلة.
4: هيا إذن أنيخ الإبل.
2: سوف أعد لكم بعض الطعام، لدي تمر وخبز وجبن.
3: ما أطيب الطعام مع صحبة الخير.
4: أنا سوف أعد لكم القهوة،
3: وأنا سوف أسعى لإطعام الإبل وسقيها، لقد تعبت كما تعبنا.
2: الماء على ظهر الناجية، إنها ناقة والدي رحمه الله.
0: وبعد أن تناولوا طعامهم البسيط وشربوا القهوة وأطعموا إبلهم وسقوها، استعدوا للنوم.
3: أنا سوف أبقى حارسا عليكم، لا تنسوا أن معنا أمانة كبيرة.
2: أيقظني عندما تشعر بالنعاس.
4: إذن أنا ستكون نوبتي هي الثالثة.
3: توكلوا على الله،

وما إن أطلت بسمة الفجر حتى بدأ ربيعة بإيقاظ رفاقه. أدوا معا صلاة الفجر، ثم رفعوا أيديهم بالدعاء إلى بارئ السماوات والأرض، داعين الله سبحانه أن ينصر العمانيين في حركتهم الجديدة التي سيشهدها هذا اليوم التاريخي المبارك من عام 1624. كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
9: من إلا بشر عندي قلب نظر، من إلا بشر عندي قلب نظر.
8: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات.
10: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دوكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

سمعي وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعيك وبيت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعيك وبيت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال ويا الغادي في الطوموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي. غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: ترك عبد الوهاب الدكالي في الذاكرة الفنية أعمالا فنية كثيرة، منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود.

0: تون فينا ورجع لينا يذوب الصمت وتتكلم اغانيه
1: ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده، فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية، كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه. هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا، فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء، ويمنح صوته جسدا على الخشبة، ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

0: نديرو عرس نولدو ولام أكده حلنا كان يكبر وكان يا مكان
1: كان يا مكان.
2: في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية، فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة. ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: اهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: اهلا بك. بما ان ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره احد الاسماء التي منحت الاغنيه المغربيه الحديثه، دعني أقول، رونقا خاصا أو نبرة خاصة تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدرة على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي براحل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه الصرغة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، لقد كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متألق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل على عالمنا بكل هذه السرعة. عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من وجوه الشكلية الفنية، من وجوه الموضوعية الأدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر نظرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، هو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
0: نعم، بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب الدكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك. فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر عشرينات القرن الماضي، عام بالذات عام 28 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعة السوريون واللبنانيون المتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبعوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذن عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعه تحت هذا التاثير الكاسح للاغنيه في المشرق، الى جانب تاثير اخر انت تعرفه هو تاثير الموسيقات التقليديه في المنطقه المغاربيه، وبالخصوص طرب الاندلسي الذي جاءنا قبل عقود ايضا منذ القرن الرابع عشر مع هجره الاندلسيين من اسبانيا الى شمال المغرب، وانماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%، وقسم آخر انصرف إلى التأثر بالغناء الشعبي والأندلسي. وجاءت أهمية عبد الوهاب الدكالي من أنه بخي وسط لم يفرط في التراث المشرقي، خصوصا أنه عاش في مصر بين 62 و65، يعني في فترة كان فيها الغناء في قمة نشاطه.
0: نعم، وأنا كنت أود أن أسألك عن هذه التجربة المصرية في حياة عبد الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه، وهل عاد منها في هذه الثلاث سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آلة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد بالآخر. عندما ذهب هناك لم يذهب مذهب التلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى والخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثلما استمعوا إليه، وحتى أنه هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد غنى في بعض الأفلام المصرية، مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو إذا شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون كما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدبالي لم يحصل له هذا الواقع. عبد الوهاب الدبالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثل ما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله عندما قد اقترح علينا أغنية عصرية مغربية إذا شئنا أن نصفها قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقطيقها ومعزوفاتها وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملحوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدبالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في علاقتها بالمشرق وبالفن المحلي.
0: نعم. طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدوكالي ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكال. حصلت هذه، تم إبداع هذه الأغنية سنة 65. فهي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل، إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان لغة وسطى، لا هي بالعربية الفصحى المقعرة ولا هي بالعامة العامية شديدة المحلية. ولذلك نرى جميعا بأنها حظيت عندما غنتها صباح وغناها عبد الحليم إلى غيرهم من المغنين العرب الكبار، حظيت بالانتشار وبالاستيعاب والفهم. وهذا طبعا إلى جانب أن عبد الوهاب اختار فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها. فكانت هذه التجربة إذا شئت خلاصة كل الرحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة، يجدون فيها أنفسهم لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياشة الإنسانية العميقة التي لا تبلى. وهذا ربما هو سر خلود هذه الأغنية عزيزي.
0: نعم. طيب، يعني في تجربة دوكالي نلمس جانبا حداثيا واضحا يتمثل في الرغبة في التجديد، في أيضا اختيار موضوعات ونصوص مختلفة، البحث عن صيغة مغربية منفتحة على العالم العربي كما تفضلت قبل قليل. سؤالي دكتور حسن، هل كان دوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟
1: لا لا لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. مغنون والملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي. وكانت هذه المسافة ديال الفراغ هي التي شغلها الدوكالي، أي تقديم صورة للإضافة، إذا شئت للإضافة المغربية إلى الأغنية العربية. وكان الزاد الكبير الذي زاد به هو هذا الروح التجديدية الدائمة، هو مجدد منذ بداية الستينات، يعني لم ينتظر أن تأتي الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يجدد، وكان دائما وعلى مختلف مستويات، على مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وعلى مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن دوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
0: صار لا يلحن إلا لنفسه. نعم،
1: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. فكان ما يأخذه من الآخرين في البداية والنهاية هو الكلمات.
0: نعم، كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور حسن، لماذا لماذا مثلا وهو قابل هناك عبد الوهاب وفريد وكثير من الملحنين الكبار في مصر، لماذا ظل مصرا على أن يلحن لنفسه فقط؟
1: هذه عجيبة في الحقيقة. كان معظم الملحنين المغاربة، هذه ظاهرة في الحقيقة، معظم الملحنين المغاربة لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، خذ مثلا عبد الهادي بالخياط أو محمد الحياني أو نعيم

0: الموسيقيين ده عبد الوهاب مثلا وغيره. ولكن ملحنون آخرون كل مثلا كمال طويل ولا لا يغنون أبدا، هم يلحنون للآخرين. وكذلك جاء عبد الوهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط، ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الرضا وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ خمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبنا الدكاني كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام، وحتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه، ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الطمعات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها. ثم ينتقل،
1: تقصد أحمد الطيب العلق؟
0: وهذا في فترة منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها،
1: ما أنا إلا بشر،
0: وهو يواصل العمل. ما هذا عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العالمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص. هو من أغانيه التي اشتهر بها الذهاب مثلا الولف صعيب، رجعنا في الله، بي ولا بيك، مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتر التي ذكرتها قبل لحظات.
1: يعني نعم أنا ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور حسن. ما رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولا دعني أسألك، ما معنى لن يزيد أكثر؟
1: الأصل أنها لهلا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهاه.
1: هذه الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل. الهلة يزيد أكثر، الهلة وهي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب، يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي؟ وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس التمثيل في الأفلام ومارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرتي الذاتية لها بقلمه، عنده
0: صحيح صدر جزء منها سنة 2022. سيرة
1: ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول، لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت. وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول الخنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء وعن الخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة مثل ما فعل ذلك مثلا ناس الغيوان أو جيل جلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وزن هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية. نجده يغني أغاني ضد العنصرية مثلا مون بارماس، التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغاربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، أغنية أيضا معروفة يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك، ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها ثقب الفضاء. ثقب الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من يتسع لكل هذه الموضوعات، وطبعا كل ذلك مرفوق بإيقاعات وطوابع وحساسيات صناعية وإنشادية من النوع المألوف لدى عبد الوهاب. وأظن أن هذا كما قلت يعود إلى ثقافة الرجل وإلى اتساع أفاقه الفنية غير المحدودة مثل عند كثير من الفنانين العرب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب الدكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانته الخاصة المتميزة جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا أنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره، هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه بحال قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوموا فنهم على التقليد وعلى احترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، ففي كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محليا وطنيا يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة، ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغن آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ ورحم الله عبد الوهاب الدكالي.
1: طبعا
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة لفناننا الفقيد المغفور له عبد الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة لا يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم كنا لم يصدقوا بعد أن الدكاني قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين، فلكم الشكر الجزيل.
0: العفو دكتور. إذن الدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك. شكرا.
2: قصة الغرام كانت أحلام، قصة الغرام.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف صالح من الصين.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: أنا صالح من الصين بلساني عربي على أبو شجاع.
2: بلسان عربي.
6: صالح من الصين، ممكن تخبر المستمعين صالح اسمك؟
7: اسم أنا اسم لغتي عربي هذا صالح.
6: نعم بالصيني؟
7: أيوة بالصين يانزون تاي، بس نحن في بيت أكثر شيء نتحدث صالح. جميل. هذا يانزون تاي هذا اسم حكومية، مثلا في جامعة في مدرسة في خارج هكا.
6: جميل. سيحدثنا صالح من الصين اليوم عن طوافه الجميل حول العربية، وأيضا عن استثماره في السيارات في سلطنة عمان.
7: نعم.
6: أهلا وسهلا بك. أهلا صالح
7: أخوي.
6: حياك الله معنا اليوم. صالح، سنذهب وسنطير بك قليلا إلى الصين لتخبرنا عن البدايات مع العربية.
7: نعم، هذا بدايات نحن أنا بعد خلاص من هذا الجامعة ذهبت إلى معهد دراسة اللغة العربية، درست سنة وبعدين ذهبت إلى غوانجو. أنا أشتغل هذا مترجم ليبي، هذا الشغل تجار زين. وبعدين في 2017 جات الأمان هذا أشتغل هذا استيراد وتصدير لمواد بنائية من الصين إلى أمان.
6: إذن نعم. بدأت بمواد البناء.
7: أيوة من بداية هذا أشتغل. بعدين في وقت كورونا أنا رجعت إلى الصين، الحين جاء مرض جديد، الحين جاء تقريبا سنة.
6: نعم. والآن جئت مع سيارات.
7: أيوة سيارات، هذا الحين شغل جديد.
6: جميل.
7: بسبب إيش أنا ذهبت للصين؟ ما شاء الله هذا الصين أكثر مدينة كله يشتغل على السيارات. أول شيء هذا ما يصرف بنزين، كذلك هذا شو اسمه سيارات ما شاء الله مريح والسرعة زين، ما يصرف هذا بنزين.
6: جميل.
7: أيوه بس هذا أنا أفكر جيبه إلى عمان، أشياء جيد لازم تجيبه إلى عمان، خلي عمانيين يجرب.
6: جميل. إذن أنت ركزت على السيارات الكهربائية.
7: نعم.
6: التي مثل ما قلت لا تصرف البنزين و...
7: نعم صح.
6: يعني لكن صالح، يعني أليست مغامرة أن هناك إلى الآن في عمان لا توجد محطات أو ورشات لتصليح؟
7: نعم صح.
6: هذه السيارات.
7: أيوه لو هذا كده غيار في عمان ما في، انا اشحن مسوين بشحن جوي.
6: جميل.
7: ايوه لو زبون مستعجل بشحن جوي، لو زبون غير مستعجل نحن عن بحر البحر.
6: البحر. أيوة التكلفه بحر. تكون اقل والسعر
7: ايوه اقل السعر. ايوه صح.
6: جميل.
7: هذا تقريبا شهر وسع.
6: جميل. اذا صالح انت تعلمت العربيه قبل ان تسافر الى عمان.
7: ايوه نعم صح.
6: جميل. وعندما جئت الى عمان هل واجهت صعوبات في فهم الزبون العماني؟ فمعظم أيوة. الزبائن هنا في عمان يتكلمون بالعماني.
7: صح. هذا أي وقت أجنبي يمشي لبلاد آخر لازم في شوي شيء صعوبة. بس الحمد لله عندما والله أنا دخلت إلى دخلت إلى خطوط هذا طيار مطار
6: نعم
7: ما شاء الله ما أنا مستحيل أنت في بلد ثاني حصل نفسي هذا احترام ويصحك معك أنت قال مرحبا بأمان ما شاء الله اختلاف أمانيين ما شاء الله ما أنا احترم زيادة وبعدين هذا ما أنا قلب طيب.
6: إذن من المطار كان هناك ترحيب كبير بصالح
7: نعم.
6: ودائما نحن نقول بأن المطار هو واجهة البلد
7: أيوة صح
6: والسائح والمستثمر والتاجر
7: نعم.
6: الانطباع الأول يأخذه من المطار
7: أيوة صح وكذلك أنت عندما وقت دخلت أمان ما أنا قلبك مرتاح
6: يا الله
7: أنت تمشي لشارع ما نفس بلاد ثانية ما أنا سيارة يمشي سرعة زيادة عندما أنت تريد خلف شارع يمين ويسار ما أنا سيارة خلف مباشرة يعطيك الشارع
6: يعني ممكن يقولون لك تفضل
7: أيوة صح ما شاء الله ما أنا مستحيل أنت في بلد ثانية هذا حاصلها هكذا الشكل
6: جميل يا صالح أيوة واللغة العربية ساعدتك في فهم ثقافة عمان
7: نعم.
6: ويعني بناء شبكة
7: أيوة.
6: من الأصدقاء العمانيين
7: أيوة صح هذا لازم معنا أنت تمشي تتكلم سلام وبعدين هو يعرف أنت مسلم وقال كيف حالك عشان هو مرتاح
6: جميل.
7: بعدين شو اسمه كذلك الاتجار هذا ما شاء الله مساعد زيادة مثلا هذا قبل أمسي
6: نعم.
7: أنا ذهبت لهذا محل معرض سيارات بين مابيلا وبركة
6: حلبان أو
7: أيوة تقريبا حلبان أنا عشان هناك أنا دور معرض معرض سيارات كهربائية بعدين حصلت مدير هذا المعرض نتحدث بعدين هو قال يريد أساس لبناء جديد بعدين خلاص أنا أخبره عندي شركة استيراد وتصدير فأنا قال ما فيش مشكلة أنا أشحن مكانك بعدين سجلت خلاص اليوم سنسوي لنا معنا فاتورة
6: بهذه السرعة
7: بهكا
6: يعني
7: مهم الشيء هذا في سوين هناك أسعار زي وبعدين أنت هو يعرف أنت موجود في أمان ما فيش خايف
6: صحيح
7: عندي شركة موجود في أمان وبعدين نتحدث وقت هذا في زبون ينتصلني ويفهم يعرف أنا عندي شركة معنا سيارة كهربائية
6: نعم
7: زين وبعدين وقال إيش كيف سيارة كهربائية أنا أخبر عندي لو أنت تريد جنب جرب تفضل بعدين نمشي لبارة وجربت سيارة كهربائية قال ما شاء الله معنا أنا أريد وقت سيارة لموظف عشان دوره هذا يعمل شغل
6: نعم
7: يشتغل بعدين ما شاء الله وسجل يشتري وقت السيارة
6: مباشرة يعني أنت بركة يا صالح يعني أنت صالح وأيضا صالح في نفس الوقت اسمك وصفتك
7: الحمد لله هذا إيش سبب أنا أعرف لغتي عربية
6: جميل
7: معنى كذلك أتحدث مع الناس هذا هم مرتاح معنى يصدق أنت
6: بالضبط
7: أيوة غير هكذا معنى مستحيل هذا تجارة سريع شوف نشحن أساس وبعدين بيو سيارات
6: نعم
7: ما شاء الله شو
6: وأنت في عمان أيضا لا تكلمهم عن طريق البريد الإلكتروني أو بالهاتف أو عن طريق وسيط
7: أيوة صح
6: مباشرة باللغة العربية أيوة. بلغة أهل البلد
7: نعم صح ما
6: وهم
7: شاء الله.
6: يعرفون إن كنت صادق أم إن كان
7: أيوة.
6: قصدك شيء آخر
7: صح بعدين مكتب الشركة موجود في عمان معنى يعطيك فلوس أو يشحن أغراض معنى جاء أغراض في غشة اختلاف أنا مسؤول معنى هم مرتاح بسبب أكثر أمانيين هم عندما يمشي لسوين هذا بلاد آخرة مرات خايف شوي
6: والله
7: عندما أنت موجود في أمان معنى هذا شكل اختلاف
6: هناك أمان وراحة
7: أيوة.
6: وطمأنينة
7: أيوة. صح.
6: إذن العربية يا صالح ساعدتك تقريبا في النجاح المهني
7: نعم
6: وفي الترويج لما أنت فيه في هذا البلد
7: نعم صح
6: يعني جميل ومن خلال التعامل مع الزبون العماني ومع أصحاب المعارض هل تعلمت مفردات وتعبيرات عمانية لم تفهمها في البداية لكنك سألتهم ما معنى هذه المفردة أو هذا التعبير هل تعلمت عبارات عمانية مثلا التحية مثلا أخباركم كيف
7: هذا معنى أكثر شيء أخويا
6: أيوة
7: معنى عشان مرتاح
6: جميل
7: لو هو لو عمر كبير شوي نقول أمي صح الله، أنا أشاهم مرتاع معنا احترام هو.
6: جميل.
7: أيوة هذا.
6: إذن إذا كان نفس العمر تقول يقول لك أخويا.
7: أيوة صح.
6: وإن كان يكبرك في العمر أبويا أو عمي.
7: عمي قال عمي. معنا عشان مرت احترام.
6: جميل.
7: ما شاء الله عمانيين والله، هذا شو اسمه، عندما أول لو أنت تريد تشتغل في عمان أول خلي صديق.
6: بالضبط.
7: أول من أنت ما هو صديق، بعدين تجار كل شيء سهل.
6: جميل.
7: أيوة.
6: جميل. ومن نصيحة من خلال التجارب التي ذكرتها مع العمانيين، نصيحة توجهها لرجال الأعمال من الصين يعني بشأن تعلم العربية، تنصحهم بأن يتعلموا العربية ثم يأتوا إلى عمان ليفتحوا مثلا محل أو مشروع أو
7: هذا لازم تدرس اللغة العربية سبب أنت تشتغل في عمان. هذا معنى حتى عربية طبعا صعب شوي، معنى حتى تدرس هذا سلام وبعدين كيف حالك، معنى بعدين تدرس شوي هذا أرقام.
6: جميل.
7: معنى بعدين أشياء أنت تشتغل في عمان سهل.
6: جميل.
7: أي نفر عماني لو أنت تقول سلام معنى خلاص مرتاح 50% مرتاح.
6: جميل.
7: أيوة.
6: لكن يصالح بعض المستثمرين يقول أنا مشغول جدا وعندي أعمال في دول العالم، يعني ممكن أجعل وسيط أو مترجم، أنا لست بحاجة إلى اللغة.
7: هذا في فرق. معنى أنت تتكلم مباشرة بين مترجم يترجم لك أنت.
6: نعم.
7: معنى في فرق كبير عشان أنت حتى تدرس سلام وتدرس كيف حالك، معنى شنو أخبار كيف أمور حياك الله، هذا كل كلام أماني.
6: إذن هذه المفردات، مفردات اللغة العربية هي تفتح القلوب.
7: أيوة
6: قبل
7: صح.
6: أن تفتح
7: صح.
6: المشاريع
7: يفتح هذا القفل.
6: يا الله، إذن الكلمات هي مفاتيح.
7: أيوة هذا مهم شيء
6: للقلوب.
7: صح.
6: جميل.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نرحب بضيفنا صالح من الصين مجددا ونعود لطوافنا الجميل. أهلا صالح.
7: أهلا يا أخوي.
6: صالح، كيف بدأت استثمارك في سوق السيارات في عمان؟
7: أيوة.
6: أنت بدأت ب يعني تصدير مواد البناء.
7: أيوة.
6: لماذا لم تكمل في هذا المشروع وتحولت منه إلى السيارات الكهربائية؟
7: نعم، هذا شو اسمه استيراد وتصدير، حتى الحين أنا أشتغل ما شاء الله معنا أكثر أمانيين زبونهم يريدوا يمشي لسوين عشان معنا يشتري لأغراض اللي هم يحبوا. وكذلك في جودة في سوين، في جودة عالية.
6: نعم.
7: بس هذا في أمان ممكن هذا حتى الحين ما يجيب. سبب هذا نحن في هناك معنا مترجم مع زبون يمشي للسوق مباشرة يشتري من مصنع. كذلك السبب هذا صار أقل، وبعدين نشحن مباشرة من سوين إلى عمان، كذلك شحن أقل. وشيء ثاني، لو جاء أغراض في اختلاف أو غشة نحن مسؤول. نتحدث مع مصنع مباشرة، أي بعدين يرجع فلوس أو كيف، سوين معنا نحن دمان موجود.
6: جميل.
7: أيوة. وهذا سيارات كهربائية سبب من قبل زابط لسوين تقريبا قبل السنة، أنا حتى من قبل أنا معهم سيارة كهربائية. إيش هذا سيارة كهربائية؟ سبب صديقي يشتر وقت هذا سيارة جديد، أنا جربته.
6: العماني أو الصيني؟
7: لا في الصيني هناك.
6: نعم.
7: أنا جربته. ما شاء الله هذا سيارة كهربائية مرتاح وسريع، كذلك ما فيش صوت.
6: جميل.
7: سبب هذا أنا أفكر ممكن هذا سيارة يمشي في عمان، بسبب إيش هذا سيارة كهربائية بنطارية ما يخاف حرارة. خايف بارد.
6: نعم.
7: لو بارد زيادة بعدين بطارية ناقص.
6: صحيح.
7: أيوة هذا سبب أنا في أول مرة جبت سيارتين عشان جرب هذا كيف يمشي أو ما يمشي. بعدين بس يومين أنا صباح سويت لوح أصفر وزهر بعت
6: السيارة.
7: أيوة.
6: أها.
7: الحمد لله الزبون عندما يجي جرب مباشرة
6: يشتري
7: مباشرة،
6: يعني يعجبه كل شيء في السيارة.
7: أيوة كل شيء.
6: ويشعر بالراحة.
7: نعم.
6: لمواصفات السيارة.
7: أيوة صح.
6: جميل. وهي أيضا صديقة للبيئة، بدون دخان.
7: أيوة صح. صح بدون دخان، هذا اللي معنا جو أحسن هذا.
6: جميل.
7: أيوة.
6: سوق السيارات اختار صالح عمان تحديدا ليكون مكان ينشر من تجارة السيارات الكهربائية.
7: نعم.
6: لماذا عمان صالح؟ هناك الإمارات والدول العربية بشكل عام.
7: أيوة. أول سبب عندي أصدقاء في عمان. بسبب أنا 2017 جاءت لعمان في كثير أصدقاء من قبل ذهاب للسين. معنا زبون أنا. الحين معنا نفسي أخوي.
6: أيوة.
7: أول شيء هذا عشان يفتح سوق سهل. ما فيش صعوبة. ما نفسي أنا أمشي سعودية نمشي دبي هذا صعب شوي. بسبب عندك أصدقاء معنا تجار يمشي.
6: صحيح.
7: يمشي 50% خلاص يمشي
6: بالضبط.
7: أيوة. كذلك أكثر سيارة الحين جاء أنا أبيعه إلى أصدقاء معنا زبون معنا زبون من قبل مبنائية هم يوصل معنا يشتري مباشرة أيوة.
6: وهم يروجون لك.
7: نعم.
6: أيضا
7: صح.
6: هم يخبرون أصدقائهم.
7: أيوة
6: وأصدقائهم
7: معنا. أيوة هم ما يخاف معنا أنت تقول سيارة زين عندما هم جرب معنا ما يخاف.
6: صحيح.
7: لو أنت معنا شو اسمه الحين لازم بداية شغل مثل أخوي.
6: نعم.
7: هم يشتري وبعدين يخبر عائلة أصدقاء بعدين أكثر الناس يعرف.
6: جميل.
7: أيوة.
6: إذن صالح هناك إقبال كبير من العمانيين على شراء السيارات الصينية خصوصا الكهربائية.
7: الحين لازم نجيب أشياء جديدة.
6: جديدة أيضا.
7: أيوة أيوة صح.
6: وهل هناك سيارات قادمة جديدة أسماء في السوق الصيني موجودة ليست موجودة عندنا؟
7: نعم صح. نحن أكثر شيء نشتري من السوق هذا سيارة مستعمل.
6: أه.
7: عشان يمشي 50-100 كيلو هذا سيارة مستعمل جيب إلى عمان.
6: نعم.
7: أيوة. عشان هكا معنا حتى نحن في مكسب شوي عشان لزبون أرخص.
6: أي. جميل يا صالح. ونعود إلى اللغة العربية ومحورنا حول العربية. ساعدتك العربية كثيرا في التفاوض مع الزبائن
7: طبعا.
6: فيما يخص السعر والاتفاقيات.
7: أيوة صح. مساعدة زيادة والله.
6: جميل.
7: بسبب زبون يتكلم معنا تفهم مباشرة يجير ترند اللي هو.
6: جميل.
7: أيوة معنا سهل مثل مثل نتكلم وقت عمان يمشي لسوين يتكلم لغة صينية معنا نفس الطريقة. سهل شغل.
6: سهل جدا.
7: أيوة سهل جدا هذا عشان زبون ما شاء الله معنا وقت سوين يتكلم لغة عربية معنا فرحان.
6: صحيح.
7: أيوة نفس الطريقة لو وقت عمان يمشي لسوين يتكلم لغة صينية نفسي نحن فرحان.
6: جميل. صالح وأنت في عمان الآن وأنت في مجال بيع وتصدير السيارات.
7: نعم.
6: هل هناك مشاكل واجهتك مع الزبائن أو
7: حتى الحين ما فيش مشاكل؟ سبب إيش هذا سيارة كهربائية في السوين 8 سنوات
6: ضمان.
7: أيوة 8 سنوات عشان بطارية عشان ماكينة.
6: أه.
7: طبعا نحن جيب سيارة مستعمل ولكن معنا سيارة في السوين نحن هناك نفحص.
6: أه.
7: سيارة ما فيش أي مشاكل نحن نجيب. شيء ثاني حتى الحين في اثنين سيارة في إكسلند.
6: حادث.
7: في حادث.
6: جميل.
7: اثنين سيارة وطبعا زبون مستعجل. بعدين أنا بشكل جوي داخل 10 يوم وصل كده غيار زبون تركيب.
6: وركبتم كل شيء.
7: ركبت كل شيء تمام. معنا كذلك أنا نجيب هذا شو اسمه كده غيار أصلي. أيوة زبون فرحان هذا.
6: إذن هناك طلب كبير على السيارات من
7: أيوة.
6: الصين.
7: نعم صح. هذا نحن أكثر شيء نجيب مستعمل.
6: مستعمل.
7: أيوة.
6: جميل.
1: بلسان عربي نطق بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم صالح من جمهورية الصين الشعبية. صالح أخبرنا عن أول مجيء لك في عمان.
7: أيوة.
6: كيف كان هذا المجيء وكيف جئت إلى عمان والقصة؟
7: نعم هذا قصة سبب 2010 في وقت عمان يمشي لسين يشتري أغراض مبنائية. سبب هذا معنا أنا دائما أقوله هي أمت مع أولاد ما شاء الله معنا طيبين. وبعدين في 2017 قالت تعالى ننظر هذا عمان كيف. بعدين سبب هي أنا جات لعمان.
6: يعني من أي ولاية هذا الشخص الذي زار الصين في عام 2010؟
7: أيوة.
6: يشتري مواد البناء.
7: نعم.
6: ثم هو دعاك إلى عمان.
7: أيوة
6: ما اسمه ومن أي ولاية؟
7: هي من مصنع. أنا دائما أقول هي عمة علي. أيوة نعم.
6: عمي علي.
7: أيوة عمة علي. نعم.
6: وهو من المصنعة.
7: من المصنعة بس هي كبير أنا ما أعرف والله.
6: إذن هو أو هي؟
7: هي.
6: هي.
7: عمتي مع 3 أولاد.
6: إذن عمتي أم علي.
7: نعم نعم نعم.
6: جميل.
7: نعم سبب هي أنا جات لعمان. أنا جات لعمان بعدين أفكر أسكن في داخل فندق بس ما شاء الله قال أنت إيش خسارة. معنى كلام حقيقي معنى إيش خسارة تسكن في داخل بيت كبير.
6: جميل.
7: وبعدين أنا أسكن مع أولاد مع أولاده هي ما شاء الله نفسي إخوان.
6: إذن هذا من الجانب الثقافي ومن كرم وضيافة أهل عمان.
7: أيوة.
6: عندما يزورهم ضيف يعني لا يرضون بأن يسكن في الفندق.
7: أيوة صح.
6: بل يفتحون له أبواب بيوتهم.
7: نعم.
6: ويضيفونه.
7: نعم كذلك نحن 7 سنوات ما ننتقي من 2010 إلى 2017.
6: وجلست معهم في البيت.
7: أيوة في بيتي هي.
6: جميل.
7: نعم لو في هذا نفر آخر مستحيل هذا بسبب هي أنا جات لعمان وبعدين أنا شفت هذا هو هي قال شو اسمه عمان الحين في تجارة زين كذلك أنا شفت هذا شارع واحد ما شاء الله في سيار كثير هذا لشحنات حاويات.
6: إذن بسبب العمة أم علي.
7: أيوة.
6: هي التي فتحت وجعلت صالح الصيني يحب عمان.
7: نعم نعم صح.
6: جميل. وما أكثر شيء أحببته في الثقافة العمانية؟
7: أيوة أول شيء عمان احترام.
6: نعم.
7: هذا أنت تمشي الشارع تسوق سيارة أي نفر تشوف معنا في وجهي معنا أنت مرتاح. معنا شكل حياة جميل هذا عشان أنت تمشي بلد آخر مستحيل أشوف هذا
6: يعني لا تجد الشكل. الترحيب لا تجد.
7: أيوة.
6: الابتسامة البشاشة.
7: أيوة. صح.
6: من المواطنين في الشارع وفي عمان الوضع مختلف.
7: نعم. حتى أنت تمشي شارع لو أنت ما تعرف مكان تسأل طريق كيف يمشي قال تعال بيت تفندل نشرب قهوة نشرب الشاي
6: قبل أن يأخذك إلى المكان.
7: أيوة. أنت ما تعرفه بس تسأل هذا طريق كيف تمشي.
6: يا الله.
7: أيوة.
6: جميل.
7: نعم نعم. ما شاء الله عمانيين.
6: صالح شاركت في المناسبات العمانية في الزواج في مثلا العيد في
7: العيد أنا من قبل ذهبت معنا في وقت زبون والده هو متزوج والده متزوج أنا ذهبت ما شاء الله ناس طيبين هذا كله ما شاء الله معنا.
6: كيف الزواج العماني كيف شاهدت العرس العماني؟
7: عرس نحن أكلنا هذا مندي
6: ما شاء الله.
7: أيوة
6: لحم مندي.
7: أيوة لحم ما شاء الله.
6: وأكلت كثيرا يا
7: طبعا كثير
6: باليد أو بالملعقة؟
7: لا لازم باليد.
6: أيوة. جميل جميل. وشاهدت الملابس العمانية والخنجة.
7: نعم نعم صح خنجة وبعدين هذا معنى جميل جدا.
6: جميل جميل. أيوة. وأظن يعني من حديثك يا صالح أشعر بأنك أصبحت جزء من المجتمع العماني. أنت دخلت البيت العماني.
7: أيوة.
6: ذهبت إلى حفل الزواج. أكلت. نعم. الطعام العماني.
7: نعم صح.
6: يعني صالح ما النصيحة التي تريد أن توجهها للتجار من الصين أو من أي بلد يريد أن يستثمر في سلطنة عمان؟
7: هذا أول شيء لازم تدرسوا شوي اللغة العربية عشان أنت تجار سهل وبعدين شيء ثاني الحين عمان في تجار زين في شغل ما شاء الله ممتاز لو أنت تكون هذا شيء اسمه دائما تسكن في عمان هنا تجار عشان يمشي أي شيء يمشي هذا تجار.
6: جميل. وهل تنصحهم بأي نوع من التجارة هل السيارات مواد البناء الأثاث أو؟
7: أيوة مواد بنائية.
6: نعم.
7: كل بناء هذا يبنى بيت جديد.
6: نعم.
7: الحين وبناية جديد وبعدين حتى سيارات يمشي.
6: جميل.
7: يمشي سيارات كهربائية يمشي في عمان الحين.
6: وأيضا أنت قلت يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية هل يتعلموا الكلام أو أيضا الكتابة والقراءة؟
7: نعم نحن من أول علمنا باللغة العربية وقرآن وبعدين.
6: نعم.
7: حديث. بس طبعا الدراسة ما زينة.
6: يعني ما كانت جيدة جدا.
7: أيوة ما جيدة جدا. وبعدين ذهبت إلى هذا شو اسمه شركة في غوانجو. أيوة نشتغل.
6: وللتجار.
7: تجار أنا أول أشتغل مع الليبيين.
6: مع الليبيين.
7: مع الليبيين.
6: نعم.
7: التجارة هذا أكثر شيء مبنائية. لأساس سيراميك هذا الأشياء.
6: جميل. في ليبيا.
7: لا في غوانجو.
6: أها.
7: نفس استيراد وتصدير نفس جميل. الشغل.
6: جميل.
7: نعم نعم.
6: جميل يا صالح، شكرا لك شكراً. على هذا الحديث الجميل والشيق.
7: بارك الله فيك.
6: أحسنت.
7: أحسن شكرا شكرا أخوي.
6: شكرا. أيتها الخالدة في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى.

0: حرف أول.
1: فدهشة أولى.
2: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
1: كلمة تنطق
0: فتفتح أبواب المعنى.
3: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
1: ومع كل جملة
0: تتكشف روح الثقافة.
4: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
1: هنا حيث الحروف جسر
0: واللغة حياة
1: بلسان عربي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف صالح من الصين.
0: نطقوا بحروفها
1: ففهموا روحها.
6: أنا صالح من الصين بلسان عربي. على أبو شجاع
7: بلسان عربي.
5: صالح من الصين، ممكن تخبر المستمعين صالح اسمك؟
6: اسم أنا اسم لغتي عربي هذا صالح.
5: نعم بالصيني؟
6: أيوه بالصين يانزون تاي، بس نحن في بيت أكثر شيء نتحدث صالح. جميل. هذا يانزون تاي هذا اسم حكومية، مثلا في جامعة في مدرسة في خارج هكا.
5: جميل. سيحدثنا صالح من الصين اليوم عن طوافه الجميل حول العربية، وأيضا عن استثماره في السيارات في سلطنة عمان.
6: نعم.
5: أهلا وسهلا بك صالح.
6: أهلا.
5: حياك الله معنا اليوم. صالح، سنذهب وسنطير بك قليلا إلى الصين لتخبرنا عن البدايات مع العربية.
6: نعم، هذا بدايات نحن أنا بعد خلاص من هذا الجامعة ذهبت إلى معهد دراسة اللغة العربية، درست سنة وبعدين ذهبت إلى غوانجو. أنا أشتغل هذا مترجم ماليبيين، هذا الشغل تجار زين. وبعدين في 2017 جات الأمان هذا أشتغل هذا استيراد وتصدير لمواد بنائية من الصين إلى أمان.
5: إذن بدأت بمواد البناء.
6: أيوة من بداية هذا أشتغل. بعدين في وقت كورونا أنا رجعت إلى الصين، الحين جاء مرض جديد، الحين جاء تقريبا سنة.
5: نعم. والآن جئت مع سيارات.
6: أيوة سيارات، هذا الحين شغل جديد.
5: جميل.
6: بسبب إيش أنا ذهبت للصين؟ ما شاء الله هذا الصين أكثر مدينة كله يشتغل على السيارات. أول شيء هذا ما يصرف بنزين، كذلك هذا شو اسمه سيارات ما شاء الله مريح والسرعة زين، ما يصرف هذا بنزين.
5: جميل.
6: أيوه بس هذا أنا أفكر جيبه إلى عمان، أشياء جيد لازم تجيبه إلى عمان، خلي عمانيين يجرب.
5: جميل. إذن أنت ركزت على السيارات الكهربائية.
6: نعم.
5: التي مثل ما قلت لا تصرف البنزين و...
6: نعم صح.
5: يعني لكن صالح، يعني أليست مغامرة أن هناك إلى الآن في عمان لا توجد محطات أو ورشات لتصليح؟
6: نعم صح.
5: هذه السيارات.
6: أيوه لو هذا كده غيار في عمان ما في، انا اشحن مسوين بشحن جوي.
5: جميل.
6: ايوه لو زبون مستعجل بشحن جوي، لو زبون غير مستعجل نحن نبيعها البحر.
5: البحر. أيوة في التكلفه البحر. تكون اقل والسعر
6: ايوه اقل سعر. ايوه صح.
5: جميل.
6: هذا تقريبا شهر وسع.
5: جميل. اذا صالح انت تعلمت العربيه قبل ان تسافر الى عمان.
6: ايوه نعم صح.
5: جميل. وعندما جئت الى عمان هل واجهت صعوبات في فهم الزبون العماني؟ فمعظم أيوة. الزبائن هنا في عمان يتكلمون بالعماني.
6: صح. هذا أي وقت أجنبي يمشي لبلاد آخر لازم في شوي شيء صعوبة. بس الحمد لله عندما والله أنا دخلت إلى خطوط هذا طيار مطار.
5: نعم.
6: ما شاء الله ما أنا مستحيل أنت في بلد ثاني حصل نفسي هذا احترام ويصحك معك أنت قال مرحبا بأمان. ما شاء الله اختلاف عمانيين ما شاء الله معنا

0: احترم زيادة، وبعدين هذا معناه قلب طيب.
1: إذن من المطار كان هناك ترحيب كبير بصالح،
0: نعم
1: ودائما نحن نقول بأن المطار هو واجهة البلد،
0: ايوه صح، وزن البلد.
1: والسائح والمستثمر والتاجر
0: نعم
1: الانطباع الأول يأخذه من المطار.
0: ايوه صح. وكذلك انت عندما وقت دخلت عمان، معنى قلبك مرتاح،
1: يا الله.
0: انت تمشي الى الشارع ما نفس بلاد ثانيه، معنى
1: أها.
0: سيار يمشي سرعه زياده، عندما انت تريد خلف شارع يمين او يسار، معنى سيارة خلف مباشره يعطيك الشارع.
1: يعني ممكن يقولون لك تفضل و...
0: ايوه صح،
1: أها.
0: ما شاء الله، معناه مستحيل انت في بلد ثانيه هذا حاصلها هكذا الشكل.
1: جميل يا
0: ايوه
1: صالح،
0: الحمد لله.
1: واللغة العربية ساعدتك في فهم ثقافة عمان،
0: نعم
1: ويعني بناء شبكة من
0: ايوه
1: الأصدقاء
0: ايوه
1: العمانيين.
0: صح، هذا لازم، معنى انت تمشي تتكلم سلام،
1: نعم.
0: وبعدين هو يعرف انت مسلم
1: أها.
0: وقال كيف حالك، عشان هو مرتاح.
1: جميل.
0: بعدين شو اسمه، كذلك الاتجار هذا ما شاء الله مساعد زياده. مثلا هذا قبل أمسي
1: نعم.
0: أنا ذهبت لهذا محل معرض سيارات بين مابيلا وبركة،
1: حلبان أو
0: أيوة تقريبا حلبان، أنا عشان هناك أنا دور معرض سيارات كهربائية،
1: جميل.
0: بعدين حصلت مدير هذا المعرض،
1: ها
0: نتحدث، بعدين هو قال يريد أساس لبناء جديد،
1: أها.
0: بعدين خلاص أنا أخبر عندي شركة استيراد وتصدير. فأنا قال ما فيش مشكلة، أنا أشحن مكانته، بعدين سجلته خلاص اليوم سنسوي نعد معنا فاتورة
1: بهذه السرعة
0: بهكا.
1: يعني.
0: مهم الشيء هذا في سوين، هناك أسعار زي، وبعدين أنت هو يعرف أنت موجود في عمان، ما فيش خايف،
1: صحيح.
0: عندي شركة موجود في عمان.
1: أها.
0: وبعدين نتحدث وقت هذا في زبون ينتصلني ويفهم، يعرف أنا عندي شركة معنا سيارة كهربائية
1: نعم.
0: زين، وبعدين وقال ايش كيف سيارة كهربائية، انا اخبر عندي، لو
1: أها.
0: انت تريد جنب جرب تفضل.
1: جميل.
0: بعدين نمشي لبرا،
1: أها.
0: وجربت سيارة كهربائية، قال ما شاء الله، معنا انا اريد وقت سيارة لموظف عشان دور هذا يعمل شغل
1: نعم.
0: يشتغل. بعدين ما شاء الله هو سجل يشتري وقت سيارة
1: مباشرة.
0: مباشرة.
1: يعني أنت بركة يا صالح، يعني أنت صالح وأيضا صالح في نفس الوقت، اسمك وصفتك.
0: الحمد لله. هذا ايش سبب انا اعرف لغتي العربيه،
1: جميل.
0: معنى كذلك اتحدث مع الناس، هذا هم مرتاح، معنى يصدق انت.
1: بالضبط.
0: ايوه الله، غير هكذا معنى مستحيل. هذا تجاره سريع، شوف
1: صحيح.
0: نشحن اساس وبعدين بيع سيارات،
1: نعم.
0: ما شاء الله شغل.
1: وأنت في عمان أيضا لا تكلمهم عن طريق البريد الإلكتروني أو بالهاتف أو عن طريق وسيط،
0: ايوه صح
1: مباشرة
0: مباشرة.
1: باللغة العربية
0: ايوه
1: بلغة أهل البلد،
0: نعم صح ما شاء
1: وهم
0: الله.
1: يعرفون إن كنت صادق أم إن كان
0: ايوه
1: قصدك شيء آخر.
0: صح، بعدين مكتب شركة موجود في عمان، معنا
1: جميل.
0: يعطيك فلوس او يشحن اغراض، معنا جاء اغراض في غشة اختلاف انا مسؤول، معنا هم مرتاح. بسبب
1: جميل.
0: اكثر عمانيين هم عندما يمشي لسوين هذا بلاد اخرى مرات خايف شوي، ولو
1: بالضبط.
0: عندما انت موجود في عمان معنى هذا شكل اختلاف.
1: هناك أمان وراحة
0: ايوه
1: وطمأنينة.
0: صح.
1: إذن العربية يا صالح ساعدتك تقريبا في النجاح المهني
0: نعم
1: وفي الترويج لما أنت فيه في هذا البلد.
0: نعم صح.
1: يعني جميل. ومن خلال التعامل مع الزبون العماني ومع أصحاب المعارض، هل تعلمت مفردات وتعبيرات عمانية لم تفهمها في البداية لكنك سألتهم ما معنى هذه المفردة أو هذا التعبير؟ هل تعلمت عبارات عمانية مثلا التحية، مثلا أخباركم كيف؟
0: هذا معنى اكثر شيء اخويا.
1: أخويا.
0: ايوه معنى عشان مرتاح،
1: جميل.
0: لو عمر كبير شوي نقول عمي. صح، معنى عشان هو مرتاح، معنى احترام هو.
1: جميل.
0: ايوه
1: إذن
0: هذا
1: إذا كان نفس العمر يقول لك أخويا،
0: ايوه صح،
1: وإن كان يكبرك في العمر أبويا أو عمي.
0: عمي قال عمي،
1: جميل.
0: معنى عشان احترام.
1: جميل.
0: ما شاء الله عمانيين والله. هذا شو اسمه، عندما اول لو انت تريد تشتغل في عمان، اول خلي صديق،
1: بالضبط.
0: اول من انت ما هو صديق، بعدين تجار كل شيء سهل.
1: جميل
0: ايوه
1: جميل. ومن نصيحة من خلال التجارب التي ذكرتها مع العمانيين، نصيحة توجهها لرجال الأعمال من الصين يعني بشأن تعلم العربية، تنصحهم بأن يتعلموا العربية ثم يأتوا إلى عمان ليفتحوا مثلا محل أو مشروع أو
0: هذا لازم تدرس اللغة العربية سبب أنت تشتغل في عمان. هذا معنى حتى عربية طبعا صعب شوي، معنى حتى تدرس هذا سلام وبعدين كيف حالك، معنى بعدين تدرس شوي هذا أرقام، معنى بعدين أشياء أنت تشتغل في عمان سهل. أي نفر عماني لو أنت تقول سلام معنى خلاص مرتاح 50% مرتاح.
1: جميل.
0: أيوة.
1: لكن يا صالح، بعض المستثمرين يقول أنا مشغول جدا وعندي أعمال في دول العالم،
0: نعم
1: يعني ممكن أجعل وسيط أو مترجم، أنا لست بحاجة إلى اللغة.
0: هذا في فرق.
2: إذاعة سلطنة عمان، حرف أول.

تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معوي تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله.

تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معوي تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل ميل.

ولا عمر اتصور في حياتي. لا لا لا يا عمري انا عمري ما صدق يا حياتي ده انا دانا عمري. ولا عمر اتصور في حياتي لا لا لا يا عمري ان احنا نفارق بعضينا. معقول؟ لا مش معقول. والحب في بحر معدينا. معقول ان احنا نفارق بعضينا؟ معقول؟ لا مش معقول. والحب في بحر معدينا. معقول انا عمري ما

لا عمري ولا عمر اتصور في حياتي، لا لا لا يا عمري، ان احنا نفارق بعضينا معقول؟ لا مش معقول. والحب في بحر معدينا معقول؟ ان احنا نفارق بعضينا معقول؟ لا مش معقول. والحب في بحر معدينا معقول؟ ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا، ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا، ما تسقينا ما تسقينا. انا عمري ما صدق يا حياتي، ده انا دانا عمري ولا عمر اتصور في حياتي، لا لا لا يا عمري، انا عمري ما صدق يا حياتي، ده انا دانا عمري ولا عمر اتصور في حياتي، لا لا لا يا عمري، ان احنا نفارق بعضينا معقول؟ لا مش معقول. والحب في بحر معدينا معقول؟ ان احنا نفارق بعضينا معقول؟ لا مش معقول. والحب

احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ما تسقينا ما تسقينا. ومعقول تبقى هناك وانا روحي وياك؟ لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك؟ لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك؟ لا لا لا انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل.